0: غسان ابو حلتم.
1: إذاعة الشباب.

0: Arabesque.
1: Arabesque. على FM ولا ستريمينغ إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: صباح النور. أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من صيف معنا من حتى النص نهار مع فقرات صيف معنا اللي استنستوا بها. جو الصيف في المشاريع نمشيوا للبحورات نمشيوا شنو خارج زيدا في الميكلة وفي الدبش وفي اللبسة وفي جو الفروحات تلقوها معنا الكل في صيف معنا من طوى حتى النص نهار. حميدة زغدودي من قدام الميكرو معاكم النجم نجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك ومنال في الإخراج الرقمي. نسلموا عليكم يكيب الكل نمشيوا للموزيكا وبعد نرجع مع أول فقرات ناخذ فرصتك وضيفتنا لليوم.

0: اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا في صيف معنا وقايت نمشيو الاول فقراتنا وفقره خذ فرصتك.
1: خذ فرصتك
0: في خذ فرصتك لليوم ضيفتنا مدام سلسبيل الجبيني. اهلا وسهلا بك.
2: وبك اكثر عايشك.
0: مرحبا.
2: عايشك.
0: مشروع الحقيقه هكا متاع جو متاع قرايه. اللي يسمع قرايه ما تتفجعوش، مازلت القرايه بعيده.
2: مازلنا في الجو، مازلنا في العطله.
0: مازلنا في الجو، مازلنا في العطله، مازال لنا شهر ونص تنجموا هكا تتفردوا فيه. وخاطر برشا ناس راهي تسمع قرايه باش نرجعوا للريتم القرايه، باش نرجعوا ميكوم. نجم انت تستغل العطله هذه وانت تلعب،
2: ولا على فوا تلعب وتقرا في نفس الوقت
0: تستفيد. البروجي نتاعنا اليوم في التيم هذا لي جو ادوكاتيف، هو ديجا حاجه باهيه، معناها صنع تونسي، حاجه
2: صنع تونسي ومصمم حسب المنهج التعليمي التونسي سورتو.
0: فوالا اي سي بيان. خلينا نتعرفوا اكثر عليك وعلى البروجي.
2: شك دونك سلسبيل الجويني بعثت مشروع تصميم وتسويق العاب تعليميه مصممه حسب المنهج التعليمي التونسي. دونك عندنا شركه تصنع الالعاب التونسيه كما قلت لك، اسمها ايدي فان للالعاب التعليميه.
0: هما بيغمون كما قلت انت حسب المنهج التعليمي التونسي، خاطر ساعات ثم رام دي جو هما يبيعوهم، تلقى حتى الارقام مش مكتوبين كيف ما احنا نعرفوهم، ارقام بالروماني ولا بطريقه اخرى، ولا الحروف حتى مش كيما احنا هكا مستنسين بهم. هذوما احروف نتاعنا كيما احنا نعرفوهم، الارقام نتاعنا، اللعبه بيغمون تونسي.
2: فوالا سيغتو كما قلت لك مصممه حسب المنهج التعليمي التونسي وتراعي خصوصيه التلميذ التونسي معني والبرنامج التعليمي التونسي.
0: كيفاش جات فكره المشروع؟
2: والله هي بديت الحقيقه مع ولدي الكبير. دونك انا ولدي الكبير امير مقرا شراوزه، دونك انا كارتا كنت قاعده في الدار دونك خليته بحذايا، وكي دخل تحضيري جات الكورونا. دونك ديكو لقيته باش يدخل يقرا سنه اولى وهو معناه لا يعرف الحروف. باش نقيدو وقتها قيدناه بليتو في مكتب بريفي، دونك لا يعرف الحروف لا عربي لا فرونسي، لا عنده لي باز نتاع الرياضيات. دونك لقيت روحي مضطره اني نقريه انا ونعطيه لي باز وحدي. دونك فوالا كوم انا بون الحقيقه جايه من عائله معناها نتاع تعليم، بابا وامي واخواتي حتى الاربعه كلهم معلمين،
0: ومعناها عندك ساعه البيت
2: فوالا، وعندي سورتو المرجعيه تنجم تقول فهمت، عندي خلفيه زاده فهمت، وعندي شكون نسال ونستشير. دونك فوالا جات الفكره، بديت من الاول حبيت. وكي شفنا حتى الالعاب والكل الموجودين في السوق الحقيقه ما تراعيش، ماهيش كما قلت انت ماهيش تتبع البرنامج تاع وخصوصيه التلميذ نتاعنا معناها فهمت. وكم انا الحقيقه نؤمن برشا بالتعلم عن طريق اللعب فهمت. دونك بديت هكا نصمم وحدي، بديت من الاول بحروفي الممتعه، لعبه تعلم القراءه والكتابه باللغه العربيه. دونك هكا صممتها وحدي، بون صنعتها وحدي وكلفتني برشا فلوس وبرشا جهد والكل، اما الحمد لله لقيت نتيجه هايله مع ولدي، معناها عجبني سورتو انبهرت معناها بالهكا بالفلويديتي والسرعه كيفاش تعلم في ساعه في ساعه بها فهمت. من شنو هي تعلم الصغير القراءه والكتابه من الحروف، من الحروف وربطهم بالاصوات هذا اي بي تي والكل، حتى التكوين معناها تعلموا زاد الحركات، الحرف كيفاش يتبدل موقعه من الكلمه.
0: الكلمه هذيك يحلو فيها صغارك وسط الكلمه،
2: هذيك صعيب برشا توصلها له الصغير. دونك تعلموا كيفاش يكون الكلمات، وصلنا حتى لتكوين قراءه وكتابه ديما الجمل البسيطه. دونك وبعد تعديت للنسخه الفرنسيه منها، زيد عملت نسخه فرنسيه، عمل زيادة الرياضيات ممتعة مؤخرا، زيادة تعلم الصغير من الأرقام، تعرف على الأرقام، المجموعات كيفاش يكون المجموعات، الجمع والطرح، التفكيك، المقارنة. دونك فوالا الحقيقة من الأول عرضناهم على الروضات وليزيكول بخيفي، زيادة شوية ليزيغيكولوج وليزورتوفونيست، كلهم الحقيقة عجبتهم يعني خذينا ملاحظاتهم بالطبيعة بعين الاعتبار، قدينا في اللعبة صلحناها وماكسيموم، الحمد لله الفيدباك كانوا باهين على الأخر، عطات برشا نتيجة هايلة. دونك هنا بدينا نخموا عاد كيفاش نحطوها في الأسواق.
0: ملي يكون جوست مشروع معناها عائلي نتاع ولدي هكا،
2: ولدي
0: كيفاش أنا كيفاش أنا هذا يولي لي هو مصدر رزق ويخرج للناس.
2: ولا قلت كيما استفاد ولدي الحق حتى كي دخل المكتب الحمد لله يا ربي، كتسوى هو ولا بنتي معناها الحمد لله ديما من المتميزين ديما الوالا. دونك قلت علاش ما يستفادوش منها صغار اخرين فهمت. دونك فوالا
0: شفتو هكا الصغير القلوقي،
2: فوالا القلوقي
0: هكا ما يحبش يشد ورقه وستيل ويتبجع.
2: انا اغزل لي راهو الحقيقه الصغار الكل ولاو هكاك، راهو مش ما عادش فما يمكن فما درجات الحقيقه. اما راهو وقتنا توا سامحني لي زيكرون ولاو واقع، ما عادش تقول لي نحي لي زيكرون صغيرك ولا سي ولا واقع الحقيقه. دونك انت صغير صغير تعطيه تحط له تلفزه ساعه نقولوا احنا ولا تليفون ولا تابلت، يبدا يسمع في برشا اغاني تصاور الوان برشا حركه، ومن بعد تعيطوا تقولوا اجا باش نحط لك ورقه وستيل وكتاب، هذا اي هذه بي هذا واحد هذا اثنين واحد مع اثنين، ما عادش راهو تخرجوا من الموند كالريتم ديناميك هذاك وتحطوا فجاه في في في ميليو ستاتيك وتقول لي ما مش مركز، بس كيف مش باش يركز. دونك حبينا لعبه هكا اون بليس تحطوا تو انت ساعه ولا حاجه قدام تليفون ما يتحركش هكا، وبعد يحب يخرجك الطاقه، يحب يجري، يحب يلعب، يحب يتحرك، يحب يحكي. دونك حبينا حاجه هكا تلبي كل بزوان هذاك،
0: فيها الوان وفيها
2: باش يتحرك باش يحكي باش يمشي باش يمشي يغني باش ينقز. دونك فوالا، دونك بشويه بشويه كبرنا، دخلنا العاب اخرين في الجام تاعنا، عندنا نتاع تحفيظ جدول الضرب، عندنا نتاع جو ميكسبريم تكوين نتاع الانتاج الكتابي والتواصل الشفوي، كيفاش الصغير يثري مخزونه اللغوي، كيفاش بشويه بشويه يكون يتعلم كيفاش يكون الجمل قراءة وكتابة، كيفاش يعبر عليهم، كيفاش يثريهم، سيختو نعطيوها في لعبة تفكر وعبر لو جو ميكسبريم، هي تخدم هي تلعب بالعربي بالفرنسي وباللونجلي. نعطيوها كل الأدوات وكل لي تكنيك كيفاش يكون جبل، كيفاش يثريهم، كيفاش يعمل أقوال، كيفاش أسئلة، فوالا. دونك وعندنا زادة كيف قلت لك رياضيات ممتعة في تحفيظ جدول الضرب، تحفظ الصغير جدول الضرب عن طريق اللعب سيختو.
0: سي بيان، معناها كلهم هما دي جو نتاع هكا تلعب وانت تتعلم، تمشي برشا مع الصيف.
2: مع الصيف فوالا،
0: تمشي برشا مع الصيف، واللي يحب هكا في الصيف ولده ما يحسش روحه اللي هو قاعد يقرا، خاطر شفتو يحس روحه هو في عطله، ما لازمكش تفسد له عطلته. دونك تمشي برشا مع جو الصيف وتم الصيف، هكا انت في الصيف العب على روحك، اما انت يوم فات تلعب وتقرا.
2: فوالا، راهو الحقيقه الصيف راهو فرصه، ما نكذبوش على بعضنا، راهو المنهج التعليمي التونسي صعيب الحقيقه، سيرتو فك المراحل الاولى. كيفاش تو انا صغير في التحضيري نعلموا الحروف، في كي تجي تشوف برنامج التحضيري يقول لك تعلم الحروف الا الميكس او ماكس، يتعلم كيفاش يهجي كلمه ولا يكتب كلمه. من بعد ياخذ ثلاثة اشهر عطله صيف، باش يقعد فيهم في الدار ما يعمل شيء، باش ينسى ديجا اللي تعلموا الكل باش ينساه. من بعد فجأة تحطوا سنة أولى، سنة أولى باش يلقى نصوص باش يقراهم، باش يجاوب على أسئلة، باش يلوج على مرادفات، باش ينتج دي فراز، حتى في وسط العام وآخر العام شوية ينتج فقرات لازمه. كيفاش معناها فماك الحلقة هذيك تحب ولا تكره لازم الولي يعبيها الحقيقة، معناها لازم الولي معناها يدز مع صغيره. دونك يقول لك الولي كما قلت لي أنت، أنا في الصيف نحب ولدي يتفرهد 9 شهور يقرا، نحبه في الصيف يتفرهد، فهمت؟ عندنا البديل اللي هي الألعاب التعليمية في نفس الوقت. اول حاجه توفر له بديل تبعده على زيكرون، او موافقه تعطيه تليفون انت يلعب به، حط له لعبه يلعب بها في نفس الوقت باش يقرا ويستفيد ويحضر روحه للعربي وزاد الفرونسي. زاد عندنا الفرونسي صغار يدخلوا سنه ثالثه، الحقيقه برنامج شارجي على الاخر وصعيب، فهمت؟ دونك باش يلعب باش يقرا، وفي نفس الوقت يعطيك ان مومون دو ديتونت هكا، دي شونج بين الصغير ولا هكا، في عوض انا نحطو اقرا وبالسيف ونعيط عليه ونكش هكا باش نتفرهدو ونلعبو، فما فهمت اون ديغي ان جو دو سوسيتي، فهمت؟ دونك فوالا. دونك على ذيك راهو ندخلو الحقيقه نحب ولا نكرو، في خاصه تظهر الحاجه هذه في السنه الاولى، يمكن في السنه الثالثه. في السنه الاولى نلقاو صغار تلقاه يعرف يقرا، يعرف يكتب، يعرف يعبر، وصغير اخر مازال يهاجي بالسيف، فهمتني؟ هنا يظهر الولي الحقيقه، خدمه الولي عن كسوة بالالعاب التعليميه ولا عن طريق حتى يقريه في الدار، فهمت؟ دونك المهم على الاخر باش صغير الولي يقف مع صغيره، سيختو هاني قلت لك في السنه الاولى والتحضيري، وفي السنه الثالثه مع الفرونسي.
0: مدى اقبال تو التوانسه على لي جو هذوما؟ ياخذوا
2: والله ياخذوا الحقيقه، يضحيوا مع صغارهم، يقول لك انا في عوض نحط ولدي مثلا في الصيف ب 80 و100 دينار ايتود معناها شهرين صيف، يقولوا ناخذوا لعبه تعليميه. والحاجه الباهيه الحقيقه في العابنا انهم جو غاب اللوح، معناها كلهم لوح، اسهم في المتناول على الاخر، معناها اغلى لعبه 39 دينار، وتلقاها لعبه كما لعبه العربي حروفي الممتعة النسخه العربيه راهي 30 مكعب لوح معاهم بطاقات نتاعهم، هذي ب 39 دينار. عنا العاب 25 دينار، لعبه الرياضيات الممتعه بالعربي بالجمع والطرح والمقارنه والكل ب 29 دينار. عنا لعبه جدول الضرب معناها ابتي بخي، معناها ديجا ابتي بخي الحقيقه في المتناول. دونك يضحيوا على خاطر صغارهم، معناها يقول لك انا هاني قلت لك في عود انفيستي انا في ايتود ولا حاجه، نشري له عاده لعبه والعابنا الحقيقه تقعد مع الصغير برشا كيما الحروف الممتع ياخذها له ولده من التمهيدي حتى السنه الثانيه تقعد معه. انا مثلا ولدي حتى في الخمسه سته في الاملاء نسحقها، معناها خاطر احنا في الاملاء في البرنامج نتاعنا كلمات، دونك في عود انا نملي عليه في كلمه ودرجة دي كوبا اون ديري يلعب، فهمتني كيفاش؟ دونك تقعد مع الصغير يتعلم بها الحروف، هاني قلت لك حتى من بعد يقعد له في يتعلم بها،
0: تقعد الخو احنا ما نورثوا احنا كل شيء
2: والله لعبه لوح كما قلت تقعد الخو ولا حتى ولاد عم ولا تقعد دونك يقول لك عاد انا دونك الحقيقه فما اقبال وسيرتو كي يلقى ريزولتا. انا برشا ياخذوا من عندي، خذوا من عندي العربي ومن بعد كي ولادهم تعداوا سنه ثلاثه كلموني يقول انا خذيت من عندك العربي تو نحب الفرنسي وجدول الضرب، عرفت؟ دونك الحقيقه يعني قلت لك حاجه باش تفيد صغيرك تضحي تولي معناها تنحي حتى من الف حاجه وحاجه.
0: صحيح صحيح. قد عنده البروجي؟
2: بروجي عنده تو 3 سنين فريسك.
0: قاعد يكبر مع ولادك بشوي بشوي.
2: ولا اي انا الحقيقه انا في السنه مثلا ولدك بنتي عملي ولكي لقيت معها مشكله في جدول الضرب بديت نلوج لها على الالعاب نتاع دوك وقتها تولدت لعبه الرياضيات الممتعه في تحفيز جدول الضرب زاد ان جو كارت تحفونها برشا الحاجه الباهيه فيهم علاش لي باغو يحبوها برشا خاطر الصغير يحفظ بها جدول الضرب وحده.
0: تعطيه جدول الضرب
2: متدرجه هما زاد العابنا الكل متدرجين حسب مستوى تعليمي للصغير. فهمت لعبه يحفظ بها جدول الضرب يلقى العملية من جهة ديكارت يقلب يلقى النتيجة دونك يحفظ وحده ومن بعد تنجم تلعبها معاه كيما ان جو كارت كيما الرامي ولا باش تزيد تثبت له اكثر جدول الضرب وباش ما ينساهوش كيما قلنا في العطله فما برشا صغار دي بارون يقول لك ولدي حفظوا عملي جدول الضرب تو جيت نراجع معاه لقيت ونسي كل شيء دونك ياخذها هكا باش يراجع معاه وباش يعدي وقايد حلو معاه. انا قلت لك لعبه تلعب كيما الرامي وكيما البولوت فهمت. اها
0: يعطيك الصحه سلسبيل موفقه ان شاء الله. احنا نفرحوا ديما كيف نشوفوا بروجي تونسي هكايا وافكار تونسيه كيفاش يقولوا نابعه من الواقع من المشاكل الصغيره اللي تعرضنا كل يوم كيفاش واحد ينجم المشاكل هذيك يلقى لها الحلول والحلول الممتعه كيما تقول انت باش هكاك يتفرهد ويلعب ويقرا ويكون اكيليبغي في كل شيء.
2: فوالا فوالا مهم راهو اوزل اللي مهم على الاخر خاصه في مراحل كما قلت لك التعلم الاولى اول ما باش يبدا يتعلم اللغه العربيه والا الفرنسي. مهم انه القرايه طربت له بالجو عرفش تقعد له ديما في مخه القرايه راهي حاجه ممتعه ماهيش حتى كي يكبر من بعد تلقى صغير تلقى حتى راهو باهي في القرايه راهو توا صغار يبداو باهيين طيارات في المعينات ويقول لك اكره ودي اكره القرايه تجبد تقول له اجبد اقرا ما يقول لك ليه علاش خاطر ملي صغير القرايه مربوطه عنده باش يقعد شد كرسي ورقه وستيل واكتب هذه هكا مش هكا ولا لي بارون يتلزوا ما نكذبوش على رواحنا يتلزوا يكشوا على صغيرهم ولا يعاقبوه خاطر ما خدمش ليه علاش القرايه ما تولي لناش لعبه

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

اهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا، مازال مكملين معاكم في صيف معانا وقايت فقره بدو بتميم.

0: في فقره بدو بتميم تحضر معنا اخصائيه التجميل الجراحي مريم بالاخضر. اهلا وسهلا بك مريم.
1: عسلامه. مرحبا.
0: تو التجميل الجراحي تحسوا في تونس والناس كل رجعنا له، عرفت الناس تهرب شويه من العمليات، ما ثم حاجات اخرين ينجموا يعاونوا البدن من غير عمليات وبيعطيو دي ريزولتا.
1: هو كلمه التجميل الجراحي هي كلمه راهي كبيره، نحن مش نقولوا اي، خاطر هو الاختصاص صحيح تجميل الجراحي، ولكن معناها مره اخرى احنا في حلقه سابقه حكينا انه فما معناها ديزانجكسيون يتعاملوا يعتبروا من ضمن التجميل الجراحي اللي هما مختصين بهم الدكاتره والطب بالاساس، معناها هذا ما باش نبداو بها ونكونوا واضحين. فوالا. ولكن توا في وقتنا ولينا نلتجئ للعناية اكثر، ناخذوا معناها نحتاتوا من برشا حاجات، مثلا علامات تقدم السن، مثلا برشا حاجات نعملوها ولينا كالوقاية قبل ما نوصل للعمليات.
0: احنا نحكي فما دي مساج يتعملوا على الدوبل مونتون مثلا، ورينيهم احنا ديزاباري يستعملوهم اللي من غير حتى شيء، من غير عمليات، من غير تدخل جراحي يتنحال.
1: صحيح صحيح. توا ولينا طورنا برشا وليت فما برشا دي ماشين، معناها كل شيء معتمد على التقنيات الحديثه اللي هو في التجميل الحديث اللي ولينا نعتمدوه باش نحاولوا نحسنوا من مظهرنا وجمالنا. وديجا معناها مره الاخرى حكينا برشا انه العرايس قداش يلتجؤوا باش يعملوا ليزاكت هذوما، مثلا كما قلنا قبل حكينا على الادغا فاسيال، حكينا على الاكسجينيو، حكينا على كيف لي تكنيك نتاع لو هاي فيو، حكينا معني شد البشره وازاله اللغد وبرشا حاجات اخرين، معناها حكيناهم بيان المره الاخرى. ومنها فما حاجات اليوم اللي وصلنا معناها كيفاش نقول لك، معني وليت كالبديل انا نشوفها نوعا ما بديل
0: روتين يتعمل ديما تحافظ على اوقات،
1: كل شهر على كل شهر كل شهر
0: وتلقى ريزولتا في الاخر.
1: ريزولتا كل شهر تعمل سيونس نتاعها من
0: اللهوه تجيب. مريم اللهوه تجيب،
1: هكا ولي هي اللهوه تجيب. اسمعني انا ديما نقول راهو هي اللهوه تجيب وتحسن النفسيه
0: صحيح،
1: وتخليك تكون معناها زاده علامات تقدم السن تتاخر، معناها تحاول انك تاجلها بالكدا. انا ديما انا نشوف لهم فما برشا كبار في العمر حتى كي يجيو بحذايا والله شادين رويحهم محليهم ومزينهم تخش عليها بنت 30 تسالها تقولها عملت بوتوكس، عملت حاجات معناها والله تقول لي نقولها اش تعمل، تقول لي ليه وجهي عيني بالوجه نعمل ادغا فاسيال نتاعي، وحتى قبل ما كنتش نعمل ادغا فاسيال نعمل نتواياج وديما نعمل الكريم وديما ليه بوجهي، هذاك اللي لازم. اما راهو ما تنجم زاده نحن بما انه تيم بدو بتمام نحكيو اكسيبسيونيل ما للعرايس اللي موجودين هكا ولا لا، هذه حسب في بيبي دونك خاطر باش ما نتوسعش برشا فوالا. دونك بالنسبه للعرايس راهم لازمهم يتلهيو بالبشره نتاعهم ولا معناها بالكور ولا الفيزاج، لازم يتلهيو برويحهم قبل بفتره نتاع 6 شهور اقل حاجه من المده نتاع العرس.
0: وهو هذا احنا نقولوا راهو روتين نتاع العرايس نتاعنا، وخاطر احنا في بدو بتميم مي جينيرالمون الروتين نتاع اي امراه
1: روتين
0: تحب روحها تكون ديما البوم تاعها مزيانه، ديما البوم تاعها صافيه، ديما بدنها لاباس، ديما روتين نتاع اي امراه تحب روحها ديما مزيانه ديما حاضره.
1: بيان سور
0: هكا ولا
1: لا؟ لا صحيح صحيح. هو توتي بدا جراو جاوني حتى 80 سنه
0: يعطيك الصحه باش يحب يعاودوا يعكس على النفسيه
1: ويحبوا يعاودوا يعرسوا. قاعد يجي مخطوبين قالت لي بعثني خطيب
0: حقها
1: والله كيف انا نحكي لك، جيت عملت جلسه الهاي فيو والغاديو فريكونس وعملت لي غرافاسيا الاكسجينيو، قالت لي لازم نكون حاضره راني باش نلبس الخاتم سي بون وباش نكتب الزيق
0: ان شاء الله بدو
1: بتميم. شنو
0: في الاطار هذا احنا اليوم موضوعنا باش نحكيو عليه واللي هو توا توندونس شيء كبير، ليبيلاسيون لازير. فوالا اللي العباد كل واحد شنو يحكي فيه تو كثرت في الفيسبوك سورتو، اي واحد يعطي رايه، اي واحد يحكي على تجربته هو، والتجارب تختلف
1: التجارب بتبيع به. انا باش نحكي بصفه عامه لمعلومات عامه تخص معناها اي امراه تحب تعمل تقنيه معناها ليبيلاسيون ديفينيتيف باللازير. دونك انا نشوفها انها تجربه هذه اول حاجه لازمها تعمل دياغنوستيك. نحن نبداو الساعه من الاول. انا عندي في السنتر، عندي في السنتر سنتر روزيت الناس كل معروف توا سي بون معناها العبيد كلموا فيا ولا على اخر حلقه على اللي عديناها وكل شيء كلموني برشا قالوا لي سمعنا اذاعه الشباب وكلموني يستفسروا سورتو على تقنيه الهاي فيو اوكي شفت
0: ديجا عندهم كود برومو هما اللي يسمعنا
1: كلموني على كود برومو
0: اللي يسمعنا الكل
1: يستحبوا يثبتوا فوالا دونك بالنسبه ليبيلاسيون ديفينيتيف ليبيلاسيون ديفينيتيف سي ان بروتوكول ميديكال تو دابور هو كامل معناها لازمك انت تتعدى برشا مراحل فيه قبل ما انك توصل تعمل جلسه لازمك تعمل الدياغنوستيك نتاعك قبل كل شيء لازم الاخصائي او الطبيب يعني نقولوا احنا المختص في تقنيه الليزر يلزمو اول حاجه يكون عنده احاطه بالحاله اللي جات قدامه ما لازمش يتعدى معاها ديريكتومون للاكت ديريكتومون
0: خاطر مش الناس الكل يمشي معاها
1: لا لا لا فما انواع معينه انه ما يمشيش معاها اللي عندهم مثلا نقولوا تكيس مبايض نحكي عن سي اوكي أي تبدا عندها معناها فما حالات ملفته يلزمها تعمل ديغنوستيك افيك ان ميديسان بيان سور سبيسياليزي وتعرف شنو اسكو يتماشى معاها والا ما يتمشاش معاها سينو سامحني ندخلوا في الحاله الثانيه هو الناس اللي البشره نتاعهم غامقه برشا ديكنا الاسمر الديكن هذا ما عندهم ماشين خاصه بهم لانهم عرضه اكثر للحروق ما تقبلهمش معناها باش لازم يعني يكون عندك الماشين هذيك والا لا ويكون عند ميتسان راهو نكونوا واضحين عليها بين قوسين سينو ندخلوا في الحالات وقتاش العروسه تنجم تعمل حصه الليزر نتاعها تعملها لازمها تبدا قبل بستة شهور
0: قبل بستة شهور تبدا حصه الليزر
1: فوالا قبل بستة شهور
0: خاطر هي بين الحصه والحصه
1: راهو العباد يقعدوا 40 يوم شهرين من 40 يوم الى شهرين دونك دو بريفيرونس حصه اللازير باش تعملها ولا باش تاخذ قرار انها تزيل الشعر بصفه نهائيه وتحسن من مظهر البوم تاعها ولانه في برشا فوائد بصراحه وانا نشوفه انه هو قرار لازمها تاخذه اي مراه اذا ما زلت ما عملتوش يمنع الغولاشمون دو بو جمله برشا عبيد اي بالحق ويحسن وينقص من التصبغات واحنا الماشينه نتاعنا اللي هي مطابقه للمعايير الدوليه التجميليه اللي عندنا في سنتر روزيت من ضمنها انها هي تزيل الشعر وما شاء الله معناها فما نتائج جميله جدا بالحق معناها وإفكاس
0: فما شكون من السيونس الاولى
1: فما شكون من السيونس
0: الاولى يبان الريزلتا فما شكون
1: فما برشا من الحصه الاولى يلقاو نتيجه ويتشجعوا برشا ولكن هي لازم تحترم البروتوكول نتاعها انها تلتزم بالحصص المنصوح بها ولانه كل منطقه في الجسم تحتاج عدد من الحصص معين
0: واضح.
1: اوكي لانه واضح. همش الكل كيف كيف ولكن المعدل الطبيعي من 6 الى 12 حصه اوكي لانه الوجه قد يحتاج اكثر والجسم يحتاج 6 حصص الوجه واضح. يحتاج ساعات 12 حصه وساعات بالعكس انت والجسم وانت ونوع الشعر يعني فهمتوا البشره اوكي فما حاله زاد كيف سامحني بين قوسين اللي ما لازمش يعني تعمل الليزر او انها تزيل الشعر بالطريقه معناها ايا كانت مع الطريقه نحكي عليها اللي هما عندهم مشاكل جلديه مشاكل جلديه كيما صدفيه وكيما برشا حساسيه مفرطه التهابات حبوب الى اخره رد بالك تعمل حصه لانه لازمك ساعه داوي جلدك بالطبيعه وكل شيء لانه نجم يعمل تهيج مفرط اوكي هذه زيدة حاله من الحالات ولكن الحمد لله راهو انا باش نقول لك يعني يعني التكنيك هذيا اللي عندنا احنا ريزيرفي في السنتر نتاعنا والحقيقه معناها فيها انتي بيغمون كبير تخدم على الانتي تاش وفي كوتي الوجه زاد كيف تخدم على الكولاجين انتي ريد فيها دوبل فونكسيون
0: تخدم معناها انت الافوا تربح سيونس لازير تربح
1: برافو نعملوا دوبل سيونس نخدموها معناها سورتو باش نقصوا من التصبغات مع ازاله بيان سور الشعر فوالا دونك هذا انا بالنسبه ليا
0: جينيرالمون توا اللي يسمعوا فينا ولات دايجه راهم لي سيونس لازير توا برشا برشا برشا توانسه كلهم يمشيوا للي سيونس هذوما تقول لك انفستيسمون
1: هو
0: يعطيك صح سيت ان انفستيسمون تقول لك انا حاجه ونرتاح منها مي ثم قواعد ثم دي بروتوكول يتعملوا، ثم حاجات اللي لازمك تعملها حاجات ما تعملهاش، خاطر مش انت من بعد تمشي مثلا بعد سيونس لازات تتصرف من راسك ومن بعد تقول يا ما مشيتش معايا، يعطيك الصحه سورتو في الصيف. يتعمل في الصيف ولا لا؟
1: على سيرة الصيف يتعمل في الصيف، ولكن لازمك تحترم انك بعد ما تعمل الحصه نتاعك اقل حاجه جماعتين تمشيش للبحر وما تبداش هكا يعني اكسبوزي للشمس.
0: البرونزاج لا
1: لا لا ممنوع البرونزاج هذيك، على خاطر من بعد قلقنا في
0: الخدمه نتاع
1: لازم الطان يكون كيف ما هو يعني، فهمت؟ كل ما يغمق كل ما يزيد نسبه الحروق في يعني في الجلده، فهمتني؟ مش مش باهي توتفاسون، هو عادي تعمله في الصيف على روحك ولكن تستحفظ على روحك زاده كيف كيف. وفما شكون اللي تجيني تعمل ليبيلاسيون اوسي قبل ما تعمل سيونس، لي غلط رجعها لي غلط، خاطر هو لازمك انت تعمل غازوار قبل الحصه،
0: يعني قبل الحصه بقدي
1: قبل الحصه 24
0: نهار اي نهار اي
1: ولا تعمل تعمل قبل الحصه بنهار وتعدي اللازير على روحك، خاطر حشتنا بحنا البوال الجدر نتاع الشعر اللي باش نضربوه يعني هما مش في بالهم انه كي تنحي
0: بعد هذاك ما عادش تستعمل اي حاجه اخرى ابار
1: جامي سينو الحصه نتاعك طيحها في الماء
0: كانك ما عملت شيء
1: كانك ما عملت حتى شيء.
0: هذوما هذوما
1: اكثر حاجات اللي توا مش فاهمينهم برشا وحتى ساعات يغلطوا فيهم.
0: بين بدن وبدن تختلف الاستجابه نقول انا
1: الاستجابه صحيحه.
0: فما شكون اللي نجم بعد هو خاطر جينيرالمون الاخصائيين يقولوا مريم اللي بعد ثالث سيونس باش نجم تحكم
1: تحكم عليه اي بعد ثالث سيونس بون ايش نقول لك حاجه، هو راهو نوعيه الشعره في حد ذاتها تختلف. فما الشعره الغامقه وحنا نقولوا الشعره الخشينه يمشي معها اللازير اكثر من الشعره الخفيفه.
0: اها
1: اي هذه فما برشا في بالهم انه ليه الشعر اللي معناها احنا نقولوا عندها برشا شعر في بدنها وخشينه
0: باش تبطا
1: والا اللي تنحي فيه ديما ما كثر ما تنحي فيه ديما بالغازوار كل شيء، يعني هذيك مش باش يمشي معها، لا هذيك هي اللي باش ينجح معها حس اللازير، لانه الشعره نتاعها كل من كثر ما هي غامقه هي اللي يخطف فيها اكثر يعني هو شو يعمل بشوي بشوي بشوي يبدا
0: هو يمشي للشعره الغامقه، معناها
1: يمشي للشعره الغامقه صحيح. الشعره تكون فخت وقويه تبدا وتكون غامقه بشوي يضعفها بيان سور، لان كل ما غمقت كل ما يكون الحرق نتاعها اسهل.
0: فما شكون يقول لك راه ساعات وقت تبدا انت حكيت على الشعره الغامقه وقت يكون عندك شعره فاتحه ونقولوا نحن هكا خفيف راهو باش يعطي نتائج عكسيه من المستحسن ما تعملوش.
1: هو من المستحسن يقولوا ما تعملوش، لكنه ساعات الشعر هي الشعر الخفيفه باش تمشي وتغميق، راهو اش معناها باش هو كيفاش باش الفا اتاكي معناها لابوال باش تكون كيفاش نقولوا بشويه بشويه الدوغري نتاعها باش يتبدل، بما انك انت تعمل في الغازوار ما عادش تقعد خفيفه بشويه بشويه باش تخشين الشعره اما تلقى فيها ريزولتا. بون انا بالنسبه لي ما جاونيش زعر، لان احنا تبارك الله الاغلبيه في المارون في البراون ولا في الدارك براون يعني الاكثريه نحن مش اوروبا يعني يعني قال اكثريه شعر هكا فوالا دونك في ميشي على البني معناها اكثر مش الاصفر كريمون الاصفر كريمون ما يعملوش لازير ما فماش منها جمله واش تعمل
0: واضح لهنا. هذوما اهم النصائح للناس اللي تحب تعمل لازير. وبالنسبه للعرايس وفي فقره بدو بتمام قبل بستة شهور مش قبل بشهر
1: تفكرش قبل بشهر قبل بشهر اما خاطر هما مثلا علاش يعملوا فيه اللازير قبل العرس باش تلقى روحها سافا تتفرهد ما تقعدش ليه حتى في مخها حتى اكت اخر وتبدا مرتاحه معني مش تقعد ماشيه كل مره وتخمم في بوال تطلع لها وكل دونك هي دو بريفيرونس اقل حاجه ثلاثة شهور انا الراء اقل حاجه ومن بعد تكمل
0: يعطيك الصحة باش تلقى الريزولتا
1: بعد العرس تكمل
0: فهمت. إذا كان أنت كملت لي سيونس نتاعك الكل وصلت الريزولتا اللي حاجتك بها من بعد لونتروتيان قولي لنا كيفاش يكون
1: سيونس دو رابيل تكون سا ديبون أنت وزان بين 6 شهور وعام
0: تقعد تعمل سيونس رابيل
1: لازم راهو خاطر كي طفيها أنت ديجا وهذا باغ إكسبيريونس بيرسونيل كي طفيها سيونس دو رابيل نتاعك وتفوت العام عادي ما يطلعلكش في البلايص كل ما فما بلايص باش يتنفسوا يطلعوا لك وكيت كل ما بانك باش تطفي الضوء باش يعاود يرجع لك.
0: من المستحسن تعمل سيونس غابيل نتاعك مريره في العام في نفس الوقت باش هكاك ديما تلقى الخدمه اللي خدمتها ما تطيحيش في الماء.
1: اكزاكتومون اكزاكتومون
0: وهذوما اهم النصائح في لي سيونس لازير اللي قلنا عادي يتعمل في الصيف جوست انت تاخذ احتياطاتك وترد بالك الشمس نتاعنا قويه معناها ما تبرانزيش
1: انت سولير في البدن وفي الوجه وكل شيء وتبدا ترد بالها على روحها وتغطي روحها بيان باش نجم تحفظ على البشره نتاعها ما تكونش تكون جلسه ناجحه بامتياز.
0: فلا. وان شاء الله بدو بتميب للناس الكل، وان شاء الله ديما مزيانين للناس الكل اللي يسمعوا فينا. يعطيك الصحة، شكرا ليك مريم بالأخضر الأخصائية في التجميل الجراحي وفي سنتر
1: سنتر زيد في المولود.
0: يلقاو لي تكنيك الكل
1: ويلقاو زيد لي رونسينيمون نيسيسير اللي حاجتهم بهم يحب يسأل. مرحبا بها تماما،
0: يعطيك الصحة. نمشيو احنا للموزيكا، مازال مكملين معاكم. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: صيفوا معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا جنين الدارك

0: اهلا وسهلا، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا في صيف معانا، ومازلنا مصيفين ومازلنا لاهين بجنيننا وباللي بلونت نتاعنا ان شاء الله. اسبيرون بيان هكا ولا ايه هنيده؟
1: اي ديما ديما مع الخضار. يلزمنا ديما نكونوا مع الخضار.
0: بتنفسوا مع الخضار. هنيده نصير الاخصائيه في النباتات الداخليه والخارجيه، كيما كل نهار اثنين تكون حاضره معانا ومعك انت نتعرفوا على نبته جديده.
1: اي مرحبا بكم، صباح النور. بالنسبه لليوم جبت لكم نبته تمشي دزونا، سهله اللي تلمون سهله، حتى كي تحطها في فاز بالماء راهي تكبر كيما تشوفوها في الكاميرا معنا. انا ديجا عملتها جرام بونت على الميكرو.
0: اي ريت اي
1: النبته دي اسمها البوتوس. هي نبته سهله برشا كيما فيها في الامبورتاسيون، فيها زادة في السلعه اللوكال. الحاجة اللي فيها مزيانة وباهية هي النبتة ذي، تدبتي في أي بلاصة تحطها فيها راهي ما تقلقش جملة. وديما في ليتل جاردن باي هنيدا راني نحاول نعاون لي ديبيتون، أكثر حاجة هي نعاونهم باش يعبيو ديارهم بالخضار، وتجم أي بلانت تاخذها نعطيك وين تحطها وكيفاش تتعامل معاها، ولي كونساي راهم موجودين 24/24. أي كليون باش ياخو من ليتل جاردن بلانت يكونتاكتيني وأنا نعاونو أتو مومون.
0: بصدر رحب تعطيني وي. المعلومات اللازمين الكل. هذه البلانت هذه قلت لي انت لا تاخو سباس، لا تاخو من وقتك، لا تاخو حتى شيء، وفي نفس الوقت ما شاء الله عليها تكبر في ساعه.
1: شوف فيها انا حطيتها هي بلانت كيما تجم تكون جرام بونت، خاطري سوبل على الاخر وين تحطها انت وين تمشي. تجم تكون جرام بونت يعني متسلقه ولا متدليه، تخليها في بلاصتها وتخلي
0: شفتوا مع شبابك اللي يحبها هكا تبدا
1: هابطه. خاطر برشا ناس توا ولاو عندهم الموبل تي في، ولاو عندهم لي زيتاجير في ديارهم، يحبوا يحطوا نبته ويحبوا يشوفوها هابطه هكايا خضراء بحذا التيلي.
0: شو اسمها نبتتنا لليوم؟
1: اليوم اسمها البوتوس، هي بالعربيه قلب عبد الوهاب.
0: عبد الوهاب اي
1: قلب، هي في القلب نتاع قلب هكاك سموها هكاك. النبته نتاعنا كيما قلنا فما في اللوكال وفما في الامبورتاسيون، وديما كي نقولوا في الامبورتاسيون ديما نحكيو على امور جماليه احلى. النبته هذه هي بيدها نفسها مي احلى برشا. كيف زادا كيما تمشي في التراب في التروب، باش نكونوا واضحين مع برشا ناس، راهو النباتات متاع الزينة راهو متنجمش تعبي محبس من تراب الجردة وتزرع نبتة متاع زينة. جينيرالمون العروق متاعهم تلقاهم جويدات، يحبوا يكونوا اميد. التراب متاع الجردة اللي برشا ناس تغلط وتعبيه في محبس وتزرع فيه النبتة، راهو ذاك كي تسقيه وبطول المدة يولي يابس. يابس ويلصق في بعضه
0: العروق. سامحني انت كيف تحلو هكا وتحطه في المحبس؟ ليه ما عملنا شيء؟
1: انت تحلو ديجا بار فورس، هي النبته العروق ما عندهاش فورس معناتها باش تمشي باش تدز. فهمت؟ يلزم يكون فما تيرو، خاطر نباتات الزينه بصفه عامه يحبوا لوميديتي ويحبوا تكون التربه يعني خفيفه باش تنجم تكبر العروق. هذه الحاجه اللي ديما نوصيها للي كليون، راهو مش التراب الكل يمشي للنباتات الكل.
0: هذه هي نفسها النبته اللوكال ما تستحقش تراب، انت ماكش حطيتها في تراب في
1: اي انا حطيتها في فاز بالماء.
0: هذه اللوكال،
1: هذه اللوكال ومنها هي بيدها زاده نفسها، فما منها في الامبورتاسيون كيف زاده تجم
0: تحطها في الماء.
1: تجم كي تكبر لك. انا هذه نبته عندي بلانت مير في الدار، كبرت ما شاء الله، قصيت منها العروفات وحطيتهم في فاز بالماء ومشيت بالكدا بالكدا.
0: عاود وكل العرف هذوكم يعاودوا يكبروا
1: وتعاود تكبر، تعاود تعمل منها بيبيات اخرين وتعمل فاز اخر وكل شيء.
0: سي بيان.
1: هذه النبتة اللي هي نحكيو عليها ديما سهلة، أنا ديما نحاول نوفر لكم النباتات السهلة اللي ما تستحقش.
0: وإذا
1: باش نشجع العباد باش الثقافة هذه اللي دخلت علينا جديدة، وعنا برشا ناس ناقصين برشا معلومات وعندهم معلومات غالطة، نحاولوا نصلحوهم ونعاونوهم. خاطر راهو ساعات واحد يقول لك ليه نبتة معناتها أنا نوين ما نشريهم يموتوا، مي هو ما يعرفش علاش هما يموتوا. فهمت؟ بورتون اللي راهو النباتات راهم سهلين على الاخر، هكا ديجا تشوف فيها هذه في فاز بالماء لا نعمل لها حتى شيء، هاكي سيبة. ديجا عملت لها الديكور في الميكرو.
0: سيبها على روحها. سيبها بالنسبة على روحها. اللي يتحطوا في التراب، في التراب زادة ماهيش لهوة كبيرة، قداش تسقى من مرة، كيفاش؟
1: سا ديبان انت والفيتاس اللي باش تستانس به النبتة. أول ما ناخذوا النبتة نبداو من الأول ساعة، كيما اي حاجه باش تشريها جديده يلزمك تتعلم، حتى تليفون معناتها يلزمك تتعلم بشوي بشوي باش تولي تستانس بيه. راهو النبته انت والفيتاس نتاع دارك. انا ما نجمش نقول لك راهو تسقي مره في الجمعه، هذا تجم تكون دارك اسخن من داري.
0: واضح،
1: فهمت. تجم تكون النبته عندك انت تشيح في 4 ايام، البزوان نتاعها كل 4 ايام. انا البزوان نتاعها كل جمعه، بويسكو انا موفرت لها مثلا هوميديتي، داري ابرد، حطتها في كوان ابرد، فهمت. ما تستحقش مش شايحه، انت تجم تكون دارك مش كي داري. بشويه بشويه لين نستنسوا بالنبته نتاعنا، ناخذوا دي تيج ولا حتى نامبورت اي حاجه نقيسوا بها التيرو نتاعنا شاح ولا، نحطوها في وسط التراب، كي نطلعوا كتيج هذاك نلقاوه شايح، دونك النبته نتاعنا راهي ناقصه ماء، نصبوا لها شويه ماء. ما فما حتى حاجه فيكس تعطيك وقتاش تسقي النبته، نعطيوك ابوبري ابوبري، خاطر توا الديار الكلهم فيهم لي كليماتيزور، في الشتاء الكلهم فيهم لي شوفاج سنترال. اوكي، ما نجمش نعرف انت قداش تحل شوفاج من مره من ساعه في النهار، فهمت كيفاش. نعطيك حاجه ستاندر، نقول لك ابوبري كل جمعه مثلا، مي انت دارك مثلا في الشتاء تحل برشا الشوفاج، تحل برشا الشوفاج تولي وقت النبته تستحق اكثر سقيات.
0: انت وحدك توزن
1: صحيح، انت من بعد تولي تعرف النبته، كيما تعرف وحدك مثلا كي تبدا عندك بيبي، البيبي نتاعك قداش ياكل. فهمت، تعرف معناتها من الاول كي اول مره ما تجمش تعرف، تبدا تواكل وتشوف زعما شبع زعما لا زعما كيما كيف كيف. النبته ديكو تستانس بها، راهي ماهيش حاجه صعيبه. وقلت لك برشا ناس يقول لك انا دوبا نشريها تموت، دوبا تشريها تموت على خاطر انت ما عندكش المعلومات الكافيه اللي هما لي زابي سي نتاع النبته، كيما لي زابي سي نتاع باش تسوق كرهبه بار اكزومبل، اللي هي تحط المفتاح في الكونتاكت، وهذوما حاجات لازم باش تعرفهم. فهمت، في اي حاجه باش تدخل لحياتك جديده فما حاجات معلومات اوليه يلزمك تعرفها. وبويسكو التونسي بصفه عامه ما يقراش جمله جمله جمله، انا نحاول نوفر له المعلومه في ليتل جاردن باي هنيده في الباج نتاعي، نعمل دي فيديو، نحاول نعاون العباد لو ماكس، كيما توا قاعده في البلاتو هذايا قاعده نعاون فيهم باش ياخذوا النباتات الساهلين، زاده في الباج نتاعي حتى النباتات اللي ماهمش ساهلين، ولا لي زاموغو والناس اللي تعرف معناتها لي زيكسبير اللي يعرفوا بالنباتات وكل شيء، نوفر لهم النباتات. عندنا حتى اللي ما فما في حتى بلاصه في تونس، هذوما تلقاوهم في ليتل جاردن باي هنيده اكاهو زاده.
0: هذوما نباتاتنا لليوم، في كل مره احنا نحاولوا نعطيوكم نباتات سهلين التعامل معاهم يكون سهل، باش هكاك انت سورتو كيما تحكي انت للمبتدئين وللي مازالوا هكا مغرومين جدد بالعالم هذايا، ما يلقاش صعوبات، ما تجيهوش ديسيبسيون من انه هذه ماتتلي الاخرى ماتتلي، هكا التعامل معاهم سهل لين تولي اكسبير وتولي تفهم وتولي عندك جنينة ما شاء الله معناها.
1: ومع السخانة تولي هي ولات ياسر سخونة الدنيا عنا، فما حاجات تطلع للنباتات وبرشا ناس تخاف منها. أنا مثلا جبت لكم النبتة هذية راهي تبدأ عندها شوية ديتاش مارون في الأوراق متاعها، راهو هذاك مش شالور مش هيلي، راهو عادي جدا، خطر الديار متاعنا ما نقعدوش حالين رانا الكليماتيزور 24/24 ديما النبتة، كما أي كما أنت مثلا كإنسان تتأثر بسخانة تطلع لك حبة
0: وجهك يشيح
1: وجهك يشيح ناقص هيدغاتاسيون كيف كيف، هي ناقصة هوميديتي تولي هي تعمل رياكسيون، ما نخافوش منها، راهي ما ماتتش النبتة وما هيش مالادي وما هي حد شيء، هذيك رياكسيون تعملها النبتة مش علاغ ني بلوس ني موا
0: عادي. يعطيك الصحة هنيدة، شكرا لك، كل مرة هكا زينا الاستوديو بدي بلانت محليهم. بالنسبة للسوام نتاع لي بلانت هنيدة،
1: ديما السوام ديما راهو لامبورتاسيون أغلى من اللوكال، على خاطر البوتي ديما عندها سوء
0: تطلب تطلب يعني ديما
1: بالنسبة لللوكال راهم أبارتيغ من 10 دينار حتى لين أنت والكبر نتاع النبتة. ولامبورتاسيون أبارتيغ من 35 دينار أنت والكبر نتاع النبتة.
0: وهي قلنا نبتتنا اليوم اسمها
1: اسمي بوتوس.
0: شديد كان قلب عبد
1: الوهاب بالعربيه
0: بوتوس قلب عبد الوهاب اليوم حكينا عليه. هاكم ما شاء الله اخضر نور قلب عبد الوهاب اليوم.
1: اي قلب عبد الوهاب
0: اموره شكرا لك، يعطيك الصحه هنيده على كل التفاصيل، واحنا مازلنا مكملين معاكم. اهلا وسهلا بالنزل الكل.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمع فينا وين ما يصلكم صوتنا، ومرحبا بكم معنا مكملين معكم في صيف معانا وفي الصيف. ما انا ديما نجوع وماذا بينا ديما حويجه العشيه.

0: يا حويجة في الليل كل واحد وكيفاش على طول النهار واحنا نجربوا شاف صحيت ما تعرفش على روحك كيكة تقرا روحك ديما جيعان سورتو مع مشيت البحر وعنا احنا اكل عنا احنا اكل العقائد بتاع البحر يجوع ولازم
1: البحر يجوع
0: ولازم تاكل لازمك تهز مكتب معاك شيف اهلا وسهلا بك شيف كالعاده معك انت باش نشوفوا شنو باش نحضروا في ميزون واليوم على شنو باش نحكيو
1: اليوم باش نحكيو على حاجتين طاجين سلطه مشويه
0: ناي
1: وعملنا كفته بالسردينه اللي هي وقتها
0: تو السردينه رابخه دونك كفته بالسردينه وطاجين سلطه مشويه في ميزون
2: ميزون
0: نبداو بطاجين سلطه مشويه
1: نبداو بطاجين سلطه مشويه طاجين سلطه مشويه فما بيت تعملوا على حاجتين فما بيت تحبوا بالاسكالوب فما بيت تحبوا في الطبيعي بالطن
0: ناي
1: احنا باش نعطيو لاستويس عندك ناخذ شويه فلفل شويه طماطم شويه بصل رثو خليوه قشطوا نغسلو نشويهم حضروهم هذوك خليهم يبردوا يرتاحوا حاجه برك فما استويس في الطماطم
0: كي
1: نقشروا الطماطم نحاولوا نحطوها في حاجة تستقطر تنحي ماها ولا نرفسوها بفرشيت بعد ناخذوا السلطة مشوية اللي كانت يعني ما نرحيوهاش برشا
0: ناي
1: ما ترحاش وإلا الفلفل نقصوه جيد سلوك سلوك سلوك وطماطم وكالبصل خلطوهم نحطوا فيهم 8 كعبات عظم
0: ناي
1: شوية ملح شوية فلفل أكحل شوية تابل وكاروي بالنسبة للي باش يعملوا بالطن النجم ياخذ كعبة ليمون
0: ناي
1: شويه فلفل برلعبيد تغسل مليح على الملوحيه ناخذوا القشره تاع كعبه الليمون الملحه قصوها جيده ونخلطوها مع الطن وبعد نحطوا فيه ما يقارب 150 غرام جبن ويتخلط الكل مع بعضه ونحطوه في الفور تاعنا بالنسبه لي انا الطاجين سلطه مشويه نخيروا في الطاجين الفخار تاعنا العربي قبل ما نحطوه كطاجين نحطوا فيه شويه زيت نحطوه في الفور باش يسخن بعد صبوا الطاجين تاعنا باش بعد هذيك خليوه مدة 30 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة بعد نخرجوه بعد حتى كنخليوه يبرد ونقلبوه يطيح الطاجين ما يقعدش لاصق من اللوطة ولا حاجة يجي ساهل وما فيه حتى شيء وخفيف ويتاكل في الصيف مع كل شيء هذا بالطن فما بيت تحبوا بالدجاج
0: ناي
1: تقلي تاخذ شوية دجاج تقصه جيد تقليه معاه شوية بصل
0: ناي
1: مليح مليح لين يحمار وبعد هي بدها نحطوا الفلفل والطماطم والبصل تاعنا وكرستو
0: نزيد عليهم
1: هذوك ونخلطوهم بالنسبه للي بالدجاج فما بيت تحبوا طونت شويه تحط له شويه كريم فريش يقول لك سلطه مشويه فيها علاش باش يجي طري
0: هو هذا الاستوس في الطاجين معناها بصفه عامه كيف تحط شويه كريم فريش يجي طري الطاجين
1: طري وما يجيش شنو علاش تو انا قلت لك الطماطم بار اكزومبل يلزمها تستقطع خاطر كان بعد اللي كان
0: فما بيت سامحني شايف العظم يهبطلها من اللوطه من بعد تحسوا ثما كوش نتاع عظم من اللوطه
1: علاش
0: تصير الحكايه هذيك
1: علاش تصير خاطر الطاجين العظم ما يحبش تخليط برشا
0: اي
1: كي نحطوا احنا العظم تاعنا فما عباد تحط تخلط العظم وبعد تصب لاباري الاخرى اللي هي باغ اكزومبل فلفل وطماطم والبصل لا تحطهم هما وتحط عليهم العظم
0: واضح
1: وبعد تزيد عليهم الجبن تاعك يتخدموا شفيسة ويبدا الطاجين سخون ولا بيريكس تاعك ولا اي حاجه تحط في الفور ما يتيحش العظم من اللوطه
0: يقعد ديما ما تقعدش تخلط برشا معناها اذا خلطت برشا العظم راهو باش يتيح لك من اللوطه باش
1: يتيح لك من اللوطه ولي بالنسبه لهذا للطاجين تاعنا سلطه مشويه شو المرشي تو موجود فيه السردينه خيرات ربي
0: وميجا 3
1: ونافع
0: نافع
1: حتى للصغار شنعملوا ناخذوا السردينه تاعنا تنظاف مليح مليح نجيو كي نحلوا كعبه السردينه الجناب تاعها نحاولوا بالسكينه نحيوهم تلقى فيهم شويه شوك بعد ونجيو للذيل تاعها نقصوه ونخليوها ترتاح تستقطر من الماء تاعها بعد نصمتوها في شويه ماء خليوها كيف كيف ترجع ترتاح على روحها بعد نرفسوها مغرفه ولا فرشيطه ونفوحوها شويه ملح شويه فلكر فما بيت قليلها شويه بصل ومعدنوس وحطوه فيها نحطوا لها شويه جبن تاعها وتتخلط فما بعد ما تشد لهمش ايش نعملوا مع العظم نحطوا شويه شابلور ارت خبز مرحي هذاك نحطوه بعد نخدموها سيكي كفته صغيره ميم حتى صغيرات ولا كبار حتى كيكل ثلاثة أربعة كبيت معناها ما يتفجعش منها كبيره تبدا صغيرون
0: صحيح
1: قبل ما نقليهم نحضروا الزيت تاعنا ولفوها في الفارينة.
0: لازم يكون زيت سخون.
1: زيت ماهوش سخون برشا، كان تحط زيت سخون برشا شو تعمل؟ باش تحرق لك من برا.
0: أو ما تيبش من داخل.
1: وما تيبش من داخل، دونك ديما الزيت نخليوه في التيم تاعو ماهوش قوي برشا على النار، وتخدم به سلة سلة الزيت. وفيها شوية ملح شوية فلكحل، فما بيت تحط لها شوية هريسة عربي وشوية كمون. وتجي بنينة ومزيانة برشا.
0: باش ما تتفرتلكش في القلاية وقت اللي تقلي، لاسيوس انك تلفها في الفارينة.
1: في الفارينة، دونك تحطها على كفيدك، انت كتب تحل فيها تحل على كفيدك، بعد صحن قدامك فيه شوية فارينة تحطها تطبعها بالفارينة منا والزيت سخون تحطها في وسطه. تجيك شبابة ومزيانة وماهيش غامقة. فما عباد يحبوا يزيدوها شوية بطاطا مصموطة، كل واحد وكيفاش يعملها.
0: أما
1: بالنسبة لي نخيرها بشوية شابلور شوية عظم وتفوحها تجي مزيانة برشا.
0: تجي كما هي هكاكا، ما تزيدهاش مع بنوس وبصل تقليه.
1: شوية بصل يتقلى. تقليه البصل. ما قليوش مع بنوس. اللي قلينا فيه البصل شنعملوا؟ نبعدوها على النار نحطوا المعدنوس تاعنا.
0: يذبل مع البصل سخون بطبيعته.
1: هو سخون، بعد تحط هكا السردينه نتاعك وزيدها شويه شابلور، تحط فيها كعيب عظم وتخلطها مليح مليح، تلقاها تولي شدت وتلمت السردينه نتاعك.
0: حاجه سهله و
1: حاجه سهله وبنينه و
0: واحنا في كل مره في ميزون نعطيهم دي زاستيوس ساهلين وما يشدوش وقت، وتنجموا تهزوهم معاكم في ساعه في ساعه وحاجات بنين ويغذيو في نفس الوقت.
1: وانت انا تاع تونس حاجه انت انا ومزيانه.
0: يعطيك الصحه شيف، شكرا ليك. كانت هذه الغسيت بتاعنا في ميزون.

هكا نكون وصلنا لنهاية صيف معنا لليوم. شكرا لكم الناس اللي سمعتونا واللي كنتوا معنا. بعد شوية تكملوا مع فريق تونس اليوم، هند العسكري وبقية الفريق. تحيات إكيب صيف معنا لليوم، نقول لكم في الأمان وباي باي.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب

0: FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: دينا السمح.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب في عدد جديد من ديننا السمح. في كل مرة نختار واحد من المواضيع اللي نحاولوا أن نقربوه مقاربة من منظور ديني، وتعودنا في عديد الحلقات أن ناخذ آية من الآيات الكريمة ونتولى تفسيرها وشرحها طبعا والغوص في معانيها. طبعا في كل حصة يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي يرافقنا في ديننا السمح. مساء الخير، أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا، شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وإن شاء الله يا رب يبارك لنا في الصحة ويبارك لنا في الذرية وفيما أعطانا يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. زميلنا خالد شابي رافقنا على الأجهزة الفنية، واخترنا في حصة اليوم الآية 140 من سورة آل عمران بعد بسم الله الرحمن الرحيم: تلك الأيام نداولها بين الناس، صدق الله العظيم. طبعا باش نحكي على موضوع المداولة والتداول والمعنى اللي أراد أن يبلغه القرآن الكريم في هذا السياق. تلك الأيام، أنا هي الأيام والتي نداولها بين الناس، مش هو المعنى للتداول الأيام أو مداولتها بين الناس؟ هذا يلي باش نتعرفوا عليه في حقيقة الأمر مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي نجدد ترحاب به. أهلا بك مرة أخرى فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الأكيد أخوي محمد رمزي، يعني حديثنا عن كلام الله سبحانه وتعالى يعني يتعلق بتدبر القرآن الكريم، وكما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فتدبر القرآن الكريم من خلال القصص، من خلال الآيات النبوية، طبعا هذا يعيننا في أمور ديننا ودنيانا الحقيقة.
0: من ذلك هو فضيلة الشيخ، أنا دائما نحن مضبينا في إطار تنزيل المسائل في إطارها، أن ربما نتحدث عن دواعي الاختيار، علاش اخترنا الآية هذه من دون آية أخرى؟ طبعا نعرف أنه كل الآيات، آيات القرآن الكريم، يعني لها وقعها ولها قيمتها وعمقها، وعلاش اخترنا الآية هذه؟
1: باه، شوف، أقول علاش اخترنا. لما ناخذ هذه جزء هي من آية، الآية ربي يقول فيها: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح من مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
0: به، صدق الله العظيم.
1: ما معنى ذلك؟ ربي لما نزل بالمؤمنين والمسلمين في ذلك الزمن، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حصل في غزوة أحد
0: بالضبط،
1: و
0: ما أصاب المؤمنين،
1: نعم، من من يعني خاصة عدد كبير من الشهداء،
0: بالضبط،
1: من شهداء يعني في ذلك الوقت. فربي سبحانه وتعالى حبي ذكرهم: نسيتوا يا أخي أنتم في بدر قلت لي كنتم قلة
0: فنصركم
1: وربي نصركم
0: وأمدكم
1: بي، قلت لي خرجوا الجماعة، خرجوا كفار قريش بالطبول وبالخمور بالقينات، فرحانين أنه باش يقضيوا على المسلمين، إذا بكم أنتم قتلتوا منهم ما يناهز السبعين.
0: سبحان الله. فإن ينصركم الله فلا غالب لكم.
1: يمسسكم قرح، قرح هي كناية على الوجيعة،
0: طبعا شدة الألم،
1: يعني حاجة يعني يقولوا قروح، حاجة مقرحة، يعني حاجة مؤلمة كثير وتخلي الأثر وحتى الندوب في النفس متاع الإنسان، وقع شديد. فشوف إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القوم هنا اللي هم على مشركي
0: قريش،
1: كفار قريش
0: مسهم
1: في بدر، وانتم اليوم في أحد. وربي قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم، أو قال هنا للتمحيص، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أول حاجة باش يكون منكم شهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أموات،
0: بل أحياء،
1: يعني بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: هذا معنى الشهادة،
1: يعني معنى الشهادة هم أحياء عند ربهم سبحانه وتعالى. إذن هذه حاجة. اثنين، حتى ربي ليمحص فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن هذا
0: يعني
1: شيء
0: مش بالسهولة هذه.
1: اختبار ابتلاء
0: يعني هي كلمات ينطقها اللسان ولكن القلب ما يخفي يعني. ولهنا ربما يحيلنا لهنا على المتخلفين الذين دعوا إلى الجهاد فتخلفوا وتعللوا بتعلات كثيرة منها المرض منها العائلة، فهذا أيضا شكل من أشكال الابتلاء ليعرف الله.
1: نعم.
0: رغم نعم. أن الله يعرف بطبيعة نعم. الحال
1: وليعلم الله الذين نعم. فالله سبحانه وتعالى يعني هذا كما قلت خوي محمد رمزي يعني يسمى هذا بالتمحيص وهذا الابتلاء، وهذه حقيقة الابتلاء.
0: فنبلونكم
1: بشيء من الخوف يعني الآية بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ففعلا هذا كانت يعني مصيبة حصلت بالمسلمين في الوقت هذاك، وشاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، واستشهدوا يعني من كبار الصحابة سيدنا حمزة رضي الله عنه ما حصل بتمثيل يعني بجثته، ومصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه يعني غسيل الملائكة، كذلك حنظلة الذي يعني غسلته الملائكة كما ذكر صلى الله عليه وسلم، ما زال عروس كما قلنا احنا صبيحة عرسه اخرج للجهاد واستشهد. يعني الحقيقة ما حصل اللي حصل مع المسلمين في الزمن هذاك يعني مسألة يعني صعبة جدا، فربي بشي واسيهم. إذا خلينا
0: يعني
1: نقول
0: هي مصيبة في نهاية الأمر،
1: هي مصيبة. بهي ربي حبي يعني شنو نحب نفهم مقصد من هذا، وخاصة من آية تو هذا توحنا في الخاص، خاطر في تفسير القرآن احنا ننطلق من الخاص
0: خاص إلى العام بطبيعة الحال،
1: مش من العام إلى الخاص. يعني جات العادة نمشوا من العام الخاص، لكن في القرآن نبدأ من الخاص.
0: الخاص هو هذه الحادثة التي وقعت
1: وقص على ذلك
0: أحد به
1: قص على ذلك نعم. لكن اللي احنا اللي حشنا به تو وتلك الايام بصفه عامه هي تلك الايام ندولها بين الناس. يعني الايام تاع الفرح هي دول، الحزن هو دول، المرض هو دول، العفة
0: من سره زمن سأته أزمان كما يقول الشاعر.
1: يعني وذكرتني هنا بقول الشاعر يعني في المسألة يعني تلك الأيام ندولها بين الناس، يقول لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن سأته أزمان. فيعني سبحان الله. ولذلك فعلا هذه لنقول سنة كونية أو لنقول هي سنة ربانية، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني هو ربي سبحانه وتعالى يقول كل يوم هو في شأن. ما هو شأن؟ شأن الله سبحانه وتعالى. ربي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكل يوم هو في شأن. فهذا الشأن شأن الإنسان، فهو بين فقر وغنى، بين قوة وضعف، بين مرض وصحة، بين شباب ومشيب، بين قوة وضعف، بين سلطة وجاه، ويعني لا حول له ولا قوة. يعني سبحان الله،
0: ثنائية.
1: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
0: وتبدل الأحوال سريع من فقر إلى غنى ومن غنى إلى فقر، وهذا كله بيد الله.
1: وهذه سنة يعني يعلمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في مرة يعني قصة يعني موجودة في صحيح البخاري، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء، تسمى العضباء، قيل الناقة العضباء هي مشقوقة الأذن، ولكن هي لم تكن كذلك على كل حال. فكانت لا تسبق أبدا هذه الناقة، معروف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تسبق من قبل مثيلاتها، يعني من قبل جنسها النوق وليس من قبل الخير، فلا تسبق أبدا. فجاء أعرابي على قعود،
0: جمال صغير،
1: أي قعود، يعني احنا نقوله بالدرجة القعود، وسمي بالقعود لأنه يقعد عليه، وأخيرا يعني يصل إلى سن أنه بالإمكان أن يقعد عليه، فسمي بالقعود. فجاء أعرابي وهو على قعود فسبق العضباء، فشق ذلك على المسلمين.
0: كيفاش الأعرابي والقعود نتاعو يسبقوا ناقة
1: الرسول صلى الله عليه وسلم تهلك لهم، يعني كيفاش؟ فشق ذلك عليهم، فرأى صلى الله عليه وسلم ذلك فيهم، فق بهم، حس بهم. فمن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة.
0: يعني في وقتها. في وقتها أي يطرق الحديد وهو ساخن.
1: فقال عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. يعني قاعدة، حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا، يعني من متاع الدنيا، إلا وضعه. يعني هذا حديث، الحديث هذا نقول هو قاعدة، قاعدة كونية، هي سنة كونية. كل حاجة ترتفع ستؤول إلى زوال وإلى أنها تكون، شوف فما رفعة من رفعة. هو شوف لو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله أن كل شيء يرتفع يضعه الله عز وجل، ملو العلم والتواضع، ما ربي قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع الله رفعه الله، مال هذوما كيفاش ربي يضعهم؟ لا.
0: لا لا،
1: فما ما هو من متعلقات الدنيا.
0: الدنيا بالضبط.
1: حق على الله ما ارتفع شيء،
0: شيء
1: أي شيء، شيء من الدنيا،
0: من الدنيا
1: مش أي شيء، لكن
0: شيء
1: من الدنيا،
0: مادي مبدئيا،
1: مال، جاه، جمال،
0: عظمة.
1: وهذا خويا محمد رمزي لما ننظر للتاريخ،
0: دروس
1: احنا قبل ما ننظر، ما تغرناش الجغرافيا، نقول ننظر للتاريخ. عبر التاريخ تلقى أنه ما فماش حضارة دامت وقعدت هي القوة الأولى.
0: يا ونرجع وإحنا الحضارة الإسلامية اللي بلغت للأوج متاعها وأعلى ما بلغت، والأندلس وما أدراك ما الأندلس، ولكن رغم ذلك يعني سقطت حضارات اللي سابقتها قبلها، الروم والفرس وغيرهم، الحضارة الفرعونية تقريبا، كل الحضارات اللي توصل، وهذا اللي استخرجه ابن خلدون زاد من القواعد اللي يستخرجها، أنه الحضارات تبلغ الأوج متاعها ومن بعد إلى نزول.
1: نعم،
0: قاعدة كونية،
1: وهذه عندها يعني علامات وعندها أسباب. يعني كما قلت احنا كي ناخذ حتى في عبر تاريخ، يعني تلقى انت القرطاجيين شنو كانوا يحكموا، يعني المستوى الإقليمي كانت قوة، الرومان كانت قوة، البيزنطيين، الفينيقيين، غيرها. كي تاخذ انت حتى على مستوى في الجانب يعني في التاريخ الإسلامي، اول دولة في افريقيا دولة إسلامية، دولة الأغالبة.
0: دولة
1: الأغالبة وصل بها انها يعني سيطرت على اجزاء كبيرة من إيطاليا اليوم، بل وصلت الى روما. حتى انه البابا يوحنا الثامن إلا ما دفع الجزية باش المسلمين وقتها يعني تسيبوهم في حالهم، يعني صقلية أصبحت تحت السيطرة بالكامل. باليرمو، احنا نقولوا لهم باليرمو، يعني كانت تحت إمرة المسلمين في دولة الأغالبة. وكما تفضلت يعني في دولة أيضا بلاد الأندلس، وما حصل في الأخير في أواخر القرن الخامس عشر بعد سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش إلى غير ذلك. فهنا إن لم نأخذ بأسباب النصر والعزة والتقدم، فهذا سيؤول الحكم إلى زوال. اليوم احنا نقول نتحدث على أمريكا، لكن شكون قال غدوة الصين، وبعدها الله أعلم شكون، وهكذا. يعني عبر التاريخ كما قلت هذا حتى في علم الاجتماع ومن خلال الاستقراء ومن خلال المعطيات الأنتروبولوجية إلى غير ذلك، يعني صعب جدا أن تجد أو يكاد يكون يعني مستحيل أنك تلقى أمة أو حضارة بسطت سيطرتها هكذا دون إلى آخر الزمن.
0: يعني لا طبعا،
1: يعني يعني هذه
0: من باب المستحيل، من باب المستحيل،
1: يعني حلقة لولبية. والتاريخ فعلا على مستوى هذه الأحداث،
0: حتى في الدرجة التونسية نقول كل واحد يأخذ وقته.
1: نعم،
0: وكل شيء يأخذ وقته.
1: نعم،
0: يعني مرهون بزمن وعنده عمر، عنده يعني كل شباب إلى مشيب، آيل. نعم. إلى مشيب، كل قوة آيلة إلى ضعف.
1: نعم. ولذلك دوام الحال من المحال.

الرفعة والعلو يكون للكلمة الطيبة والعمل الصالح. يقول سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الرفعة تكون لأنبياء الله سبحانه وتعالى، فهذا إدريس عليه السلام الذي قال في حقه سبحانه وتعالى: ورفعناه مكانا عليا. وهذا عيسى عليه السلام الذي توفى، قالوا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فرفعه الله سبحانه وتعالى إلي. يعني هذه الرفعة وهذا السمو يعني نجده كما نعلم يعني في الأخلاق وفي التواضع، فمن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى، وكما قال الشاعر: تواضع وكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. فسبحان الله، يعني تجد أن الإنسان

0: يعني يسمو بعلمه
1: بعلمه،
0: وبأخلاقه.
1: بمعرفته، بأخلاقه،
0: يعني
1: بدينه،
0: هذه
1: فكان
0: السنة،
1: السمو الحقيقي.
0: هذا السمو الحقيقة، وهذه السنة التي كتب الله سبحانه وتعالى لها، أن لا تنخفض
1: نعم،
0: وأن تبقى يعني عالية
1: عالي،
0: شامخة.
1: وتزداد علوا،
0: ولذلك
1: وتزداد.
0: إذا مات ابن آدم قطع من ثلاث بينهم، أو علم
1: نعم،
0: ينتفع به.
1: ننتفع به.
0: فلذلك يعني تلك الأيام نداولها بين الناس، ما نتحدث عن، شوف الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل
1: ويذل
0: من
1: من
0: يشاء.
1: يشاء طبعا.
0: فالله سبحانه وتعالى يعني لما ننظر إلى يعني الأقوام والتاريخ، شوف فرعون إيش قال الهامان، قالوا ابني لي صرحا
1: صرحا
0: لعلي أطلع إلى إله موسى.
1: موسى
0: أبي شو
1: ابني لي
0: ابني
1: صرحا
0: لعلي أطلع إلى إله موسى، وقالوا انا ربكم الاعلى،
1: الاعلى،
0: وشوفوا الانهار تجري من تحت.
1: تحت،
0: يعني شوفوا نسل، شوف
1: طبعا.
0: علاه وتجبر وتكبر
1: ايه.
0: في الاخر، فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. بر هاي هاوكا في
1: هاو
0: البحر،
1: هاو
0: طيش يعني في البر، وريني شو تعمل
1: هاي
0: في البحر،
1: حقيقتك،
0: هاي حقيقتك،
1: هاي امكانيتك،
0: هاي
1: هاي قوتك،
0: هاك هاك هاوينك بالماء باش تموت،
1: بالضبط،
0: هاك باش تموت يعني مغروق، وقد ومات يعني غارقا. يعني شوف سبحان الله، شوف قارون الذي أتاه الله
1: قارون
0: من الأموال ما تنوء بالعصبة أولي القوة، الكنوز متاعه الانفاتح متاع الكنوز،
1: كنوز تنوء
0: لازمها
1: جبابرة باش ينجموا
0: يعني
1: يحملوها المفاتيح،
0: المفاتيح بركة ما فيش على الكنوز،
1: فما بالك بالكنوز.
0: وهذا الذي قال وإنما أوتيت على علم عندي، يسلم قرايتي
1: مش ربي للآن،
0: يسلم جهدي، يسلم قرايتي، يسلم ذراعي، يسلم كذا، انا كان مش من ذراعي وكان مش من قرايتي وكان مش من ذكائي وكان كذا، ونسب الفضل الى نفسه ونسي
1: طغى
0: ان الله
1: وتجبر
0: وتجبر
1: وتجبر.
0: يعني في الاخر ربي ايش قال عليه؟ فخسفنا به وبداره الارض. فالنهايه
1: سيدنا سليمان فضيلة،
0: نعم
1: سيدنا سليمان، وما أدراك، يعني
0: نعم
1: سخر له الله ما سخر من الإنس والجن،
0: نعم،
1: وفي النهاية معناها
0: نعم نعم نعم نعم
1: الميتة
0: نعم
1: متاعه
0: نعم
1: كيف
0: نعم
1: كانت،
0: نعم نعم. فلذلك علاش أنه علامة الجن لو أنهم كانوا يعلمون الغيب لا لتفطنوا الى المنسى التي الى الى الى, إلى نعم التي كانت تاكل
1: عليها
0: منسته.
1: بالضبط.
0: يعني كانت هناك
1: حشرة،
0: يعني حشره حيوان، يعني يقولوا احنا
1: ذويبة،
0: مخلوق بسيط جدا ضعيف،
1: نعم،
0: كان ياكل العصا سبحان الله. فلما خر يعني وقتها
1: فتنوا.
0: شوف كيف سبحان الله، يعني هنا المهم أنه الذي يتذكر الإنسان، معلش نذكر تلك الأيام ونداولها بين الناس، مش كده ربي أعطاك جمال، راهو الجمال ما يدوم لكش،
1: لا فما جمال يدوم، جمال
0: الجمال الظاهر، احنا خلينا نقول
1: بالضبط
0: الظاهر نتاعك،
1: الجمال المادي
0: يعني. أما العلم وكذا هو جمال في حد ذاته، فذلك بإذن الله يقال
1: أخلاقه و طيبة القلب ونظافة القلب، سلامة القلب، خاصة
0: نعم
1: القلب السليم،
0: نعم
1: هذا يدوم،
0: نعم
1: بإذن
0: الله.
1: ما عدا ذلك من الجوانب يعني مادية ظاهرية إلى زوال،
0: نعم،
1: وهذا
0: نعم
1: قلناه في البداية،
0: نعم
1: القوة إلى ضعف حبينا ولا كرهنا، معناها باش تمشي للضعف، جمال والنظارة وما إلى ذلك باش يمشي إلى شيخوخة وترهل و يعني اش نسميهم يعني تجاعيد وما
0: نعم
1: إلى ذلك،
0: نعم
1: كلما زادنا
0: نعم
1: في العمر
0: نعم
1: زاد
0: نعم.
1: ولكن زاد فضيلة الشيخ اللي ماهوش دائم أيضا، راهو الخير والشر ماهوش دائم، حتى إذا كان كنا في أزمة وفي معاناة راهي حتى المعاناة هذيك ماهيش باش تدوم، إذا كنا في شدة راهي الشدة هذيك أيضا ماهيش باش تدوم، معناها الخير ماهوش دائم على طول والشر أيضا ماهوش دائم على طول، هذا معنى المداولة.
0: نعم نعم، هذا أكيد من معاني المداولة، وهذا هو إحنا لما نقول الغنى ولا نقول الضعف ولا نقول السلطة
1: الفقر.
0: وشوف أحيانا إحنا ما نقدروش، هو الذي خلق الموت أو الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فربي سبحانه وتعالى خلق هذا وخلق هذا، لكن نحن لا نعلم ما هو الخير وما هو الشر،
1: وما هو الشر.
0: أحيانا قد يكون الشر هو خير وفي الخير هو شر، يعني بالنسبة إلينا طبعا. الله عز وجل يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بقدر عز وجل،
1: شيئا وهو خير
0: نعم
1: لكم
0: فعلا،
1: يعني نحن نعتبروه
0: نعم
1: شر ونكرهه ونتطير منه، ولكن الخير في هيك الشيء اللي احنا كرهناه، والعكس كذلك،
0: وهو كذلك
1: كونوا متعلقين بشيء ولكن ما ونعتبروه اللي هو الخير كله، ولكن هو شر.
0: نعم وكذلك، وذلك علاش خوي محمد رمزي يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس، إنسان كيحطها بينه وبين نفسه يعني ال ال ال ال أنت تو غني وربي مم. أغناك الله سبحانه وتعالى، ما تعرفش عليه. أنت اليوم عندك سلطة، وين السلطة؟ اليوم فما ناس كانوا حكموا حكم بلدان ولكن ما كانوش توقعوا الطريقه اللي باش يفروا بها، الطريقه اللي باش تكون النهايه نتاعهم. اليوم قداش من شخص حكم 40 و50 سنه ربما و30 سنه هو يحكم ويقبض بقبضه من حديد، شكون يتنفس معاه مش يتكلم معاه، ولكن النهايه نتاعو اما فر مذعورا
1: او قتل او قتل
0: او حكم او تسلطت عليه من شيعته او من غير شيعته من الذين يعني عاقبوه او ربما يعني
1: الاسكندر الثاني الامبراطور روسيا فضيلة الشيخ، يعني الكنوز اللي لقاوها وقت اللي تم معناها
0: التنقيب،
1: لا الكنوز متاعه اللي هو ملكها وقتها، الشعب يموت بالجوع يعني، وتعرف ان التضاريس متاعها ويعني مناخها صعب جدا، الاتحاد السوفيتي سابقا روسيا تضاريسها ومناخها صعب جدا يعني ثلوج توصل معناها امطار، والشعب كان معناه يعاني الجوع ويموتوا بالالاف وبعشرات الالاف من الجوع والفقر ومن البرد وما الى ذلك. وقت اللي توفى الكنوز اللي لقاو حيزها يعني وقتها عملوا حساب تقريبا كل دقيقة يمكن قداش معناها أموال، ولكن النهاية اللي قاللها هو وعائلته يعني في قبو محتجزين وماتوا في ذلك القبو، يعني تخليك وين الكنوز هذه اللي كنت عندك والقصر اللي كنت تعيش فيه والسلطة والجاه وما إلى ذلك، مشاو على الرواح.
0: وهذه هي
1: والتاريخ يعطينا دروس عديدة وعديدة جدا، سواء التاريخ الحديث ولا تاريخ الأمم السابقة، وحتى القرآن نلقوا فيه الدروس هذه.
0: ذكرتني يعني أحد ملوك الدولة العباسية وهو يلقب بالقاهر أو القاهر بالله، الذي تولى الحكم سنة 320 هجرة
1: هجري.
0: و
1: الدولة العباسية
0: نعم الدولة العباسية، وكان يعني خليفة لأخيه. فهذا الرجل تجبر وتكبر، ويذكر ابن كثير في البداية والنهاية يقول أنه كان يجمع، عنده تسارع في جمع الأموال، كانوا شكون يجري في جرته، قال لهم حتى لا أفتقر، وبطش وقتل وظلم، ما قعدش عامين عامين ونص وعزيل وسلبت أمواله وتفتت يعني ذريته يعني انتشرت وانفضت عنه. ويذكر ابن كثير أنه كان يجلس على أعتاب المساجد يسأل الناس
1: والعياذ بالله والعياذ بالله،
0: بعدما كان
1: يعز من يشاء يعني ويذل من يشاء
0: بيده الخير إنه على كل شيء
1: يعني
0: قدير.
1: يا إنسان
0: نعم.
1: ما تتغاش
0: نعم.
1: وما تتجبرش وما تقولش راني قوي وراو عندي الفلوس نعم. ونعمل اللي نحب وعندي السلطة وعندي الجاه، لا لا لا رد بالك، راو هذايا ينجم يتغير من لحظة إلى أخرى.
0: نعم
1: ها كن فيكون،
0: هو كذلك
1: كن فيكون والأمر بيد الله
0: سبحان الله. شوف ربي سبحانه وتعالى يبين لنا هذا المعنى يعني من خلال يعني قصة ذلك الرجل الذي دخل إلى جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا إن رددت إلى ربي يعني لأجدن خير منه مقلبا. المهم لما هو دخل لجنته وهو ظالم لنفسه إيش قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هالخيرات اللي عندي هذا، هالخضار وهالجنان اللي عندي وهالسواني وهالأرزاق
1: اللي إحنا نترجموهم اليوم مليارات اللي عندي،
0: هذوما باش يوفاو. اجبد ما اجبد اجبد اش بتجبد يا أخوي،
1: ما عندي ما يتوفاش
0: ما توفاش،
1: كما نقولوا إحنا الولد ولد يبقى يعيش بهم.
0: ما أظن أن تبيد هذه، شوف شوف ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وكلمة الظن بمعنى التحقق،
1: تحقق طبعا.
0: فلهنا ربي شقال بعد وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. يعني أحيط بثمره، يعني هل الثمرات هذه كلمة الثمر واضح أحيط بها ما قعدش منها فهمني، فأصبح يقلب كفيه
1: يضرب في كف على كف
0: يعني خفي حنين
1: على روحوي
0: يعني شوف هنا وقس كم من شخص مثل هذا لما يشوف تعجبه كثرته
1: ها
0: يعني تعجبه يعني كثرة الأولاد وكثرة المتاع وكثرة العقارات فهمت
1: كثرة الأموال
0: نعم
1: يملكها
0: ربي قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. فشوف ربي سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الناس ولما قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ربي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فما تعرف تروح قول وديش عندك ولا ما عندكش قداش من شخص يعني يكون بين ظهرانينا وكذا وبعد إذا به سبحان الله
1: في نار أنا اليوم والله تصدم تسمع يعني
0: أحد
1: خبر معناه بتاع وفاة
0: نعم سبحان يعني الله
1: شاب في مقتبل العمر رياضي تبارك الله عليه
0: سبحان الله وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت. فذك علاش الأيام ودول راهم مش قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك إذن هذا الاغتنام صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك شغلك أو فراغك قبل شغلك حياتك قبل مماتك هم خمسة حاجات هذوما كررنا إياهم النبي صلى الله عليه وسلم اغتنمهم يعني راهو من الأخر حبي يقول لك راهو باش يجيك باش يجيك نقيض اللي أنت فيه
1: بالضبط هذا هو
0: أنت في الحياة باش يصير الموت أنت في الغني في الغني راك غني باش يكون غدوة فما فقر راهو الفقر مش معنى حتى المادي
1: مش الكلمة المادي فقط
0: يا أيها الناس وأنتم فقراء إلى الله والله الغني الحميد يعني الصحة متاعك والقوة اللي عندك قديش من شخص قوته تشوفه جبروته تشوف ملاكم كان يعني مش يضرب عيد يهده معناتها
1: يا محمد عليك لا يا حمد عليك لا نعتزوا به ونفتخروا به وكنا نسهروا معناها للوجه الصبح الصباح باش نتفرجوا في المباريات لا
0: شوف قوة
1: كيفاش ولا معناها المرض اللي مرض به ولا ما عادش يتحكم في بدنه في أعصابه وما إلى ذلك يعني
0: فما
1: هذا محمد عليك
0: فما واحد أنا شفته ما عادش يقولوا له توا الشباب يسمعوا فيا اللي هما يلعبوا كمال الأجسام
1: كمال الأجسام
0: كولمان ولا شو اسمه هو أسمر هكا وبيون يعني شوف الرجل هذا يعتبر أسطورة في كمال الأجسام
1: في كمال الأجسام
0: أسطورة رجل ضخم ما شاء الله أسمر البشرة يقول لي كولمان حاجة كيما هكايا حتى الرجل خذا يجي 9 مرات ولا قداش ولا 8 مرات الميداليات الأولمبية هذيا يعني نتاع بطل العالم في
1: كمال الأجسام
0: تشوفوا راهم العضلات اللي عنده شيء كبير ياسر تو حاليا تشوفه منذ سنوات
1: كيفاش
0: اصبح معناتها كيف اصبح وكيف يعني
1: قوة الضعف ترجع
0: سبحان الله
1: هذيك كل قوة الضعف ترجع اقوى شيء من هكاك فماشي عضلات اقوى من هكاك
0: يا انسان يا انسان انك ضعيف
1: بالضبط
0: انك ضعيف واغتنم صحتك قبل سقمك
1: لا ولا وتكاد تكون تو انت ذكرت التاريخ وما فماش أفضل من التاريخ عبر ودروس ولكن اللي نعيشوها احنا يوميا فضيلة الشيخ احنا هنا في تبدأ معافى وصحيح ترى روحك معناها مالك الدنيا كل القوة اللي عندك ما عند حد يكفي أنه يؤلمك ضرس يكفي أنه يؤلمك ضرس يكفي أنه احنا نقوله دقة شوكة في الدارجة التونسية نقولها دقة الشوكة تنجم تتبدل من حال إلى حال فعليش هالغرور وهال يا نداولها بين الناس سيس روحك هكا ولا بالحق القوة والعظمة هذه شنو المرض متاح
0: شوف فما ما يسمى بطول الأمل خويا محمد رمزي طول الأمل طول الأمل بمعنى أنه الإنسان مش في باله بشي خلط فيه ماشي في باله انه هو يعني ماهوش باش يزول عليه
1: ونعمه ماهيش باش تزول عليه والقوه ماهيش باش تزول والشباب ماهوش باش يزول
0: باش يقعد هو ديما يحكم باش يقعد ديما هو عنده الفلوس باش يقعد ديما هو اللي كذا يعني سبحان الله فلذلك لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولذلك فإنه المولى سبحانه وتعالى لما يعطينا مثال هالدنيا هذية يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. رب يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. شو محلاه؟ نزل المطر بعد ما كانت الأرض يعني قاحلة جرداء أخذت الأرض زخرفها وزينت. الزخرف ما يدومش وزينة ما تدومش وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. احنا نقول في كلمة دوام الحال من المحال.
1: دوام الحال
0: من, دوام الحال من المحال. فكذلك الحياة الدنيا هذه هي خضرة حلوة
1: نظيرة جميلة
0: لكن
1: الخضار
0: ما يدومش
1: ما يشبش دوم
0: والنبتة هذيك ما تدومش طالت أم قصورت تاخذ
1: الوقت
0: نتاعها
1: وتمشي وتخلي بقعتها لغيرها. بالضبط هذا هو التداول. لو دامت لغيرك
0: لما آلت إليك,
1: لما آلت إليك.
0: نعم
1: وهذه تلك الأيام نداولها. راك أنت اليوم في قوتك وفي سلطك وفي عرشك وفي رو غدوة بشي جيشك وبشي أخو المكان وبشي أخو القوة اللي هو الإبن ربما اللي هو الحفيد ربما اللي هو إنسان آخر مختلف عليك يعني
0: حتى, في السياق. حتى فلسفة الميراث عندك فلوس انت الفلوس هذاك انتقلت الملكيه نتاعها من شخص الى شخص. القصور تشوف فيها العقارات اللي موجوده الملكيه تنتقل
1: هي
0: شوف الطبيعه هي تقوم على التداول الليل والنهار تقوم على التعاقد
1: الفصول
0: يعني تبارك يعني سبحان الله الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل الموت والحياه. وربي قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. الليل والنهار خلفه
1: سبحان الله لمن اراد ان يذكر
0: هذا يخلف هذا هذه سنه هذا. فالعسر لا يدوم واليسر لا يدوم والحب كذلك بإذن الله يدوم. ولذلك شوف
1: إذا كان حب صادق
0: إذا كان صادق بإذن الله بإذن الله يدوم لأنه يثمر بإذن الله لأنه كما كلمة طيبة شوف مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت من فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بمعنى أنه الإنسان يعني الحاجة الباهية تثمر ولذلك هي تدوم. لذلك عش قلنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. الحاجة الباهية راهي تدوم.
1: تدوم.
0: سمعت تدوم حتى بعد وفاتك تقعد لك.
1: تبقى طبعا.
0: تقعد. الثمرة الطيبة هذيك راهي تبقى. لكن ما هو من متعلقات الدنيا ما تعلقش قلبك.
1: إلى زوال.
0: فآثر ما يبقى على ما يفنى. ربي قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فسبحان الله. الذي يدوم هو ما اتصل مع الله عز وجل. فما يعني ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. فهذا هذا الذي يدوم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني قضية تلك الأيام ندورها بين الناس خلينا فحقيقة هي حقيقة الفناء.
1: نعم.
0: وأن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فيعني سبحان الله الآية هذه قيلت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي وتلك الأيام نداولها بين الناس وتحديدا عقب الانكسار وإفلات الانتصار في يوم أحد. فخيم الحزن على الصحابة رضوان الله عليهم إذ كيف يصيبهم ما أصابهم كيف يفرون كيف يقتلون كيف يجرحون كيف تدور عليهم الدائرة.
1: نعم. سنة الحياة ودوام الحال من المحال. هكذا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في ديننا السماح. التحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي خالد شابي محمد رمزي المنصوري. أتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك

قال أولو كنا كارهين. قد افتكرت.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد وعد الله تبارك وتعالى أهل الإيمان والعمل الصالح أن يبدلهم بعد خوفهم أمنا، وأن يستخلفهم في الأرض مع التمكين. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كما وعدهم تبارك وتعالى بالحياة الطيبة والتي يكون الأمن من أبرز مظاهرها، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كما وعد الله تبارك وتعالى أهل الإيمان والعمل الصالح بنعمة الأمن والأمان والاستخلاف والتمكين، توعد من كفر بنعمة الله تعالى أن يبدله من بعده أمنه من بعد أمنه خوفا، وأن يلبسه لباس الجوع، فقال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا. اللهم ارزقنا الأمن والأمان، واحفظ بلادنا من كل سوء. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنًا.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائية علي عباس، تناول سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها ممن جنحوا للصلح صادقين. وأكد رئيس الجمهورية ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات، كما شدد على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 أنه بإمكانهم الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرساليات القصيرة انطلاقا من منتصف نهار اليوم. وزارة التربية تؤكد أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية القادمة.

0: وأن التسجيل سيتم حصريا عبر بوابة الحياة المدرسية. قدمت مصالح المندوبية الجهوية للتربية خلال جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية الكافة عرضا حول سير إنجاز المشاريع التربوية بالجهة، حيث يبلغ عددها 178 مشروعا موزعة على مختلف المعتمديات، منها 71 مشروعا منجزا بالكامل و40 مشروعا بصدد الإنجاز. في الشأن الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع طهران يبدو أنها تسير على ما يرام، مكررا الحديث عن تصوره الإيجابي للمفاوضات لإنهاء الحرب مع إيران دون الخوض في تفاصيل المناقشات. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية جنوب البلاد. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
6: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
7: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
8: دباير، نصايح وأنسب الوجهات،
9: برامج مصباح للسهرية،
10: ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
14: شعل الحماس وعيش الإحساس،
15: وعيش الإحساس،
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
17: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
18: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8 لتسعة ونص،
20: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
21: ونعيشوا معك الحكاية.
22: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
23: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترامب.
24: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
25: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
26: تسمعوا التونسي،
25: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
27: عدل موجتك وصيف معانا.
28: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
29: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: الماتينا الجن
0: مع سامي فرتونة
3: وصباح القلوب الصافية والكلمة الدافية في توقيت 6:36 دقيقة الخميس 6 أوت 2026. هذه إذاعة الشباب صباح الأنوار صباح الخيرات. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجون كما تعودتوا وأنه يوميا اللقاء يبدأ معكم 6 حتى 10 بتاع صباح. الفقرات الاكتواليتي الموسيقى أول حاجة نقولها لكم يعطيكم ألف صحة اللي تختاروا في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. طريق سلامة لكم مستعملي الطريق إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. برشا ناس اللي هما في فاكونس بروفيتي بيان بروفيتي لو ماكسيموم خاصة وأنه عرفتك الأوقات نتاع الراحة كلي والفاكونس ما يتحسوش معناها يعني برشا دونك حاولوا قدر المستطاع وأنه باش تستغلوا الفاكونس وين أنتوما موجودين. إن شاء الله موفقين إن شاء الله نهار اللي تسمعوا فيه الأخبار الحلوة تكونوا فيه فرحانين تسمعوا الموجات تعيشوا فيه الموجات الإيجابية وتسمعوا كان الحاجة اللي تفرح قلوبكم. سختين مو كل واحد منا اللي شنو اللي عنده في قلبه فما اللي يستنى فما اللي عنده حاجة يحبها تتحقق وغيرها وغيرها من الوضعيات لكلكم. إن شاء الله ربي يحقق لكم أمانيكم وإن شاء الله موافقين وين ما كنتوا. المتينة الجن معكم على موجات إذاعة الشباب محمد عنتول في الإخراج التقني سامي فرتونة حتى للعشرة متاع الصباح معكم على موجات إذاعة الشباب.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.
2: اللهم إني استودعتك هذا الشخص الذي يسمع المقطع الآن، يا رب فرج عنه كل ضيق أصابه ولا تحوجه لأحد سواك. يا رب صب عليه الرزق صبا ولا تجعل عيشه كدا كدا. يا رب أعطه من الخير فوق ما يرجو واصرف عنه من السوء فوق ما يحذر. يا رب اجعل قلبه مملوءا بحبك ولسانه رطبا بذكرك، وأعنه على شكرك وحسن عبادتك. يا رب ثبته على ما يرضيك وأعنه على ترك ما يغضبك ويؤذيه. يا رب احفظه من مكر الماكرين وظلم الظالمين وعيون الحاسدين. يا رب من عليه بسعادة لا تزول وقبولا لا يحول ورزقا مباركا كأنه سيول، ومغفرة كاملة يوم المثول، وتقوى تحقق كمال القبول، يا أرحم الراحمين.

0: رسولا. الستة وستة واربعين دقيقة على موجات إذاعة شباب مهر زين، كنا اللي اخترناه معاكم طبعا على موجات إذاعة شباب، وفي كل مرة طبعا نوع من المزيكا اللي تسمعوها ديما في الماتينة الجن والبلاي ليست اللي تكون ما بين الثمانينات وما بين التسعينات، ونرجع ساعات حتى الأغاني الستينات والخمسينات دو توت لي فاسون، ديما لي سوكسي وليت اللي تسمعوهم ديما معانا على موجات إذاعة الشباب. سينا وحابي نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. حسينا البارح هكا بانتعاشة شوية سيختو بالنسبة للناس اللي تسكن في الشمال وفي الوسط، لأنه درجات الحرارة كانت انخفضت، في حين وأنه في الجنوب مازالت معناها يعني مرتفعة شوية، ومن المتوقع اليوم وأنه درجات الحرارة بتشهد انخفاض صغير وبش تتراوح القصوى ما بين 20 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل، وما بين 23 و 20 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 22 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور شيلي. عموما الطقس اليوم اللي يتسم بسحب قليلة على كامل البلاد، وباش تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الساحلية الشرقية. على كل احنا إن شاء الله من بعد شوية بعد نشرة أخبار السبعة ونص كما تعودتوا كل التفاصيل اللي ناخذوها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. جست حبيت نذكروا أنه بالنسبة للبحر راه باش يكون مضطرب إلى شديد اضطراب، هذاك علاش لا تنصح الأنشطة البحرية ولا السباحة خاصة مع قوة الرياح وارتفاع الأمواج حفاظا على السلامة. ودايوغ البارح خذينا وحكينا معناها مع المقدم خليل المشري عن الحماية المدنية، وكنا وضحنا معناها الميساج معناها اللي حب يقولهم سيختو في مثل الوضعيات هذه اللي تكون فما ريح، دونك حاولوا وأنه باش تبعدوا عن الأنشطة البحرية، ما تمشيوش البحورات اللي ما يكونوش سيكوريزي. ساعات يقول لك مثلا الشاطئ غير مهيئ، والا يقول لك يمنع السباحه مثلا هنا، دونك حاولوا تبعدوا عليهم الشواطئ هذوما. وبالنسبه للصغيرات ولي شومبرير معناها اللي هما اكبر خطر بالنسبه للصغار، لانه مع هبه هواء ولا نسمه هكا في البحر الشومبرير ما تعرفش عليها وين. على كل ان شاء الله تعموا ديما فرحانين وان شاء الله ديما ملمومين في الخير. 6:49 دقيقه محمد رمزي المنصوري كالعادة، والجولة اللي تخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في النهار كيما اليوم نهار 6 أوت في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم
2: صباح الخير، يوم الخميس 6 أوت 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1926 تولدت الأفلام السينمائية الناطقة، وينعرض الأخوان وارنر للجمهور برنامج سينمائي كامل فيه تسجيلات موسيقية وخطبة قصيرة ومعزوفات قدمتها فرقة متروبوليتان أوبرا، وفيلم دون خوان للمخرج ألان كروزلاند أول فيلم سينمائي ناطق. واليوم تطورت السينما واللينا نتحدثوا على الشاشة الذكية والترودي واللي مازال أكبر، وبعد 6 سنين يعني عام 1932 وفي نفس النهار يفتتح أول مهرجان سينمائي في العالم في فينيسيا ولا البندقية ولا المدينة العايمة، وتعرضوا فيه 29 فيلم في المسابقة الرسمية. 1945 ليتل بوي هو اسم القنبلة الذرية اللي رمتها أمريكا على هيروشيما اليابانية وخلفت آثار مدمرة و140 ألف قتيل وقريب 400 ألف أصيبوا بأمراض، وبعدها بثلاثة أيام قنبلة أخرى على ناكازاكي خلفت بين 60 ألف و80 ألف ضحية، وهذا درس آخر في حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية السامية في الأمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري
0: الماتينال جون

من أشهر الروائع الغنائية للفنان السعودي عبد المجيد عبد الله يا طيب القلبي. الأغنية هذه اللي خرجت وقتها في ألبوم يحمل نفس العنوان كان على عام 1998 سندباد الأغنية الخليجية الفنان عبد المجيد عبد الله يا طيب القلبي واللي توصلنا لسبعة ودقيقتين ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار من جديد إن شاء الله الطريق سلامة لكل مستعملي الطريق إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. حبيت نذكر بالنسبة للناس اللي تستنى في التوجيه الجامعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي أعلنت المشاركة في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 وأنه بإمكانهم الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرساليات القصيرة اليوم بداية من نص النهار. دونك بداية من نص النهار استنوا المساج اللي باش يجيكم واللي باش يتم طبعا تحديد الاختيار طبعا الشعبة اللي باش تقراوها. وإن شاء الله يا ربي المساج يكون مساج فرحة إن شاء الله الشعبة والاختصاص اللي اخترتوه انتم وإن شاء الله موافقين وين ما كنتوا. كيف كيف زاد بوليميك كبير على السيت نتاع وزاره التربيه والاسكريبسيون اللي مازالت وش بها وش بيسيتها وتبلانتا والا ما لقيناش كيفاش معناها باش نقيدوا اولادنا. راهي وزاره التربيه تؤكد انه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنه الدراسيه القادمه وان التسجيل باش يتم حصريا عبر بوابه الحياة المدرسية والبلاغات طبعا تصدر البلاغات الرسمية عن وزارة التربية لتحديد مواعيد الترسيم عن بعد كما قلت بعنوان السنة الدراسية القادمة. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب ان شاء الله بداية يوم موفق للجميع. راديو جون تونيزي باج اوفيسيال صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. استنونا بعد شوية كالعادة الناس اللي مغرومة بالسبور عندكم ديما موعد قهر موعد يومي السبعة في توب سبور طبعا توب سبور واللي تخص اخر المستجدات الرياضيه على الصعيد الوطني والعالمي ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: السبعة وربعتاش دقيقة ديما على موجات إذاعة شباب صباح الأنوار ليكم جديد. مرحبا بكم إذا كنكم زلتوا كي أخلطوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة شباب سبعة وربعة تو سنين وسنين الموعد يكون مع آخر مستجدات الرياضية في توب سبور اليوم مع هادي جبنياني. هادي صباح النور.
1: صباح الورد سامي، أهلا وسهلا بكم.
0: مرحبا بك هادي. دونك اليوم شنو اللي عندنا في عناوين توب سبور
1: اليوم؟ كالعاده سامي كما تعرف فتره نتاع ميركاتو قبل ما ترجع البطوله نهار 23 اوت، دونك كل فريق حسب امكانياته يشوف اموره في المرشي في تونس خارج تونس قاعد يقوم بانتدابات. المقابلات الوديه نحكيو شويه، دربي نتاع الهوند عرفناه وقتاش، باسكيت مع بطوله افريقيا للفتيات اقل من 18 سنه وعديد الاخبار الاخرى. ولكن خليني نقول السوشيال ميديا البارح الكل كان لاحظت سامي نعرف انت بعيد شويه على الكوره،
0: لكن شكون قالك؟
1: ما نعرفش، كوب دي موند قربتك شويه الكوره.
0: اي شويه
1: شويه. البارح عرضتكش الفيديو نتاع محمد صلاح اللي خلط الى تركيا باش يلتحق بفريق طرابزونسبور.
0: هكا عدتوا لي ياسر هيدي. كوب دي موند معناها نمشي معاك معناها في الوضعيه هذه.
1: ومحمد صلاح اكيد الفرعون المصري كما نقولوا احنا، خلط البارح لتركيا. يعني ما عندكش فكره على الاستقبال اللي صار له بالاف وعشرات الاف احباء فريق طرابزونسبور، باش ياخذوا ارقام ومبالغ خياليه 17 مليون يورو بحسبها انت، يعني
0: 17 مليون يورو
1: في 3.3 قداش توا باش
0: تقريبا
1: 52 مليار 52 مليار ولا حتى اكثر في العام نتاعو. صح عقد لمده عامين، وملي جاء الى حد الان اكثر من 150 الف قميص تباع، هما مازالوا ما حضروش لكن العباد عملت بري كوموند خاطر باش يتم 150 الف مازالوا كيخرجوا ما عندوش حتى نهار. جا مع عائلته وحكايه بالتركي وصحح عامين لفريق طرابزونسبور حقيقه البارح. يعني العباد ما سابتوش ملي خرج من المطار، قال كلمتين بالسيف ثم طلع في الكهرباء، الكهرباء قد ما تمشي والعباد تمشي معاه، ثم استقبلوه
0: في مقر النادي. ما عملوش كيما الشامي،
1: ما نجموش اسلوبه كيما الشامي. هو ليزي في التاي مش طويل كيما تعرف محمد صلاح، وباللي جارد كور اللي وراه تنجم ساعات ما تراهش. انا ريت الفيديو بتاع الشامي كي خلط الشامي خلطوا له يتصوروا معاه صلاح خط في التصوير هو لزوز، اما باش توصل حتى تمس محمد صلاح
0: امبوسيبل
1: كازي امبوسيبل.
0: واضح برشا تفاصيل دونك كيما تعودتوا بها مع هادي جبنياني في توبس برا.
2: صباح الخير، الطاقة والانسلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال. عد المشتك تسمع

0: سبور.
1: صباح الخير، صباح النور في أولى نشراتنا الرياضية على إذاعة الشباب. محمد عنطول معكم في الإخراج، وهيدي جبنيني في الإعداد والتقديم. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة رسميا قرر تثبيت وتأكيد سحب رزنامة البطولة في موسمها الجديد 2026-2027، واللي باش تبدا يومي 22 و 23 أوت. كما تعرفوا الجدل تقريب منذ 72 ساعة القرعة باش يتم تثبيتها أو يعني إعادتها من جديد. ثم مكتب الرابطة باقتراح من لجنة فيدرالية متاع المسابقات راسلت النوادي لإبداء الملاحظات متاعهم، وعلى 16 فريق فما فريق وحيد هو اللي اعترض على القرعة، هو الملعب التونسي. بقية الفرق المتبقية 15 ما عندهم حتى ملاحظة، وبالتالي مكتب الرابطة قرر كما قلت تأكيد والتثبيت سحب الرزنامة متاع الرابطة المحترفة الأولى. فريق الملعب التونسي أعلن عن انتداب زوز ملاعبية، المهاجم البنيني بيانفينو فينينو لمدة 3 مواسم، والمدافع المحوري عزيز الكنيني لمدة موسمين. البارح تقريبا مع 6-7 متاع العشية وصل لاعب الوسط البيروفي الجديد الترجي الرياضي التونسي خيسوس كاستيو لإتمام إجراءات التعاقد مع الترجي. الترجي أيضا اتفق مع لاعب الجناح الإكوادوري واشنطن كوروزو في المقابل تم فسخ عقد اللاعب الجزائري ولاعب الجناح كوسيلة بوعالية. الترجي الرياضي التونسي اللي باش يلعب مقابلة ودية اليوم 5 متاع العشية في ملعب الشادي زويتن ضد فريق سان بيدرو الإيفواري. نادي حمام الأنف أعلن عن إمضاء عقود جديدة، انتداب زوز ملاعبية في رأس أو 3 ملاعبية في رأس بن عمار كظهير أيمن عام ناول مع مستقبل جيبس، عزيز القضاعي مدافع محوري إعارة من الترجي الرياضي التونسي، واللاعب الإيفواري الغيني أبو بكر سيديجي بيريتي. نقعد ديما في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ونحكيو دائما على نادي حمام الأنف اللي ربح البارح مقابلة ودية في عين دراهم ضد نجم المتلوي 2-0. أهداف المنتدب المهاجم محمد علي الميجري من المحيط القرقني والمهاجم حسين المناعي. نحكيو الآن على المنتخب الأولمبي أقل من 21 سنة اللي عنده استحقاق هام جدا آخر هذا الشهر ينطلق، هي الألعاب المتوسطية بإيطاليا. منتخبنا موجود في المجموعة الأولى مع المغرب تركيا ومقدونيا الشمالية، والبارح كان الموعد مع المؤتمر الصحفي للمنتخب الأولمبي، كان حاضر فيه المدرب أنيس بوجلبان رفقة المدافع وقائد الفريق أمين علالة. نسمع شو قال أنيس بوجلبان حول التحضيرات وحول آخر مستجدات جديات المنتخب قبل السفر إلى الألعاب المتوسطة.
2: حاجة بيه برشا إنه كي واحد كي بدأ عنده العروض معناها أوكي إنه ودي بتصير مطلوب معناها على الأقل ثم مستوى، هذا حاجة بيه برشا. ثاني حاجة كيفاش تعمل تعمل عادي أو الناس كل كانوا كنا مع بعضنا في دورة طولهم، رغم إنه كان ثم برشا حديث عليه، لكن قعدت مركز لآخر دقيقة على المنتخب، وهذاك هو لأن يعني اليوم أنا موجود في رأس المنتخب الأولمبي، شرف لي وشرف لأي تونسي أن يكون موجود. أوكي العروض كانت باية، ونتصور أنه كيف غير عملنا دي ساكريفيس فينانسي في الأمور هذه، لكن مشكلنا اليوم مثلا معين ما شاء الله عليه، يعني نتصور أنه عمل تضحيات مادية باش يكون موجود على المنتخب، لأن المنتخب شرف لأي واحد.
1: أنيس بوجلبان أحكي على شرف تدريبه المنتخب الأولمبي. أكيد في المقابل نسمع شو قال أمين علالة مدافع المنتخب الأولمبي والنادي البنزرتي.
3: حاجة في ارتيال هو ومزيد كان يزيد يخدم أكثر ويزيد يتطور، مادام واحد عمل حاجة بيها ولت العين الكل عليه ما عادش ينجم يطيح تحت النيو هذاك، بالعكس الحاجة هذيك تعطيك أنت بتزيد تخدم وتزيد تتحسن وتزيد تعمل ما خير. إن شاء الله واحد يا ربي يعرف يختار الشوا متاعه وتكون وجه متاعه الأوروب، إن شاء الله بزيد يتحسن ويتطور، إن شاء الله في الخدمة واحد يوصل لك ناسيونال سينيور إن شاء الله.
1: قائمة اللاعبين اللي بيشارك في الألعاب المتوسطية ديما نحكي على المنتخب الأولمبي، في حراس المرمى نلقاو معتز الحنزولي وريان بسباس، بقية الملاعبية أمين علالة، علي الدربيلي، يوسف الحرش، ريان بوقديدة، ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، ريان الجبالي، حمزة العبيدي، ريان عنان، صادق محمود، هيثم ضو، أمن الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. منتخبنا البارح كان يلعب مقابلة ودية في أنكسراد السادس تعادل هدف مقابل هدف ضد مستقبل المرسى. إن شاء الله غدوة بش يلعب ضد شبيبة العمران في رادس أيضا، ويوم 9 أوت بش يلعب ضد التقدم الرياضي بسقيط الدير. وكما قلت منتخبنا موجود في المجموعة الأولى في الألعاب المتوسطية معها المغرب تركيا ومقدونيا الشمالية، وفي المجموعة الثانية نلقاو الجزائر إيطاليا كوسوفو وألبانيا. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، أشرف المستيري غادر فريق اتحاد قصور السيف وهو ظهير أيمن ولاعب وسط، كيف المدافع المحوري أيوب القريشي غادر الملعب الجيبسي. في المقابل فريق مكرم المهدية ناشط في هذا الميركاتو مع المدرب الأول عماد جاب الله، أعلن البارح المكرم عن انتداب زوز ملاعبية، أيوب الدخلي لاعب الوسط من سبورتينغ بن عروس والمدافع المحوري للهلال الشابي آدم الخميسي. في كرة السلة نحكيه على الأفرو باسكيت أو كأس إفريقيا للأمم فتيات أقل من 18 سنة، منتخبنا البارح خسر، بناتنا خسروا البارح ضد نيجيريا 54-50. غدوة إن شاء الله باش نلعبوا ضد المنتخب السنغالي ماضي ساعتين ونص متاع بعد الظهر، ونهار 9 أوت ضد المنتخب الكامروني. في كرة اليد البارحة تم سحب قرعة أو رزنامة بطولة الدوري الممتاز القسم الوطني أليف. البطولة نذكر باش تبدأ نهار 5 سبتمبر القادم، وديربي العاصمة بين الترجي والإفريقي باش يكون ضمن الجولة الثامنة. نذكر بفرق القسم الممتاز: النجم الساحلي، الترجي الرياضي التونسي، النادي الإفريقي، نادي كرة اليد بجمال، بعث بن خيار، جمعية الحمامات، سبورتينغ المكنين، مكارم المهدية، نادي سقيط الزيت، نصرة بلبة، الاتحاد الرياضي التميمي والمنزه الرياضي. وفي الكرة الطائرة منتخبنا الوطني التونسي أكابر قاعد يواصل في تحضيراته للألعاب المتوسطية وقاعد يلعب في سلسلة من المقابلات الودية. البارح المواجهة الثانية الودية ضد المنتخب المغربي ربح فيها 3-0 في قصر الرياضة بالمنزة، ومنتخبنا مازال باش يكمل يلعب ضد المغرب وأيضا باش يلعب ضد المنتخب الفرنسي الثاني، المنتخب الفرنسي الثاني اللي البارح خلط إلى مطار تونس كارتاج. ونكملوا بالكرة الطائرة، بناتنا اللي مازالوا كيتوجوا ببطولة إفريقيا للأمم أقل من 18 سنة في مصر وصلوا بعد رحلة دامت 20 ساعة لباس الحمد لله إلى الشيلي، وغدوا إن شاء الله باش يبدأوا منافسات بطولة العالم بمواجهة المنتخب البيروفي. هكا كونوا كملنا توب سبور، كانت هذه أولى نشراتنا، كان معكم محمد عنطول في الإخراج وهيدي جبنيني في الإعداد والتقديم. موعدنا الرياضي القادم إن شاء الله بعد نشرة أخبار ماضي ساعة ونص، بعد أقل من 5 دقائق النشرة الإخبارية الأولى، المتينة المتواصلة مع سامي، وموقعنا على الويب radiojeune.in والأبليكاسيون بتاعنا على ذمتكم راديو تونيزيان، وأيضا صفحتنا على الفيسبوك راديو جون باج أوفيسيال. نهاركم زين، باي باي.

0: انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
0: الماتينا الجن مع سامي فرتونة.

0: 7:28 بلوتو على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم الجديد، مرحبا بكم ديما معانا على موجات إذاعة الشباب. شكرا لهدي جبنيني اللي قدم توب سبور، وشكرا مقدما لزبيدة القصوري اللي بتقدم لكم نشرة أخبار 7:30 على موجات إذاعة الشباب. وقت معنا في الاستماع، احنا راجعين.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عد الموشتك

يعني بنها رئيس الجمهورية يشدد على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم. الإعلان بداية من منتصف نهار اليوم عبر الإرساليات القصيرة عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026. وزارة التربية تؤكد أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية القادمة. أسعدت توقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس، تناول سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها ممن جنحوا للصلح صادقين. وأكد رئيس الجمهورية ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات، كما شدد على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة. أعلنت وزارة التربية أمس أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية القادمة، وأوضحت في بلاغ لها أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. وشددت الوزارة على أن كافة عمليات

0: التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية viscolaire.education.tn، وأن العملية لا تتطلب أي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. بداية من منتصف نهار اليوم يمكن للمشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرساليات القصيرة وفق ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقد حدد تاريخ الإعلان عن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn غدا 7 من شهر أوت. ناشدت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط في بيان أصدرته كافة الوزارات والمرافق التي تعنى بالطفولة إلى التدخل الفوري ضد ظاهرة أطفال الشوارع والتحقق من أوضاع الأطفال قصر فاقدي السند. ودعت رئيسة الجمعية ريم بالخضيري إلى التحرك العاجل للتحقق من أوضاعهم وتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير الحمائية الكفيلة بصيانة حقوقهم وحمايتهم من مختلف الأخطار.
1: المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تناشد وزارة المرأة ووزارة الداخلية وكل المرافق التي تهتم بالطفولة في بلادنا إلى التحرك ضد ظاهرة أطفال الشوارع وأطفال التي ترتدي الأرصفة في الليل وإلا في النهار. الصغار لمينور في العادة في الليل يكونوا موجودين داخل بيوت مع أسرهم وإلا داخل الفوايي متاع الدولة. صادم جدا ولا يليق بتونس. نطالب كذلك بكل جمهورية بمحكمة تونس التدخل فورا وفتح تحقيق في حكاية الصغار اللي نلقاهم على الأرصفة لا تتجاوز أعمارهم 9 سنوات. هذا يعرض الطفل إلى شتى الجرائم، الاغتصاب، التحرش، العنف المادي والجسدي، الابتزاز، حتى الاختطاف. مش معقول نشوف صغيرات في العمر هذاك في الشارع.
0: أفاد المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة نبيل بن صالح بأن الأرقام المتعلقة بظاهرة الإدمان على المواد المخدرة في تونس تتجه نحو الارتفاع خاصة في صفوف التلاميذ، وأنه سيتم السنة المقبلة إطلاق دراسة تشمل الأشخاص من عمر 15 إلى 65 سنة للحصول على إحصائيات دقيقة حول هذا الموضوع.
2: النسبة اللي تعطات على النطاق الإقليمي اللي هي ما بين 5 و6%، واحنا ما نبعدوش عليها كبلد من الإقليم هذا. ما تماش معطى رسمي إن شاء الله السنة القادمة باش نقوموا بأنكيت اللي تكون ما بين عمر 15 سنة و 65 سنة باش نعرفوا بالضبط اللي ترانش داج هذونك كل قداش كل واحدة ممسوس منها. في الوقت هذا عندنا تقديرات حسب الزوكيت اللي تعملوا عام 2013 و17 و21 عند تلام اللي عمارهم ما بين 15 و17 سنة، شفنا اللي معطيات هدية قاعدة تكبر برشا. مثلا في استهلاك القنب الهندي من 1.5% تعدينا 7.9%، مثلا معناها ضربة تقريب في 5. استهلاك كذلك الأقراص قاعدة زادت تتطور، ضربت في 7 وبعد في 14.
0: كما أكد بن صالح أن وزارة الصحة انطلقت في نشر عيادات طب الإدمان في عديد المستشفيات ومراكز الصحة الأساسية.
2: وزارة الصحة تشارك مع وزارة التربية في إعداد وثيقة توجيهية للوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي اللي هي متجهة للمدرسين باش يعرفوا كيفاش يجبدوا الموضوع هذا للتلامذة. حتى الوزارة الأخرى قاعدة تستعد باش تحضر وثائق للمؤطرين متاعها كوزارة الثقافة، وزارة الشباب إلى آخره، باش يكونوا الشباب أينما كان مؤطر في الموضوع هذا وتوصل له المعلومة الصحيحة باش ما يغلطوش ويدخل في الأف هذه. كان دخل فيها يوصل لحالة الإدمان، والإدمان بعد خروج منه يتطلب سنوات.
0: نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا بداية من اليوم وحتى 23 من شهر أوت الجاري تحتضن مدينة سوسة فعاليات الدورة 47 لمعرض سوسة الدولي. وتتضمن الدورة فضاءات تجارية متنوعة تشمل الأثاث ولوازم العودة المدرسية إلى جانب الصناعات التقليدية، كما يوفر المعرض فضاء مخصصا للأطفال وبرمجة تنشيطية وترفيهية. في الشأن الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع طهران يبدو أنها تسير على ما يرام، مكررا الحديث عن تصوره الإيجابي للمفاوضات لإنهاء الحرب مع إيران دون الخوض في تفاصيل المناقشات. أعلن وزيرا خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التزامهما المشترك بضمان العبور الآمن في مضيق هرمز. أكدت الولايات المتحدة أنها تمتلك كميات هائلة من الذخائر ولا سيما أنواع محددة منها. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية جنوب البلاد. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. رئيس الجمهورية يشدد على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بتقدم. الإعلان بداية من منتصف نهار اليوم عبر الإرساليات القصيرة عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026. ووزارة التربية تؤكد أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية القادمة. للقاء مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
7: إذاعة الشباب.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جول كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
0: مع سامي فرتونة
3: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. 7:42 دقيقة، صباحكم بالخير من جديد، صباح النشاط والطاقة الإيجابية. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب، يوميا اللقاء في المتينة الجن اللي يبدأ معكم الستة حتى للعشرة متاع الصباح. حالة الطقس اليوم، ومن المتوقع حسب المعهد الوطني للرصد الجوي وأن درجات الحرارة باش تشهد انخفاض طفيف. كل التفاصيل باش تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: طقس اليوم.
3: طقس اليوم مع سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سعيدة ومرحبا بك.
4: صباح الخير سامي، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الشباب.
3: مرحبا بيك سعيدة. دونك معك انتي ناخذوا فكرة عن حالة الطقس اليوم. هو في الحقيقة البارح فما هكا كنت نعويشة وتفرهيدة صغيرة، معناها مش السخانة اللي كانت معناها الجمعة اللي فاتت ولا اللي قبلها. هات معك انتي، خلينا ناخذوا حسب انا ما شفت، وانه زاد اليوم فما انخفاض صغير على مستوى درجة الحرارة.
4: صحيح، هو الانخفاض في درجة الحرارة بدينا نحسوا فيه من البارح، خاصة في مناطق الشمال والوسط. ريح من القطاع الشمالي كانت في الشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي اليوم تتواصل بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دبابير رملية محلية، وتكون ضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. البارح سجلنا 38 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر في تونس، اليوم نتوقع 35 درجة، يعني انخفاض اليوم زاد يتواصل. تكون الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة في الشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية، وتكون بين 37 و 43 درجة ببقية الجهات، وتوصل 44 درجة في أقصى الجنوب مع ظهور الشيري. البحر اليوم يكون مضطرب في سواحلنا الكل، يكون شديد الاضطراب في خليج قابس، ثم اعلان برياح قويه يهم كافه الانشطه البحريه. سري البحر مفعول اليوم في خليج قابس من 6:00 الصباح حتى يكشف 9:00 ليلا، لذا نطلب من الناس الكل يعني توخي الحذر. بالنسبه ليوم الغد الجمعه يتواصل طقس استقرار، سحب عامة قليل على أغلب مناطق بلادنا، وريح تتواصل من القطاع الشمالي تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، والبحر تتواصل مضطرب فشديد الاضطراب في الشمال. الحرارة في استقرار تكون في الشمال والوسط، وتكون في انخفاض طفيف في مناطق الجنوب، تتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 35 و 39 درجة ببقية الجهات، وتوصل كحد أقصى 41 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيري محليا. نهار السبت والحد تتواصل الاستقرار في العوامل الجوية. بالنسبة للبحر يبدأ يعني يتحسن تدريجيا، هلا حد يصبح قليل الاضطراب على سواحلنا الكل.
3: نعم، يعني بالنسبة للأنشطة البحرية لا ينصح اليوم، أو ملزمة الحذر بالنسبة للسباحة.
4: صحيح، بالنسبة للسباحة ملزمة الحذر، إلا في خليج قابس يكون شديد الاضطراب، السباحة يعني خطيرة. وبالنسبة للغدوة يكون شديد الاضطراب في الشمال ومضطرب في بقية السواحل. نهلا حد كما قلنا يبدأ يرجع البحر يعني قليل الاضطراب على سواحلنا الكل إن شاء الله.
3: واضح، شكرا لك سعيدة، يعطيك الصحة. شكرا على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك بالنسبة للأنشطة البحرية لا ينصح بها، معناها يعني بالنسبة لليوم ولا حتى السباحة. ردوا بالكم على روحكم، خاصة مع قوة الرياح وارتفاع الأمواج، حفاظا على السلامة. وكما كنا نحكيه بالنسبة لشامبرير اللي ساعات هكا على غفلة عين، معناها تلقى الشامبرير مشاي. دونك استحفظوا على أولادكم، استحفظوا على صغيراتكم، إن شاء الله ديما يا ربي ملمومين في الخير، وإن شاء الله تستمتعوا بالعطلة. 7:45 دقيقة، هذه إذاعة الشباب الماتينة الجان حتى للعشرة الصباح.

إلا لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي. أنا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي.

السبعة وستة وخمسين دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معانا على موجات إذاعة الشباب. من بعد شوية باش نعملوا طلع على أبرز عناوين جرايد ومواقع اليوم الخميس 6 أوت 2026. كيف كيف زاد باش نحكيو عن شنو حكاية أزمة الدواجن الحالية في تونس، اللي فما أسباب كبيرة وفما مشكلة اللي خص ارتفاع درجات الحرارة، ارتفاع كلفة الإنتاج، تحديد الأسعار، البيع المشروط والاحتكار، الوضعية الحالية للكميات. بعد شوية ضيفنا سي إبراهيم النفزاوي رئيس غرفة تجار الدواجن، وقدم معنا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب.

صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال. عد المشتك

0: انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المجدك تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: إذاعة الشباب عد المجدك تسمع صوتك.
4: في بلايص ما تتنساش تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com.
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
5: إذاعة الشباب
6: نون ستوب.
2: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
2: الماتينال جان
0: مع سامي فرتونة.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد النوشتك تسمع صوتك.

0: 8 و 9 دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجنة.
1: ريفو الماتينال.
0: نعملوا طلع على ابرز عناوين جرايد ومواقع اليوم الخميس 6 أوت 2026. باش نبداو بجريده الشروق وعنوان في الصفحه 17 كازو يشعل مهرجان المنستير الدولي والراب ينتصر في قصر الرباط. كل التفاصيل في الصفحه 17. لكن عنوان اخر ولرياض الاطفال المتخصصه قريبا منح شهريه واستثنائيه لادماج الاطفال المتوحدين. وكل التفاصيل في الصفحه 8 لانه بالارقام أطفال التوحد 200 ألف طفل متوحد. عام 2022 انطلق البرنامج 314 منتفع في 2022، 740 طفل انتفع في 2025 و0.5% من أطفال التوحد في المؤسسات التربوية، 800 طفل مندمج نهاية 2025 لم يتم بلوغها، و22 ألف تلميذ من الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات التربوية. دونك قريبا منح شهرية واستثنائية لإدماج الأطفال المتوحد لأنه اصدر بالرائد الرسمي الأمر 192 لسنة 2026 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لإدماج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال. دونك كل التفاصيل باش تلقاوها، لأنه ثم منحة حتى للأخصائيين المتعقدين ومنحة استثنائية للروضة المعنية من سبتمبر حتى لجوان. وكل التفاصيل في الصفحة 8 من جريدة الشروق. نمشي للموضوع موقع الخاص لإذاعة الشباب. وزير الشباب والرياضة يشرف على اجتماع تنسيقي لتنظيم النافذة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة قطر 2027. كل التفاصيل باش تلقاوها في الموقع الخاص بإذاعة الشباب. كيف كيف زاد تلقاو بلاغ يخص نتائج حركة النقل في نطاق التقريب بين الأزواج لمدرسي التعليم الابتدائي لسنة 2026. لأن وزارة التربية تعلم مدرسات ومدرسي التعليم الابتدائي المشاركين في حركة النقل في نطاق التقريب ما بين الأزواج لسنة 2026، وأنه يمكن لهم الاطلاع على نتائج الحركة المذكورة على فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية اللي هو www.khadamat.education.tn. دونك حال صدور البلاغ ذاية دونك تلقاو كل التفاصيل في إذاعة الشباب. نمشي نعمل طلع في جريدة الصارية في جريدة الصباح. في جريدة الصباح ووزارة التجارة في الصفحة الرابعة حجز 1926 قطعة من المواد المدرسية خلال السداسي الأول لسنة 2026. كيف كيف زاد عنوان آخر في الصفحة الثانية من جريدة الصباح. رئيس الجمهورية لدى لقائه رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض. كيف كيف زاد عنوان آخر في جريدة الصباح تحديدا في الصفحة الثالثة. لا تهاون مع التلوث ولا تفريط في التراث، مرحلة جديدة في حماية البيئة والذاكرة الوطنية. غدوة ينطلق موسم التخفيضات ودعوة إلى مشاركة التجار طبعا بتخفيضات جاذبة. وكل التفاصيل باش تلقاوها في الصفحة الرابعة من جريدة الصباح، لأنه كما قلت أنه غدوة 7 أوت ينطلق موسم التخفيضات الصلد الصيفي ويتواصل على امتداد 6 أسابيع متتالية، وتشمل التخفيضات الملابس الجاهزة والأحذية والجلود بالأساس مع التحاق عدد من المواد الاستهلاكية الأخرى خلال السنوات الماضية كما محلات بيع التجهيزات الإلكترونية والتجهيزات المنزلية بالإضافة إلى مواد التجميل والعطور. دونك غدوة يبدأ الصولد ويتواصل على امتداد 6 أسابيع. كيف كيف زادة باش نمشي للموقع الخاص بالإذاعة الوطنية التونسية. النمسا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها للمرة الثانية خلال 24 ساعة. دونك هذه تلقاوه في الموقع الخاص. كل التفاصيل في الموقع الخاص بالإذاعة الوطنية التونسية. كيف كيف زاد عنوان آخر في موقع الإذاعة الوطنية التونسية. رئيس الجمهورية يشدد على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم. وكل التفاصيل في الموقع الخاص بالإذاعة الوطنية التونسية. 8:14 دقيقة. هذه إذاعة الشباب ولا محليها الغناء يلي بعدك ضيع فكر اكزاكتمون حتى العشرة تصبح في

0: 28 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. كنت حكيت قبيلة شوي وقلت أنه قطاع التواجد معناها اللي يواجه ربما، أنا علاش قلت ربما؟ لأنه باش نتأكدوا من المعلومة هذه، وديما في إذاعة الشباب تلقاو المعلومة من مصدرها. أزمة بسبب التغييرات المناخية وانقطاع الكهرباء وغيرها من الوضعيات، لأنه في الحقيقة حسب ما شفت وأنه فما تراجع الطلب والأسعار، لأنه قطاع اللحوم البيضاء اللي يشهد وفرة في الإنتاج مقابل تراجع كبير في الطلب خلال الأسابيع الماضية. لكن ورغم هذه التحديات، الغرفة الوطنية لتجار الدواجن تؤكد في كل مرة أن المنتجات راهي متوفرة حاليا بالأسواق وهي تخضع لمراقبة صحية كبيرة. حبينا نثبتوا في المعلومة هذه، ناخذوا أكثر تفاصيل. مشكور على التدخل معنا سي ابراهيم نفزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء بالتفصيل في تونس. صباح النور سي ابراهيم ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح الخير، مرحبا بمستمعين إذاعة الشباب، مرحبا
0: بك. أهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا. شنو الحكاية بالضبط سي إبراهيم؟ سمعنا وأنه فما معنى أزمة اللي تخص قطاع التواجن، تقريبا فما تراجع الطلب والأسعار، لأنه على ما يبدو أنه فما وفرة في الإنتاج مقابل تراجع حاد في الطلب خلال الأسابيع الماضية.
1: أولا ماهيش أزمة، حتى كان تكون بس بأزمة ما نسموش أزمة، خطر أزمة الأزمة تبدأ مع الناس، حتى السلعة البضاعة مش مفقودة جملة، هذيك تسمى أزمة. أما بينما تو بالنسبة للتزويد مستقر لحتى الآن، رغم الظروف ورغم العوامل الطبيعية اللي صارت، بك تعرف أنت شهر جميلة شهر رؤوس عملنا ما يقارب 16,000 طن كمنتوج وطني. بالحرارة بالشركة تونسية الكهرباء والغاز صارت إشكالية، يعني نفوق عدة قطيع برشا مشاء ما يقارب على 40-50%، يعني تبختلنا في من 16,000 تقريبا ما يقارب على 8-9,000 طن. قاعدين نخدموا قاعدة الأمور تمشي كما هي. رغم ذلك لو خطر الوقت الطلب صحيح، الطلب ماهوش الطلب كبير برشا اللي كنا نصوروه في شهر أوت. الطلب ناقص،
0: تراجع الطلب معناها،
1: تراجع الطلب، العرض موجود، وقت استثار تراجع الطلب باش يكون ثم توازن بالنسبة للعرض وبالنسبة للطلب. تو ماشي الامور باستقرار تام، يعني امور عاديه ما فيها حتى شك ولا اختلاف. بقينا نتحمل شويه مع بعض، مش شويه نقسموا الاوجاع، خاطر اوجاع كبيره برشا بالنسبه للمنجين هذيا اللي صارت لهم الكوارث هذيا. نقسموا شويه اوجاع كذا، والمواطن ما يشعرش بها، النقص هذا ما يشعرش به، بقدره ربي ما يشعرش به، على احنا قايمين بواجبنا كغرفه. وبالنسبه لنا احنا نتعامل مع المجمع المهني المشترك في كيف نتعامل مع وزارة التجارة كالإدارة العامة للتجارة، الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية، ونتعامل مع جميع الأطراف كلها باش نكونوا في الخط تويتين كل في العجين، يعني الناس كل يديها في العجين مع بعضها.
0: هو أنت سي إبراهيم صراحة قبل قلت أنه الإنتاج معناه يعني تراجع تقريبا بنسبة 50% بسبب موجات الحر وانقطاع الكهرباء، معناها هذية اللي موجود. لكن في نفس الوقت أنت تطمئن معناها التوانسة وأنه راه ما ثماش معناها يعني أزمة فيما يخص الدواجن واللحوم البيضاء. اليوم هي وزارة التجارة حدد سقف للأسعار، مثلا كيلو دجاج يظل 8500 هكا ولا لا؟
1: هذا مسقف من 9 أوت، هذا من 9 مارس، هذا مسقف.
0: اي 8500 كيلو دجاج.
1: 8 يفوت 8500، بالنسبة للمنتج ما يفوتش 7500، هذا مسقف من 9 مارس.
0: اي به، لكن احنا ساعات نلقاها في بعض المحلات في أسعار معناها يعني أغلى. أنت بصفتك معناها يعني ممثل لتجار التفصيل، معناها من يتحمل مسؤولية هذا الشطط؟ معناها يعني التاجر الصغير ولا مسالك التوزيع ولا المجازر؟
1: انا نقول لك يتحمل هذا الشطط هو المواطن المستهلك اللي يتحمل هذا الشطط، على خاطر وقت باش يمشي يصبح العشوائي او يمشي الى مكان غير معترف معروف، وده مكان غير مراقب صحيا ومؤهل باش يكون باش يبيع لحوم بيضاء. المواطن هزمه يعرف منين ياخذ، يعرف منين يشري، من يعرف منين يدخل لاولاده البضاعه هذيك.
0: شو معناها منين يشري؟ معناها يعني بالضبط خلينا نوضحوا، معناها منين يشري بالضبط المستهلك؟
1: خاطر توا الشطط هذا الموجود يستعمل من طرف تربح العشوائي. الناس اللي تشري في التشحيح تذبح فيه في الاماكن نتاعها في الدكاكين نتاعها غير مرخص فيه، من خاصة في القانون الكرة الشروط الفصل 25 يمنعوا منها باتا، باش يكون يذبح الدجاج في محله. لازم الدجاج يجي من مصدر مزود، ويكون مزود هذاك عنده شهادة صلاحية في البضاعة هذيك، وتكون موجودة مع الفوترة.
0: اي
1: والبيطري هو اللي راقبك سواء دجاج حي باش يراقب حتى يمشي للبطواء.
0: اي سلامة وجودة اللحوم معناها.
1: يعطيك الصحة. وهذه هي القائمة كلمة السي محمد الرابحي اسمه مشكور، يعطيه الصحة الهيئة الوطنية للصحة وزارة الموارد الغذائية.
0: اي
1: الهيئة هذه قائمة بواجبها كما ينبغي، قاعدة تشد في بضاعة غير صالحة للاستهلاك. ونشوف ونعطيك الأرقام، أرقام كبيرة برشا خدمات تخدمت عليها الهيئة. مشكورة الهيئة اللي هذا تخدم، قاعدين حتى احنا نمدوها في حاجات نمدوها معلومات اللي تم كذا تم كذا. هي تتنقل حق بيت تليفون نكلموها تمشي تنقل وتحجز البضاعه وتحجز كل شيء.
0: بربي خلينا نوضحوا الصوره معناها للمستمعين وبالنسبه للمستهلك معناها بصفه عامه. هو ساعات يقول

0: لازم بيطري تعدى تعدى بوعد يدخل شهادة صحية، شهادة صحية في كل الفيزا هذيك.
1: به اليوم دونك الكيلو دجاج ب 8500 هكا ولا لا؟ هذا محدد كما قلت انت من مارس. به الاسكالوب قداش؟
0: الاسكالوب لحد ما حتى 19 دينار، حتى 18 19
1: دينار. حارة العظم قداش؟
0: حارة العظم كانت العظم انا هذيك اللي تحدثت عليها برشا في وسائل الاعلام،
1: اي
0: هي كان فلاح يبيع فيها باقل اثمان، تو عندها نهارين ولا ثلاثه رجعت مياه مجاريها، تو توصلت حتى تو كانت حارة العظم كانت العظم توصل يعني الى مستوى 140 مليم، وقت هي التكلفه نتاعها 212 مليم،
1: اي
0: و 212 مليم، تو وصلت البارح وقت البارح عندها نهارين وثلاثه طلعت حتى ل 220 230 وانت ماشي. باقي باش ختمش ما يطر هذا خاطر خساره برشا في الفلاح، تولي مضره برشا.
1: معناها المواطن قديش يشريها؟ يعتبر انه هذه معناها يعني حاره العظام العاديه قديش معناها يشريها؟
0: تو ما هي شويه الدينار، تو دينار 11100 كي هذيك هي اللي موجوده تو.
1: به واضح.
0: حاره العظام.
1: جوست نكمل معاك انس ابراهيم، احنا مديم كما قلت انت وانه معنا معناها يعني عندنا كونتيتي باهيه من اللحوم البيضاء، به وتراجع في نفس الوقت معناها يعني الاستهلاك. اي هنا المشكل وانه هو تو موجود وانه عندنا سلعه لكن ماهيش قاعده تتباع، اسكو فما امكانيه وانه باش ترخص الاسعار باش نجموا نخرجوا السلعه ولا كيفاش باش نعملوا معناها بالضبط؟
0: لا تو في متناول الجميع 8500 تو هذيا.
1: اي لكن مش قاعده خارجه السلعه، معناها انت قلت فما تراجع على مستوى الاستهلاك.
0: مش بصيف مش بصيفها بصيفه كبيره ياسر، بصيفه كبيره باش نجموا حتى الفايض هذاك.
1: اي
0: الفايض هذاك نستعملوه كمخزون.
1: في المخزون التعديلي. اي
0: كمخزون احتياطي. ونعملوه للوجهه السياحيه.
1: أيه.
0: رغم عندنا مخزونات للوجهه السياحيه، عندنا مخزونات البيض، عندنا مخزونات الدجاج، عندنا بالنسبه للسياحه انا لا باس الحمد لله رب العالمين.
1: أيه.
0: والحاجه الاهم اهم حاجه باش نقولها لك.
1: أيه.
0: اهم حاجه وقت اللي احنا الظرف هذايا المناخ هذايا
1: أيه.
0: هو المشكله الدجاج وقت يصير في المشكله كي هكا.
1: أيه.
0: الدجاج تم تجي امراض وتجي برشا حاجات وتجي برشا ما حسيت برشا حاجات خايبه.
1: واضح.
0: لكن هنا بفضل ربي بقدر القدر مجهودات الجباره اللي قايمه بها الاطارات الكفة هذيا.
1: أيه؟
0: والناس اللي قاعده تخدم وقاعده كذا الناظر وقاعده تخدم سواء المجمع سواء مش بيروات يخدموا على الميدان. عندناش دجاجنا سليم، بيضنا سليم، الدندون تاعنا سليم، ما عندنا حتى اشكاليه. واضح. موجوده.
1: ولهذا شكرا بارك الله فيك ابراهيم النفساوي رئيس الغرفه الوطنيه لتجار الدواجن واللحوم البيضاء بالتفصيل، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. 8:29 دقيقه بعد شوي باش نقترح عليكم
2: مع سامي فرتونة
3: اللي هوا غير حياتي ودنيتي.
1: الصوت صوت ميادة الحناوي اللي تحيي اليوم حفل غنائي على ركح المسرح الأثري بقرطاج الليلة الخميس 6 أوت 2026 ضمن فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. قبل صوت ميادة صوت زبيدة القصوري في موجز 8:30.
2: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال. عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد خلال لقائه أمس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم. الإعلان بداية من منتصف نهار اليوم عبر الإرساليات القصيرة عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026، على أن يتم غدا الإعلان عن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية بداية من اليوم وإلى 13 من شهر أوت الجاري مركزيا وبمختلف جهات البلاد، وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافقة ل 13 من أوت من كل سنة. ينظم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والأعلام حول المرأة الكريديف اليوم بمقر المركز لقاء علميا حول صورة المرأة في الأعلام وفي المجتمع بين التمثلات وتوجيه

0: ممارسات، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، بهدف تأمين أفضل الظروف لانطلاق العودة المدرسية والجامعية للسنة الدراسية القادمة. جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية أريانا خصصت لمتابعة وتقييم مدى تقدم الاستعدادات لهذا الحدث الوطني، وفق ما نشرته ولاية أريانا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي. في الشأن الدولي، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر اليوم أن ناقلة نفط أبلغت عن سماع دوي انفجارات أثناء عبورها مضيق هرمز قرب سواحل سلطنة عمان، بالتزامن مع محادثات بين طهران ومسقط بشأن الإدارة المشتركة لهذا الممر المائي الحيوي. وفي مؤشر على اقتراب الحسم، أعلنت إيران أن مفاوضاتها مع سلطنة عمان حققت تقدما ملموسا ودخلت مرحلتها النهائية، مؤكدة في الوقت ذاته أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز ستمر عن طريق المياه الإيرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
5: معلومة الوافية،
4: نفس الروح نفس الإحساس،
5: نفس الإحساس،
4: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى،
5: من القلب للقلب.
4: من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينا الجون
0: مع سامي فرتونة

0: ميادة الحناوي، أنا بعشقك ميادة الحناوي اللي اليوم عندها حفلة في كارتاج الخميس 6 أوت 2026، ويشاركها في أحياء الحفلة هذه الفنان السوري محمد خيري، واللي بش يقدم باقة من القدود الحلبية والتراث الموسيقي الشرقي الأصيل. ديما معكم على موجات إذاعة الشباب، مرحبا بكم إذا كلكم زدتوكي خلطوا علينا في الاستماع. توقيتنا هو 8:47 دقيقة. الموعد يكون مع ألفانسيب في فقرة جود فايبس. Good vibes, enjoy the summer. This is a smooth vibes and it's good. Oh, oh. Good vibes. ألف صباح النور.
1: صباح النور سامي، أهلا وسهلا بيك.
0: مرحبا بيك معنا.
1: لاباس
0: دونك في جود فايبس الحمد لله. في جود فايبس شنو اللي عندنا وين مش تهزنا؟
1: باش نسك برشا بلايص. نبداو الجود فايبس نتاعنا برنامج اليوم المهرجان الشباب الخاص بولاية تونس في منطقة العمران. نلقاو عرض اليوم لماجي دو بول، وفي البرنامج الويكاند باش نلقاو نهار 7 اوت عرض حضرة الحومة، ونهار 8 اوت نلقاو مسرحية ميسيو بروبر لوليد الزين، الاختتام باش يكون نهار 9 اوت بعرض اسطنبالي. العروض هذه كل باش نلقاها موجودة بملعب حي الزيتي مع 8:30 نتاع العروض، كل تبدا 8:30. وما ننساوش على مدى ايام المهرجان اللي مازالوا فما كل يوم ورشات تنشيطيه للصغار تبدا استمتع العشيه، وراه الدخول مجاني للجميع والدعوه مفتوحه للناس الكل. نمشيو المهرجان الشباب الخاص بولايه بن عروس اليوم، باش يكون الاختتام باش يكون بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس. البرنامج باش نلقاو، سامحوني، الاختتام باش يكون نهار السبت 8 اوت. باش نلقاو في البرنامج مسابقات والعاب ترفيهيه، معارض ومبادرات شعر وفنون ادائيه، تنشيط للاطفال، عروض فنيه وعروض موسيقيه. نمشيو البرنامج اليوم من تظاهرة ألعب وتعلم صنعة بالمروج اللي مازالت متواصلة حتى نهار 15 أوت، نلقاو اليوم على 10 ورشة البيئة والتنمية المستدامة، ونلقاو ورشة في الحدادة موجودين في دار شباب المروج 4. نتعداو للبرنامج اليوم المهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي مازال متواصل حتى نهار 15 أوت. نبداو بولاية بن عروس، المكتبة العمومية حمام لمف أطفال 1، باش نلقاو اليوم مسابقات وألعاب ترفيهية، خرافت وردة والوحش، ورشة في إعادة تدوير نفايات البلاستيك. باش نلقاو الايفينمون هذا كله مع 7 نتاع العشية بشط حمام نمف. نتعداو الولاية بن زرد، في المكتبة العمومية راس جبل، ومعها المكتبة العمومية راس جبل للأطفال، ومعها المكتبة العمومية العالية، باش نلقاو اليوم فقرة تنشيطية تبدا 9 نتاع الصباح، ومن بعد نلقاو ورشات في قصة وصورة، ورشة الخط العربي، ورشة من الكتب أتعلم، ورشة في المحافظة على بيئتي، ألعاب فكرية، ورشة مسرحة القصة. نص النهار باش نلقاو مسابقة، والخمسة ونص باش نلقاو عرض حكواتي. نتعداو المكتبة العمومية محجوب العياري بماطر، باش نلقاو اليوم 6:30 حصة توعوية وحوارية حول قيم التطوع والمبادرة والتضامن داخل النسيج المجتمعي. نتعداو المكتبة العمومية منزل بورقيبة، ومعها المكتبة العمومية بتينجا، نلقاو استمتع العشية افتتاح المهرجان بورشات متنوعة في علاقة بالقراءة والكتاب. 7:30 نلقاو عرض تنشيطي بالحديقة العمومية شتوتغارت، وفي المكتبة العمومية بغار الملح، ومعها المكتبة العمومية بعوزجة، ومعها المكتبة المتنقلة 1، باش نلقاو استمتع العشية الافتتاح زادة عرض تنشيطي كتابي رفيقي، وفي المكتبة العمومية ببازينة مع المكتبة المتنقلة 2، مش نلقاو 8 متاع الصباح افتتاح المهرجان بالورشات متنوعة ومختلفة، وتنجمو تحصلوا 10:15 على مباريات ثقافية، و10:30 فما عرض تنشيطي. نتعداو الولاية التطاوين، باش نلقاو في المكتبة العمومية بغمراس نعرف حكواتي مع 10 متاع الصباح، وفي المكتبة العمومية أولاد سلطان نلقاو برعات يدوية وأنشطة متنوعة 10 متاع الصباح زادة، وفي المكتبة العمومية الرقبة باش نلقاو حصة تحسيسية بإمضاء الهلال الأحمر التونسي، وفي ولاية القيروان في المكتبة العمومية بالوسلتين نلقاو ورشة برعات يدوية تبدأ بعد شوية مع 9 بالضبط متاع الصباح. نتعداو الولاية قفصة، المكتبة العمومية أولاد الشرايب باش نلقاو اليوم مع 9 متاع الصباح ألعاب ومسابقة جماعية، وفي المكتبة العمومية بالسند نلقاو مع 9 متاع الصباح ورشة الرسم والبرعات اليدوية، ورشة المطالعة، مسابقة في تلخيص القصة، ومن بعدها نلقاو عرض موسيقي. نتعداو للمكتبة العمومية الكسار باش نلقاو مع 9 متاع الصباح عرض حكواتي، ومن بعد نلقاو عرض نتائج فيديوهات المشاركة في مسابقة إنجاز القصة الرقمية. نتعداو لولاية باجة، في المكتبة العمومية السلوقية نلقاو مسابقات نشاط سيناريوهات والمواقف مداخلة للأطفال على فوائد الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة تبدأ بعد شوية 9 متاع الصباح. نتعداو للمكتبة العمومية بعمدون، استمتع على شيء نلقى نلقاو ورشة في يوغا التعبير، ومن بعد نلقاو عرض حكواتي بالمدرسة الابتدائية سيدي مبارك بعمدون، وفي المكتبة العمومية بقبلات نلقاو 9 متاع الصباح منوعة تنشيطية، ومن بعد مش نلقاو ورشة في البريكولاج، ورشة في العمل التطوعي، ورشة في القصة الرقمية، ونختموا بأخبار المخيمات، وين جمعية كشاف بلا حدود تنظم مخيم صيفي بمركز التخييم السلوم بوفيشة الحمامات من 15 حتى 19 أوت. باب التسجيل مازال مفتوح، تنجموا تلتحقوا باش نلقاو في البرنامج ورشة روبوتيك ومسابقة السيارات الذكية، عروض سينما، براعات وسيريغرافي، نلقاو ورشات عن الإعلام البيئي، ونلقاو عروض حكواتي. وكانت هذه جولتنا اليوم في الجود فايبس.
0: شكرا ألفة، يعطيك الصحة، جولة كبيرة كل مرة معناها اللي تقدم هنا في جود فايبس. من بعد شوي نعود نتلاقى معك في فقرة فلاش المهرجانات وديزكستري، كل مرة نسمعوهم
1: أكيد.
0: في المتينة الجون ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: صبح ربح، صبح الخير ونجح.
1: عد نوشتك تسمع صوتك.
2: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
3: في بلايس ما تتنساش تكبر فينا ومعانا تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها 60 سنة حكيناها وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح هو موعد جمعنا سنين وسنين وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
2: نون ستوب. صباح الخير الطاقة والانطلاق صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال نبدأ نهارنا على العال.
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
6: الماتينال جان
0: مع سامي فرتونة

0: Unaya family, I love you. Don't forget to subscribe.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق.

0: التسعة وعشرة دقائق ديما على موجات إذاعة شباب، صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا في المناوعة الصباحية الأولى من الستة حتى للعشرة متاع الصباح. باش نحكيو الحقيقة في موضوع، الموضوع هذا يتجدد هو سنوين خلال شهر أوت. صحيح شهر أوت هو شهر الكونجيات وشهر الراحة وشهر الكراي إذا كان فما الإمكانيات والوضعيات كلها تسمح وأنك جميعا تاخذها في دار في منطقة ساحلية على البحر، لكن زاد في شهر أوت مشكل يخص سوق الإيجارات وعقود الكراء، لأنه السنة الدراسية معناها تكون على الأبواب خلال شهر سبتمبر، دونك الناس كلها تولي تجري ولهذا يولي يلوج على دار الكراء والطلبة اللي يستعدوا للعودة الجامعية، والأسعار بطبيعة تبدأ طالبة والعروض قليلة، ما ثماش برشا عروض لأنه فما ديار تتكرى من بعد حتى في ساعة ولا في ساعتين معناها تتكرى. دونك الأزمة هذه، وفي الحقيقة فما مجموعة من النصائح وضروري استراتيجية معناها يعني خاصة بالنسبة للملك وحتى زادة بالنسبة للكاري، لأنه كل واحد عنده الحق، لأنه فما الملكة ساعات اللي تتخوف من الكري يقول لك أنا نكري لك، معناها الواحد أنا ساعات أنا ما نعرفوش ولا الله أعلم هو من الأول يقول لي واحد وبعد يدخل معه اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. كيف كيف زادة بالنسبة للكري معناها المنافسة تكون شرسة، ما تعرفش عليه ساعات الملك، معناها فما بعض الحيل والمشكل وأنه هذية دونك موجود. هذاك علاش حبينا نحكيه في الموضوع هذية، ومشكور على حضوره معنا كالعادة في الاستوديو سي سمير زنتور خبير في النجاحة العقارية. مرحبا بك سي سمير، نورتنا. أهلا وسهلا بك.
1: نورك.
0: دونك اخترنا الموضوع هذية لأنه في شهر أوت نعرفوا الضغط يكون كبير على حكاية الكري، نعرفوا اللي في أفريل وإلا في ماي الضغط يكون على الكري متاع ديار تاع الصيف جنرالمون اللي يحب يحضر معنا على بكري ساعات. لكن في أوت ديار بالنسبه سورتو معناها بالنسبه للعوده الجامعيه
1: والمدرسيه exactly. وحتى هي العوده الجامعيه والمدرسيه مربوطه اكثر بال نطاق الشغل والخدمه وكل شيء، ديما مربوطه بالتنقلات، ديما تصير في الصيف وفي اوت الناس كل تلوش.
0: فوالا اكزاكتومون. دونك وهنا هذاك علاش معناها يعني فما ناس حتى اللي زادت عرس في اكتوبر في نوفمبر يحبوا يبعدوا على السيزون. دونك الملك يحب يضمن معناها يعني حقه، المكتري اللي يحب يلقى حاجه نظيفه وبصوم معقول وما يتغشش. دونك في الوضعيه هذه كيفاش نجموا نتصرفوا؟
1: هو شهر اوت حسب التقديم نتاعك ونشكرك على الملاحظه، شهر اوت هو احسن شهر للملك على خاطر بلغتنا شكون يرضى تلقاها صف الاول والثاني والثالث والرابع ويمكن الخامس السنه وشكون مشيك المحل نتاعو، واخيب وقت للكري خاطر ما عادش ينجم ينيغوسي برشا البري. فهمت؟ وتلقى الضغط كبير على الدوموند كبيره والوفر بقله. احسن وقت هو للنيغوسياسيون ما يكونش في شهر اوت، الكرو راهو من جانفي حتى لمارس احسن وقت تاع النيغوسياسيون تاع كران تاع
0: من جانفي لمارس.
1: جانفي هذاك الكرون تاع السيزون احسن وقت نجم نيغوسي فيه البري والموداليتي.
0: هذه بالنسبه للكاري.
1: الكاري. اما شرقوت نحكيوا عليه تو، احسن وقت للملاك واخر وقت للكاري. احنا التوندونس الموجوده بالانديكاتور تاع البنك سنترال التو دانفلاسيون بلوز او موان 5%. 5% هي تمشي مع لوغمونتاسيون انيال لابيتويل نكتبوها في جميع لي كونترا.
0: اوكي.
1: واضح ولا؟ دونك ما ثماش بول، ما ثماش معناتها اسهم غاليه ولا حاجه، الضغط منين جاي؟ احنا حاسوا في ضغط. الضغط على خاطر الستوك ايموبيلي نوف في لاكيسيزيون قاعد ينقص. معناتها اللي ما ينجمش يشري راهو باش يكري. هذه توندونس وماشيه. دونك لوفر اقل من برشا من الدوموند. وذاك علاش لعبات كل ماشي في القديم شويه ولا في الفيتوست ولا في وسط البلاد ولا دنسة تناج باش يلقاو الحل اللي لقاو.
0: المشكله وانك ساعات ما تنجمش تتشرط، معناها لقيت حاجه معناها اكزاكتومون معناها
1: ما تنجمش تتشرط، اما لازم تثبت.
0: اي
1: احنا تو مثلا في نفس الشارع وفي نفس الاورونتاسيون وفي نفس السرفاس وفي نفس الليتاج وفي نفس
0: الكاركتيرستيك
1: سوندينغ، تلقى فرق بين 300 ل 400 دينار. قول قايل علاش؟
0: قبل ما نقول علاش كل واحد يقول لك انا حر في سومي.
1: لا هذيك ثم معيار وثم بارومتر، واحد يشوف باش يلوش في منطقه معينه يمشي يلوش. احنا تو باش نقسموا روحنا نحطوا روحنا في بلاصه الملاك وفي بلاصه الكري. وشنو هما النصائح نجم نعطيهم للزوز باش العلاقه تلقاها ربحيه للناس الوين تو وين للناس كل.
0: هات نبداو بالكري لانه الكري الحقيقه يبدا ريق الشيء اكثر معناها، ولا تحب تبدا بالملاك؟
1: انا خلينا نبدا بالملاك. هما نقطتين مهمين.
0: أي.
1: اول حاجه لوغمونتاسيون 5% ولا اللي هو نحكيو على 50 100 دينار في المعدل تاع نيغوسياسيون تاع بري في الشهر. كي تلقى ان لوكاتير سولفابل ويعجبك ما ما تضيعوش على خاطر تود فاكونس تقعد تستنى شهر وشهرين راه 8% مثلا الشهر راه 8% بارابور العام هذاك مونكا غاني واضح ولا هذه الحاجه الاولى معناتها لوغمونتاسيون ما نشرتوش وثم تو توندونس يقول لك هاو جاري كريب سوم فلاني ولا في العماره بجنبي سوم فلاني باش نزيد ما تزيدش كيكه من راسك زيد بشويه بشويه بالعقل ثم استراتيجي ما نهربش العباد العمر تاع البني والعمر تاع الابارتمون يحكم زاده فهمت هذا كل اللي كان ناخذوه في الاعتبار واللي حاشب الاستثمار الصحيح ثم مناطق ثم فيها استثمار يمشي كيما نقولوا يشري ديار غادي كي يكرهم غادي ثم مناطق معينه هذيك فهمتوا تاع اوكوباسيون كبير وثم حتى البري طالع ومناطق التورال ولا اللي هو نرجع السؤال نتاعك تاع الكاري الكاري شنو باش يعمل كيما قلت لك في شهر اوت ما نجموش نيغوسيو برشا البري ولا الموداليتي نقولوا الضمد ولا طريقه الدفع ولا اللي هو فاش نجمو نيغوسيو نحكي في الوقت هذا نحكيو على عقد على عامين كي تقع عامين او موا تربح 10% كل اوغمونتاسيون معناتها بعد عامين كل كونترات يتجدد كل عامين مش كل عام مش كل عام عندك اوغمونتاسيون بعد عامين عندك اوغمونتاسيون 5% ديجا ربحت 10% من البري فهمت هذه اول حاجه ثاني حاجه عندك ثم بلايس نقولوا احنا ايمرجنت السوم الكران تاعهم بني جديد وسوم الكران تاعهم طايح شويه
0: بني جديد وسومهم طايح
1: كيما منوبه كيما المدينه الجديده كيما برشا بلايص اخرين من غير نسمي كل بلايص كل كاين الناس كل واحد وزون جيوغرافيك نتاعو بالضبط وين لا ديفيرونس لنا مثلا هو مستانس بلاصه مثلا مستانس نقولوا احنا بن عروس بشكل في المدينه الجديده يقرا حسب الترونسبور نتاعو كاو سافو الكو ولا التراجي نتاعو بكرهبته ولا بالترونسبور كل ما ولا اللي هو سافو الكو سافو لابان ليه ولعيلته ولا هذيك هذيك السول بارامتر كي دوا فيريفي اما الربح غادي كي بني جديد ويقرا حسب الترونسبور نتاعو
0: باهي استاذ هل تعتقد انه الاسعار الحاليه في المناطق المكتظه خلينا نقول مبالغ فيها معناها تعتقد انه الاسعار تعكس واقع السوق معناها حاليا
1: اوزلي في الحاله هذه كما قلت لك ثم فرق بين جديد جديد بروحي نقولوا احنا باللغه التونسيه جديد تدخل ما عندك حتى شيء باش تثبت فيه وكل شيء مريقل اما انت مثلا تلقى حاجه مليون وتلقى حاجه ب 750 كمستهلك ككاري شو وين تمشي تلقى نفس الشارع كما قلت لك نفس الشارع نفس الرونتاسيون ونفس السرفاس تمشي 750 اما ما تقراش حساب حاجه اخرى شو معناتها انت بنيه قديمه لازمك تثبت دوما تدخل تثبت في الانسلاسيون في الويت في السبابل ثبت في الانسلاسيون الكتريك في الراداتور في الشودير في الشوفو ثبت في الـ في الـ في الليتان تاع جينيرال نتاع البنيه ونتاع الابارتمون سيكوريزي ولا لونتري تاع الباركينغ لونتري تاع لي ميبل لي تاع لاسانسور لاسانسور في اونترتوني ولا تدخل للدار تشوف السبابل كان ثم سباله مش متناسقه جديده معناتها هذيك تبدلت تقرا حسابك راهو السباب الاخرين مشي عندك بان فيها مصروف كيف لي ديجونكتور ثبت فيها
0: هو جوستمون على ذكر الصيانه معناها ديما فما خلطه دائم وفما نزاعات ديما متكرره ما بين الملاك والكاري فيما يخص الصيانه
1: الصيانه العاديه تاع كل يوم على الكاري الصيانه ثقيله على الملاك
0: بمعنى انا كي باش نبدل سباله مثلا في حاله
1: سباله تاع كل يوم
0: صدى مثلا
1: انت غزلي كي تدخل تعمل تا دو ليو مصورة موثقة مصحة من الطرفين مع الكونترا بدات راني كما نقولوا قيت سبالة مصدة نصورها اليوم دخلت نهار الخميس كذا كذا في اوت رانا لقيناها مصد 7 اوت تفضلها وراها مصد نهار باش نخرج هو خاطر باش تقعد تعتمد على الذاكرة نتاعك ولا الذاكرة نتاع الملاك راهو ينسى
0: لازم كل شيء مقيد
1: موثق وتصويره وبدات نتاعك تفضل فهمت هذيك اللي تادليون ننصحوا بها وتتعمل قبل ما تكري انت باش تختار تشوف المحل الاول والثاني والثالث والرابع تشوف هذا كل كي على خاطر انت ما تفرحش ثم 200 ولا 300 دينار التالي 200 ولا 300 دينار باش تصرفهم كل شهر ويمكن اكثر تصلح سباله تصلح شودير تصلح سلاسيون تشوف لي جونكتور تشوف المشكله
0: خاطر ساعات فما كوري باكزومبل مثلا يقول الملاك يقول له راهو مثلا القطعه هذه راهي ما تخدمش معناها على اساس انه الملاك مطالب انه يصلح باعتباره انه دار هي دار وانا جيت كين من المفروض اني انا نخلصك في حق الكريم يعني معناش معناه مش في خلصك في حكايتك
1: كل شيء مكتوب تلقاه مكتوب في الكونترات ويتنفذ
0: دونك هنا انت
1: فهمنا فيربالمون لا مكتوب
0: كل شيء لازم يكون
1: مكتوب
0: بربي فما نقطه اخرى زاده اللي هي منعش معناها فيها كل واحد حر كيفاش يعمل ولا كيفاش ساعات كي تكري دار يقول لك راه تعطيني ضمد 3 شهور ولا شهرين جينيرالمون طوف شهرين معناها ماشي
1: هو هو 3 شهور قبل كانت في كانت في الـ في الـ في البيروتيك اكثر في الكوميرسال تو توندونس من السنتيمون تاع عدم الثقه الموجود ولا
0: هو كيقول لك شهرين معناها السونس نتاعنا عدم الثقه
1: طونسيون هو العادي شهر
0: العادي شهر اي العادي شهر معناها هذه بالنسبه للواحد اي
1: دونك
0: هذا دونك هذه بالنسبه للوضعيه هذه يلزم هنا ننتبهوا لها في في الحكايه هذه وانه هو العادي شهر لكن البيروتيك
1: تو كان العادي شهر في البيتاسون تو ماشيين اكثر في الشهرين
0: فهمت دونك في الشهرين ماشيين اكثر معناها في الشهرين بي استاذ قبل ما نكمل معك بالنسبه للشباب اللي قاعدين يسمعوا فينا وبالنسبه للطلبه معناها يعني سورتو الطلبه اللي قاعدين يحضروا في رواحهم باش يكريو معناها يعني ديار مثلا يلموا بعضهم اربعه والا خمسه من الناس دونك باش يتلموا هكا مع بعضهم هنا في الوضعيه هذه شنو ننصحوا الطلبه هذوما معناها يعني بالضبط بالنسبه اول حاجه هما بالنسبه اليوم هما يساعدهم وانه دار تكون قريبه الفاكولتي
1: بالطبيعه
0: اي
1: هو اول حاجه ماذا بينا الطلبه بصفه عامه يدخلوا اكثر في منظومه عامه في الفي اسوسياتيف في الفي اكتيف معناتها كي يكري ما يكريش 9 شهور برك يعني عام كامل ويستغل لي فاكونس وسورتو الفاكونس الوسطانيه تاع الشتاء كونوا
0: سمحت اي تفضلي
1: كونوا الكرا يكون اقل يربح يربح السومه ذاك الديفيرنس هذيك ومن ناحيه اخرى يستغل الفاكونس هذيك 3 شهور ولا اكثر في الفي اسوسياتيف والفي الفي براتيك ولا اكتيف باش يتعلم ستاج باش يتعلم خبره باش يتعلم كذا يدخل يخلط اكثر ومن ناحيه اخرى يربح الثلاثة شهور كوما ولا يربح معلوم الكراء على عام كامل
0: المشكله وانه هو ساعات كي يبدا ايتيديون معناها وربي عالم بيهم معناها يعني وضعيه معناها يعني بالنسبه لي هو يساعده انه يكمل في جوان دونك ثلاثة شهور هذوك يروح فيهم للعائله مش تاكل العائله ولا حاجه
1: كي نقولوا احنا نشوفوا التعب ما نحبش نقول معاناه التعب اللي باش يقاسيه
0: يبدا ينقل من دار لدار
1: من دار لدار ويروح بدبشه ويرجع ويلقاه تعشى ليه هوني شيبات كي يجي من مناطق داخليه ولا كيفاش متعذب وكيفاش تعب هذاك التعب هذاك الكل يهون ثلاثة شهور هكوما يتعداو يخدم يقرا يعمل ستاج يدخل في جمعيه يعمل اكتيفيتي بارا يعمل بينوفولا يعمل اي حكايه الريزو نتاعو يقوى هذيك نشجعوا عليه بالحق خاطر الريزو نتاعو يقوى
0: بالليجان
1: يقوى يعرف العباد يجرب فكرته تتوسع معرفته تتوسع فبرشا بينيفيس وبينيفيس لامبورتون في السيكتور نتاعنا نحكيو عليه سوم الكرا على عام مش كيما سوم الكرا راهو 9 شهور برك
0: 9 شهور
1: وهذيك بريفاليو يربحها
0: فوالا نكمل معك استاذ وانت قلت قاعده ذهبيه معناها وانه المعاينه والمعاينه والكتيبه تكون راهي في الكونترات قبل ما تدفع
1: مكتوبه وتقارن وتثبت وراهو اي انديكاتور نتاع حاجه تمست في الدار ستول القديمه الفيتيوس راهي انديكاتور على المصروف قدامك جاي ظاهر يعيط
0: اي
1: مست حاجه ديجونكتور راه ديجونكتور اللي بجنبه راه باش تمس تمست سباره راهو سباب تاع الدار قدام راهو باش تمسهم بعد مشلير طايح وكذا راهو المشلير الاخرين حتى لو كان تصلح راهو الاخرين
0: اي هذه تكتب في الكونترات كله
1: احنا نحدوه اذا كان ثم بوكو دو بوان يكتب في الكونتراتو وتكتب هو اللي متعارف به راهو كيما قلت لك التصليحات الثقيله على الملاك نقولوا حيوط نقولوا ستركتور نقولوا شوديير نقولوا رادياتور نقولوا كليماتيزور هاكم على الملاك واضح ولا تاع كل يوم راهم على الكاري اما لو كان ثم بوكو دو بوان ظاهرين فجايين للمصروف وجايين للتصليح تقيدوه فهمت تقول الجونكتور راهو على الملاك
0: بلا
1: راهو الحاج الفلاني على الملاك راهو الاوت على الملاك راهي كذا على الملاك فهمت باش تكون الامور واضحه اكتبها مسالش واعمل تا دو ليون تاعك صور واكتب تا دو ليون رانا رانا ساني لي في البياس الفلانيه في البيت الفلانيه رانا راداتور مخزز راهو طايح اكتبها صورها السبالة الفلانية صورها زادا مش كل واحد ياخذ حقه راه
0: اي كل واحد ياخذ حقه بيان سيغ وهذايا علاش احنا حابين نحكيو فيه لانه نعرفوا معناها يعني في اوت دونك مشكل الكراءات معناها بالنسبه للطلبه وبالنسبه للناس اللي تخمموا انا باش تستقر في مكان معين وربما ما عندهاش سكنه دونك حابين نحكيو على الضمانات ونقاط الحذر قبل التوقيع ان شاء الله الاسبوع القادم استاذ نحب نحكي في نقطه الاعتبار وانه البارح في قروان كان اعطى اشاره انطلاق مشروع انجاز 45 وحده سكنيه اجتماعيه ضمن اليه الكراء المملك بحي المنار. وكما قلت وانه لا ديفينيسيون مازالت برشا ديجا برشا اللي سمعوا حتى الروبريك هذيا وسالوا وبعثوا معناه يحبوا نزيدوا نبسطوا لهم المعلومه اكثر معنا الكراء المملك. يعني كاني انا نبدا كاري مثلا وفي الدار هذيك دونك شنو هي البروسيدور شنو هي الشروط كيفاش نجم نستفاد فيها نحكيو فيها الاسبوع القادم.
1: نقطه
0: برك باهي تفضل.
1: هو الكراء المملك جربته الدوله التونسيه بعد الاستقلال ونجح وبرشا احياء جدد اراضي وعمارات ومناطق معناتها اللي اليوم موجودين في كما نقولوا المنازه ولا الفيل ولا نوتردام ولا برشا بلايص معناتها عملوا فيها السيستم ولا الكراء الممالك ونجحت وثبتت المردوديه والنجاح نتاعها. تو رجعنا لها احنا النظام هذاك ماشي الدوله ماشيه في تمكين الباعثين العقاريين تاع الدوله لافاش والسنيت والسبرولز بالاراضي الدوليه بالدينار الرمزي باش تبني باش تطيح في الكو نتاع الشقق وتبني البرنامج حسب الدراسه الموجوده تو حسب الاراضي المتوفره وصار تمكين بين الدوله والباعثين العقاريين الحكوميين وصلت 5000 وحده سكنيه في حدود 2030 هذا البرنامج الموجود تو. نسق تمكين قاعد يزيد والشقق باش البرامج باش يشملوا تو حاليا 11 ولايه باش يشملوا 26 ولايه باش يشملوا جميع المناطق قبل

0: العشرة متاع الصباح في المدينة جاية.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عد المشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المجدك تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: شباب من تونس.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: تحية صباحية متجددة من قسم الأخبار. اليوم بالقيروان اختتام سلسلة الندوات الإقليمية لديوان التونسيين بالخارج والتي تهدف إلى توجيه تحويلات جاليتنا المالية نحو الاستثمار المباشر ودعم التنمية الجهوية. واليوم أيضا اختتام فعالية نشاط ثقافي تربوي تحتضنه المكتبة العمومية بجبنيانة من ولاية صفاقس ويهدف إلى تكوين عدد من الشابات في كتابة القصة ومساعدتهن على نشر إنتاجاتهن الأدبية. المكتبة الجهوية بصفاقس تنظم اليوم وغدا بفضاء الكورنيش جملة من الفعاليات الثقافية والتربوية الموجهة للتلاميذ والأولياء وذلك في إطار فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتابة. في أخبار العالم القوات الإسرائيلية تصعد اعتداءاتها على لبنان حيث شهد قضاء سور منذ الليل وحتى صباح اليوم عدوانا واسعا تخللته سلسلة غارات وقصف مدفعي حسب الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية الرسمية. القوات الإسرائيلية تواصل لليوم الثاني على التوالي اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة النطاق وتشديد الإجراءات العسكرية في المنطقة. إيران تحذر دول الخليج من أن أي هجوم أمريكي جديد على أراضيها سيؤدي إلى رد يستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة في أنحاء المنطقة وفق مصادر متطابقة. والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول خلال زيارة إلى الكونغو إن تفشي فيروس إيبولا الأسرع في العالم يتجاوز جهود مكافحته. شكرا وإلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
8: لما تصيف.
9: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي
8: ملاك اليزيد سامي الويسر وبشير خلف الله
9: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
10: من الستة للثمانية متاع العشية
8: وانت تحت الباراسول
9: تاكل في الفامبالولي
8: ولا تقرمش في الكاكي
9: نقترح عليك كتاب تقرأه
8: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
9: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
8: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
9: متاحف
8: حسيلو معانا كينك حاضر
9: لما تصيف
8: لما تصيف
9: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
8: وإذاعة الشباب
9: لما تصيف
8: لما تصيف
9: بريحة البلاد.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المجتمع تسمع صوتك
2: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
0: الماتينال جون مع سامي فرتونة

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوت

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: 9:42 ديما على موجات إذاعة الشباب صباح الأنوار ليكم الجديد. مرحبا بكم إذا كنكم نزلتوا كي خلطوا علينا في الاستماع. طبعا يوميا برمجة متنوعة من خلال مختلف البرامج والمنوعات اللي تسمعوها طيلة اليوم طبعا على موجات إذاعة الشباب. ومن الفقرات الخاصة بالمهرجانات الصيفية فقرة ألف نصيب وعنوانها فلاش المهرجانات.
4: فلاش مهرجانات.
5: فلاش مهرجانات.
3: ألفا مرحبا بك.
6: أهلا وسهلا بك سامي من جديد. باش نبداو فلاش مهرجانات متاعنا اليوم بسهرات نهار 3-4 أوت ونبداو بمهرجان كارتاج وين عاش الجمهور سهرة من أحسن ما يكون على ركح مهرجان مع السهرة الاستثنائية للفرقة الإيطالية الشهيرة روندو فينيزيانو. من الدقيقة الأولى دخلت الأوركسترا بالجمهور العالم آخر 20 عازف وعازفة تقودهم 15 كمانجا وفي الوسط نلقاو البيانو والجو العام زاد حلا باللبسة التاريخية الباروكات المزركشة متاع العازفات السبعة وكأنهم هابطين من لوحة فنية قديمة. الموسيقى وحدها كفيلة باش توصل الإحساس بلاش ترجمة. الجمهور تفاعل برشا مع الإيقاعات الرومانسية الهادية اللي هزتهم المدينة البندقية وعرقتها.

0: الحلقة هذه ماهيش مجرد مجموعة كلاسيكية عادية، هي مشروع ثقافي كبير أسسه الملحن جيون بيرو ريفيري عام 1979 باش يدعم صغار وشباب المعاهد الموسيقية. السينوغرافيا والشاشات العملاقة زاد ولعبوا دور كبير، تصاور تاريخية للبندقية كانت تدور وتتفاعل مع النغمات والمقطوعات العالمية كيف فصول البندقية، لقاء سحري ورقصة متوسطية. خرج جمهور قرطاج مروح بطبيعته محمل بذكريات سهرة استثنائية أثبتت إلي الفن يبقى ديما الجسر الحقيقي بين الشعوب. وكان هذا تعليق المايسترو جيون بعد بعد الحفلة.
1: Pour cette spécial concert dans cet amphithéâtre, c'est la vérité c'est que j'avais déjà terminé ma activité avec le groupe était déjà indépendante quand ils m'ont dit il y a un concert à Carthage avec dans une location dans un théâtre phénoménal romain. Bon, alors je veux le faire moi-même. Alors c'était vraiment le théâtre et le pays et la gens qui m'ont donné, disons, la raison de le faire moi-même. Parce que toutes les autres que nous avons faites maintenant et que nous vont en faire après ça, ils seront sans moi. Alors la raison que je suis ici, c'est déjà la démonstration que j'étais vraiment honoré et heureux d'être ici dans cette même merveilleuse
0: نلخصوا شنو قال اللي حفلة كارتاج كانت استثنائية وجمالية. المسرح هي الدافع اللي خليته يعاود يرجع للفرقة ويقود الحفلة، هو أصله كان متقاعد، لكن حفلة كارتاج هي اللي حفزته باش انه يرجع ويقود الحفلة اللي صارت. نمشيو للسهرية اللي بعدها وينشد مسرح الهواء الطلق بالحمامات، سهرة استثنائية من امضاء الفنان اللبناني غسان يمين، وين تسكر شباك التذاكر بالكامل قبل الحفلة لانه الاقبال الجماهيري كان قياسي. افتتح الفنان اللبناني غسان يمين عرض الموسيقي جديد مني إلى أزنابور البرائعة إيه غنكور، وفرح بالجمهور التونسي وعبر على بالغ ساعاته بإحياء أول حفل ليه في تونس. والعرض ما كانش مجرد أداء غنائي الأغاني الراحل شارق أزنابور، هو كان رحلة ممتعة بين الأنغام والذكريات، ونستعرض يمين محطات بيرزة من حياة أزنابور ومسيرته، مستند للقاءات الشخصية اللي جمعته، متوقف على بدايته الصعيبة وكيفاش تغلب على الانتقادات قبل ما يخلد اسمه في عالم الفن، مؤدي في سياق ذاته غنية جمونفوي ديجا. عاش الحاضرين لحظات مؤثرة للغاية مع أداء أغنية لماما اللي هداها الفنان للأمهات وسط تصفيق حار وطويل من الجمهور، وتضمن البرنامج بقى مختارة من أشهر أغاني أزنافور كيما شي إيميني موا كو سيتريست فينيز لا بوهيم.

سعد داول مهرجان صفاقس وين عاش المسرح الصيفي سيدي منصور ليلة على صوت التراث والجو التونسي الأصيل مع عرض المحفل الجربي. المدارج كانت معبية على الآخر بالجمهور اللي حضر بأعداد كبيرة وعمل الجو بالتصفيق واجتياح تيلة السهرة. العرض كان فرجة وبامتياز، رجعنا لطقوس العرس الجربي وخرجت الجحفة بزينتها والوانها وبأصالة لباس التقليدي الجربي من الحولية والملحفة ومع حصة طبل والذكرى والجربوع والمظلة. امتزجت الأهازيج الشعبية مع أغاني الربوخ وصنعت جو احتفالي يعمل الكيف قعدة أصدقاء الآخر الليل.

0: يا قادم لينا.
1: اي وعلى جو المحفل الجربي نختموا اليوم فلاش المهرجانات لصبحيه اليوم.
0: شكرا ألفة، يعطيك الصحة على في كل مرة هكا تسمعنا ديزيكستري وتعيشنا طبعا أجواء المهرجانات.
1: وأنت قاعد في بلاستيك من غير ما تمشي.
0: وأنت قاعد في بلاستيك اكزاكتومون، هذه مش جديدة عليك لأنه أنت ديما معناها الفقرة هذه بإمضائك أنت. باهي محمد عنتول مش مشكل مش مشكل، معناها نكملوا معك. محمد عنتول زاد قاعد يحضر فرمون مش في بلاستيك.
1: يعني تفيا في الجو، شكون يطيح على خوه.
0: تفضل سي محمد.

التسعة وخمسة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. هكا نكون وصلنا لنهاية لقناة في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. أم بليزير يوميا كي نتلقاو ديما أبغتي من ستة الصباح. طبعا الموعد اليومي اللي يتواصل معكم حتى للعشرة متاع الصباح. استنيو من بعد شوية عواد في الورغي تكون حاضرة معكم في صيف معنا طبعا, والموزيكا والفقرات اللي كما تعودتوا بيوم في صيف معنا. خذ فرصتك في ميزان وبدو بتمام وغيرها طبعا من الفقرات كيما جنينة دارك وتونس اليوم اللي يبدأ بداية من نص النهار مع وصال زواوي وكامل الفريق. شكرا لكم, شكرا لكل المستمعين, شكرا لكل واحد اختار وأنه يبدأ الصبحية معنا في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. محمد عنتول كان حاضر معنا في الإخراج التقني, زبيدة القصوري كانت معنا في الأخبار, وهيدي ترودي زادة كيف كيف, هيدي جبنياني كان حاضر معنا في السبور, المتدربين طبعا في الإخراج الرقمي وشكرا ليهم, مهدي ضاوي, محمد عزيز شلبي, ضياء الدين الجباري. شكرا ليكم على الصورة الجميلة اللي في كل مرة تكون حاضر على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. نزار الورتاني مرحبا بك, التحق بنا في تأمين الإخراج التقني. ألفنصيب سامي فرتوني يقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب. غدوة كالعادة أبغتير من 6 تصبح في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب. دي سيلا نتمنى لكم أمتع وأرقى الأوقات ديما على موجات إذاعة الشباب. باي باي.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيفا سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد موجتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى مواكبات سهرات وأخبار جديدة
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
5: دباير صايح وأنسب الوجهات
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
5: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
4: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
2: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة
2: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
5: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
4: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
5: نعيشوا معاك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
2: غنيات كواليس متابعات وجونا ترند
4: السبت والأحد كل البرامج الصيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
5: تسمعوا التونسي
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
4: عدل موجتك وصيف معانا
2: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
6: إذاعة الشباب من تونس
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية
5: معلومة الوافية
2: نفس الروح نفس الإحساس
5: نفس الإحساس
2: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى
5: من القلب للقلب
2: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
6: عدل موجتك تسمع صوتك
5: صيف معنا
2: صيف معنا
4: صيف معنا
5: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
2: جديد والمفيد في اللمة المزيانة جوكم
4: تصيفكم وتبحيركم
2: بيدون لو بحذنا
5: نصايح استيفال
2: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
2: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
4: صيف معنا
7: صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع صيف معنا لليوم الخميس 6 أوت 2026. اليوم معكم نزار الورتيني في التكنيك مهدي الضاوي في الديجيتال عواطف الورغي من أمام الميكروفون ضيوفي كل من فاضل جيجا في فقرة خذ فرصتك مرحبا بيك فاضل أهلا وسهلا شرفتنا بطبيعة وأيضا تكون حاضرة معنا بتهيل حجمبارك أخصائية التجميل في فقرة بدو وتمام كل عادة سيد وحيد الجنحاني المختص في البستنة في فقرة جنين الدرك وفي ميزو مع الشيف بلال الوش تيتي ويعطينا غصتك صيفية فيسع فيسع على الطيب لكن فيها برشة فوائد كما العادة مع بلال هذوما فقرات الحصة والضيوف على امتداد ساعتين من توا حتىش النصف النهار باش نبدأ مع أولى الإيقاعات والأنغام

0: ملك الجمال الكون على موجة إذاعة الشباب. وصلنا للعشرة و13 دقيقة في صيف معانا باش نمشيو إلى الفقرة الأولى وفقرة خوذ فرصتك.
1: خوذ فرصتك
0: خوذ فرصتك مع فاضل جيجا الخبير في البزنس جيمز. مرحبا بك فاضل, أهلا وسهلا. إذن شنو اخترت لنا الموضوع اليوم إن شاء الله؟
2: باش نحكيو شوية على شوية أكتواليتي تكنولوجيك وشوية زادة كالعادة على الديفلوبمون إيموسيونيل, على كيفاش نديفلوبيو لي إيموسيون بتاعنا. وديما نبداو احنا خاطر فما ميتافور ديما نذكرها في الصيف اللي هي السرار والنملة, القصة الأولانية اللي هي أول حاجة كي تجي تشوف هي بيزنس بوك, راهي خاطر تحكي على الاقتصاد, على كيفاش تلم فلوس. أما هوني نحب نستعملها على لمن الكونيسونس في الصيف, سيغتو مثلا واحد يقرا العام الجاي باش يدخل ينجم
0: يستعملها, هو في عطله في الصيف,
2: هو في عطله ينجم يستعملها باش
0: يستغل الفرصه الراحه هذيك. لكن ما تمشيش هكاك هدر هاني مرتاح وكها ويقلق, ونستغلوها ايجابيا معناها.
2: اكزاكتومون, وهذه لمحاله معناتها بيان سور اون انكوراج ان واحد يلم دو لا كونيسونس حتى في وقت الراحه. ولكن عطينا حكينا قبل انه حتى السرار ينجم يعلمنا حاجات في داير هو جون جاك وسو على بدا يعمل كريتيك على لي فابل دو لا فونتين, على خاطر قال راهو زاد تعلم حاجات خايبه. مثلا النمله كي يجيها سرار ويطلب منها حاجه وهي تقول له لا, قاعد تعلم في لافاريس اللي هي مش حاجه باهيه. دونك قالك نجم تتعلم منه. ولكن السرار هوني الميتافور نحب نقول اللي بالموزيك نجم حتى تتعلم حاجات, خاطر فما دي موزيك يعلموك مثلا فما الانتيليجنس ايموشنيل نجم ساعات تقويها بالموزيك. وديما نحكيو احنا على الانتيليجنس ايموشنيل وان بارتيكولير معناتها كيفاش لي تروز ايموشن اكثر لي تروز. فما ديجا كتاب قبل حكينا عليه لي ايموشن كي غريس, عطا اون ميتافور كيفاش تقوي دايور لي سيلول لي جلوبول بلون تاعك,
0: تنعاود
2: تنعاود نحكيو عليها لي تروز ايموشن كي غريس تاع ايمانويل باسكال. واما اون جينيرال احسن انا لي تروز ايموشن اللي نشجع عليهم هما البيانفيونس ولا بيتيي ou la joie. هذوما دي ايموشن, حتى لي ريليجيون يستميهم دي ايموشن سانت اللي هو على قد ما تقويهم على قد ما يزيدوا يقويهم.
0: الكتب السماويه الكل معناتها تدعو
2: لها, الكتب الكل تدعو عليها. ودونك هذيك حاجه اما كيفاش تقويها حاجه صعيبه, معناتها ايمي لازم فو ايمي تو لي زيتر, لازم مش هذا نكره وهذا نحبه وهذا عليه وهذا بيه وهذا عليه, فو ايسيي ديمي تو لي زيتر. وزاد راهو الانسان الكل معناتها الكائنات الحيه الكل تسخف. دونك كي تحب تقوي لامباتي نتاعك الكومباسيون نتاعك تنجم تلقى راهو اي واحد معناتها كلنا on est touché par la vieillesse, par les maladies, on est touché par la mort, on est touché par نجمو نغلطو, donc on est touché par des punitions زاد. يعني الكائنات الكل تسخف. دونك تحب تقوي لامباتي نتاعك نجم تقويها, تلقى باش تقويها. اما يلفو ميديتي بوندون دي زور, لازم تسخف مده سوايع, مش تسخف تدرج وتخف مده سوايع, تجرب تقوي لامباتي نتاعك ولا تقوي لا جوا زاد. لا جوا كونسيديري كوم ايموشن سانت بار لي, اما لا جوا انك تفرح لغيرك, تتعلم تفرح لغيرك حاجه مهمه على الاخر, انك تدعي الخير غيرك, كونسيديري كوم معناتها لي ريليجيون الكوليك, كونسيديري كوم انك تربح ثواب كي تتمنى مثلا حاجه باهيه لغيرك ولا انه يتمنى لك كيف كيف الحاجه هذيك. دونك في لي ليفغ نتاع زاد انتيليجنس ايموشنيل, خاطر الانتيليجنس ايموشنيل مش كان في لي ريليجيون, حتى في لي ليفغ نتاع الاقتصاد والايكونومي يقول لك راهو انت كي تقوي لي ايموشن نتاعك تتعلم انك تكون بيانفيون, تتعلم كان تكون هذيك في الحقيقه زاد تقوي حتى السالير نتاعك. الناس يحبوا يخدموا مع الناس اللي يحسوهم سامباتيك, يحسوهم يرتاحوا لهم ايتترا. وكيفاش ترتاح للشخص, اما يفرح لغيره ولا يحب غيره ولا يصرف على غيره, وهذوكم حاجه تقرب الناس لبعض. دونك ننصحكم في الصيف هذيا تقويوا لي ايموشن نتاعكم, و اونتر فما ساعات دي ميوزيك كيما بيتيتر من بعد نسمعوا فلورون باري سورتو كي تقول معناتها سافوار ايمي. اما انا نحكي بيان سور على ايمي تو لي زيتر
0: تو, هو يقول سافوار ايمي ايمي سونز اتوندر, معناتها ماكش صرا في مقابل ولا با فورسيمون انا كي عندي دو لومباتي فيغ معناتها اون بيرسون مش نستنى هو باش يرجع لي معناتها الجميل, هو زاد باش يحبني بنفس الدرجه. معناتها حتى كان ما نحبش نحاول ما نكرهش وما نكونش
2: غوفيني وكذا, قول عليه قول عليه اون فورم دو جينيروزيتي معناتها
0: جينيروزيتي فوالا غراتويت
2: الخير لغيري و ايتترا. دونك هذه جوست الملاحظه على لي ايموشن. ولكن قلت زاد علينا باش نحكي شويه على اكتواليتي تكنولوجيك جوست كالكوز اليمون بعد نرجعوا الفلوران باني مي لكن جوست لاكтуаليتي تكنولوجيك صاروا كلك شو حاجات معناتها نجمو نحكيوا عليهم مثلا فما صاروخ فالكون 9 نتاع ايلون ماسك تبعث هو برشا معناتها 2025 معناتها تبعث ليه برشا وقعد يدور برشا حول القمره والبارح طاح على القمره دونك ليتاج الفوقاني طاح وعمل ان كراتير نتاع 30 متر وطاح على اون فيتيس دو 8690 كيلومتر اور دونك ونجمنا نشوفوا كيفاش كريتير ان كراتير يس فورم اون ديريكت صاروا قبل حاجه تاعي يطيحوا في القمر دونك ما فهمتش فيش حاجه انتريسون ظهرت لي حاجه اخرى انتريسون صارت هو حاجه انا ظهرت ضحك معناتها قبل كانوا ديما في الايكونومي نحكيوا على الجافام كلمه جافام هي لي سيت مانيفيك نتاع لا بورس اكبر شركه في البورس اللي هما معناتها جوجل ابل فيسبوك امازون ومايكروسوفت هذه كانت معروفه الكلمه هذه جافام ولكن فما كلمه جديده دخلت ريسامون ظهرت الضحك 2024 بدات تدخل اللي هي لي باتمان علاش على خاطر كي تزيد تسلا وانفيديا وبرودكوم للي جافام تولي تنجم تكتبها باتمان بدوزا او بدو تي بدو ام سامحني دوزا او دو ام دونك وهوني امبورطون انك بلاخص انفيديا وتسلا مهم برشا انا نعرفوا عليهم خاطر ولاو ماخذين معناتها بلاصه كبيره برشا في التكنولوجيا انفيديا كانت تصنع دي بوس تكنولوجي دي كارت جرافيك من قبل في للجو فيديو ولا تصنع فيهم للذكاء الاصطناعي اونتر بارونتيز مادام جو نحكيوا على الجو فيديو زاد بليزار شركه اكبر شركه في الجو فيديو شريتها مايكروسوفت على 75 مليار دولار اللي هي معناتها تسمى مونطون من اكبر ان ريكورد مونديال معناتها في بور ان اكيزيسيون دونتربريز وجوست اخر حاجه لي كابيتال ريسك دو ليا وصلت معناتها 510 مليار دو دولار اللي هي لي كابيتال ريسك اللي هما ينفستيو في ليا حتى كان مش سيور باش يرجع لهم فلوسهم معناتها يريسكيو بالكابيتال نتاعهم وذيك معناتها ولات عندها اونتر اوتر زاد حكينا قبل على ليا مشكله نتاع كونسوماسيون د انرجي دونك ايلون ماسك اقترح انه مادام تسخن برشا لي داتا سنتر يسخنوا ياسر في لندن ولاو انتيردي على خاطر تلمون يسخنوا تمبيراتور نتاع البلاد ولاو انتيردي دونك ايلون ماسك اقترح يعملوا دي ساتيليت دي داتا سنتر في الاسباس يدوروا اوتور دو الاسباس وميكروسوفت من قبل عملت زاد الفازه نتاع انه دي داتا سنتر تحت البحر خاطر البحر هو بيدو يبرد دونك جوست هذوما معلومات في التكنولوجيا معناتها جوست لاكтуаليتي مي نرجع نذكر اول مهمه معلومه قلناها اليوم انه لا سيغال لا فورمي تنجم تتعلم الزوز تنجم تتعلم انك تتعلم في الصيف وتنجم تتعلم بالقرايه اما تنجم تتعلم زاد في لي زيموسيون تاعك كيفاش تقوي لي زيموسيون تاعك ولي تخوا زيموسيون اللي ننصح بهم معناتها هما لا بيتي لا بيان فيونس لا جوا ولكن فما كتاب ينصح على الذين وفيو بها فما كتاب ينصح على اسمه لي زيموسيون كي غيريس نتاع ايمانويل باسكال يذكر فيهم اكثر برشا دي زيموسيون اما فيه تجارب حتى نتاع دي غروند معناتها زونيفرسيتي كيما ستانفورد وكل اللي هما عملوا تجارب نتاع ناس قالوا لهم جربوا فو ميديتي بوندون دي زور وفما كلاس قعدوا مده شهر هما يميديت على لي جون كي لزام ولي جون كي لزام ولاحظوا اللي الكلاس هذيك قويت الكل قويت لهم لي سيلول تي نتاعهم لي جلوبول بلون نتاعهم قويو اللي هي معناتها تجربه صارت افيك دي كالكول عملوا برشا تجارب دو ميديتاسيون تاع برشا ناس ولكن الناس اللي ايزون ميديتي لا بيانفيونس معناتها ولي جون كي لزام هي ملاحظه انه مش جوست لي جون كي لزام هما مي اوسي لي جون كي لزام معناتها اون فورم دو غراتيتود انه معناتها العايز انا نحب الناس الاخرين ولكن زاد كي واحد مثلا يحبني لازم يكون ريكونيسون للحاجه هذيك هذيك قوات لي سيلول بلون لي
0: جلوبول
2: بلون المناعه ليمونيتي نتاعهم وهذا نفاو بها
0: وي دي لوسون دو في هذوما الكل حتى حكايه النمله والصرصار فيها لوسون دو في بيان سور شكرا ليك فاضل جيجا خبيرنا في البزنس جيمز كنت معنا في فقرة خذ فرصك إن شاء الله في مصافحة أخرى بطبيعة معك أنت احنا في الأثناء باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام بما أننا نحكيه على الزيموسيون ونحكيه على كيفاش نحبه غيرنا إلومباتي اقترح علينا فاضل باش نسمعه فلورون باغني في سافوار إيمي

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. المشاركون في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يمكنهم الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرساليات القصيرة بداية من منتصف نهار اليوم وغدا عبر موقع التوجيه الجامعي. أحياءنا للعيد الوطني للمرأة، وزارة الأسرة تنظم اليوم لقاء علميا حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع، بناء التمثلات وتوجيه الممارسات. وزيرة المرأة أكدت بالمناسبة سعي الوزارة إلى مكافحة كل أشكال العنف ضد الأطفال والنساء وإلى تغيير صورة النمطية للمرأة.
3: إن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحرص من خلال مؤسساتها تحت الإشراف على مناهضة العنف والحد من السلوكات المحفوفة بالمخاطر والتي تمثل تهديداً للسلم الاجتماعية، وخاصة تلك التي تمس من أمن الأطفال والنساء وكبار السن. وهي حريصة على مؤسسة مناهضة العنف بجميع أشكاله وفي كل الفضاءات التي اكتسحها بصفة مباشرة أو ضمنية، من خلال تكريس الصور النمطية وتوظيف ظهور المرأة بما يعيد إلى إنتاج القوالب الجاهزة ويختزل للأسف قدرات المرأة الكامنة أو يقيدها في الأدوار التقليدية.
2: مدينة سوسة تحتضن بداية من اليوم فعاليات الدورة 47 لمعرض سوسة الدولي في إطار تظاهرات تجارية صيفية تجمع بين مختلف القطاعات والمنتجات وتستقطب الزوار من داخل تونس وخارجها. في أخبار العالم، غارة العدو الإسرائيلي على بلدة برج الشمال في لبنان أدت إلى إصابة 8 مواطنين بجروح وفق مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية. 10 العاملين في مجال الصحة في بؤرة تفشي إيبولا بالكونغو يحتجون على عدم الحصول على رواتبهم. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية. تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية.

0: صيف معنا
1: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي
6: صيف معنا.

محمود العسيلي وبشرة في تبيت ونبيت. وصلنا للعشرة وثلاثة واربعين دقيقة في صيف معنا، رحلة تتواصل حتى منتصف النهار. نجد لكم التحية وين ما كنتوا وين ما توصلكم موجات إذاعة الشباب، معكم نزار الورتاني في التكنيك، مهدي اللذاوي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. لين مش مشيوا للفقرة الموالية وفقرة بدو بتمام.

0: بدو بتميم باش تكون مع سيدة بتيال حاج مبارك، دكتورة باحثة في العلوم البيولوجية، أخصائية في مستحضرات التجميل الطبيعية ومستخلصة النباتات الطبية والعطرية. صباح الخير مدام بتيال، أهلا وسهلا.
1: صباح الورد والياسمين ليك مدام عواطف ولكامل مستمعي إذاعة الشباب. سعيدة جدا
0: لي.
1: باش نكون متواجدة معك في الفقرة الجميلة هذي.
0: شكرا ليك، إن شاء الله صباح الجمال. بطبيعة اليوم اخترتنا بتيهيل باش تحكي على زوز نقاط مهمة، كيفاش نقصوا من المستحضرات في العطلة بدون ما نخسروا صحة البشرة متاعنا، وكيفاش نصلحوا أضرار الشمس. لكن أنت باش تعطينا الإصلاحات هذه بطريقة طبيعية وعلمية بطبيعة.
1: فوالا دونك حبينا نختاروا السوجي هذا على خاطر اغلبيه الناس توا خرجت في كونجي ومعناها نحبوا نخرجوا ساعات ونعملوا دي ديبلاسمون مي مع سخانه. دونك تقول شنو نهز كاساسيات من هذا؟ معناها بيان سور مش نهز كونش تهز لي تروسو نتاعك، معناها لي روتين لوغ سوا ديزون. ماذا بينا هو نقول لك مثلا في العطله مش نعطي بوز للبشره نتاعي، لكن لازمنا نردوا بالنا زاده اللي ما نهملوش البشره نتاعنا في اون فات اللي فما ال مشاكل نتاع الشمس الحاره لا ديزيغاتاسيون. دونك هذوما الكل يلزمنا نردوا بالنا. دونك يلزمنا كيما نقولوا ان سكين كير مينيماليست، واللي هو فينالمون يكون مخفف لكن فيه الاساسيات ومن هذاش برشا حاجات معايا، لكن تكون فينالمون مواد فعاله طبيعيه تحمي لي البشره نتاعي وفي نفس الوقت تعاود ترميمها اون كادو كو سولي والا بعد لي بنياد في الشمس وال
0: حار
1: البيسين. فوالا دونك مهم جدا الا احنا نصلحوا من الحاجز الكوتاني نتاعنا باش ديما تقعد البشره متوازنه وفي صحه جيده. اون فيت الفكره هي فينالمون في الصيف ديما نقولوا اون فيت البشره تحب تتنفس، لكن في نفس الوقت ان نشوفوا الا فما برشا عرق وفما برشا افرازات دهنيه تزيد، خاصه اذا نبداو نحطوا في برشا كريمات تكون غنيه بالليزوين مينيرال اللي هما زيوت المعدنية. وزيوت المعدنية جنرالمون تقام غنيين بالإكستري دو بترول وإلا ان فات زيوت تلقاها مستخصة بطريقة كيميائية مش المعصورة بالبرد. داكو دو باش نفهموا ان فات الفرق ما بين الزيوت المعصوره بالبارد الطبيعيه والزويل المينيرال. دونك هذا شنو يعمل؟ فينالمون هذا مش يخنق لنا المساء، ينجم يسبب في التهابات وظهور حبوب خاصه عند البشره الميكستا غراس. الروتين الصيفي الناجح هو اللي يركز على الذكاء والفاعليه مش على عدد فينالمون اللي سوان نهزوهم معنا في الفاليز نتاعنا، وكذلك ان فات في الشوا نتاع معناها لي سوان نتاعنا. اذا فكر مش نهز فينالمون معايا يزمي ثلاثة حاجات. حاجة للتنظيف اللطيف سورتو ان فات اذا نعملوا انتي مكياج والا خاصة زاد باش نحيو ان فات لي زيكرون بعد. دونك يزمي حاجة لطيفة جينيرالمون حكينا على لي زوميسيلار خاصة تلقاها بفازيك تلقى فيها اون بارتي نتاع زيت وان بارتي دي زيدغولا. دونك هذاك باش ينحي لي ان فات الشوائب العاجل نتاعي، وفي نفس الوقت ان فات لا بارتي دي زيدغولا اللي نكملوا رشوها بعد على البشرة راهي مش تنحيلي بلوتو تعاود توازني الحموضة وتنقص لي زادة من العرق. دونك ننصحوا كذلك بماء الورد العطرشية والبابونجا دوكم يكونوا باردين ديما معانا كسوا في الجلاسيير وإلا نحطوهم فينالمون في الفريجيدير نبردوا بهم.
0: الموارد من الأحسن في الليلة مش معناها ولا اكسبوز بعد الصلي
1: فوالا تفضل ديما تفضل. اون فيت بار كونتر العطرشيه والبابونج نجمو نستعملوهم في
0: الشتاء. البابونج مش نشربوه معناها الماء نتاعو والا
1: البابونج
0: الماء نتاع البابونج قداش عنده منافع معناتها البابونج؟ معناها كل مره نسمع بخاصيه معناتها يجيب انه يهدي الاعصاب هاو توا قلت زاده للبشره باهي
1: البشره الحساسه زاده فينالمون البشره مثلا الميكس غاس اللي عندهم الحبوب والا ان فيت لا بو سنسيبل ننصحوهم بالليدغولا دو كامومي البابونج اللي هو مفيد جدا خاطر يهدئ فينالمون البشره هذيك ما يخليهاش ان فيت تتهيج. وكذلك ان فيت كيما قلت لكم راهو لو فخوا او الليدغولا كي يبدا بارد راهو يعاون برشا على توازن البشره وسورتو ينقص لك من التعرق في البشره.
0: بلي باش نحل اون بتيت بارونتيز فقط ما تنسيش انت الفكره نتاعك وين خلط مدام ابتهال بما انه توا الدنيا سخانه ونحكيوا على الكريم وليكران وعن ليكران سولير نتاعنا وعن الكريم هيدراتونت وكل شيء هل انه من المستحسن معناها يتم حفظ هذه الكل في الفريجيدير في الصيف وفي السخانه ولا فقط في بيت تكون ما فيها الشمس و معناها كيفاش يتم حفظ الكريم
1: En fait, les crèmes, justement, on va se déplacer, je t'imagine, blasse à faire à Bacha Chams, femmes, t'as une inti, belkhas, qui d'un de commentaux, je t'abie, ou crimette, t'abie, généralement, on a tous fait les conservateurs, le queen Bacha. Donc, de préférence, à d'autres, on a fait le film, on a fait une blasse à d'aide, bien sûr, t'as qu'à mouche, arda le Chams, ou arda le Halara. On laisse armer le pire, on a fait un icône Laili, ou qui raou Holeda. Par contre, en fait, les écrans solaires, généralement, t'as qu'à stabiliser. زيو تقاوم فات يستحملوا الحرارة معناها الخارجية فديما معناها مستحسن ان يكون معاك ليكرون تاعك باش انت اصلا تجدد الاستعمال نتاعو كل ساعتين دونك اون فات هذا اون فات الفرق ما بينات لي زيكرون حاجه ثم
0: نحكي ليه توا في بيريود الصيف معناها فما برشا يقول لك نحط لي كريم تاعي في الفريجيدير فهمت خاطر الدنيا سخونه حتى في البيت ليه
1: إذا تعدينا عرفت لي تمبيراتور امبيونت معناها في العاده تنجم مثلا كي تبدا عندك كريم سنسيبل تعرف هذا ناتورال تنجم راه تحطها في الفريجيدير يا با سوسي اما اذا هي فينالمون معناها السخانه مستحبه يعني ما فاتتش 30
0: 50
1: عندك راه اي معادلات العاديه راه ما فماش حتى
0: مشكل تم حفظها في البيت وكهو
1: فوالا دونك البوان ثاني ان نجم يعني ركزوا عليه هو الترطيب المائي الخفيف شو معناه ترطيب مائي اون فات نستعملوا المواد اللي فيها une quantité d'eau, مثلا les gels, les مكونات أو les crèmes ولا les gels اللي فيهم gel صبار فيهم الأسيد هيالورونيك aussi en fait المياه المقطرة ديما مش ركز لكم على المياه المقطرة على خاطر فريمون هذوكم من أكثر الحاجات اللي تعاون البشرة بالبيه داكورد دونك اون فات نبداو سورتو لي جيل توا ولي سيروم راهم يعاونوا على الغامن دو ليدراتاسيون للبشره ما غير ما يكونوا سادين للمساء دونك هذا اون فات بارمي لي شوا نجمو نختاروهم مثلا في المكونات نتاعنا وخاصه ما ننساوش البوان الثالث اللي هو الحمايه والترميم اللي هما مش يكونوا مع كما قلت سيادتك واقي الشمس اليومي صباحا اللي نعاودوا الرابيل نتاعو كل ساعتين خاصه إذا مش نعوموا إلا نتعرضوا للشمس واليوم مش نركزوا زادا على الزيوت النباتية اللي قطرت منها فينالمون في الليل مش تعاوننا على ترميم الأنسجة قولي برشا نساء يخافوا من استعمال الزيت في الصيف ويقولوا اللي هو فينالمون اللي هو يزيد من افرازات الدهون او يسد لي المساء لكن الحقيقه العلميه راهو اثبت واثبتنا فينالمون حتى بالابحاث في المخبر نتاعنا اللي السر راهو يكمن بلوتو في اختيار الزيوت المناسبه حسب نوع الجلد وخاصة تكون معصورة بالبرد سي سون دي زويل فيارج كما قلت لكم بريسي افخوا راهم يعاونوا برشا على إعادة توازن البشرة ويحميوها كذلك البوان لو بلوز انتيريسون اللي هو لو بلوز امبورطون بالنسبة لنا اللي هو يلزمنا نعرفوا نوع الزيت اللي مش نستعملوه حسب لانديس دو كوميدوجينيسيتي نتاعو اللي هو يتماشى مع كل نوع نتاع بشرة قول انت معناها الزيت اللي يمشي مع البشره الدهنيه راهو مش بالضروره يتماشى مع البشره الحساسه او البشره الجافه دونك كيفاش نعرفوا مثلا الانواع نتاع الزيوت اللي نجمو نختاروها اذا كانت البشره نتاعي مختلطه بوميك تا غراس اتندوس اكنيك الاشكال نتاعها هو اللي هي تفرز الزهام ولا كون ابل ان فيت لو سيبوم وهذا ان فيت مش يتاكد بسبب حراره الشمس دونك شنو يلزمني نختار دونك يلزمني نختار الزيوت اللي تكون لانديس دو كوميدوجينيسيتي نتاعو يكون ما بين 0 و 1 اللي هما نلقاو في زيوت بذور تين شوكي البيولوجي اللي هو الزيت الملكي اللي هو خفيف برشا على البشره سي تون ويل سيج سريع الامتصاص غني جدا بالفيتامين او اللي هي مضاده للاكسده أوميغا 6 اللي تغذي البشرة وترمرم الجلد دون ما تخليك اللي فيه غراء على الجلد نتاعنا. دونك هذا الاختيار الأول. اختيار ثاني شكون بالنسبة للبشرة الدهنية اللي هو زيت الجوجوبا. هذا ان فيت نسميه اني لويل جوكر على خاطر التركيبه نتاعو تشبه تماما ان فيت لو سيبوم نتاعنا الطبيعي معناها. دونك هو مش يوازن لنا في افرازات الافرازات الدهنيه ويعدل فيها. دونك في نفس الوقت غادي اذا عندنا مشكله نتاع مثلا نتاع ظهور نتاع حبوب على البشره نتاعنا فنجمو نستعملوا زيت حبه البركه اللي هو مطهر طبيعي مضاد للبكتيريا كذلك وممتاز في الليل للبشره اللي تعاني من حبوب الصيفيه. بالنسبه للبشره الحساسه والجافه دونك المشكله نتاعها هو ديما الجفاف اللي مش يزيدنا ومع الملح والكلور والمكيفات اللي تنجم تزيدنا في ظهور التهيجات. دونك يلزمنا فينالمون زيوت مرمرمه وفي نفس الوقت تعطيني تغذيه عميقه. الشيء هذا نلقاه في زيت اللوز الحلو اللي هو مهدئ ومغذي للطبقات السطحيه وممتاز جدا بعد الابحاث. زيت قلوب المشمش اللي هو يعطيني إشراقة فورية في دوبونين وكذلك يغذي لي البشرة الفاقدة الحيوية. وكذلك الزيت الأرغان اللي هو غني بال بلوتو سيتوستيرول واللي هو فينالمون مش يرمرم لي الحاجز إدغو ليبيديك الحاجز الزيتي متاعي متاع البشرة متاعي فينالمون ومش يصلح حالي. بالنسبة للبشرة الناضجة البوماتور واللي هي عادة تكون عرضة أكثر للبقع ظهور البقع الشمسية اللي تشبغي دونك سويت الإكسبوزيشن للسولي والأشعة فوق البنفسجية أحسن الزيوت اللي هما يقعدوا زيت التين الشوكي البيولوجي اللي هو غني بالفيتامين أ ومضادات الأكسدة وهو راهو فريمون بارمي لي زويل الممتازة لحماية الخلايا من التلف الحراري والشمس. ونزيدكم زيدا ان فيت الويل دو روز دو موسكي اللي هو فيه الريتينول الطبيعي هذايا سي اون ويل اكسبسيونيل في تجديد الخلايا تخفف التصبغات وكذلك تحفز على افراز الكولاجين الطبيعيين في الجلد. بي ان فيت جينيرالمون بعد لي معناها لو بان سولي جينيرالمون ولا لي بنياد نتاعنا طول نمشيو نجريو ونستعملوا كل لي كريم اللي تحتوي على زيوت بتروليه او معطرات
0: لي كريم معناتها دو برونزاج وانا كنت باش نسالك عليهم كيفاش نقراوهم هذوك ما معناتها فما كريم بور برونزاج معناها اللي يحب لون البشره نتاعو هكا تغميق ولا فيها كولور برونز وكل شيء يظهر برونزي فما الكريم دو بروتيكسيون يفرقوا هما
1: يفرقوا بيان سور هذا اللي حبينا نركزوا عليه اون فيت راهو جينيرالمون في الشمس ماذا بيك ديما تستعمل كان دي زيكرون خاطر اي حاجه كريم برونزونت مش تستعملها جينيرالمون مش تلقى فيها لي كاروتينويد اللي هما اون فيت شاتوك اللون البرتقالي الوغ كو المستحسن اللي احنا نستعملوهم في الظل مش في الشمس على خاطر هذوك ينجم يعمل لي تصبغات وتزيد من الالتهاب الصامت للجلد على خاطر فينالمون تو سكو عرفتك الزيوت البتروليه أو المعطرات الصناعية راهي تحبس الحرارة داخل الجلد تاع سخانة وجينيرالمون هذاك مش يزيد من الالتهاب الصامت للجلدة منفقوش به لكن من بعد ألونتيرم تقول هاو طلعوا لي دي تاش بغون ولا هاو الجلدة متاعي ولات متراهلة وتحسها كم كمشة راهو ان فيت يزمنا فينالمون كل ستريس اوكسيداتيف تسبهونا الحرارة الشمس راهو جينيرالمون يسبب بنا تفكك الكولاجين وهذاك علاش تظهر لنا كالترهلات في الجلد بعدك اللي فيبر دو برونزاج
0: معناتها معناتها اللي باش تمشي للبحر ولا باش يمشي للبحر خاطر الناس الكل هي البشره نحكيو على حمايه الباقيه البشره راجل ولا امراه مش هوني تجميل ولا للحمايه بصفه عامه قبل ما نهبطوا للبحر ولا للبيسين ولا اون سيكسبوز او سولي نعملوا الكريم سولير نتاعنا
1: ديما لاكرام سولير
0: ليكرون ليكرون سولير معناتها اللي هي بروتيكسيون قبل ما نهبط للماء للماء
1: قبل الماء وحتى وانت بعد ما تخرج من الماء راهو نعاودوا نعملوا لابليكاسيون
0: خاطر تنحى هو الماء هذاك
1: فما اون بارتي منه راهو فما مش كلهم اي سون ريزيستون الو راهو من بعد لازمنا نعاودوا لابليكاسيون تاع ليكرون تاعنا باش ما نصبوش اول حاجه الحروق نتاع من الشمس وثاني حاجه باش ما نصبوش لو ستريس اوكسيداتيف نتاع الخلايا اللي مش تسبب لنا التصبغات
0: ونبدا انا خاصه في الشمس دونك نجي وتوا للكريم دو برونزاج تحب يولي عندك الكولور اورانجي هذيك مثلا تحت الباراسول ولا في الظل نعم
1: ماذا بينا بعد لي بنياك بعد اون فوا نحيت الملح ونحيت الكلور وقتها تمشي تعمل لك كريم دو برونزاج نتاعك لكن
0: هو يقول لك انا في البحر كيفاش باش نحيه الملح انا مازلت نعو
1: جوستومون انت في البحر ولا الواحد ما تستعملش لي كريم برونزون تراه الحقيقه راهم هذاك يهلك البشره اذا نحبوا احنا على نصائح صحيه للبشره نتاعنا راهو اكبر خطر الا انت تعمل حوايج اللي تزيد في اكسده الخلايا نتاعك
0: ولا يعطيك كولور مزيان في الاول لكن بعد راهو اللي فيه متاعه خاي اي
1: فوالا دونك اون فيت راهو المستحضرات اللي ماذا بيك انت تعطيك اللي فيه دو معناها الذهبي للبشره نتاعك وتعطيها اون فيتك الايفي برونزون راهو هذاك تنجم تستعمل باغ اكزومبل لويل دو كاروت هذا اون فيت اللي يعطينا خاصه اللي فيه هذاك بلوتو الكولور اورانجي للبشره نتاعنا راهو من المستحسن اللي نستعملوه بعد لي بنياد وفي الظل على خاطر فينالمون اون بارتي منه خاطر وقت اللي تعطي لك الاوكسيداسيون باشعه الشمس راهو مش يعمل لنا اسمرار للبشره نتاعنا وخاصه ننصحوا البشره الدهنيه الميكستا غراس راهو جينيرالمون الباز نتاعها تكون رزينه شويه فتنجم تكون كوميدوجين بالنسبه للبشره الدهنيه الميكستا غراس دونك ماذا بينا نستعملوها في الظل وبالنسبه ليهم هما نجموا خلطوها مع الويل دو جوجوبا هكاك تعدل في الامتصاص نتاعها وكذلك تخفف من الثقل نتاعها
0: فوالا
1: D'accord.
0: يعطيك الصحة
1: يعيشك دونك جوست اون فيت هذايا اللي حبينا نركزوا عليه اون فيت ما يلزمناش نتعرضوا اون فيت للمواد اللي تلقاها غنية بالكاروتينويد ولا البروفيتامين ا كيما زيت الورد ويل دو روز دو موسكي للشمس على خاطر كيما قلنا راهم علاجية ليلية بامتياز وراهو معناها ماذا بينا ديما حاجة اللي مش تصلح البشرة ولا مش تعطيك ان سوان كومبليمونتير لو نعملوها في الظل هذيك كيكه البشره نتاعنا تمتصها في عقلها وفينالمون تعطيك ليفي سويتي من غير ما تكون عندك اثار جانبيه سلبيه. فوالا. لاستيوس اللي مش نعطيهولكم اذا انت تحب الامتصاص نتاع الزيوت هذايا يكون سريع يكفي ان انت ترش شويه ماكل ليزيدغولا المناسب للبشره نتاعك مياه التقطير ومن بعد تزيدوا قطرات من الزيت راهو مش يعطيك كليميلسيون تدخل لك فيسع في البشره نتاعك يسرع من الامتصاص نتاعها وما تخلي لك شكل فيلم غا على البشره نتاعك.
0: فوالا يعطيك صحة شكرا لك سيدة ابتهال حاج مبارك دكتورة باحثة في العلوم البيولوجية أخصائية في مستحضرات التجميل الطبيعية ومستخلصات النباتات الطبية والعطرية راهو كل النصائح اللي تعطيها لكم مدام ابتهال معناتها طبيعية وطبية وعلمية 100% اليوم أنت اخترتي ضرب حكيت على زوز نقاط أساسية كيفاش نقصوا من المستحضرات في العطلة بدون ما نخسروا صحة بشرتنا وكيفاش نصلحوا من أضرار الشمس طريقة علمية وطبيعية 100% شكرا لك مدام ابتهال شرف مع موضوع آخر إن شاء الله شكرا لك إلى اللقاء احنا باش نواصل مع لقاءات ومع الأنغام

0: مدينة
1: تحت الياسمين سو لو جاسمين. هذا صابر الربيع على موجة إذاعة الشباب في صيف معنا رحلة متواصلة حتىش المنتصف النهار. ديما معكم نزار الورتيني في التكنيك, مهدي الضاوي في الديجيتال, عوض في الورغي من أمام الميكروفون. باش نعطيكم فكرة على طقس اليوم اللي يصل على البحر. البحر مضطرب في شديد الاضطراب بخليل جابس معناها, ونتصور في الجهات الكل معناتها تحديدا فما البحر مضطرب شوية. فساعدوا رواحنا وردوا بينا. طقس قليل السحب على كامل البلاد, الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب, قوية نسبيا فمؤقتا قوية قرب السواحل وبالجنوب, مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. الحرارة تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال والمرتفعات وبالمناطق الساحلية, وبين 37 و43 درجة ببقية الجهات, وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. الفقرات اللي مازلت استنى فيكم في حصة اليوم, فقرة جنينة دارك بعد حين مع خبير البستنة السيد وحيد الجنحاني, ومعه هو تون اكتشفوا شنو النبتة اللي باش يختارها لنا اليوم, وأجار الزينة بصفة عامة, وأيضا فقرة في ميزون بعد الموجز باش تكون مع بلال الوشتاتي. في الأثناء باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: بحرية شيرين ومحمد حميقي على موجة إذاعة الشباب. الآن باش نمشي الفقرة الموالية وفقرة جنين الدرك.
1: جنين الدرك
0: تعودتوا كما تعودتوا إذن في الفقرة هذه مع السيد وحيد الجنحاني أخصائي الباستانا. صباح الخير وصباح النور وصباح الورد سي وحيد.
2: صباح الخيرات، صباح النور، صباح مستمعي الأفاضل الكل إذاعة الشباب.
0: شكرا لك. اليوم سي وحيد أنت اخترت لنا لا بيرفانش هكا ولا؟
2: اي نعم، أنا ديما نقول لكم ما هي رقم واحد بالنسبة لي أنا في الصيفة. رقم واحد هي لا بيرفانش دو ماداغاسكار بدون منازع، ودايور يعرفوها برشا مغرومين بالنوار. انا كنت اتذكر نستحضر معاك وشفنا الغونفرينا وشفنا المره الاخرى تيتونيا وهذه البرفانش. الور هذوما ثلاثه انواع نتاع الازهار نتاع الصيف بامتياز. يعني البرفانش شنو هي الحلو اللي فيها؟ كما العاده الحلو ديما عندها برشا نوار، يعني البرفانش كي تزرع جدر برفانش يبدأ لك بنوارة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وفيسة فيسة يولي عنده عشرة، يعني يظهر بكله البربانش. الحلو في البربانش كونها البيتال لبيتال متاحهم معتها الألوان متاحهم معتها حنين، معتها كتشوف غبرة حنينة، كتشوف بيضة كيف كيف، كتشوف الحمرة غامقة، يعني بعد ساعة تلقى النوارة منكتة في الداخل، تلقى هي بيضة والنكتة متاحها موف في الوسط أو وردي غبرة. كذلك البيرفانش الحاجة الحلوة كونه كما العادة معتها ستان كوف غسال دو كاليتي دو بريمير دو غريش. معتها كوف غسال يعني انت كي عندك حوض او باسغيل او كوربي في الحديقة متاعك تزرع البيرفانش كل يمشي ولي كله بيرفانش. لحن بعثتك بعض الصور بار اكزامبل
0: نشوفوا فيهم احنا على الباج متاعنا.
2: كي تشوف البيرفانش، البيرفانش سي اون بلانت دو كوفر سول، يل كوفر تو لو سول، معناتها ينتشر في الحوض اللي انت تزرع فيه ويعطيك البهجه ويعطيك الرونق نتاع الكولور البنفسجي والغوز والبلان، وهو ستا ميكس كولور. يعني يلزم جدر تزرعوا انت مثلا غبره ومن بعد شي يوليك عام الجاي ابيض ومن بعد احمر. دونك اسكون ابتل احنا الميلانج فاريتال لانه هو الزريعه نتاعو البيرفانش منه فيه. في اخر الصيف يعمل لك كيما نقولوا احنا كيما جلبانه، معناتها كي نقولوا احنا كيما جلبانه هكا كحبيبات. هو من فاميل لابوسيناسي. لابوسيناسي تتميز بالحبيبات الجويدين نتاعها، وكل حب اللي لسق جدر نتاع البيرفانش. وفي اخر الصيف كي نقول اخر الصيف معناتها في سبتمبر تجم معناتها المغرومين ينحيوا هاك الزريعه نتاعو ويخبيوه العام الجاي ويعاودوا يزرعوه. وقتها النواره تعاود تطلع، اما ماهيش معناتها وردي باش تطلع وردي غوز باش تطلع غوز ولا لابيش. يولي سكون ابيل احنا لو ميلونج فاريتال، يعني السيغريغاسيون دو كولور، تولي عندك ان ميلونج نتاع اربع خمسه الوان، وهذاك يعطي الجمال نتاع البيرفانش. ثم البيرفانش زاد ما تموتش، يعني كي تقصها بعد اخر الصيف في اخر سبتمبر، وانا ديما نعاود نقول هذوما نوار يقعدوا اربع وخمسه شهور منورين على طول الصيف، الصيف والخريف. بعد وتقصهم انت جدر ما تنحيوش، تقص ويعاود يخلف ويعاود يطلع. وانا نحكيو على نبته من نبته موسميه، النبته مستدامه، يعني نبته نزرعوها في الموسم ولكن تتحول بحكم تأقلمها مع المناخ متاعنا إلى نبتة مستدامة وتقديمة موجودة عنا في الدار. بالنسبة للانتروتيان، الانتروتيان كما العادة احنا لنا ما نقترحه كان النبتات أولا اللي تتناسب الحدائق متاعنا واللي فيها جو وفيها معناتها برشا نوار وبرشا ألوان. وكذلك ما تتطلبش برشا عناية، بالطبيعة البيرفانش تتزرع في الربيع أو في الكنزة الأولى متاع ماي حتى اللي نطلع لك النوار نتاعها في الصيف. وثم ما تتطلبش كان شي لفخشيسمون دو سول، معناتها التحمير، عمليه التحمير اللي هي نعاود التحمير راهو يخليها انفريشور والنبته تتنفس شويه وصل الماء في الجمعه اكهو. ثم اخر حاجه مادام عواد وانت تجم تضيفها كونوا الحاجه اللي تسيح نحاها. يعني نوارك تسيح يفرحك نحاها، خليها تطلع كيف اربع نوارات الجمعه الجايه.
0: دكور معناها هي كي تشيح كيف انت تنحيها باش تطلع في بلاصتها نواره فريش وتتنفس
2: ديما ثلاث حاجات
0: ولا خاطر تهلك اللي بجنبها كي تبدا شيء
2: لا لا لا لا لا تنحى حتى تك تنحى بصوابعك انت ثم ثلاث حاجات في الازهار اللي لازم نحافظ عليهم هو البناج التحمير عمليه البناج هي التحمير كونك انت تنظف الجدر نتاعها هي تتعاود تتنفس ثاني حاجه ما تنساهاش تصطل ماء في الجمعه فقط ثم عمليتك لي بوتون اك لي شيحو تنحيهم هذو ثلاث حاجات
0: واضح احنا راهو نستناو فيك تجيب حدنا للاستوديو راهو سي وحيد تجيب لنا ديبو معاك خاطر راهم ديبو بالحق اللي قاعدين نبارطاجيو فيهم على صفحه اذاعه الشباب ولا اللي في جنينه راهو بالحق في الحدائق نتاع سي وحيد الجنحاني دونك هاكا شوف اللايف هاكا في اللايف باش توعدنا راهو قبل ما توفى البرمجه تجيب حدنا القليبي مقليبي سي وحيد يجيو لاذاعه الشباب من مستير ومن سوسه معناها ابعد
2: توجيه بحول معايا شويه نوار ونجي نطلع عليكم بحول
0: مرحبا مرحبا بيك شكرا ليك يعطيك صحه سي وحيد الجنحاني هالبيرفونش هذيا النبته المزيانه برشا قداش شبيبه بالحق والنباتات الكل معناتها واشجار الزينه الكل اللي قاعد تقترح علينا فيهم راهو مزيانين برشا ونعاودوا نقولوا راهو اللي قاعدين نعديو فيه على صفحه اذاعه الشباب على الفيسبوك راهو تصاور حقيقيه للنبته هذه باش تنطق ما شاء الله خير من كارت بوستال
2: بحول الله نتعدى البيبينير ونجيب معايا شويه محابس نوريهولكم
0: باهي مرحبا بيك سي وحيد يعيشك شكرا ليك ان شاء الله نهارك زين احنا باش نواصل مع لقاءات ومع الانغام حتى موعد موجز ل 11 ونص في صيف معنا رحله تتواصل حتى لمنتصف النهار قريب نقربوا للفطور هكا لنزار هذيك علاش بعد شويه بعد الموجز فقره في ميزون باش تكون مع الشيف بلال الوشتتي نزار الورتاني في التكنيك مهدي الضاوي في الديجيتال عوض في الورغي من امام الميكروفون ما ننساش الجماعه اللي معاك زاد مهدي الاولاد اللي معاك نسيت باش ناخذ اساميهم نحيوهم بالطبيعه هما اللي قاعدين كما تشوفوا تشوفوا على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك هاللي فيديو المزيانين قاعد تشوفوا فيهم في اللايف نواصل مع الأنغام حتى موعد موجز 11:30

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. جامعة المنسير نظمت اجتماعا تحضيريا لخمسة عشر طالبا تم اختيارهم من ثلاث مؤسسات جامعية للمشاركة في رحلة أكاديمية إلى مقاطعة جينسكو الصينية خلال النصف الثاني من سبتمبر 2026. هذه الشراكة الدولية تهدف إلى تمكين الطلاب من استكشاف تقنيات مبتكرة ومجالات علمية حيوية مثل الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية والسلامة الغذائية. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بالشراكة مع الوحدة الجهوية للتكوين المستمر بولاية منوبة تعلن إجراء استشارة لاختيار هياكل تكوين مرخص لها لمزاولة نشاط التكوين المستمر في إطار تنفيذ برامج تكوينية موجهة لدعم الكفاءات في عدد من القطاعات ذات الأولوية. البرامج المزمع إنجازها تشمل قطاعات رياض الأطفال وصيانة آلات الخياطة والطاقات المتجددة، بما ينسجم مع جهود تطوير المهارات المهنية والاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية وسوق الشغل. في أخبار العالم، الرئاسة الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيم قلنديا، وتحذر الكيان المحتل من استمرار حربه الشاملة على الشعب الفلسطيني ومخاطر ذلك على المنطقة بأسرها. تقديرات جديدة صادرة عن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض أظهرت أن عدد الوفيات المرتبطة بموجة الحر الشديدة التي شهدتها ألمانيا في نهاية جوان الماضي كان أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقا. ووفقا لأحدث تقرير أسبوعي صادر عن المعهد، فإنه تم تسجيل نحو 9600 حالة وفاة في الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 من جوان الماضي. الرئيس الكوري الجنوبي يصدر تعليمته للحكومة اليوم بحشد الموارد للحد من أضرار موجة الحر القياسية التي تشهدها البلاد. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كتخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
4: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
4: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا
3: صيف معنا حتىش النصف نهار. ديما معاكم نزار الورتاني في التكنيك, مهدي الضاوي, محمد علي شلبي, ذي الدين الجبري في الديجيتال, عوض في الورغي من أمام الميكروفون. الآن باش نمشي للفقرة الأخيرة وفقرة في ميزون.
1: في ميزون
3: في ميزون مع شيف بلال الوشتيتي. مرحبا بك بلال,
4: اهلا وسهلا. مرحبا بك, لاباس عليك؟
3: الحمد لله. ديجا انت قلت لي شنو موجود في الغوسيت اليوم, ما جوعتني سانسيغمون, حتى الاولاد يظل يجيو معايا في الاستوديو. كيف تجي بالمرقاز هذا البلا برانسيبال؟
4: يا عيني, باش يكون طاجين.
3: طاجين بلوتو طاجين طاجين
4: طاجين طاجين دونك مش عملوا طاجين كفتاجي مرقاز اللي احنا الكفتاجي ديما سنسنا فيه في بلا فهمت مع كعبه مرقاز مشويين. انا اليوم مش نعملوه في طاجين,
3: في طاجين
4: نجمو نعملوه هيلثي كيما نعملوه نتاع الشخشيخ نتاع التوانسة اللي كل شيء
3: ما يسالش مره في القداش بالله.
4: انا احنا مش نعطيه هكا وهكا,
3: اي وندلوا
4: روحنا. دونك العباد ما تحبش المقلي في السيف ولا اصلا مثلا المقلي قلقهم ولا يحسوا روحهم قويين, طب مش نعطيه رسات اللي هي كل شيء في الواحد. دونك بالنسبه للكافتاج نتاعنا نعملوا هكا الخضره نتاعنا القراع والطماطم والفلفل كيما نعملوه في الدار يتقلي ومن بعد نسطروه نعملوا كعبات المرقاز نتاعنا بوالي وناخذوا البلاتو نتاعنا باش نحطوا فيه, سواء نعملوا دي فوي دو بريك ندهنوهم بالزبده نحطوهم كيما الطاجين الملصوق هكاك ونحطوا الفارس نتاعنا اللي هو الفارس نتاع الكافتاج ونزيدوه شويه فرماج رابي والعظم بيان سور ونحطوا الكل في نخلطوه مع بعضه ونحطوه في البلاتو نتاعنا يدخل فوق
3: في البيريكس.
4: وعنا الرسات
3: هي قداش وقت يقعد يتيب
4: متاع نصيف ساعة كالعادة, نفس التكنيك
3: مديما كل شيء طايب هو
4: نفس التكنيك وأننا نشوفه بالسكينة وكهو
3: وقت شد روحه ولا
4: وعنا الرسات الأخرى اللي هي بيدها أما هيلثي كيفاش نفس الزنجريديو متاعنا كالقراع والطماطم الكل نقصوها نغسلوها بالكدية نقصوها نحطوها في بلاتو كل ضربة زي زيتونة شوي سالي بوفر ونحطوها في الفور نغطيها بيان سور بالالومنيوم ونخليها وكيكا 20 مينوت ونخرجوها نسطروها معناتها نقصوها كي تروف تروف ناخذوا العظم وشويه فروماج وهي بيدها نفس الروسيت من بعد باش نحطوها في الفور كيف نقصوا من الزيت الماكسيموم وكيكا. هذه الروسيت باش تعجب برشا عائلات كيما احنا استنسنا سنسى بالكافتاجي اللي نحبوها كمشخشخ
3: وكهو المقلي اي وزاده بوغ ايفيتي
4: انه يقول لك بعد المرقاز
3: نقلي ونمسخ الكوجينه
4: كله في البلاتو من بعد حط قص ومن بعد كعيبه المرقاز بوالي بيان سور نزينوا بها من فوق دو تال فاسون كي تقص تلقى الطاجين نتاعك وفيه المرقاز. نجمو نعملوا معاها بتيت سلاد فيرت هكا شويه سلطه خضراء ليوتي وطماطم شويه فاقوس شويه زيتونه وقارص وتكون معاها سلايطه نجم يكون هو البلا دو ريزيستونس معناتها معاش تزيد معاه حتى شيء اخر هكا هو. بالنسبه للبلا اليوم عملنا برغل صوص هروس بالبولي ناخذ البلوند بولي نقليوه شويه في شويه زيت نحطوا له شويه مغير فانتا موتارد راهم مع الدجاج حاجه بنينه برشا دونك تنحي حتى كل الزفوريه نتاع الدجاج وكل وتعطيه جو خاطر الدجاج الجو نتاعو فات دونك نقليوه بالكدا نحطوا له مغير فانتا نتاع الموتارد ناخذ الكريم ليكيد نصبوها ونزيدوا شويه ماء ونخليوها تغلي على روحها باهي. لهنا ناخذوا البرغل نصمتوه من 15 ل 20 دقيقه البرغل الكعب واللي ما يحبش برغل بيان سور يحب دي بات يعمل مقرونه واللي هو خاطر رسيت نمشي معاه لي بات روز اللي هو انا اليوم اخترت برغل
3: اخف على خاطر وصحي
4: اكثر دونك ناخذوا البرغل نصمتوه من 15 ل 20 دقيقه هكاك في الماء نحبوا نبردوه اذا كان باش نستعملوه في استعمالات اخرى نتاع سلطه ولا اللي هو ولا خليوه سخون مطبق البيت النار دونك من الماء سخون نشوفوا الكعبه طابت ولا لا خاصة ساعة تجينا كاليتي تاخو أكثر وقت في الماء وماذا بينا الماء يكون مغموم على الآخر ما خليوش مثلا البرغل شطر مغطي بالماء وشطر الآخر كيكا ما
3: يتيبش
4: نغمو بالماء بالكدا حتى كي ينقص نزيدو شوية ماء باش نتأكدوا اللي الكعبة طابت ومن بعد نخلطوه معاك الصوص هذيك في الآخر بالكل نزيدو شوية فروماج ونجموا مثلا نعملوا في الجراتين اذا كان مثلا حضر لو الطاجين مازال نعملوا شويه موتزاريلا من فوق ولا شويه فرماج جروير واللي هو ونعاودوا ندخلوا الفور وكيكا يعطيناك الكوش من فوق هكا تبدا كروستيونت وتبدا عباره فلومبي فهمت.
3: ربي يهديك وكهو به ربي يهديك معناها في البوصوص بنينا برشا فغمو الميكلة هكا ولا
4: انا نوعدك اول باساج المره الجايه نجيب الجماعة الكل
3: كاو ميلا باش تجيب نزلوك ميلا بلاكي باكي المره الجايه
4: كاو. وبالنسبه للديسير ديما انا هكا تو في الصيف ماذا بينا حاجه تتشرب. اليوم خديت عباره ندير ديتوكس اللي هو بيتراف جود بيتراف وجود باستيك البدلاع نرحيوهم نرحو البيتراف نصفيوه ومن بعد كيف كيف نرحو الدلاع
3: ونخلطو مع بعضه معناتها خضرة وغلة مع بعض
4: خضرة وغلة ديجا فيهم زوج
3: ريشونو في بالماء خاطر يقول لك تشرب برشا برشا ماء راه واحد ما يلزمش يشرب برشا ماء اكثر من طاقه واكثر ما يحتاج البدن خاطر يوليو يخرجوا سيل مينيرو كل ما يكون يفقدوا لي سيل مينيرو باغ كونتر كي تاكل الغله او كونترير هاكا
4: البدن يتروي خضره وغله او ميم طون فيهم برشا منافع تعرف انت مثلا البيتراف فيه برشا منافع كيما الدلع زاده فهمت يتخلطوا نرحيوهم مع بعضهم ويتشرب كعيبه غلاسون حاجه عرفت نسحقوها برشا في الصيف اللي تو نهربوا للجازوزه ونهربوا للكاس الجو اوركو نجمو نعملوا جو وحده ما يتكلفش علينا سون ماتير سون كولوران سون حتى شيء بلاش سكر ديجا عندك زوز فيهم السكر دلاع كيف كيف البتراف حلو حاجه صحيه وفيها برشا منافع بلاص باش نضروا من السكر احنا نقصنا نفع. وزدنا دخلنا حاجه اللي بدنا تنفع
3: فوالا يعطيك صحه بليل شكرا ليك هذه كانت الوصفه نتاع اليوم في فقره في ميزون مع الشيف بليل الوشتيتي ان شاء الله مع وصفات اخرى بطبيعه شكرا ليك بليل شيء طيبه احنا مش نواصل مع لقاءات ومع الانغام

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا.
0: تقريبا وصلنا إلى نهاية حصتنا لليوم. شكرا لكم تابعتونا منذ العاشرة في فقرة في ميزون. كانت مع بلال الوشتيتي وتو كي تحبوا ترجعوا وتعرفوا شنو الغوسيت اللي اقترحها اليوم بلالي على بلال على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك غاديو جون. فقرة جنين الدار كالعادة كانت مع أخصائي البسنة السيد وحيد الجنحاني، ابتيال الحاج مبارك أخصائية التجميل، وكان موضوع مهم جدا. حكيت على زوز نقاط أساسية كيفاش نقصوا من المستحضرات في العطلة بدون ما نخسروا صحة بشرتنا، كيفاش نصلحوا زادة أضرار الشمس بطريقة علمية وطبيعية. وفقرة خذ فرصتك كانت مع فاضل جيجا نقطة نهاية لبرنامجنا لليوم من صيف معنا. بعد شوية تلقاو ويصال الزواوي والفريق الكل في تونس اليوم. أجمل تحية كل من نزار الورتاني، محمد علي الشلبي، دين الجباري، مهدي الضاوي وعواطف الورغي من أمام الميكروفون. باي باي.

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح.
1: لما تصيف
2: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي
1: ملاك اليزيد سامي الويسر وبشير خلف الله
2: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
3: من الستة للثمانية متاع العشية
1: وانت تحت الباراسول
2: تاكل في البامبالودي
1: ولا تقرمش في الكاكي
2: نقترح عليك كتاب تقراه
1: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
2: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
1: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
2: متاحف
1: حسيلو معانا كينك حاضر
2: لما تصيف
1: لما تصيف
2: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب
2: لما تصيف
1: لما تصيف
2: بريحة البلاد
1: تونس اليوم
4: أكتواليتي موسيقى خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور وإحنا علينا المزاجور
2: تونس وأخبارها
1: من الاثنين للخميس
2: من الاحداش ونص الماضي ساعة
1: تونس اليوم
4: تونس اليوم
5: أهلا وسهلا عسلامة مرحبا بكم في موعد جديد من تونس اليوم تحياتنا لكم الناس الكل كل العادة حاضرين معكم من توا نص نهار ودقيقة مواصلين معكم اللقاء حتى الماضي ساعة ونص في تونس اليوم بتبيعة في متابعة لمختلف المواضيع والأحداث اليوم نتحدث باش نرجع على اللقاء العلمي حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع بناء التمثلات وتوجيه الممارسات اللي كان اليوم الخميس 6 أوت من تنظيم الكريديف هذايا بتبيع باش نحكيوا عليه بأكثر تفاصيل في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية اللي يكون نهار 13 أوت نحكيوا زادا كيف كيف على النقل والتنقل وخاصة المترو هل أنه قاعد يجي في الأوقات متاعه هل أنه مدة الانتظار طويلة وإلا ليه هذايا الكل باش نسمعوهم بعد في الميكرو تروتوار اللي خرجوا عمل هنا أمن هنا زميلنا أحمد بدران العرفي ويخذ رأي المسافرين اللي يستعملوا بتبيعة في المترو الخفيف كل يوم باش نحاولوا معاه هو نفهموا ونشوفوا شنو اللي يقلق ربما المسافرين خاصة في مسألة التوقيت أيضا باش نمشيوا للقيروان كالعادة مع زميلنا مكرم الهديجي باش يكون في تغطية بحضور وزير الشؤون الاجتماعية اللي كان زار صناديق الاجتماعية بالقيروان واليوم يكون الاختتام بتاع الندوة معه هو أكيد باش تكون فما أكثر تفاصيل مع بقية بتبيع الضيوف والفقرات اللي تعودت بهم في تونس اليوم مع إكيب كاملة حاضرة معاكم نزار البرتاني في الكوتي تكنيك محمد عزيز شدبي ذي الدين الجبري في الديجيتال معز العميني ويسار الزواوي سير حبيب السماوي أحمد بدران العرفي وإكيب الكل حاضرة معاكم كل عادة سي الحبيب صباح الخير مرحبا
6: تحية طيبة وصال وتحية للفريق العامل معنا بدران وألفة وجماعة
5: هاي تحية كبيرة
6: لهم تحية كبيرة لهم تبارك الله عليهم هم قاعدين يعاونوا فينا باش نكملوا البرنامج كيف كيف المتابعين ومتابعات إذاعة الشباب اللي يسوقوا واللي في دارهم واللي في على
5: في المترو
6: في المترو وحتى في على الحاسوب ولا على السمارتفون نتاعهم ان شاء الله نقضيوا معناها لحظات طيبة ونحاول نقدم الإضافة اليوم كنت حاضر في افتتاح كما قلت أنت لقاء علمي حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع بناء التمثلات وتوجيه الممارسات وهذا إشارة انطلاق جملة التظاهرات حول العيد الوطني للمرأة عيد الوطن المرأة حنا نهنيه والمرأة بعيدها أنه ذكر السبعين يتزامن هو اختاروه لأنه صدور مجلة الأحوال الشخصية اللي كانت نقلة نوعية يعني وقع منع تعدد الزوجات والطلاق أصبح يمر عن طريق القضاء إلى أخير حتى ثم بعض النقاط الأخرى الإيجابية أكيد ثم مكاسب تبقى إن شاء الله إحنا تو ننظر نظرة مستقبلية ذاك تعدى تو نحاول نبني القدام أكيد أنه إن شاء الله السيدة الوزيرة فتحت اللقاء هذا وقالت أنه معناها يلزمنا نحسن صورة المرأة في وأن نخرج منها من بالصورة النمطية سواء على المستوى الإعلام حتى على المستوى الاجتماعي في إطار مجتمع جديد متوازن، وأن المرأة تلقى حظها هي متألقة في كل المجالات. معناها يعني طبعا بعد نشوفوا الأرقام،
5: لكن رغم ذلك يبقى فما نوع من التمييز يعني.
6: أكيد ما زلنا معناها ما زلنا أنا هيك هو الواقع الاجتماعي، معناها يلزم ثورة كاملة معناها من الروضة للمدرسة للمانيال سكولير للمجتمع الفضاء الرقمي، ثورة كاملة يعني. ما زلنا قطونا خطوات، لكن ما زلنا عندنا خطوات أخرى إن شاء الله. ثم بلدان راهو رخصة السياقة بدأت وحطوها 2017 في بعض بلدان الخليج يعني بدأت مرات سوق 2017 يعني. أكيد ثم مكاسب بقى يلزم
5: المحافظة عليها باش ما نرجعوش بالتوالي. وتحسينها كما قلت السي الحبيب مهم جدا، لأنه في بعض الأحيان نشوفوا بعض المحاولات ربما لأنه نعاودوا نرجعوا بالتوالي، وحتى مجلة الأحوال الشخصية اللي عليها برشا جدل خاصة فيما يخص نحكيه مثلا على الطلاق والنفقة إلى آخره. يعني هنية فما برشا حاجات اللي ربما ماهيش مفهومة كما يلزم، اللي تخلي كما قلت أنت نخافوا حتى على المكاسب نتاعنا لا تولي ترجع معناها إلى الوراء.
6: ثم اشتغال على الموضوع هذا، على الموضوع في معنى في إطار تنقيح مجالات الأحوال الشخصية وخليها مواكبة، وأنه باش تونس تتقدم في مختلف المجالات. هو راهو كيف راهو المرأة اقتحمت سوق الشغل، وهيك الحرية الاقتصادية منحتها حرية اجتماعية، وباش تفرض أنفسها باش تولي عالمة باش تولي باحثة باش تولي مذيعة. هذا هام جدا، تبقى يلزم ديما نقدموا القدام مع نسبة نشاط المرأة دائما في حدود 30%، يلزم نقدموا أكثر. أكيد ثم حتى مشروع أنه يلزم العمل المنزلي يكون عمل مؤجر وعمل منتج، خاطر المرأة قاعدة تخدم تعبة، لأنه العديد من الورشات يلزم نشتغلوا عليها باش نحسنوا من وضعية المرأة ومن صورة المرأة في المجتمع.
5: في المجتمع هذا هو أكيد. بعد احنا أكثر تفاصيل حول الندوة العلمية هذية سينو، احنا كالعادة موصلين معكم حتى الماضي ساعة ونصف في تونس اليوم.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: رجع لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل وين ما كنتم. بعد شوية باش تكون حاضرة معنا سيدة هدى العروسي، رئيس المدير للكريديف، عفوا سونيا بن جميع بلوتو، اللي كيما قلنا باش نحكيو بأكثر تفاصيل حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع. هذايا كيما قلنا في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. هذايا اللقاء العلمي اللي كنا حكينا شوية على أنه ضرورة اليوم الحفاظ على مكتسبات المرأة واللي جاء في مجلة الأحوال الشخصية، وأيضا كل زادة كيف كيف التغيرات اللي قاعدة صايرة. اليوم نحكيه على تغيرات كبيرة سي الحبيب، يعني عصر متسارع، دور المرأة مهم جدا في المجتمع. هذية كما نقولوا احنا بلغتنا التونسيه من اول الدنيا، مش من توا، من دور مهم جدا في المجتمع، في تربيه الابناء، في وجودها اصلا زاد كيف كيف كمجتمع يكون متكامل ما بين الرجل والمراه. بعض المحاولات ربما في بعض الاحيان باش انه يكون دورها اقل، والا تقزيم دور المراه الى اخره، لكن هذايا ديما كما قلنا نحاولوا انه نغيروا هالعقليه هذيا ونغيروا كل ما هو سلبي فيما يخص الدور اللي تقوم به المرأة. كما قلت نشتغل عليه حتى من الصغرى، يعني من الروضة للمكتب للليسي هذية الكل، في إطار أنه نحاول ونحافظوا على هالمكاسب هذية، وبالعكس نزيدوا أنه نطوروه.
4: أكيد، ودور المرأة في الكفاح الوطني دور كبير ياسر، معناه كانوا يهزوا سلاح وكانوا يخبيوا المناضلين وكانوا يطيبوا للفلاقة، معناها دور كبير. وزاد بعد بناء الدولة الوطنية المرأة بشوية بشوية اقتحمت سوق الشغل، توا معناها يعني ثم تطور في حضور المرأة، وتوا وصلت نسبة الطالبات تجاوزت نسبة الطلبة الذكور تقريبا توا فوق 60%، يعني ثم ذكاء، ثم ذكاء نسائي يلزم نستغلوه. الذكاء هو يدخل في إطار الذكاء البشري، ما فيه
3: أكيد المخ، ما فيش جندرة لهنا،
4: ما فيش جندرة. وثم حتى تألق يعني على مستوى عالمي، يعني في ريادة الأعمال، في الرياضة عندنا تبارك الله أون جابر حبيب الغريبي غيرهم. ومعنا نعرفوا أنه توحيدة بالشيخ أول طبيبة يعني، وأول سائق الطائرات، ويعني تخمت حتى مجال الأمن في الجيش، في الشرطة، يعني في الحرس الوطني. معناها ما ثماش توا مهنه ماهيش مؤنثه تقريبا في تونس، تبارك الله ثم حتى في التاكسي، يعني في
3: تلقى المراه
4: في سوقه في العربات المترو، معناها هذه هي تونس.
3: لكن رغم هذا لاحظ انه زاد وجود المراه في مراكز القياده الى اخره مش بالكميه كما الرجل، معناها مازلنا في الحكايه هذه مانيش، معناتها ما فماش بورسنتاج كبير برشا الحقيقه.
4: قاعدين نتقدموا بشويه بشويه، توا احنا معنا تقريبا لاول مره يوقع تعيين رئيس الحكومه مع مدام بودن، وتوا مع مدام سارة زنزري، ومعناها يعني بصوره عامه نتصور انه اذا كان ثم عندنا احصائيات على مستوى الوزارات، المراه قاعده تاخذ في مواقع قرار وتاخذ في مراكز قياده، وحتى على مستوى المدارس الوطنية للإدارة، يعني توا رئيستها معناها السيدة العبيدي. معناها أكيد أنه نحاولوا بشوية بشوية لين يعني نتقدموا، لكن ما نحبوهاش الصورة هي أنه هاي شدت مديرة، لا، نحبوا أنه معناها يوقع عندها دور هام وهام جدا في العروس الاقتصادي والاجتماعي.
3: به احنا قلنا باش تكون حاضره معنا السيده سونيا بن جميع، ما زالت مش حاضره، نرجعوا لها بعد شويه. اما توا باش نحكيوا على المراه والاعلام وصناعه التاثير. سيده منى متيبع صحفيه وباحثه مختصه في رصد وتحليل قطاع الاعلام، حاضره معنا بالهاتف ومشكوره على تلبيه الدعوه. سيده منى مرحبا بك.
5: اهلا بكم، مرحبا بكم، وبارك الله فيكم على الفرصه هذه.
3: شكرا لك، يعطيك الصحه انت على قبول الدعوه. ومعك انت باش نرجعوا كما قلنا نحكيوا على صوره المراه في الاعلام وفي المجتمع. هذا بطبيعه لقاء علمي في اطار الاحتفال بالعيد الوطني للمراه التونسيه، واحنا كنا نحكيوا مقبله شويه على المكتسبات نتاع المراه اللي اليوم لازمنا نحافظوا عليه. للاسف لقينا روحنا في بعض الاحيان لازمنا نحافظوا عليه، لازمنا ما نرجعوش للوراء بمكتسبات المراه، وايضا في نفس الوقت زاد كيف ان نطوروا في كل ما يخص المراه. وهوني زاد نحكي خصوصا على الاعلام، وجود الاعلام، المراه في الاعلام وتاثيرها، كيفاش تنجم تاثر، شنو هو الدور نتاعها وقت اللي تكون موجوده في الاعلام. وربما قاعدين نشوفوا تبارك الله معناها عندنا برشا صحفيات واعلاميات اللي قاعدين يتالقوا وينجحوا بشكل كبير برشا.
5: كلامك صحيح ونزيد ناكد عليه انه كما كنت انتم تحكي، وللاسف ما نجمتش نتابع خاطر وقتها كنا في الاجتماع، اما مكاسب المراه ومكاسب المجتمع التونسي بشكل بالاساس هو في معناها حاجات معناها هي من المسائل اللي لازمنا نكونوا يقظين ولازمنا نحافظوا عليها، خاطر هذاك مجهود نتاع بلاد كامله باش تحصلنا عليه. والمساله هذه هي في ارتباط وثيق مع الاعلام. الإعلام هو نجمو نبلغوا معلومة، نجمو نبلغوا على مواطن الضعف ومواطن القوة، نجمو نقوموا بالتحسيس وبنشر معناها القواعد، بنشر الفالور معناها القيم، بنشر المعطيات تخلي إذا كان يبدأ عنا إعلام معناها قوي وإعلام متوازن وإعلام هو في نفسه معناها مقتنع وحامل للقضية معناها قضية حماية مكاسب البلاد، هذاك أكيد معناها باش يكون للإعلام دور كبير. فقط أنا حبيت نقول لك اللي زاد المرأة التونسية معناها المرأة في قطاع الإعلام والمرأة في علاقة بالإعلام هي ليست فقط منتجة للمعلومة. احنا نعرفوا اللي الصحفيات في تونس هما أكثر من 54%، يعني أكثر من الصحفيين، ولكن راهو كي نقولوا المرأة في الإعلام هي مرأة كموضوع، يعني يلزم الإعلام يكون مرآة للمجتمع ومرآة لمشاغل ومعناها المتطلبات الفئة النساء، ولكن زادة المرأة كخبرة، المرأة كمصدر للمعلومة. يلزمنا هذا زادة من تغذى عنا من الكفاءات في البلاد، مش على خاطرها كان كفاءات نسائية فقط، ولكن عندها كفاءات معناها مشهود لها معناها في على المستوى العالمي وحتى في تونس، معناها هي معناها ممكن تكون عندها إضافتها بشكل كبير وقت اللي تفتح لها المساحات وتتعطى لها الكلمة باش يبلغوا المعلومات وباش يعطيوا رأيهم في مسارات.
4: تحقيق الأخت منى عندك مداخلة ممتازة في خصوص المرأة في الإعلام وصناعة التأثير. الهام جدا أنه الدراسة الاستكشافية اللي عملتها ماذا بينا تجمش تعطينا بعض الاستنتاجات، بعض الصحفيات اللي اخترتهم وفي المعروفات ولكن عندهم كتابات على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، شنو هو الاستنتاجات اللي لاحظتها من خلال استغلال الفضاء هذايا؟
5: هو الدافع اللي خليني اني نهتم بالمساله هو كما نعرف اليوم انه قطاع الاعلام نتاعنا هو في تشابك وتداخل ما بين الاعلام التقليدي اللي نعرفوه معناها والاعلام الرقمي والمنصات الرقميه ومنصات التواصل الاجتماعي، هذا كلها يعمل بيئه اعلاميه متشابكه معناها متشابكه ومتكامله انا نراها. هذا يخلي اللي انا حبيت الهدف نتاعي انه كيفاش ممكن انه الصحفيه خاطر لاحظت انه ثم تواجد مكثف معناها معناها قاعد يزيد يتطور لتواجد الصحفيات على المنصات الرقميه من خلال كتابات، من خلال معناها انجاز، ولا عندهم معناها صفحات اللي هي يمشيوا لها القراء ولا معناها رواد المساحات الرقميه. دونك انا قلت نعمل دراسه استكشافيه، هي الحقيقة العينة كانت عينة محدودة جدا، هما فقط 5 صفحات فيسبوك لصحفيات معروفات معناها في من مؤسسات إعلامية مختلفة، منهم الإذاعة، منهم التلفزة، منهم من وكيل فلمباء، منهم من الصباح، ومعهم فريلانس يعني صحفية معناها اللي تعمل مع عديد المؤسسات الإعلامية. حاولت أني أنا نرصد ما معدل 10 منشورات الاخيره في كل صفحه، باش حبيت نشوف شنو هو الاهتمامات، كيف الممارسات، شنو هي الاسباب النشر، باش هل انه فقط للتعريف بكتاباتهم وانتاجاتهم الاعلاميه، ام انه المنصات هذه هي في حد ذاتها انتاجات خصوصيه اللي تبين انها في اكثر من 68% كانت انتاجات خاصه بالمنصات الرقميه هذه، يعني الصحفيه خرجت من نقولوا احنا جبه المؤسسه الاعلاميه اللي هي تخدم فيها وقدمت معناها انتاجات خاصه بها على صفحات التواصل الاجتماعي او للتعريف بمنتوجات او برامج قامت بها تقوم بها في مؤسستها، كما مثلا في التلفزه معناها يتحط دايرين
3: ولا. يعني بالنسبه للمراه في الاعلام العمل نتاعها ما عادش، وخاصه على مواقع التواصل الاجتماعي حسب ما فهمت منك منى، ما عادش يقتصر فقط على انها مثلا تنشر فقط الاعمال نتاعها في الموقع العمل نتاعها في الاذاعه ولا في الجريده ولا في التلفزه، لكن زاده هي تساهم بطريقه او باخرى في التاثير من خلال انها تنشر حاجات اخرى تخص المجتمع، تخص الحياه اليوميه، وهذا هو المهم.
5: هذا هو بالضبط بالضبط كما قلت انت، هو الصفحات هذه هي تقريبا امتداد لمهنتها، امتداد للديان يعني للبصمه اللي هي عندها انت صحفيه، هو امتداد للعملها لعملها المهني من غير ما يكون اعاده انتاج او تكرار، يعني هي خلقت لنفسها مساحات اللي هي معناها عندها روادها وعندها متابعيها وتقدم فيها معناها منتوجات خاصة بها.
4: ولكن يبدو أن الاستنتاجات أنه كانت محدودة، يعني معناها في تجربتها معناها اقتصرت على الكتابة حسب الدراسة اللي عملتها.
5: بالضبط بالضبط هذا هو، خاطر هي مازالت هي بدايات معناها مازالت الاقتحام هذا ولا الاستقطاب هذا هو جديد وحديث، معناها كما المسائل نتاع التواصل الاجتماعي الكل، معناها احنا قاعدين نشوفوا اللي شبكات التواصل الاجتماعي مشاو لهم كيما نقولوا احنا المواطنين العاديين او معناها اما مهنيين قاعدوا ديما في معناها محترزين كيما نقولوا احنا محترزين من هذا الفضاء الرقمي، يعتبروه ليس فضاء اعلام فما حتى معناها اللي معناها
3: لكن هو يصنع الحدث في نفس الوقت، احنا اليوم نتحدثوا على صناع محتوى،
5: هو يصنع الحدث كما أي شيء آخر، حتى الإعلام التقليدي يصنع الحدث، ولكن هو توا معطى من معطيات المنتوج اللي عندنا، معطى من معطيات البيئة الإعلامية اللي احنا متواجدين فيها، دونك ما نجموش احنا نتغاضوا عليها أو نتجاهلها. وانت تعرف
4: شنو أخت منى، شنو المقترح أنه نحسن صورة المرأة في الإعلام؟
5: هو الكل يخدم نفس معناها انت كي يكون عندك انه المراه الصحفيه ما خفتش ولم تتورع من انها تقتحم الفضاء الرقمي مع الاشكالات اللي ممكن يطرحها الفضاء الرقمي، وانت تعرف العنف الرقمي والمعناها اللي يصير هذاك الكل اللي هو اعتى من العنف اللي في الفضاء معناها الموجود معناها في الواقع، معناها انها صحفيه تاخذ على عاتقها انها
4: بالجرأة وبالشجاعة
5: بالضبط بشجاعة كبرى انها تقتحم هذا الفضاء رغم صعوباته ورغم اشكالاته، انها تقتحمه انها تعبر فيه عن رايها، ولكن باش نبداو واضحين مش بالضرورة انه خاطر ما لقاتش مساحة في مؤسساتها الاعلامية، مش هذا، انا في الحالات انتوكا اللي خذيتهم فما فيهم مثلا صحفية الانتاجات نتاعها هي انتاجات على خاطر هي عندها واجب كبير نحو البيئه، فالى جانب ما تقدمه هي في مؤسستها الاعلاميه حول البيئه هي عملتها الصفحه نتاعها هي صفحه لمناصره هذه القضيه اللي هي تعتقد فيها. يعني المراه الصحفيه هنا كانت معناها قدم هي تقوم بواجبها بواجب الصحفي المجتمعي اللي هو ما يقتصرش على انت تعرف الصحفي راهو صحفي 24/24 والى الممات معناها ولذا هو عنده واجب وعنده مهام وعنده مهام معناها مجتمعيه اللي تتواصل حتى في حياته اليوميه، ولكن باعتبار ما توفره اليوم هذه المنصات الرقمية معناها يكون زادة هذه مساحة ما يزمناش نتغاضوا عليها وما يزمناش نتجاهلوها
3: وتكون حاضرة
5: ونكون حاضرين حاضر. فيها.
3: شكرا لك يعطيك الصحة صحفية منى متيبع تحدثنا عن المرأة والعلم وصناعة التأثير وأكيد مازال عندنا برشا ما نحكي فيه إن شاء الله يكون موضوع على حدة ونحكيه بأكثر تفاصيل. شكرا لك يعطيك الصحة. احنا مازلنا مواصلين معاكم في تونس اليوم نرجعكم بعد موجز بين نص نهار ونص.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أعلنت إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي. الأعلان عن البرنامج سيتم رسميا خلال فعالية افتراضية ستنظم يوم الخميس المقبل تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. تونس تحتضن من 3 إلى 7 من سبتمبر المقبل الدورة 6 للملتقى الدولي للفنون تحت شعار الفن والسياحة الثقافية في مواجهة التحولات الاجتماعية المعاصرة نحو الابتكار الثقافي والتنمية المستدامة. فعالية الملتقى تنظم بعدد من الفضاءات الثقافية في سيدي بوسعيد والمرسى والمدينة العتيقة والمركز العمراني الشمالي بمشاركة فنانين وفنانات وباحثين وأكاديميين ومثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي والفني من تونس وخارجها. في أخبار العالم، الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن اليوم ارتفاع عدد المصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قلنديا وكفر عقب إلى 16. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية تعلن أن منفذ الراعي الحدودي مع تركيا سجل عبور 181,000 مسافر واستقبل آلاف السوريين العائدين طوعا منذ بداية 2026. الحكومة الإيطالية أصدرت اليوم أعلى درجات الإنذار من الحر، الإنذار الأحمر، لكل مدنها الكبرى البالغة 27 مدينة. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
12: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات، سرعة وتركيز،
14: شعل الحماس وعيش الإحساس،
15: وعيش الإحساس.
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
17: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
18: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8:00 لـ9:30،
20: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
21: نعيشوا معاك الحكاية.
22: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
23: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
24: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
25: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
26: تسمعوا التونسي،
25: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
27: عدل موجتك وصيف معانا.
28: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
29: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: تونس اليوم،
30: تونس اليوم.
31: أكتواليتي، موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور،
32: وإحنا علينا المزاجور.
1: تونس وأخبارها
2: من الاثنين للخميس،
33: من الاثنين للخميس،
1: من 11:30 الماضي ساعة،
33: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
31: تونس اليوم.

0: هذا كان عمرو جيب لولا البنات وكا داخله في التيم نتاع الحصه نتاعنا، وخاصه واحنا نحكيو على دور المراه خاصه وصولتها في الاعلام وفي المجتمع. وباش ناخذوا معنا مباشره السيده سونيا بن جميع المديره العامه لمركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المراه لكريديف، باش نحكيو كما قلنا باكثر تفاصيل حول اللقاء الاعلام هذايا نذكروا في اطار الاحتفال بالعيد الوطني للمراه التونسيه. سيده سونيا مرحبا بك.
1: شكرا جزيلا. مرحبا بمن يستمع الينا عبر الاثير.
0: شكرا لك على قبول الدعوه سيده سونيا. دونك معك انت باش نرجع على اللقاء هذايا، لقاء علمي نذكروا عن صوره المراه في الاعلام وفي المجتمع. وكنا قبيله شويه انا وسي الحبيب نحكيوا على انه مكاسب المراه عديده جدا في تونس، خاصه من بعد الاستقلال ومجله الاحوال الشخصيه، وفي نفس الوقت اليوم نحكيوا على كيفيه الحفاظ على هالمكتسبات هذيا وايضا تدعيمها وتطويرها.
1: فعلا هو احنا اللقاء هذا يندرج في اطار الاحتفال بالعيد الوطني للمراه التونسيه، وعنا علاش نحتفلوا لانه المراه التونسيه رائده، المراه التونسيه منجزه، المراه التونسيه تتمتع بحقوق يعني كانت رياديه اقليميا وفي عديد الاحيان ايضا نجم نقولوا حتى دوليا. واليوم مركز البحوث والدراسات والتوثيق انت نسيت الاعلام نقول هو ايضا مركز اعلام حول المراه يتناول موضوع قديم متجدد وهو موضوع صوره المراه في الاعلام. موقفناش عند الاعلام، ربطناه بالمجتمع وفي المجتمع للتداخل بين البعدين. فهناك تداخل يعني مهم جدا انه نسلطوا عليه الضوء اليوم. وهذاك علاش اسس اللقاء مداخلات ابنتها الاستاذه منى متيبه عليه إعلامية بامتياز، والأستاذة درة محفوظ من منظور سوسيولوجي. فاليوم حبينا من خلال اللقاء هذية نخرجوا بمجموعة من التوصيات، نفتحوا النقاش، نفتحوا الحوار متعدد الاختصاصات لنفكر في بدء لهذه الصورة التي لا تعكس حقيقة ما تنجزه النساء، لا تعكس حقيقة الأدوار القيادية التي تقوم بها النساء في مختلف المجالات. يعني لكي تكون الصورة متطابقة مع الريادة ومع المنجز ومع الواقع الاجتماعي، يعني هناك نضال نسائي يومي في الريف، في الحضر، على مستوى المواقع الإدارية، يعني هناك أعمال تنجز، هناك نجاحات وتميزات نسائية، ولكن للأسف على مستوى الصورة، الصورة اختزالية لبعد فقط أو لبعدين، يعني خاصة مع التحديات اللي موجودة توا في الفضاء الأزرق يجب أن نبدأ في لا التفكير فقط ولكن في التفكير العلمي الموجه والذي سينير السياسات العلومية العمومية في الصدد.
2: أختوني الحقيقة كنت موجود والمداخلات كانت ثرية. تبقى السؤال المطروح منها شنية طريقة العمل، خصوصا وأنه ثم منجزات وثم نقائص في الواقع، واللي وقع طرحه هام جدا من ناحية الاستقلال الاقتصادي، من ناحية دور المرأة، كيفاش نمشي في إطار المحافظة على المكاسب ونحاول نطوروها، وخاصة التداخل بين الفضاء الاجتماعي والفضاء الرقمي اللي اصبح معناها مكون جديد في الفضاء الاعلامي ولا عنده دور كبير، خاصه احنا توا يلزمنا ننظروا للمستقبل، خاصه شبابنا وفتياتنا، وخاصه العقليه انه راهو الناس الكل يلزمنا سواء المراه ولا الرجل، العقليه منتشره في المجتمع ككل، وكيفاش احنا مش ناثروا على العقليه هذه.
1: بالضبط سي الحبيب، شكرا جزيلا لحضورك ومواكبتك للفعاليات نتاعنا. هو الحقيقه انت يعني اللي قلته كله هو اللي احنا ماشيين فيه. احنا شنو الصوره البديله وكيفاش شنو كيفاش عبر اي اليات. انت كنت حاضر وشفت اللي نقاش وصل بينا حتى على مساله التنشئه الاجتماعيه والكريديف الحقيقه من خلال يعني الانشطه المبرمجه انطلاقا من سنه 2027 بما في ذلك احياء اليه رصد صوره المراه في الاعلام، بما في ذلك الدراسات النوعيه اللي باش يقوم بها حول التنشئه الاجتماعيه لان الامور مرتبطه ببعضها، بما في ذلك تدريب الصحفيين والصحفيات والاعلاميين والمنتجين وغيرهم حول الصوره التي نريد لهذا المجتمع أن يتبناها، أن يدرجها ضمن تنشئته لأجياله، والصورة التي نريد للإعلام العمومي وغير الخاص أيضا وللفضاء الأزرق أن يحاول تمريرها إلى الأجيال، هذا يكون لزمه يعني تعدد المحامل، تعدد القنوات، تعدد الأنشطة، والكريديف مش بش يكون وحده في هذايا، بش يخدم هذايا الكل بالشراكة مع مختلف الفاعلين العموميين وأيضا يعني المثقفين والنخبة وغيرها. فهذايا معناتها عمل يتطلب فعلا شراكات، يتطلب إنجاز، يتطلب تنفيذ، وخاصة متابعة هذه الصورة. طبعا باش تكون فما مناسبات اخرى لمواصله لا الحوار، ولكن مش ندخل مباشره في التنفيذ بشراكات مع يعني مؤسسات اعلاميه مع خبراء. هذا اللي نجم توا نقوله يعني لكل حادث حديث، ما نستبقش الامور، ولكن الاكيد انه احنا كمركز بحوث من دورنا ان نواجه السياسات العموميه، ان نخرج بتوصيات وخاصه نتابع تنفيذها. الكريديف بإذن الله باش يقوم بدوره الذي هو ديجا من اسمه حول الإعلام والتوثيق حول المرأة والبحث حول المرأة، وهذا يعني من أولوياتنا، لأنه الصورة هذه قد تقف عائقا للأسف، خاطر نستبطنوها احنا من غير ما نشعروا. هذا اللي بيناه في المداخلات والمجتمع يعني يولي بالنسبة لي هذيك صور عادية ويتبع معها ويزيد توجهه في ممارسات وتزيد تجذرك الممارسات هذيك وتولي قناعات وتولي إيمان، ونعاودوا احنا نمروها في الإعلام. يعني زوز الحقول قاعدين يغذيوا في بعضهم، ولكن الصورة ما هيش قاعدة توري في النجاحات النسائية، في النماذج الملهمة، في الأيقونات اللي نجبهم التاريخ متاعنا. يعني عنا أول طبيبة عربية في تونس أو معناتها هذا الكل ما نشوفه فيه لا في الإعلام لا في الدراما لا في الفضاء الأزرق. احنا هذا اللي باش نخدموا عليه طبعا، حتى كي نشوفوه نقص. احنا كيما يعني قبل نحكيه على الصورة النمطية للأدوار التقليدية للمرأة وغيره، كيف كيف احنا زادة توا فما تكريس لظهور معين للايف ستايل معين اللي جيت ريدي ويذ مي وغيره وغيره وغيره. اوني با كونتر، مي احنا ماذا بينا الشباب هذيا نوريوها زاد الصوره، الصوره الحقيقيه اللي يلزمها نوريها على المرأة التونسية، اللي هي مانيش باش
0: المرأة التونسية كشريك، المرأة التونسية كعاملة،
1: باش نفتعلوها فعلا، مانيش باش نفتعلوها. والنساء هذوما خاصة النساء العاديات، احنا اونتخ معناتها اونتخ ديوبيه العاديات، بين ظفرين العاديات، وما مش عاديات، هذه المرأة اللي تقوم لك يعني اللي يعني
2: مناضلات، هذه مناضلات
1: زاخر، مناضلات البيجيتون تاعها زاخر في الوسط الريفي ولا حتى في الوسط الريفي، تقوم وتاخذ النقل وتمشي وتخدم وتمرر القيم للاجيال وغيرها وغيرها وغيرها. دونك هذايا اللي حاشتنا احنا،
0: لازم تكون حاضره حتى هي في الفضاء هذا،
1: نسمنوه من حقها انها تكون حاضره، ومن حقها انه الصوره، وهذايا دورنا، دورنا تعديلي لهذه الصوره، ولكن بناء على حقائق علمية وعلى نتائج علمية، وليس على يعني سرديات ذاتية وإلا هكا دي ترندز معناتها. لا، احنا نحبوا نعملوا دراسات معمقة في الشأن هذية، بتاتخ دي بوليسي بريف نستنيروا بهم، وطبعا تباعا باش نعملوا دورة تدريبية باش تكون يعني بناء على النتائج هذه، وأيضا تفعيل آلية رصد صورة المرأة في الإعلام.
0: هذا هو. شكرا لك، مشكورة جدا السيدة سونيا بن جميع، المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة لكريديف، على كل هذه التوضيحات. مهم جدا اليوم سي الحبيب وقت اللي نحكيه على تمثيلية المرأة خاصة في الفضاء الأزرق، نحكيه على مواقع التواصل الاجتماعي، المرأة اللي يعني تخرج شوية على الأنماط اللي موجودة. وسيدة كما قالت سيدة سونيا أنه نحكيه مثلا اليوم على ديجون والنساء تحكي في حاجات معينة في الاستهلاك في اللباس إلى آخره، لكن زادة فما أنواع أخرى، فما نساء أخرى اليوم هي قائم عليها المجتمع، أسس من أسس المجتمع هذه، لكنها ما هي ظاهرة، ما هي ظاهرة شو معناتها، ما هي ظاهرة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، واللي يلزمهم اليوم زادة هما ياخذوا حقهم يكونوا موجودين.
2: أكيد هو الصورة للمرأة العاملة في المجال الفلاحي اللي تقوم الصباح بكري من الفجر تمشي تخدم، سواء في العمل الفلاحي سواء الجني ولا الاعداد للجني، يعني كل فترات الموسم فيه هذو الناس قاعدين يخدموا، قاعدين يوكلوا في عائلات، يعني هذو زاد يلزم الصوره هذه، صوره المراه المناضله اللي تقري في اولادها، يعني الصوره الحقيقيه الا جينا بالكفاءات العلميه اللي أكيد. على مستوى عالمي يعني تم واحد عندها في علم الفلك وطلعت للقمر يعني التونسيات معناها متالقات وعندهم ما يكفي من الكفاءه انه يعني يلزم نبرزوا الشيء هذايا واحنا دورنا كاعلام انه نخرج عن الصوره النمطيه ونحاولوا نتوسعوا اكثر وهي العقلية تتوجه للمجتمع ككل مش كان المرأة فقط تتوجه حتى للرجل والخطر ثم بعض النساء اللي يحملوا هالصورة النمطية ويتوارثوها ويعديوها لأولادهم إضافة إلى المنظومة التعليمية ولا والروضة من انطلاقا من الروضة والمنظومة التعليمية والمنظمين البيداغوجية يعني كيفاش الراجل يبدأ يتفرج على التلفزة وأمي في المطبخ هيك الصورة هذه يزم تتغير ويزم معناها على خاصة دون احنا كأعلام وكي نقولوا أعلام توا اختلط الأمور ما عادش الإعلام الإذاعي والتلفزي اللي تم الإعلام الرقمي الإلكتروني اللي توا قاعد مسيطر على جانب هام يعني توا وليداتنا هذا هو المصدر نتاعهم نتاع المعلومة يعني وهذا اللي يلزم نواكبوه أكيد حتى على المستوى الكريديف وعين بالشيء هذايا موضوع التنشئة الاجتماعية اللي حكيت عليه أنه ثم دراسة في المجال هذايا وكيف كيف احنا ديما نأكدوا على الفضاء الرقمي وكنا سبق باش تلاونا موضوع الأدمان الرقمي في الصيف للشباب والأطفال لذا أنه الصورة الحقيقية للمرأة يلزم نزيد ونطوروها احنا قاعدين نقوم بواجبنا أكيد كل مرة تتألق امرأة كنهار سناء العامري اللي تعلقت في خذت جائزة في ريادة الإعلام في الكوميسار في إفريقيا إلى آخره لكن يلزم نزيد نقدمه أكثر معناها باش نزيد نحسن من صورة المرأة في الإعلام
0: فوالا هذا دونك فيما يخص اليوم الاعلامي هذا واليوم العلمي بمناسبه اليوم الوطني لعيد المراه التونسيه احنا مواصلين معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعه ونص نص نهار 49 دقيقه

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجو وحنا علينا المزاجون في تونس اليوم.
1: أجعلكم من جديد في تونس اليوم. تحية لكم الناس الكل موصلين معكم حتى الماضي ساعة ونص وقيت وكم تعرفوا كتبدا فما وصال في تونس اليوم فما أسأل على الذهب طول يحب يستثمر في الذهب جع ما ينجم ما ينجمش تحت في الأسعار شوية ذي كل طبعات نعرفوه توتشويت مع وليد الميري في الاقتصاد اليوم.
2: الاقتصاد اليوم
3: عسلامة وصال عسلامة سي حبيب فماشي سيسيون دو راتراباج ما حضرتش انا اليوم الذهب
1: لا ما فماش يزمك يزمك هكا تحاول شويه تستعبر حاجه
3: معناها اليوم عملت بكم دوره كبيره ونسيت الذهب الله غالب انت بتبدل في الايامات نتاعك يا وصال باش نعمل لك نسيتش مره جايه نحكي معاك اليوم عملت برشا عملت جوله في الاخبار اخترت لكم خبيرات قصار صحيح اما فيهم برشا تنوع سواء في تونس والا في العالم باش نحكيوا على السياحه باش نحكيوا على المياه باش نحكيوا على مصر وباش نحكيوا على ايضا خبر صحي اقتصادي تفهموني بعد شوية كي نصدره في أمريكا لكن البداية بتكون بنسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في شهر جويليا لسنة 2026 واللي بلغت 5.1% وسجلت هكا تراجع مقارنة بشهر جوان الفارط واللي كانت 5.3% بصفة عامة نسبة التضخم في تونس في 12 شهر الأخرانية شهدت تراجع تدريجي بعد ما بلغت 5% في مارس 2016 وارتفعت إلى 5.5% في أبريل وماي قبل ما تنخفض مجددا إلى 5.3% في شهر جوان 2016 وكما قلنا 5.1% في جويليا الفارط حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء. التطور هذا يعكس تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار لكنه لا يعنيش انخفاضها بل يشير إلى استمرار ارتفاعها بوتيرة أقل مقارنة بالفترات السابقة. خبراء الاقتصاد أكدوا أن الضغوط التضخمية ما تزال قائمة خاصة بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات إلى جانب تأثير العوامل الخارجية والتكاليف الطاقة على الأسعار المحلية. نحكي توا سياحة. القطاع السياحي في تونس سجل مؤشرات إيجابية في السبع شهور الأولانية من سنة 2026 وبلغ عدد الوافدين 5,828,000 زائر تقريبا نسكروا 6 ملايين زائر حتى آخر شهر جويليا زيادة ب 2.6% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. ديما في أخبار السياحة وزارة السياحة أفادت بأنه تم رصد اعتمادات مالية إضافية من صندوق حماية المناطق السياحية لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات النظافة وتعزيز تدخلات البلدية السياحية خاصة خلال ذروة النشاط السياحي الصيفي حسب بلاغ أصدرته البارح. البلاغ جاء فيه أيضا أنه هذه الاعتمادات تتمثل في 6,750 مليون دينار لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات النظافة و1,675 مليون دينار لفائدة 20 بلدية سياحية للمساهمة في تدعيم تدخلات النظافة بالمناطق والمسالك السياحية إلى جانب المساهمة بنسبة 60% في تمويل برنامج التنظيف الآلي للشواطئ. وجاء هذا بعد الاجتماع الدوري لفريق العمل المشترك المكلف بمتابعة حسن سير النشاط السياحي اللي أشرف عليه وزير السياحة سفيان القاية بمقر الوزارة. نحكي توا فلاحة والمكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري أكد أنه مشروع سد الدويميس بولاية بنزرت باش يدخل حيز استغلال قبل موافى سنة 2026 وهو ما سيمكن من تعبئة حوالي 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه شمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولاية تونس الكبرى بنزرت والوطن القبلي الساحل وايضا صفاقس. كي نحكيوا على السدود وصال نعرفوا انه السدود تعد من اهم المنشات المائيه في تونس. عدد السدود الكبرى في بلادنا 37 بطبيعه ما نحكيوش على سد دويميس اللي كما قلنا يدخل في اخر العام حيز الاستغلال ان شاء الله. السعه الجمليه ل 37 سد تقدر بحوالي 2.3 مليار متر مكعب من المياه. سد سيدي سالم يعتبر اكبر سد في تونس بطاقه استيعاب تبلغ 580 مليون متر مكعب ويؤدي دور اساسي في تزويد عديد الولايات بمياه شرب والري والحماية من الفيضانات. أقدم سد كي نحكيه على العمر نلقاو سد واد ملاق اللي يعود إنجازه إلى أكثر من 70 سنة ومن بين أحدث المشاريع نلقاو سد ملاق العلوي اللي أنجز باش يعوض السد القديم ويعزز تعبئة الموارد المائية. نمشي نعملوا طلع على البورصة. في حصة اليوم مؤشر تونانديكس يوصل إلى النقطة 20118 في هذه الآونة تراجع ب 0.19% مقارنة بإقفال حصة البارح. 56 شركة من 75 مدرجة بالبورصة تعرف تداول في حصة اليوم، 14 تعرف ارتفاع إلى حد الآن، 28 تعرف انخفاض إلى حد الآن، و14 دون تغيير. إلى حد الآن تم تبادل قرابة 600 ألف سهم بحجم مالي جملي فات 6.7 مليون دينار من خلال 1600 عملية تبادل. أكثر حجم مبادلات لشركة البنك الوطني الفلاحي ب 1.6 مليون دينار. أكثر شركة تم تداول أسهمها هي شركة اسمنت قرطاج ب 137 ألف سهم، أهم ارتفاع لأسهم شركة سمارت ب 6%، وأهم انخفاض لأسهم شركة البنك التونسي الإماراتي البي تي هو ب 4.3%. بالنسبة لسعر صرف الدينار، الأورو 3 دينارات 371 مليم، والدولار ب 2 دينارات و 921 من المليمات، واحتياطي العملة الصعبة حتى ل 5 أوت يوصل ل 92 يوم استيراد. بالنسبة لأسعار الطاقة، النفط الخام 75 دولار للبرميل الواحد، ومزيج برانت يوصل 79 دولار للبرميل الواحد. أخبارنا العالمية نبدأها من مصر، وين أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة السابعة لبرنامج القرض المقدم إلى مصر، والمراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما يسمح للقاهرة بالحصول على تمويل جديد بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار. المدفوعات ضمن تقريبا 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب نحو 272 مليون دولار عبر تسهيل الصلابة والاستدامة. ويرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر في إطار زوز برامج إلى حوالي 7.3 مليار دولار. مصر كانت اتفقت مع الصندوق على قرض بقيمة 3 مليار دولار في ديسمبر 2022، قبل ما يتم التوسيع بتاع البرنامج هذا إلى 8 مليار دولار في مارس 2024، وقت اللي كانت البلاد تواجه نقص حاد في العملة الأجنبية ومعدلات تضخم مرتفعة. ونختم بهذا الخبر. الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا كشف أنه البنك ينفق أكثر من 250 مليون دولار سنويا لتغطية تكلفة لشنو زعما حسب رأيكم، تكلفة أدوية لإنقاص الوزن متاع الموظفين متاعه، واعتبر أنه هذه النفقات تمثل استثمار طويل الأجل في صحة اليد العاملة في البنك. الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا قال أنه البنك لم يكن ينفق أي مبالغ على هذه الأدوية قبل 4 أو 5 أعوام، لكنه بات يخصص حاليا أكثر من 250 مليون دولار سنويا لهذه الأدوية، وأضاف أنه الشركة لاحظت تأثير إيجابي واضح على الموظفين اللي يستخدموه ليستخدموا هذه العلاجات، بحسب ما ذكره في مقابلة مع شركة CNBC.
1: الاقتصاد اليوم هو يظهر لي خايف على المردود متاع
3: هذا هو الاستثمار في العباد،
1: لانه يعرف سمنا شنو التبعات نتاعها من امراض الى اخره، خاصه جوستمون، فبالتالي هذاك الكل باش يرجع كونجيد مالادي وهذا ما جاش وهذا استثمار ذكي.
2: الاستثمار مش في الادويه، كان استثمار في الرياضه، خاطر ممارسه الرياضه تنقص الوزن، كانت يعني نشاط بدني يولي منه ترفيه، منه تنقيس الوزن، وتعرف انه الادويه ديما عندها معناها مضاعفات جانبيه.
3: صحيح.
2: يعني وتوا هذه تو ولات مسؤول، معناها في اطار المسؤوليات الاجتماعيه والمجتمعيه لبعض المؤسسات انه تشجع مواطنيها على الرياضه، حتى في صلب المؤسسه، يعملوا دي سيونس دو يوغا.
1: صحيح.
2: يجيبوا دي كوتش يعملوا دي سيونس دو يوغا، وهذا هو الاستثمار الحقيقي.
1: حتى في الترفيه داخل المؤسسه بيدها.
2: بالطبيعة.
1: يعني تلقاه يخدم شويه يرتاح شويه، يلقاه حتى دي سال دو جو الى اخره وين يرتاح، وهذه الكل لانه فهموا انه نفسيه وصحه الموظف مهمه جدا للمردوديه نتاع الشركه واستمرار نتاعها.
3: بالضبط هذا هو، يعني يظهر لي فهموا اللعبه وفهموا قانون اللعبه، ونتصور اذا باش يلقاو انه الرياضه باش تزيد تعاونهم في تحسين المردوديه. انا متاكد انه هذه هذا الصنف من المؤسسات ماهوش باش يبقى يخمم برشا، اكيد باش يمر الى السرعه القصوى والسرعه المواليه باش يستثمر في مثل هذه الافكار. 4 أو 5 سنين تالي ما كانش يستثمروا في الادويه، تعرفوا بالنسبه لنظام الحمايه الاجتماعيه في امريكا نظام معقد جدا وصعيب برشا، واذا ما تصرفش على روحك يعني تنجم لطف عليكم واحد ينجم يموت. فبالتالي هذه خطوه كبيره بالنسبه للبنك اوف امريكا، وربما سياسه جديده للبنوك وللمؤسسات الاقتصاديه في الولايات المتحده الامريكيه.
1: فوالا
2: هو الحقيقه المؤشرات الاخرى كانت طيبه، نسبه التضخم اللي نقصت 5.1%، يعني ثم اسعار ما ارتفعتش بنسبه يعني اقل من الاشهر السابقه. نعرف انه 2023 كانت نسبه الدخل 7%. صحيح. يعني وهذا هو التعافي الاقتصادي. وثم موضوع الامن المائي اللي موجود في اطار البرامج المخطط واللي ذكروا سي وليد، سد دويمس، وثم سد الرغاي في غار ديماو اللي توا بدات الاشغال نتاعو، مش يزيد في حسن من مخزون المائي، اضافه للسدود الاخرى. وان شاء الله ربي يرحمنا بالامطار، وان شاء الله يعني هذا هام جدا.
1: خاصة هو على كل حال المؤشرات سي حبيب انه فما الامطار باش تكون حاضر خاصه في فصل الخريف، بحكم نعاود نذكروا انه المياه البحر الابيض المتوسط وحتى المحيطات معناها درجه الحراره نتاعها ارتفعت بشكل كبير برشا، وهذا يتسمى مخزون وقت اللي يتقابل مع الكتل الهوائيه البارده، من شانه انه تكون فما هالامطار الغزيره هذه. هنا يلزم حسن التعامل مع هالامطار هذه والوضعيه هذه.
4: نعرف تبدا امطار غزيره صحيح باش تمشي للسدود، لكن قبل ما توصل للسدود تنجم تتسبب في فيضانات. فبالتالي يظهر لي
1: اليوم جهر الأودية،
4: جهر الأودية ايضا في مستوى المدن
2: قديم الارض، يعني تهز معها قديم الارض اللي قديم الارض اللي وين وين معنا نغرس ونزرع وين هكا المصدر الحقيقي للانتاج الفلاحي.
4: صحيح.
1: تنظيف وكل ما يخص الامور هذه حتى يتم استقبال الامطار هذه بالخير كما قلت وليد، وما تكونش سبب في فيضانات كبيره. شكرا لك وليد، يعطيك الصحه. الاقتصاد اليوم تلقاوها يوميا في تونس اليوم من الاثنين للخميس، مازلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعه ونص في تونس اليوم.

0: رجعناكم من جديد، تحية لكم الناس كل هذه تونس. اليوم ماضي ساعة وثمانية دقائق، احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعة ونص، وتوا باش نحكيو على النقل وخاصة المترو الخفيف وعربات المترو الخفيف. مانيش باش نحكيو ربما على الحالة متاع العربات، يمكن بعد شوية تو نحكيو فيها أكثر تفاصيل مع سي الحبيب، مع زميلنا أحمد بدران العرفاوي كان خرج للشارع سي الحبيب وكان اسأل المواطنين خاصة بالنسبة للتوقيت، لأنه زاد ما يهم المواطنين هو التوقيت متاع وصول المترو، يعني الناس تبرمج حتى مواعيدها وكل على هذا التوقيت هذية. هل التوقيت منظم؟ ليه ساعة الانتظار يكون طويل وإلى ليه؟ هذي الكل نسمعوه ونعرفوه في الميكرو تطوال هذية فيما يخص المترو وتوقيت المترو مع مجموعة من المواطنين. ذكر من إعداد زميلنا أحمد بدران العرفاوي.
1: وطوى هبطوا زوز وما طلع حتى واحد. ديما حالة مش مريقلين بالكل خصوص كتاريانة حالة يقعد برشا يقعد توا هبطوا زوز وما جاش حتى واحد. كيكا نص ساعة ساعة كل مرة كيفاش حالة.
2: نستنى في المترو
3: توا عندي ساعة غربة عام هبطوا زوز وتوا مرجع حتى مترو وساعات تضرب حتى أكثر من ساعة راه
2: ديما هكا؟
3: يا دي ديما بالأخص اللي ندي هدية ديما هكا ما سميش تقعد ساعة غير باع ساعة غير درجين هذاك الوقت ديما وبعد يجي حتى باش يجيك معبي بالقديرة ما تلقاش كيفاش ترك نعاني في المواصلين.
1: احنا معناها نهبطوا نقضيوا قضيتنا، ما مساكن اللي تخادموا يقراوا يعطيهم القوة، والله يعطيهم القوة كيفاش يهبطوا كيفاش يروحوا كيفاش يطيبوا عشاهم.
4: عسلامة.
2: عندك
4: برشة سنة؟ عندي 5 دراج ديما هكا جيت من المروج المترو مستنى فيه من 8:15 جيت 9 ودرج مش تو خلطت لهنا وهذايا هك تشوف انت عندي 4-5 دراج تو ملي جيت ماشي للخدمة نخدم 10 متاع الصباح
2: تو هاي 10
4: ديجا 10 وانت باش نخلط 11 غادي.
0: فوالا هذا الاشكاليات اللي يعاني منها المسافرين المواطنين هي معناتها عدم الانتظام التوقيت وحتى الانتظار يكون معناها بالساعه واكثر شوي.
5: بالفعل منظومه النقل المترو ما زالت متاخره، ما هيش مواكبه ومش معقول واحد يعدي نصف ساعه يستنى في وسيله النقل. نعرفوا اللي يستجوبهم معناها رجال كبار وكبار السن، معناها يستنى باش يتنقل لوسط العاصمه يقضي قضيات وبعد عاود يروح. وتعرف يعني معناها في السخانه هذه
0: مشكله كبيره،
5: وما يعرفش وقتاش يجي المترو وزيد ما معناها الاكتظاظ. يعني
0: بطبيعة كل شيء واخر باش يجي معبي المترو.
5: منظومه المترو والنقل نتاع المترو معناها مهترئه وان الاوان ان تتصلح. اكيد انه ثم برنامج نتاع اقتناء عربات جديده، بقى على الاقل يخرجوا للاعلام ويقولوا راهو المترو هذا باش يجي بعد نصف ساعه. شنو المانع انه نعملوا منظومه رقميه؟ راهو مش وقع تاخير، يوقع اعلام المواطنين والا مش باش يجي
0: هو
5: ماشي انسان يلقى حل.
0: يلقى حل. هو الحقيقه نحكيه معناها في سنوات التالي كان فما منظومه اعلام. نبدا عندك تابلو معلق، نتذكر بالكدي نمشي باش ناخذ مترو من الباساج، تبقى فما ورقه معلقه كل مترو وقتاش باش يجي، وقتاش يوصل لمحطه برشلونه، وقتاش يخرج من برشلونه، وقتاش ياخذ محطه الباساج المحطه اللي بعد. بالحق معناها وكان دقيق تقريبا كل درجين كل ربع ساعه كان فما المترو موجود. اليوم فما الاشكاليه انه عربات المترو نقصوا برشا، نعرفوا التهشيم والتكسير وزاد كيف كبروا، معناها منظومه اهترأت اليوم ما عادش معناتها نحكيو من التسعينات بدا المترو الخفيف. فاليوم العربات ولات هي بيدها معناها مع اللي صاير للاسف المواطنين، ربي يهدي الناس اللي تركب وخاصه منهم الشباب اللي قاعد يكسر في العربات هذيا. اليوم نلقاو عربات مترو مهترئه الحقيقه، بيبان ما تتسكرش، درجات نتاع المترو اللي ما عادش تتحل، اشكاليات كبيره، فبالتالي وبرشا منهم خارج الخدمه، بالتالي فما صار نقص كبير للعربات وهذا اللي اثر على حتى التوقيت نتاع تواجد العربات المترو. معناها ساعات خط كامل يخدموا عليه 2 مترو، واحد يمشي معناتها باش يخلط من الترمينوس للترمينوس، يعني معناتها فما وقت كبير برشا، وبالتالي الناس تقعد تستنى حتى بالساعة.
5: أكيد هو المشكلة الأساسية هي الأسطول، أسطول ناقص ضعيف نتيجة عدة أسباب، من بينها أنه نعرفوا المؤسسات العمومية برشا مؤسسات عمومية يعني وقعت فيها معناها توازناتها المالية اختلت.
0: صحيح.
5: نعرفوا الناس اللي ترسكي زادة الناس اللي ما تخلصش وقعدنا سنين نعانيوا فيها
0: بالرغم من التذكره رخيصه على الاخر.
5: يعني لذا انه الاستثمارات نتاع الدوله منين، ما هي الشركه منين مش تقتدر من التذكره، لذا انه ادنى الواجب انه احنا نقوموا نخلصوا هيك التذكره. لذا انه الناس ما تخلص، الناس ثم بعض الشباب اللي ولا يعني واللي كسروا ولا ساعات، يعني هذا كله مجمل عوامل اللي ماذا بينا التوعية الشباب هذه باش يحافظ على المكاسب هذه، وان شاء الله الدوله معناها تكمل.
0: والله التوعيه وحدها سي الحبيب ما عادش تكفي، اليوم يلزم الردع على الحقيقه،
5: يقوموا بالردع، يقوموا بالردع
0: اليوم يلزم الردع،
5: يقوموا بالردع، الولي يقوم بدوره، المدرسه يقوم بدوره، والشركه تاخذ اجراءاتها اللازمه، واللي ثم دي كاميرا دي سيرفيونس ويشوفوهم، ونشوفوا حتى البركاجات اللي قاعده توقف ساعات، حتى ما عادش وسائل النقل امنه.
0: ليه مثلا عربات مترو راهو انا نشوفهم كي تعديو عربه على عربه ظلام كلها في الليل، ظلام كلها، نقول هذيا شنو اللي يصير فيها هالعربه هذي، معناها ظلام الكل ما تلقاش فيها انبوبه تشعل، فهذيك علاش قلنا معناتها راهو اليوم اشكاليات كبيره برشا.
5: وراهو هذا راهو ثم ناس تخريب عن وعي اللي يحاولوا باش يبركوا المؤسسات العموميه هذه واللي في اطار التفويت نتاعها والتخصيص نتاعها، راهو ثم النوايا اخرى اللي سواء من معناها، وهذا الخطير. وشفنا على العديد من المؤسسات العموميه، حتى شركه السكك الحديديه كيف معناها عندها وضعيه زاد، يعني الاسطول معناها
0: ترى كيف
5: وحتى الخدمات معناها ما هيش في مستوى انتظارات المواطنين. لذا انه العمل على مستوى شركه النقل بالنسبه للمترو وحتى على مستوى شركه
0: السكك هو النقل بصفه عامه، النقل العمومي بصفه عامه في تونس معناها موضوع كبير وملف كبير اليوم، ولا يمثل ما عاد شراحه للمواطن بقدر ما هو
5: لاعب. الحفلات وقاع اقتناء هذه من الحفلات تحسن كبير، وثم صحيح. ثم ثم ثم رضا، مستوى رضا، منسوب رضا كبير ياسر من طرف المواطنين، وهذا نشعر به.
0: ان شاء الله نستحفظ عليه بزاف هذوما
5: ان شاء الله. لا ثم اكيد ديما ناكدوا على انه يلزمنا نحافظ عليه، خاطر هيك هما كسبنا، اذا كان ما نحافظوش عليه ما نمشيوش نخدموا.
0: اشكاليه كبيره فوالا فوالا، ما عادش فما نقل وما نجموش نقلوا براحه. هذايا فيما يخص النقل، وخاصه كما قلنا عربيه المترو الخفيف، ما زلنا مواصلين معكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعه ونص.

0: ارجع لكم من جديد. تحيه لكم الناس الكل وين ما كنتوا حاضرين معاكم في تونس اليوم. وباش نمشيو كالعاده مباشره مع زميلنا مكرم الهديجي من القيروان في تغطيه للندوه الاقليميه للتونسيين بالخارج، شريك استراتيجي في التنميه والاستثمار بحضور وزير الشؤون الاجتماعيه. هذا الكل في اكثر تفاصيل مع مكرم. مكرم مرحبا.
1: مرحبا بك وصال، تحية ليك سي الحبيب وعلى كل الفريق. بالفعل وصال في ولاية القيروان أكيد انطلقت الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج تحت إشراف ديوان التونسيين بالخارج وإشراف والي القيروان، جمعت عدد كبير من التونسيين المقيمين خارج حدود الوطن. وندوة أكيد وصال طرحت أهم المشاكل بالنسبة للمستثمرين، طرحت كذلك القطاعات الواعدة بولايات الأقليم الثالث وفرص الاستثمار بالنسبة للتوانسة اللي يعيشوا البرة، كذلك تعزيز الإدماج المالي للتونسيين بالخارج وحسن توظيف تحويلاتهم المالية في الاستثمار المباشر. وحضروا عديد معتها الأطراف منها البريد التونسي، عدد من البنوك وأيضا المستثمرين. وفي هذه اللحظة تقريبا وصل وزير الشؤون الاجتماعية سيد عصام الأحمر اللي باش يختتم أشغال الورشة هذه. معنا أكيد سيد الهادي عيثاوي مندوبية الشؤون الثقافية بالقيروان. الهادي داري اليوم ملتقى مهم جدا بالنسبة لمعتها التوانسة اللي يعيشوا خارج حدود الوطن في جلب الاستثمارات، جلب العملة الصعبة لتونس وكذلك خلق المشاريع خاصة بالنسبة للشباب وللفئات العامة.
2: طبعا هو لقاء مهم برشا وعلى مستوى القيروان كنا حاضرين لهذه الندوة الإقليمية اللي تهم 6 ولايات الإقليم الثالث. بالنسبة للتنمية التونسية من الخارج سواء من حيث جلب الاستثمارات سواء الاقتصادية التجارية الثقافية، أنا مثل ما تقول الثقافة يعني تم مستثمرين الثقافة وهذايا مطلوب شوي شوي لأنه مطلوب. كذلك يهم يعني جرب من الدعاية للمستثمر الخارج، يعني المستثمر الخارج يعني تغيب عليه المعلومة، يحضروا مسؤولين وحاضر السيد وزير وحاضرين إطارات من ديوان التونسيين بالخارج ومن كافة الإطارات الجهوية والإقليمية اللي هم مش يبسطوا المعلومة ويعطوا أكثر معناها توضيح للمستثمر حتى تكون الأمور معناها مستهلة أكثر وإن شاء الله معناها القادم خير على مستوى الأقليم.
3: بلي خويا مكرم، بلي بالنسبة للقطاع الثقافي شني أهم الاستثمارات اللي يجي من خيالنا في الخارج يستثمروا فيها معناها باش نعرفوا المستمعين هذه المشاريع الواعدة اللي يجموا يستثمروا فيها في عوض يجيبوا عملة أجنبية لا يستثمروا.
2: طبعا المجال الثقافي فيه بوتنسيال نتاع استثمار يعني كبير ياسر، لانه معناها يعني هنا في النقطه هذه معناها تم غياب للمعلومه. مجال مثلا ولايه العاصمه ولايه القيروان مثلا فيها مجال الصناعه التقليديه، مجال معناها السياحه الثقافيه لميزون دوت، مجال المراكز الثقافية الخاصة اللي هو فما برشا قيام. مثلا عندنا مستثمر جاء من فرنسا واستثمر في المدينة العتيقة اللي هي معناها بدات أهلها ربما هي أجراء عمل قاعد سينما، يعني معناها في المجالات هذه موجود. يعني
1: حتى ذكر ظهر لي تم عدد من الأفكار بالنسبة حتى للأرياف، تم عدد من المشاريع الثقافية يعني حتى في الأرياف ولاية القيروان.
3: المجالات واعدة حتى على المستوى المالي ثم تسهيل مالي
2: هذا خاصة في المجالات الواعدة هذه، المجالات الثقافية والسياحية ثم تشجيعات سواء ملابي ولا ملابيا في المستويات هذه، فخاصة اللي يستثمر في المناطق الريفية خاصة من ولاية القيروان يعني فيها مناطق ريفية جميلة جدا كما عين جلولة الوزنبية كما أبو حجلة كما حجب العيون ومناطق نصر الله العيون، يعني ينجم المستثمر يعمل مشروع ثقافي سواء منتزه سواء مقهى ثقافي سواء يعني منتزه إلى آخره ولا سياحي. فبالتالي ولاية القيروان وولاية الأقليم
3: الثالث ككل
1: تقريبا شفنا اليوم حضور كبير من رجال الاعمال كذلك اللي يعيشوا برا استقلوا فتره للصيفيه باش يحضروا الملتقى هذا يطرحوا خاصه المشاكل ربما اللي تلخصت حسب ما شفنا وحسب ما سمعنا الحضور تلخصت اساسا في الاجراءات الاداريه اللي ديما تعرقل انجاز المشاريع وطول الاجراءات الاداريه والبيروقراطيه في بعض الاحيان اللي تعطل عددها من المشاريع.
2: طبعا يعني الموعد نتاع الندوه هو موعد هام يعني الزين مع عوده تونسي للخارج ونشوفوا حضروا برشا رجال اعمال وطرحوا مشاكلهم وهم مشكل يعني هم مشكل في بلادنا هو مشكل البيروقراطيه الاداريه اللي نحاولوا نصلحها حتى على مستوى السلطه المركزيه ان نحاولوا نتلافاها ونحاولوا نقصوا منها الماكسيموم حتى باش معناها المستثمر يقضي يعني معناها يعمل مشروعه في اقرب وقت ممكن وهذا معناها نشوفوه على مستوى تصريحات المسؤولين.
1: ظهر اليوم السيد وزير الشؤون الاجتماعية يختتم الندوة هذه ربما نشوف نجم نشوف قرارات معتها بعد الندوة هذه في مختلف القطاعات مش كان في الشؤون الثقافية.
2: هذا يعني هو الآن وزير الشؤون الاجتماعية مشكور يعني يختتم هذه الندوة اللي أكيد معناها بعد تلاوة التقرير النهائي للندوة من طرف مدير ديوان التونسي في الخارج ستتخذ الإجراءات والقرارات اللي ممكن إن شاء الله تكون بصراحة.
1: شفنا حتى المشاكل تم عنها تدوينها بالمشكل بالمشكل بالنسبة للمستثمرين بالنسبة للتوانسة اللي يعيشوا في الخارج تم تدوينها وبش يتم طرحها على أكيد على سلطة الإجراء.
2: طبعا من خلال تدخلات بعض الخيان المستثمرين ورجال أعمال تدونت كل المشاكل ومعناها المسؤولين سمعوا يعني حالة بحالة اللي عنده معني إشكاليات وإن شاء الله إن شاء الله نأمل أن تتحل الإشكاليات وفي معناها من أجل تحسين تحسين صورة تونس في الخارج وبالطبيعة حتى باش يكون التونسي بالخارج يروح يفرح بلاده ويعتز بلاده أكثر لأن معناها تقدم له الحلول وتقدم له يعني تحل له مشاكله يعني وكيروح التونسي يعني
1: خاصة جلب العملة الصعبة مهم جدا في الاقتصاد التونسي
2: هذا أهم شيء لأنه يعني معناها الاستثمار مع
3: هو مكرم هو
2: العملة الصعبة اللي هو هنا اليوم قصنا اليوم في اقتصادنا
3: مكرم هو هذه في سلسلة من نتصور سلسلة من الندوات بدأت في تطاوين وبعد تونس والأهم شيء هو مش كان جالب العملة الأجنبية خاطر اللي تبركل عليهم قاعدين يجبن لكن الاستثمار في عرض التجأوا للقروض والاستثمارات الأجنبية التوانسة بغيرتهم على الوطن متاحهم يجيوا يستثمروا وعندهم الاستعداد هذاك هو هيك علاش أهمية الندوة هذه في الأنصات إليهم ومشاكلهم وإن شاء الله أكيد أنه نتصور أنه في بعض الندوات وقع وعود لبعث منصة رقمية للمشاريع الواعدة هذه
1: بالفعل في الحقيقة تم طرح المشكلة هذه مع عدد كبير من التمثيل المقيمين بالخارج اللي حاضروا الندوة هذه وتم يعني الإيجابي في الحقيقة أنه تم تطمينهم من أجل بعث المنصة هذه ونظر معناتها في كل المطالب والمشاغل نتاعهم حالة بحالة وإيجاد الحلول وحتى في الخطاب نتاعهم معناتها في الحقيقة تم معناتها طرح المشاكل نتاعهم من غير حتى عقد من غير حتى معناتها تابو دي تابو معناتها بكل أريحية وعطاوا رأيهم في كل المشاكل خاصة اللي تتلخص في البيروقراطية تم الاستماع عليهم والأكيد جدا باش نشوفوا معناتها عدد من القرارات إن شاء الله في قادم الأسابيع.
0: شكرا لك يعطيك الصحة زميلنا مكرم الهداجي تحية ليك كل يوم حاضر معنا في تونس اليوم وإحنا هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم الموعد مساعتين كالعادة مع سامر كويز مع كريم سينو تحية كل الفريق اللي كان حاضر معكم محمد عزيز شلبي ذي دين جبالي ألفة في الديجيتال نزار في الكوتي تكنيك سي الحبيب ويسال معز أحمد بدران تحية كل الفريق ما بقاكم شكرا لكم شهية طيبة باي باي تونس اليوم
4: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور وحنا علينا المزاجور تونس واخبارها
5: من الاثنين للخميس
4: من 11:30 الماضي ساعة
5: تونس اليوم
4: تونس اليوم
6: إذاعة شباب من تونس
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية

0: قيس سعيد يشدد خلال لقائه برئيس لجنة الصلح الجزائي على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم. في ندوة للكريديف، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تؤكد الحرص على مؤسسة مناهضة العنف بجميع أشكاله وفي كل القطاعات. جامعة المنستير تطلق أول برنامج رحلة دراسية لطلاب بها إلى الصين منتصف سبتمبر القادم. اليوم انطلاق الدورة 47 لمعرض سوسة الدولي. إلى التفاصيل. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس، تناول سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها ممن جنحوا للصلح صادقين. وأكد رئيس الجمهورية ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات، كما شدد على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة. في الشأن التربوي، انطلقت بداية من منتصف نهار اليوم عملية الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2023 عبر الإرساليات القصيرة، على أن يتم غدا الإعلان عن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي. أطلقت جامعة المنستير أول رحلة أكاديمية إلى مقاطعة جيانغوسو الصينية خلال النصف الثاني من سبتمبر المقبل، تشمل 15 طالبا تم اختيارهم في 3 اختصاصات جامعية. نائب رئيس جامعة المنستير والمكلفة بالتكوين والاندماج في سوق الشغل ليلى حميدة أكدت في تصريح للأخبار أن هذه الشراكة الدولية تهدف إلى تمكين الطلاب من الاستفادة من التقدم التكنولوجي في الصين.
1: الدفعة هذه تضم 15 طالب في 3 تخصصات مختلفة. التخصص الأول هو الصيدلة، التخصص الثاني هو البيوتكنولوجيا، والتخصص الثالث هو مراقبة الأغذية. من 14-23 سبتمبر باش تكون في العاصمة بيكا. التلامذة هذوما من جميع المستويات باش يتلقاو دروس، باش يعملوا دي فيزيت، باش يعملوا حتى دي ترافوت براتيك، معناتها أشغال تطبيقية في كل المجالات هذية. الأوبجيكتيف نتاعو سكو الطلبة نتاعنا الحقيقة يشوفوا شنو قاعد يصير في بلدان أخرى، شنو التقدم التكنولوجي. نتوما تعرفوا الصين قداش تقدمها التكنولوجي الحقيقة سيشهد له.
0: أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري الحرص على مؤسسة مناهضة العنف بجميع أشكاله في كل القطاعات. جاء ذلك خلال لقاء علمي انتظم اليوم حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع ببادرة من مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة الكريديف في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية.
2: إن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحرص من خلال مؤسساتها تحت الإشراف وعبر باقة من البرامج التوعوية والوقائية ذات البعد الوطني والتشاركي على مناهضة العنف والحد من السلوكات المحفوفة بالمخاطر والتي تمثل تهديداً للسلم الاجتماعي، وخاصة تلك التي تمس من أمن الأطفال والنساء وكبار السن. وهي حريصة على مؤسسة مناهضة العنف بجميع أشكاله وفي كل الفضاءات التي اكتسحها بصفة مباشرة أو ضمنية من خلال تكريس الصور النمطية وتوظيف ظهور المرأة بما يعيد إلى إنتاج القوالب الجاهزة ويختزل للأسف قدرات المرأة الكامنة أو يقيدها في الأدوار التقليدية.
0: من جهتها، أفادت المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة سونيا بن جميع في تصريح لنجاة حسن، أفادت أن الكريديف سيقوم بإعادة تفعيل آلية رصد صورة المرأة في الأعلام، مضيفة أن صورة المرأة اليوم يجب أن تكون منصفة لجميع الفئات النسائية.
3: نظرا لأهمية الموضوع سيعيد مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة تفعيل آلية رصد صورة المرأة في الإعلام، وعندما أقول إعلام بجميع محامله ما في ذلك الفضاء الافتراضي، وأيضا سيعمق القراءات العلمية في هذه الصورة اليوم، ما هي خصائص هذه الصورة اليوم، حتى نستشرف عمليات تدخل القطاعي وتدخل أيضا النشيطين في المجتمع على مختلف

0: في مواقعهم. الصورة التي نريدها اليوم للمرأة هي صورة تعكس أدوارها المتعددة التي تقوم بها، صورة منصفة لجميع الفئات النسائية، ليست هناك امرأة، هناك نساء، ونريدها صورة تعبر عن ما نرنو إليه من مجتمع دامج لجميع عناصره، من أسرة قوية بجميع عناصرها.
1: واعتبرت الصحفية والباحثة المتخصصة في رصد وتحليل قطاع الأعلام منى امتيبا أن المرأة يمكن أن تلعب دورا أساسيا في التحسيس بمشاغل المواطن في عصر الرقمنة.
2: الإعلام يتميز أنه في حضور المرأة بشكل مكثف، 54% من العاملين في قطاع الإعلام هم من الصحفيات، ولكن هذا الحضور المكثف لم يرافقه للأسف حضور في مستوى سلطة القرار. اليوم احنا في عصر الرقمي والمنصات الرقمية، يكون فيه الحضور المرأة كمؤثرة في الإعلام. الصحفية التونسية متواجدة بشكل مكثف في الإعلام المحلي، بالتالي هي تنجم يكون عندها دور أساسي في التحسيس بمشاغل المواطن.
1: يختتم ديوان التونسيين بالخارج اليوم بولاية القيروان سلسلة الندوات الإقليمية الموجهة للتونسيين بالخارج لفائدة ولايات الإقليم الثالث، بهدف دعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية وبعث المشاريع في الجهة والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في الإقليم الثالث. وكانت سلسلة الندوات الإقليمية الموجهة للتونسيين بالخارج وعددها 4 ندوات انطلقت أولاها بولاية تطاوين في 23 من جويلية المنقذي، تلتها 3 ندوات إقليمية بكل من تونس العاصمة ولاية بنزرت، لتختتم اليوم بولاية القيروان. وأعلنت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بالشراكة مع الوحدة الجهوية للتكوين المستمر بولاية منوبة عن إجراء استشارة لاختيار هياكل تكوين مرخص لها لمزاولة نشاط التكوين المستمر في إطار تنفيذ برامج تكوينية موجهة لدعم الكفاءات في عدد من القطاعات ذات الأولوية. وتشمل البرامج المزمع إنجازها قطاعات رياض الأطفال وصيانة آلات الخياطة والطاقات المتجددة، بما ينسجم مع جهود تطوير المهارات المهنية والاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية وسوق الشغل. وحدد آخر أجل لقبول العروض وفقا للبرامج، وذلك يوم 20 أوت الحالي بالنسبة إلى برنامج رياض الأطفال، والرابع 24 أوت لبرنامج صيانة آلات الخياطة، والسادس 26 أوت لبرنامج الطاقات المتجددة. في الشأن الثقافي، تنظم المكتبة الجهوية بصفاقس اليوم وغدا وبالشراكة مع عدد من المكتبات العمومية بالجهة برنامجا ثقافيا وتنشيطيا وورشات تعليمية وإبداعية وأركان خاصة بالألعاب الفكرية والإبداع القصصي بالذكاء الاصطناعي بفضاء الكورنيش، وذلك ضمن فعالية الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب. مدير المكتبة الجهوية بصفاقس خميس بالحسن:
3: اليوم إن شاء الله باش نحتفلوا بمصيف الكتاب من خلال برنامج متنوع يهدف إلى نشر ثقافة الكتاب والمطالعة وتثمين الأرض الوثائقية بالمكتبات العمومية، وذلك حسب المحاور التالية: التحسيس بالمحافظة على الطبيعة وحماية البيئة، توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع. أنشطة موجهة للأطفال وأنشطة موجهة للشباب، ورشة قطار الزمن، بالإضافة إلى ورشة اصنع قصتك بخيالك وهي تجربة الإبداع القصصي بالذكاء الاصطناعي، ورشة تهتم بالبيئة اللي هي ورشة لف الورق، اللي من خلال الورق وبقايا الورق يقدروا يسعوا عديد المجسمات في علاقة بالبيئة وفي علاقة بالقصة، بالإضافة إلى ورشات في علاقة بالكتاب التفاعلي حول أهمية الكتاب كوسيلة لعلاج الإدمان الرقمي، بالإضافة إلى أن الأنشطة الموجهة للشباب هي أنشطة في علاقة بالذكاء الاصطناعي.
1: تنطلق اليوم الدورة 47 لمعرض سوسة الدولي للتواصل إلى 23 أوت الحالي، تظاهرة تجارية صيفية كبرى تتضمن معروضات ومنتجات متنوعة في مختلف القطاعات كالأثاث وديكور المنزل ولوازم العودة المدرسية وجهاز العروسة والصناعات التقليدية. المعرض يوفر تخفيضات هامة تصل إلى نسبة 50% تراعي القدرة الشرائية للمواطن، وفق المدير التجاري للمعرض أيمن الدوس.
4: عمل منتجات في مختلف القطاعات: الأثاث، التأثير، الديكور، الصناعة التقليدية، الملابس الجاهزة، كل من يتم العودة المدرسية. مرحبا بزوارنا الكرام حتى 23 أوت، مع العلم أن الباركينج مجاني والدخول معلوم في متناول لا يتعدى دينار ونصف الكبار، على العلم أن دخول أطفال مجاني، ما تفلتوش الفرصة باش توازنوا الدورة 47 لمعرفة الدوري، خاصة أنه ثم تخفيضات هامة تم الموازين حتى 50% قدموها العاصمة خلال هذه الدورة، هي تراعي المقدرة الشرائية للمواطن، ونجم المواطن يستغل الفرصة وما يفلتهاش يكون في معرفة الدوري خلال هذه الدورة، خاصة أنه كما قلنا ثم فضاء زاد خاص للأطفال، فضاء تنشيط، هذا الكل في إطار الرول للمعرض ويكون على مستوى وطني عنده أهمية تجارية على مستوى إقليمي وعلى مستوى وطني.
1: من أخبارنا العالمية، قوة الاحتلال الإسرائيلي تصعد اعتداءاتها على لبنان، حيث شهد قضاء سور منذ الليلة الفارطة وحتى صباح اليوم عدوانا واسعا تخللته سلسلة غارات وقصف مدفعي. إيران تحذر دول الخليج من أن أي هجوم أمريكي جديد على أراضيها سيؤدي إلى رد يستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة في أنحاء المنطقة وفق مصادر متطابقة. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بالعالمين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد خلال لقائه برئيس لجنة الصلح الجزائية على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم. في ندوة للكريديف، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تؤكد الحرص على مؤسسة لمناهضة العنف بجميع أشكاله في كل القطاعات. جامعة المنستير تطلق أول برنامج رحلة دراسية لطلابها إلى الصين منتصف سبتمبر القادم. اليوم انطلاق الدورة 47 لمعرض سوسة الدولية. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
5: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
7: مساء الخير، تحية لكم جميعا، تحية الفريق التقني نزار الورتاني وصديقنا عزيز شلبي في الإخراج الرقمي. أخبار الرياضة والكرة قبل عودة البطولة، ومع العودة في الساحة الإفريقية للأندية التونسية المعنية بالمسابقات الإفريقية، قرعة فرشكة أكيد مازلت كي هبطت في القاهرة، باش نعطيكم تفاصيلها. نحكي على أغلى المسابقات في القارة الإفريقية. دوري أبطال إفريقيا، البطل النادي الإفريقي سيواجه جوليبا المالي، الدور التمهيدي الأول الذهاب في تونس، الإفريقي مع جوليبا المالي. لو الإفريقي يربح دور التمهيدي بتاعه الأول يقابل يا أما تي بي مازمبي الكونغولي أو فريق ميدياما الغاني. نذكر أول مباراة الإفريقي مع العودة للمسابقة الأغلى في القارة الإفريقية دوري أبطال إفريقيا في الدور التمهيدي الأول سيكون ماتش جوليبا المالي، ماتش مهم جدا أكيد، الذهاب في تونس وقيمة مباراة الذهاب. ترجي وصيف البطل، ترجي عنده ماتش ودي مع سان بيدرو اليوم دون حضور الجمهور. ترجي سيواجه في الدورة التمهيدي الثاني السويح الليبي أو كافيزيد الزنجباري، يعني مازالوا ما لعبوش هذوما الدورة التمهيدي تاعهم الأولاني، السويح الليبي وكافيزيد الزنجباري، ترجي واجههم في الدور التمهيدي الثاني. بالنسبة إلى مواعيد كأس الكونفدرالية، الدورة التمهيدي الأول CSS سيواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري، الذهاب في نيجيريا الإياب في تونس، مبدئيا في تونس يا أما المهيري أو رادس. ومواعيد ترجي جرجيس في المسابقة الإفريقية الثانية اللي هي كأس الكونفدرالية، ترجي الجنوب الفائز بكأس تونس سيواجه فريق من السنغال ديامبيرس، الذهاب سيكون في تونس في رادس. هذا بالنسبة للمواعيد الإفريقية للأندية التونسية، حظ موفق للأربعة اللي بش يشاركوا في المسابقات الإفريقية. نذكر بالنسبة لمواعيد الكأس الكونفدرالية، الذهاب بين 6-4 سبتمبر والإياب بين 11-13 سبتمبر مع العودة المدرسية، مع العودة بالنسبة للبطولة في تونس. الكرة ستعود الجولة الأولى بتوقيت إما الأربع أو الأربع ونص يوم 22 و23 أوت. القرعة أوكي تسكر الدوسي نتاعها، لن تعاد في الرابطة الأولى، الرابطة الثانية القرعة نتاعها في آخر شهر أوت. وفم اجتماع مرتقب بين الجامعة التونسية لكرة قدم و نجي جويني والفريق اللي معه لترتيب الأمور بالنسبة للإدارة الوطنية للتحكيم بعد استقالة أو خروج الحمودي. نجويني عنده الفريق متاعه كالعادة، وفقط مسألة تصنيف الهيكلة في الإدارة، هل سيكون المستشار العام، شكون مدير الإدارة، كلها مواعيد نعرفوها وقرارات إخوة المكتب الجامعي في الساعات القادمة. هذا بالنسبة لأخبار كرة القدم. نتحدث عن الباسكيت، حافلة في المستير، وكي تبعتوا البطولة اللي قاعدة تقام في ولاية المنسير، نحكي على الدورة الدولية 3x3 Nations League. سعادة باستقبال سي طارق حسونة. سي طارق مساء الخير.
8: مساء الخير، مرحبا بكم، مرحبا مستمعي إذاعة شباب.
7: الله يخليك، اللي تعرف على الإذاعة وتعرف أنها تحب الباسكيت برشا، وحافلة حافلة الباسكيت لأنه فما النافذة متاع قطر 27 مع بداية تربص المنتخب الوطني، التربص الثاني ثم يكون تربص ثالث قبل النافذة في نهاية شهر أوت في تركيا. فما وعيد ودية، فما الأفرو باسكيت بنات ولاد في أبيجان في الكوديفوار، وفما 3x3 حاجة مزيانة برشا أن نذكرها طارق في الألعاب الإفريقية الشتائية في الحمامات. حافلة بطريقة مش عادية، وشفنا حتى الصور والفيديو، تصويرة خرجت مزيانة برشا، وأن تونس نجم حتى تستضيف العالم في الاختصاص هذا، حتى الصغيرات عملوا جو. تعطيني التفاصيل، شو الحكاية، شو القصة، وين وصلنا؟
8: هي دورة كما قلت انت ناشن ليج 3x3 U23 دوكو إيناف، هي دورة مهمة في 3x3 في العالم، فيها 6 فرق دوكور وإيناف، تونس وجزائر ومصر وغندا بناء وكينيا. هي كيفاش الدورة، برشا مش فاهمين الدورة كيفاش تصير. هي سي سبوت فيها، طبعا احنا وصلنا لسبوت الثالث واليوم يوم راحة، ونرجع جمعة سبت وحد سبوت الرابع والخامس والسادس. كيفاش طريقة هي، كل يوم فما فايز فما وينرس، كل يوم يعني احنا زوز مجموعات بثلاثة، يترشح الأول من مجموعة الأولى مجموعة الثانية، يلعبوا نهائي والفائز هو يتحصل على سبوت. وفيه نقاط، يعني الفائز ياخذ 100 نقطة، الثاني 80 نقطة، واحنا ماشيين حتى مرتبة ستة.
7: أولادنا وبناتنا شحوالهم.
8: بناتنا والله تحسنت الأمور البارح، الذكور تحسنوا برغم السبوت الأول والثاني كانت هزايم بنقطة ونقطتين في الذكور. الحمد لله البارح تحصلنا على السبوت في الأولاد.
7: برافو.
8: تويكا في المرتبة الثالثة 5 نقاط على أوغندا في الذكور. جزائر في المرتبة الأولى. وفي الإناث مصر واحنا الثالثين، لكن قراب. ومثل عنا أمل كبير إن شاء الله
7: نمشيه أكيد على شلال المونديال متاع الصين، وذي دورة خاصة أكيد باش منتخبنا يحسن المستوى متاعه قبل ألعاب المتوسطية تورنتو إيطاليا. هكا
8: مشاركين في العاب أولمبية ذكور إناث،
7: العاب متوسطية
8: فيها في تورنتو في إيطاليا إن شاء الله.
7: أوكي موافقين. البرتاج، الجمهور، الشيخة، تراه الأمبيونس، خلينا نوصلوها للمستمعين بتاعنا في ولاية المنستير.
8: الأمبيونس حلوة برشا، وتشجيع في مطاعم المنستير من مشجعي كرة السلة
7: بلاد باسكيت. مدينة باسكيت
8: البارح كان جو كبير ياسر في النهائي وفي الذكور، وكان تجاوب مع اللاعبين الحق، أمبيونس تحفونا برشا في وهي اللعبة كيف قلت أنت من اللي كانت في وقت عملناها في الحمامات الشاطئية، بعد ولات لعبة أولمبية
7: صحيح
8: مصورة في العالم، يعني مش كان في أفريقيا، واخذ حظ كبير، وإحنا
7: فيها برشا أمبيونس
8: حاضرينها يعني انبسطينا فيها وان شاء الله نحصلوا فيها
7: ان شاء الله موافقين وقاعدين تخدموا على تصويره مزيانه. المهم يعني بين الفني والاداري والتنظيمي تخرج تصويره مزيانه لانه تونس ديما تكون رائده في هذا المجال. موافقين ان شاء الله للناس اللي نظموا اللي نجحوا اللاعبين اللاعبات المدربين الجامعه التونسيه لكره السله. ربي ينجحكم. طارق خليلك مسك الختام.
8: والله نحب مازالوا تروا سبوت مهمين بين وجاي نهايه اسبوع بين يحضر جمهور كثافه اكثر وشجعنا نعم في بلادنا نحققوا نتائج طيبه ومازال امل في الذكور وينات ان شاء الله.
7: وين بالضبط البلاصه؟
8: في ساحه فنون منسير قدام الرباط في البلاصه في ساحه فنون منسير.
7: برافو. صيفي مع البحر مع الجو مع الهدايا وعلى الامبيونس والموسيقى حاجه مزيانه برشا.
8: يوم مزيان ومرحبا بكم.
7: يعطيكم الصحه. شكرا سي طارق حسون عضو المكتب الجامعي. هكا الصيفه ماني شغاله وانت مشرف على الدوره. الى اللقاء شكرا. هذا بالنسبه للباسكت. نذكركم منتخبنا الوطني يبدا تربص النافذة الرابعه اللي باش تصير في شهر اوت في نهايه شهر اوت في تونس الترشيحيه لمونديال قطر 27. صارت اجتماعات على مستوى وعالي بين الجامعة ووزارة الرياضة والأمن والسياحة والناس الكل اللي عندها اهتمام بصورة مزيانة لبلادنا في قاعة رادس إن شاء الله. منتخبنا يبدأ تربص اليوم يوفا نهار 12 أوت 15 لاعب في القائمة ثم يقضوا 12 وبعد نمشيوا لتربص تركيا بين 14-22 في تركيا. عندنا ماتشوات ودية ممكن مع مصر مع الأردن ثم نعطيكم موعد ندوة صحفية نهار 3 11 متاع الصباح 3 الجاية للناخب الوطني واللاعبين لتقديم النافذة الرابعة لمونديال قطر 27 قبل الألعاب المتوسطية تورنتو 26. نحكيو على الكرة الطائرة. منتخبنا قاعد يحضر لهذا الموعد المهم جدا. سعيد باستقبال صديقنا سي بسام الفراتي. سي بسام مساء الخير.
9: مرحبا زياد. مرحبا. كيف مستمعي هذا الشباب؟
7: كل يوم خبر وكل يوم حكاية وكل يوم قرعة ترى.
9: الحمد لله.
7: ربي يعينكم لأنه فما برشا أخبار يعني تم. منتخبنا الوطني للكرة الطائرة قاعد يحضر على مستوى عالي بعد نجاحه في الدورة التأهيلية الخاصة بالكان والكان حكاية أخرى متاع الكونغو وليبولا ويمش تسير طبعا. أكيد نعرف الأخبار معك. بالنسبة لأخبار تورنتو إيطاليا شو اللي صار؟
9: والله اخبار ثم انسحاب ثم ثلاثه فرق انسحبوا من العاب المتوسطيه بالطبيعه. وقع قرار اتخذ باش تعاود القرعه ام اس باتساتين. والمنتخب التونسي تبدل القرعه بالطبيعه ثم المباريات هذا كيف تبدل توقيت المباريات اللي كان نبداو نهار 22 مش نبداو نهار 20. يظهر لي معناتها ذلك وليك مستجدات جديده احنا لازم نتاقلموا معهم وان شاء الله نكونوا احنا حاضرين. ثم تعاون كبير بين سلطه الاشراف والكوميتي الاولمبيك هذا حتى ما نشك في هذا وان شاء الله ربي يوفقنا للموافقه الخير لكره الطائره ولتونس.
7: يعني حتى تذاكر السفر والماتش الاولاني مش يوم الافتتاح او ثاني يوم افتتاح يجي قبل يعني يوم 20
9: مباراه افتتاحيه.
7: المجموعه لاباس. ماتشوات المغرب تعدي وصفا مازال ماتش فرنسا مرتين.
9: والله تويك ماتشوات بالطبيعه احنا مباريات وديه قاعدين نقوموا بها باش نلعبوا ضد المنتخب الفرنسي اللي مش يكون معنا منافس في الالعاب المتوسطيه. غدا مش يكون مباراه هم سبعة مباريات الفرنسية الأولى وبالطبيعة مباراة الثانية نهار 9 أوت في قصر الرياضة بالمنزل. وبالطبيعة إن شاء الله مش يكون السفر نهار 18 أوت إلى تورنتو. ثم تعرف بعض الألعاب المتوسطية مش يكون عندنا البطولة الإفريقية إلى حد الآن هي في الكونغو إن شاء الله نحبطوا احنا باش إن شاء الله الاتحاد الإفريقي يراعي مصلحة الفرق الكوليكا وينقل المكان هذا خاطر ماهوش آمن من القضية إن شاء الله ربي يوفقنا احنا
7: إن شاء الله
9: الكرة الطائرة خاطر تعرف هذه متى كاليفيكاتيف لوس أنجلوس وكاليفيكاتيف لبطولة العالم.
7: مهمة جدا. علاش ليه ما تجيش لتونس؟ حكيت لي بولا ودوسي تخدم ما علاش ليه هاو الباسكت في تونس وتكون الأمور جاهزة أمنيا وتنظيميا
9: إن شاء الله.
7: الفنتر بتاع الدوحة 27
9: كما نتمنوا خاطر ما تعرف صحة اللاعب قبل كل شيء متى حاجة مش خط أحمر.
7: صحيح.
9: إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله نكونوا احنا حاضرين للحدث أهم حدث اللي هو ترشح للألعاب الأولمبية ولوس أنجلوس إن شاء الله.
7: على بكر إن شاء الله. موافقين إن شاء الله. شكرا سي بسام الفراتي. خلينا كل التفاصيل إلى اللقاء. كما قلنا علاش ليه الكان تاع الكرة الطائرة في سبتمبر بعد الألعاب المتوسطية في تورنتو تجي لتونس لأنه فما مشاكل الإيبولا الفيروس ضارب في الكونغو الديمقراطية. هذا بالنسبة لأخبار الكرة الطائرة. أخبار كرة اليد. منتخبنا الوطني السيدات يحضر لموعد تورنتو الألعاب المتوسطية يلعب اليوم في قاعة جرومبيليا 6 أمام المنتخب الجزائري ويلعب في قاعة الحمامات يوم 8 أوت الأربعة متاع العشية أمام نفس المنتخب، موعد ودي مهم جدا لبناتنا في الكبريات. تبدل الموعد علاش؟ حكيت الفيزا بالنسبة للبنات حتى يكونوا جاهزين. في مونديال كرة اليد أقل من 18 سنة في رومانيا، منتخبنا بعد أكيد ما كمل الدورة الترتيبية في المرتبة الأولى، عدى مستوى جيد في الدورة الترتيبية، ربح كازاخستان وربح الأوروغواي، نذكر كان في الدور الأول ربح الكندا. منتخبنا يلعب بعد نصف ساعة تقريبا أمام المنتخب الكرواتي، مباراة ترتيبية بين 17 و20، بلاتها ما قصروش في الدورة الترتيبية، حظ موفق لهم في هذا المونديال. آخر أخبارنا في توب سبور نتحدث عن مونديال ألعاب القوى أقل من 20 سنة، مواعيد مهمة للعناصر الوطنية اليوم في أمريكا إن شاء الله، في سباق 3000 متر موانع انطلاقا من الساعة 6:05 العدى محمد علي الحامدي في التصفية الأولى، حظ موفق ليه، وزميله محمد علي زينوبي في التصفية الثانية 6:04، هذا سباق 3000 موانع، ونذكر أنه يتأهلوا 8 الأوائل من كل تصفية. في 400 حواجز شابات البطلة دعاء الأبيض ستشارك في التصفية الخامسة في الرواق الرابع انطلاقا من الساعة 7:09. التأهل في 400 متر حواجز إن شاء الله تكون معهم دعاء، يعني للنصف النهائي يكون للأربعة الأوائل من كل تصفية وأصحاب أفضل ثلاثة أزمنة. دائما مع 400 متر حواجز الشباب العداء محمد أمين بركلا في التصفية السادسة في الرواق السادس إن شاء الله ليلة 8 متاع الليل 8:00 يتأهل في هذا السباق النصف النهائي أصحاب المراتب الثلاثة الأوائل من كل تصفية، إن شاء الله يكون منهم عدائنا محمد أمين بركلا إضافة إلى أفضل ثلاثة أزمنة. هذا بالنسبة لأخبار ألعاب القوى. أخبار الكرة الطائرة، منتخبنا الوطني للصغريات في مونديال الشيلي يبدأ اليوم بالمشروع العشرة متاع الليل أمام البيرو، غدوة عنده الصين ماضي ساعة متاع الصباح، نهار السبت مع الفلبين العشرة متاع الليل، ونهار الاثنين 10 أوت أمام فنزويلا. تحياتي لفريق البرنامج نزار ورتاني في الإخراج التقني، شكرا نزار، وتحياتي كذلك لعزيز شلبي في الإخراج الرقمي. كريم الزغبي يجيكم بعد شوية، برشا هدايا برشا موزيكا في سامر كويس، نتقابل إن شاء الله، شاهي طيب الجميع.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
2: Summer Quiz.
3: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
3: الكل مضمونين.
2: Summer Quiz.
3: من ماضي ساعتين للأربعة. عادل موشتك يربح.
4: سامر كويز، مرحبا. ماضي ساعتين وزوز دقائق، تحية لكم الناس الكل. هذا الموعد اليومي من الاثنين حتى للخميس، من ماضي ساعتين حتى الأربعة، نتقابل معكم دائما مع الموسيقى، مع المسابقات، مع الكادوات اللي نجيبوهم كل نهار معنا. تحية لكم الناس الكل، تحية للكيب الكل اللي موجودة في سامر كويز. كالعادة تنجموا تكلمونا على 71 844 411 71 844 411. هذا نمرو للتليفون لموضوع على ذمتكم، باش نجموا تكونوا موجودين حاضرين معنا، تلعبوا معنا اكيد جدا. الفايدة دي ما نقول أبار الكادوات، فايدة زيادة في المعلومات، لأنه مهم برشا أنه حد يخرج من البرنامج بمعلومة اثنين تقعد له على الأقل في الـ في الـ في, الـ في ثقافته العام، مهم برشا. دونك تحية للناس الكل، تحية للعباد هذه في اثنية تاوى، نقول لهم إن شاء الله اثنية زينة زوينة ومزينة لكم الناس الكل. توصلوا سلامات إن شاء الله وين قاصدين ربي. كلمونا على 71 844 411. بعد شوية نأخذوا تليفوناتكم وتكونوا موجودين معنا في سامر كويز. نبدأ بالموزيكا، جاي بعد شوية وليدة التونسي في نحبك يا مجنون. قبلها من الكل نجوى كرم، شغل الموسيقى حتى للأربعة في سامر كويز.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عادل موشتك يربح.
4: عند الموشتك تربح. مرحبا. ماضي ساعتين 16 دقيقة حتى للأربعة ديما. السلام عليكم الناس الكل. شكرا بارك الله فيكم. تحياتنا لكم من مقاعدين تسمعوا فينا. 71-844-411 هذا نمبر التليفون اللي تنجموا تتواصلوا فيه وبيه معنا وتنجموا تكونوا موجودين حاضرين كالعادة. الكادوات زادة حاضرين موجودين اليوم. تنجموا تربحوا معنا اشتراك في منصة تقي أكاديمي إذا كان عندك صغيرك من السنة الرابعة حتى كشي للباك من الرابعة أساسي حتى للباكالوريا. نجم تكون موجود تربح معنا اشتراك في المنصة هذه اللي تعاونك برشا في قراية الصغيرة. تسينو عندكم إكلابير للسيدات والأنسات اللي نجموا يربحوا معنا زادة الباك هذا. عندكم لونيت من إهدى مجمع النظرين بكونكت. عندكم زادة بتكيات كالعادة في مهرجان السعادة عادة. وخلي ديما السعادة عادة من هدي كارت أجلان زيوت. نجم تلعب من الثمانية حتى لماضي ساعة انت وصغيراتك وتأكلوا زادة في المهرجان هذا. سينو عندكم باك حلويات نوران كعك ورق زغوان حاجة تعمل 88 كيف أبار الكادوات الأخرين اللي موجودين حاضرين معنا. زوز متبارين نبدأ معهم أولى جولتنا في سامر كويز. أول تليفون يجينا من جابس نورمال ما نقول ألو عسلامة السي باسم ولا جاسم. باسم نتصور سي باسم.
5: باسم
4: وعلى شحوالك سي باسم.
5: مرحبتين.
4: صباح الأمور.
5: الحمد لله.
4: جابس لباس
5: والله لباس
4: سخون شوي. أوكي شو طعم في الدنيا سي باسم؟
5: عامل يومي.
4: اوكي معك انت باش يكون موجود مبروك زادة من توزر نورمال موسي. مبروك.
6: السلام خويا كريم.
4: شو احوالك؟
6: هيا ليك ونهز عليك تليفون شخص الفريق مستمعي بعد كذا.
4: شكرا. هاي سي مبروك شو طعم في الدنيا خويا؟
6: موظف إدارة عمومية.
4: موظف. اوكي ربي يعين خويا. أي سيدي سؤال بسؤال باش نبداو الجولة الأولانية بعد لحظات مع باسم من جبس. أي سي باسم السؤال يقول
5: أيوة
4: شو اسمه البحر الذي يفصل بين قارة آسيا وقارة إفريقيا؟ هل هو البحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمر أو البحر الأسود؟
5: البحر الأحمر.
4: البحر الأحمر. ما هو البحر الذي يفصل بين قارة آسيا وقارة إفريقيا؟ ليس البحر الأبيض المتوسط وليس البحر الأسود، هو البحر الأحمر. إجابة صحيحة من عندك أنت سي باسم من جبس. سي مبروك.
6: إيه.
4: سؤال لك أنت توا. السؤال يقول ما هي الدولة التي تطل على أكبر عدد من البحار؟ هل هي إيطاليا، إسبانيا أو تركيا؟ ما هي الدولة التي تطل على أكبر عدد من البحار؟ هل هي إيطاليا، إسبانيا أو تركيا؟ آي سي مبروك.
6: إسبانيا.
4: إسبانيا. علاش إسبانيا؟
6: غلط، هي دولة كبيرة.
4: أوكي هما كلهم يطلوا على على على البحر ولكن أكبر عدد من البحار. البلاد اللي تطل على أكبر عدد من البحار ليست إيطاليا وليست إسبانيا للأسف يا مبروك، هي تركيا بما أنه تطل على أربعة بحار. تركيا هي الدولة التي تطل على أكبر عدد من البحار للأسف. سي مبروك إجابتك غلط. علاش كنت حاب تسلم سيدي؟
6: نسلم عليه فريق الكل وكل.
4: شكرا وتحية لك وتنجم تكون موجود كل نهار معنا في سامر كويز من هنا حتى نهاية الصيف. تحيتنا لك سي مبروك وتحيتنا لكل مستمعينا في توزر. باسم من جابس تقعد معنا باش تكون موجود في الدورة النهائي. خليوا تليفوناتكم بحذاكم بالله وليطلبونا يخليوا زادة تليفوناتهم يكونوا بحذا تليفوناتهم لأنه مثلا رقية من المستير كلمناها بكر شوية قعدت معنا في على على على الكونسول ومن بعد ولات مشغولة ما عرفت تجيكم تليفونات في الوقت هذاك ما نعرفش شنو توكا يا سيدي. بعد شوية دفعة أخرى من التليفونات ما في 29 دقيقة مكملين مع الموسيقى فلاش باك. بعد شوية أيكون رأيتنا وقبلها حكيم ولا واحد ولا مية ولا 1300 أنا راجعين بعد الخدمات.

0: لمة صيف.
1: لمة صيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من 6 ل 8 متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
5: اهلا مرحبا بكم مستمعينا.

0: المكلفة بالتكوين والاندماج في سوق الشغل ليلى حميدة أكدت أن هذه الشراكة الدولية تهدف إلى تمكين الطلاب من الاستفادة من التقدم التكنولوجي في الصين. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تؤكد الحرص على مؤسسة مناهضة العنف بجميع أشكاله وفي كل القطاعات. جاء ذلك خلال لقاء علمي انتظم اليوم حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع ببادرة من مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة الكريديف في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. ديوان التونسيين بالخارج يختتم اليوم بولاية القيروان سلسلة الندوات الإقليمية الموجهة للتونسيين بالخارج لفائدة ولايات الإقليم الثالث بهدف دعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية وبعث المشاريع في الجهة والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في الإقليم الثالث. المكتبة الجهوية بصفاقس تنظم اليوم وغدا وبالشراكة مع عدد من المكتبات العمومية بالجهة برنامجا ثقافيا وتنشيطيا وورشات تعليمية وإبداعية وأركان خاصة بالألعاب الفكرية والإبداع القصصي بالذكاء الاصطناعي بفضاء الكورنيش ضمن فعاليات الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب. في أخبار العالم، قوة الاحتلال الإسرائيلي تصعد اعتداءاتها على لبنان حيث شهد قضاء سور منذ الليلة الفارطة وحتى صباح اليوم عدوانا واسعا تخللته سلسلة غارات وقصف مدفعي. إيران تحذر دول الخليج من أن أي هجوم أمريكي جديد على أراضيها سيؤدي إلى رد يستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة في أنحاء المنطقة. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية وبرشا برشا برشا جوائز أخرين الأغلى متابعين.
3: سمر كويز
4: من الاثنين للخميس،
5: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: هذه باسكال مسعلاني ريبريز ما حبيتش جعلنا بها بعد موجز اخبار هذه ساعتين ونصف في توقيت هذه ساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة في سامر كويز مكملين معكم ان شاء الله حتى للاربعة ديما. نسلموا عليكم الناس الكل، تحيات ناديكم والمقادين تسمعوا فينا، تحيات الكيب الكل، تحيات نزار اللي موجود في الاخراج التقني، حمزة اللي موجود في الاخراج الرقمي، مهدي في التنسيق العام فقرة الحصة، كريم السلام عليكم، شكرا بارك الله فيكم، تحياتنا لكم الناس الكل. 71 844 411 هذا نمبر التليفون اللي تنجموا تكلمونا، تنجموا تكونوا موجودين حاضرين معنا، كما قلت تنجموا تربحوا معنا كادوات شراك في منصة تقية أكاديمي. ديما نقول تلامذة من الرابعة حتى الباك الرابعة أساسي، سينو تنجموا تربحوا معنا باك كلابير، تربحوا معنا اليونيت سمانة هدا مجمع النظرين بكونكت، تربحوا معنا تيكيت في مهرجان السعادة عادة من هدا كرتاج لاندز ويو من الثمانية حتى الماضي ساعة متاع الصباح من الثمانية متاع الليل بطبيعة الحال. أبار هدايا تنجموا تربحوا معنا باك حلويات نوران كعك ورق زغوان، ديما الكادوات موجودين كل نهار، تلقاو جملة من الجوائز تستنى فيكم بعد الدورة نصف النهائي الأولاني اللي ترشح خلاله باسم من قابس للدورة النهائي، باش نعرفوا دورة نصف النهائي الثاني وشكون باش يكون في مواجهة باسم بين لينا من تونس ورفيق من رواد لينا من تونس. عسلامة لينا.
1: عسلامة،
0: شو أحوالك؟
1: يعيشك الحمد لله.
0: أي مدام تعرفوا عليك شوية.
1: عايشك
0: رب الضيف
1: في الدار.
0: في الدار. عندك صغيرات؟
1: كبروا.
0: اوكي.
1: ايه.
0: اوكي. رفيق من رواد، رفيق.
2: اهلا بيك، نحوالك.
0: صباح لاباس.
2: الحمد لله.
0: شو تعمل في الدنيا اخويا؟
2: نخدم شوفير في معمل.
0: اوكي، ربي معك سيدي.
2: عايشك ومعك عايشك.
0: باش نبداو الدورة نصف النهائي الثاني بعد لحظات. ما عرفش شكون اللي بحذاه شوية حس، ما نعرفش مدام دينا ولا رفيق شكون اللي بحذاه شوية حس.
1: ما عنديش.
2: أنا بعد شوية
0: خاطر
2: مروح.
0: مروح، أوكي. طريق السلامة خويا، ما وقعت في بلاصة ما فيهاش حس.
2: باهي رفيق.
0: نورمالمون صافا. أيا مدام دينا بعد لحظات نبداو معاك أنت أول سؤال. مدام لينا.
1: اي
0: ايوه السؤال اللي كنتي، سؤال يقول
1: اي
0: اول جامعه في العالم، اول فاك، اول جامعه في العالم وين تعملت؟ تعملت في واشنطن في المغرب والا في باريس؟ اول جامعه في العالم اين تاسست؟ واشنطن
1: في المغرب
0: أو في باريس؟
1: نعم.
0: شو مدام شو تحب؟
1: في المغرب.
0: في المغرب آخر قرار؟
1: نعم
0: آخر قرار في المغرب.
1: إيه آخر قرار.
0: وأنت تعرف المعلومة ولا بزهر ولا شو؟
1: إيه والله بزهر.
0: وعليش المغرب؟ علاش مش واشنطن باريس؟
1: هذيك علاش كي شفت المغرب عرب قلت هي.
0: قلت هي. معقول تفكير ينجم يكون معقول برشا، بما أنه أول جامعة في العالم لم تكن في واشنطن ولم تكن في باريس، كانت جامعة القرويين بالمغرب. إجابة صحيحة مدام الأم لينا، إجابتك صحيحة، تقعد معايا سي رفيق.
2: نعم خوي.
0: هاي خوي السؤال يقول تعرف السباق متاع الماراثون؟
2: نعرف. هاي
0: قديش مسافة الماراثون هذه اللي يقطعوها المتسابقين والعداء؟
2: فما العشر ليه فما الخمسة كيلومتر.
0: لا فما مسافة الماراثون هي مسافة محددة، باش نعطيك احتمالات، يا أما 40 كيلومتر 42 كيلومتر وإلا 44 كيلومتر. الماراثون 40، حوالي 40، حوالي 42 ولا حوالي 44؟
2: نقول 40
0: برا. علاش 40 برا؟
2: خاطر الاحتمالات واحدة بعضهم وما عنديش جوجل. باش نكون صريح معاك دونك
0: مشيت بالزهر وكاو.
2: مشيت بالزهر خاطر الاقتراحات واحدة بعضهم كان جاو بعض ممكن.
0: ما هو غادي الاقتراحات زي ما يكونوا قراب لبعضهم تصيرك ال
2: بون قرب برجة ما متنجمش حتى باش تعمل اديسيون توثق اجابه.
0: معقول معقول.
2: ولي الزهر
0: ولي الزهر. وللاسف الزهر مش معك لانه مسافه الماراثون تبلغ حوالي 42 كيلومتر بالتحديد 42.1 كيلومتر. للاسف رفيق اجابتك غالطه. اشكرك على تسلم خويا.
2: والله نسلم عليكم
0: ان شاء الله مره جايه. هكا كل نهار خويا تنجم تكلمنا. وثنيه زينه ليك مره اخرى رفيق، وتحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا في رواد. مدام لينا تقعد بعد شويه تكون موجوده في الدوره النهائي، انت وباسم من جابس كلمونا على 71 844 411. هذا نمبر التليفون. راجعين بعد لحظات. نوال الزغبي جايه تدسوي تغني كي دباي.

0: إيهاب توفيق كنت اختياري ماضي ساعتين 51 دقيقة مازالنا مكملين معاكم حتى للأربعة في سامر كويز. ديما السلام عليكم على الناس الكل، ديما ذكركم بنمر التليفون 71 800 44 411 نمر التليفون اللي تنجموا تكلمونا من الاثنين حتى للخميس من ماضي ساعتين حتى للأربعة. ديما السلام عليكم، شكرا ديما نقول زادا ان شاء الله ثنيه زينه ليكم، انتم اللي مروحين توا من الخدمه، انتم اللي في ثنيه سيسر رواحكم، طريقه السلامه ليكم الناس الكل. دور نهائي بعد لحظه تطلع مع مدام لينا من تونس وباسم من جابس. مدام لينا مرحبا مره اخرى. الو الو الو مدام لينا.
1: الو
0: وي مدام صباح.
1: مرحبا
0: بك. اوكي سي باسم من جابس،
2: مرحبتين.
0: مرحبتين ومرحبتين، شو حوالك سي باسم؟
2: الحمد لله
0: حاضر للدورة النهائية.
2: حاضر باش.
0: حاضر باش. اوكي نبداو باسم بما انه هو اللي تعدى معنا الدورة النهائية الاولاني، بعد لحظات اول سؤال ليك سي باسم. سي باسم الكالكولاتريس تعرفها؟
2: الحاسبة،
0: الآلة الحاسبة. من هو مخترع الآلة الحاسبة سي باسم؟ هل هو بلوس باسكال، بلوس كريستوف، ولا بلوس مانويل؟ باسكال
2: كريستوف.
0: كيف؟
2: بلوس باسكال.
0: اي مش كريستوف.
2: مش كريستوف شو هو؟
0: بلوس كريستوف.
2: لا لا بلوس باسكال.
0: شو تعرفها معلومة ولا؟
2: اي متأكد منها.
0: متأكد منها؟
2: اي
0: وحدك ولا فما شكون بحذاك ولا؟
2: لا وحدي.
0: وحدك ومتأكد منها المعلومة؟
2: والله تعبت عليها قبل ما نعرفش.
0: وكتاب ده غلط طب انت معناتها متأكد؟ قديش نسبة تتأكد؟
2: طب شنو وصلك يعني مش تشككني روحي؟
0: مش شكك فيك، نسأل فيك أنا فقط، أنت قديش من النسبة متاع التأكد من معلومتك؟
2: 100%.
0: 100% معناتها مش لازم نكملوا نحكيو. اوكي نزار قالك 100% اش ما زاد فيها، اعطيه اجابه صحيحه. بلوس باسكال الفرنسي هو مخترع آلة الحاسبة. اوكي سي باسم تأكد من المعلومه، اموره 5-5. مدام لينا.
1: ايه
0: مدام لينا عندك مع الفراعنه هكاك شوي شوي. اوكي السؤال يقول مدام، من هو الملك الفرعوني الذي قام ببناء تمثال أبي الهول؟ هل هو خفرع، منقرع، أو خوفو؟ خفرع، منقرع، خوفو. من هو الملك الفرعوني الذي قام ببناء تمثال أبو الهول؟ خفرع ولا شكون ولا ذاك
1: خوف ولا
0: هاي لحظة عاد مدام ما تبداش تسميني فيهم كل عندك خفرع منقرع خوف اعطيني طب انت سميتهم لي كل
1: لا لا خفرع خفرع الاولين
0: خفرع وانت زادة متأكدة من المعلومة ولا
1: نتفكرها
0: نتفكرها منقرع ما منقرع ما جاش قدامك خوف ولا
1: خوف
0: جام يا خوفي تطلع اجابتك غلطه ويطلع هو خوفو ها
1: مش مطلعه
0: مشكل انت مشكل. اوكي سي باسم
2: وي
0: اش طلع خفرع منقرع خوفو
2: يمكن عمك خوف
0: خوفو
2: يمكن
0: اسمع خليك في الكالكولاتريس وصايب عليك من الفراعنه لانه خفره اجابه صحيحه المدام لينا الملك الفرعوني خفره هو اللي قام بانشاء تمثال ابي الهول. مدام لينا بالزهر او ماشي معك زهر توا السؤال فيصل بينتكم الزوز اللي جاوب قبل هو الفائز معنا اليوم. السؤال يقول تتفرجوا شوية على المسلسلات في تونس
2: أكيك
0: مش نرجع بكم المسلسل التعرض في رمضان 1992 نحكي على مسلسل الدوار
2: أي.
0: أم العاتي شكون اللي قام بالدور نتاع ام العاتي؟
1: سليم محنوش.
0: لا مش العاتي، امه
2: سويسي.
1: اميل بكوش.
0: اميل بكوش مش دليلة مفتاحي، مش لطيفة.
1: ايه ذيك ام الحقانية ودكتور
0: عمال. اوكي سي باسم.
2: وي
0: تي وينك في هذا يا كل؟ وينك انت؟
2: لا ضيف الفشلاء.
0: لا
2: مش دوماني.
0: مش دومانك. اميل بكوش هي التي قامت بدور ام العاتي في مسلسل الدوار في رمضان 1992. دونك مدام لينا إجابتك صحيحة، وأنت اللي رابحة معنا اليوم في السامر كويز. سي باسم.
2: وي
0: أش تحب نقوله لك خويا؟
2: والله
0: قول أنت
2: كما نحب.
0: شو كما نحب؟
2: كما نحب. قول لي أنت أش تحب. قول لي بالسلامة، قول لي أو عندك كادو صغير ما نعرفش.
0: شو تحب كادو صغير؟ مش صغيرة، وعناش كادوات صغيرة، كادواتنا كلها كوي. أي
2: كان فهم مدينة.
0: كان فما شو؟
2: لينات.
0: لا ما فهمش لينات. لينات هذوك للفايزين سي باسم.
2: ما شنو؟
0: ها؟
2: ما شنو؟
0: لا احنا ما نحبوش ديما، ما نحبوش متبرين يروحوا يديهم فارغه. دونك باش نعطيك حاجه حلوه هكا تحلي بها. دونك مبروك عليك سي باسم. دونك عندك باك حلويات نوران كعك ورق زغوان. على شكون تحب تسلم سيدي؟
2: الله يسلم على اهل الكل في كاب.
0: ايوه
2: وعليكم انتم وصحه البلانش.
0: عايشك سي باسم، تحياتنا ليك وتحياتنا لكل المستمعين في جابس. مدام لينا. اي مدام قولي. شو تحب تروح معنا اليوم؟ ولا انه ديما ديما ديما نسلم على العربي باتيني ديما يقول لي الاختيارات مش باهي. قولي مدام.
1: اكلابير.
0: اكلابير. اوكي مدام مبروك عليك اكلابير. مدام على شكون تحب تسلم؟ يعني
1: يسلم عليك يخدموا معاك الكل واللي يعرفني الكل.
0: شكرا مدام لينا، باي باي. فوالا هذوما زوز متبرين اللي كانوا موجودين حاضرين معنا في الدورة النهائية. بعد شوية نحلوا سويعة أخرى، بعد شوية أربعة متبرين زوز يكونوا في الفينال، واحد فيهم يكون الفائز معنا في سامر كويز. سويعة الثانية باش نبداوها مع كوثر البجاوي في الأخر. في الإخراج التقني نزار نقولوا له ثنية زينة ليك. مازلنا مكملين الكيب الأخرى الكل حتى للأربعة، راجعين بعد لحظات.

0: حتى للأربعة خاطينا معكم هذه 23 دقيقة في سامر كويس. ديما نسلام عليكم على الناس الكل، شكرا تحياتي لكم، شكرا لكم الناس الكل اختياركم موجاتنا بطبيعة الحال. ديما 71 844 411 هذايا نمرو تليفوننا اللي موجود واللي موضوع لازم انتكم باش تكونوا موجودين حاضرين معنا. الساعة الثانية زوز متبارين دولارين اللي موجودين معنا باش يلعبوا الدورة النصف النهائي الثالث في حصتنا اليوم، رقية من المستير وأشرف من واد الليل. مدام رقية من المستير على السلامة. مرحبا مدام، صباح الحمد لله. لو تقربنا شوية للتليفون وتعلي صوتك شوية باش صوتك يوصل ويبدأ 5 على 5. أوكي تكلم فينا بالكيت ولا بشو مدام؟ كيفاش مدام؟
1: بلاش
0: ملا اقعد في بلاصه فيها شويه ريزو باش ينجم صوتك يبدا واضح. مدام هاي مدام قولي نتعرفوا عليك شويه. مدام
1: نعم
0: اقعد في بلاصه صوتك يبدا واصل. سمعنا كان معرس
1: معرسة
0: وقاعدة في الدار. اوكي مدام انت توا في الدار ولا برا من الدار؟
1: لي في الدار.
0: في الدار اوكي. اشرف من وادي الليل. اشرف
2: مساء فيك خويا.
0: صباح اشرف.
2: الحمد لله عايش اشرف.
0: هاي خويا نتعرف عليك.
2: اشرف من وادي الليل وعندي حانوت حماص.
0: اوكي ربي يعين خويا.
2: عايش خويا ربي يعين.
0: ما تقوليش انت اللي قلت بكري شويه عندي كليونات ما تخليونيش نستنى برشا. اوكي ما نفهمش كوكا باش كوكا لنا قاعد عندي شويه كليونات ما تخليونيش نستنى برشا. اوكي خليناه احنا هو والكليونات باش ما نعطلوش على خدمت. اوكي اي سيدي مدام راقيه.
1: اي
0: هاي لالا اول سؤال عندك انت بعد لحظات. مدام راقيه السؤال يقول تسمع به ضرب التبانه مجره ضرب التبانه. نسمع بها وسمعنا حتى فما سردوك ما نعرفش سردوك هذايا عند شكون هذا بيا هذا بيا نعم بيه مقرونه. اوكي يا سيدي مازال يعاود. اوكي لا حبيت تذبح اليوم. اوكي يا سيدي مدام نسالوا على شكل مجره درب التبانه. شنو الشكل بتاع ما هوش مزيمنا سردوك. شكل مجره درب التبانه هل هو دائري مربع او حلزوني يا مدام راقية؟ كيفاش مدام؟ شكون اللي بحذاه شكون اللي موجود لبرا في الشارع فما حس بتاع هواء وريح؟ انت؟ باهي اوكي وشكون اللي بحذاه سردوك والله بدا يوتر لي
2: فاز. انا هو
0: انت يا خويا خويا قول له يسكت شوي برك ومن بعد يرجع يعوش على
2: روحه. اول بالعافيه.
0: اوكي مدام شو قلت لي الشكل بتاع مجره درب التبانه؟
1: حلزوني.
0: حلزوني تعرف المعلومه ولا قالوا لك عليها ولا؟ كيف؟
1: بزهر كيكا.
0: اوكي جبتك صحيحه مدام. شكل مجرد ضربة تبانة حلزوني. يا سي أشرف
2: نعم
0: أنت وسردوك اللي معاك سؤال يقول في أي عام طبع أول دولار أمريكي وقتاش طبع أول دولار أمريكي؟ هل كان عام 1862 1863 ولا 1864؟ يظهر لي هو ساعدك راهو تعيش نتاع السردوك جات مع الاحتمال الصحيح ما نعرفش وقتاش هو عاش أنت أمورك. 1862 1863 1864 1862 مشيت بالانديس اللي عطيته انا ولا كيف؟
2: اي بالسردوك.
0: شفت فايده عنده فايده. هو تابعك ولا تابع الجيران بدا؟
2: والله تابع
0: خويا بجنبي. اوكي معناتها ينجم يكون نهار من نهارات
2: كان ربحنا نذبحوا مبروك.
0: اوكي يا سيدي مدام راقية انت واشرف كل حد اجابة صحيحة. سؤال كالعادة سؤال فيصل اللي يعرف الإجابة يتكلم ويقول الإجابة. السؤال يقول: عبودة في دور الخطاب على الباب، شكون قام به الدورة ذي؟
2: مرغوب نهدي. نهدي.
1: أستاذ النهدي.
0: الزوز. أي أي مدام رياضة نهدي. أما أشرف جاوب قبلك. أشرف هو اللي جاوب قبل. مدام. مدام.
1: نعم.
0: للأسف أشرف جاوب قبلك، قال رياضة نهدي. قولي مدام على شكون تحب تسلم؟ عايشك مدام، وتحية لكل مستمعينا في المستير الكل فردا فردا، محليهم محليهم ناس، تحية لهم الكل بالحق معناتها بار اكسبيريونس. دونك شكرا لك مدام، تحية لك. أشرف.
2: نعم.
0: للأسف الشديد باش تقعد معنا للدور النهائي. علاش للأسف الشديد؟ لأنه سنستمتع للأسف الشديد في الدور النهائي بصوت السردوك معاك، دونك تقعد معنا الدور النهائي بعد لحظات. دور نصف نهائي ثاني في الانتظار. نكملوا مع الموسيقى بحرية تود سويت مع شيرين وحماقي، وحنا معاكم حتى الأربعة في سامر كويز.

0: سمر كويز.
1: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد والرمال.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
4: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
6: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
4: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
6: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
4: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
4: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
4: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
6: وباش تبعث السلام
4: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
6: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
4: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
1: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
6: تسمعوا التونسي،
4: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
1: عد الموجتك وصيف معانا.
4: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
7: إذاعة الشباب، عد الموجتك، تسمع صوتك.
8: عد الموجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
9: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. اليوم انطلاق عملية الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 26 و2000 عبر الإرساليات القصيرة، على أن يتم غدا الإعلان عن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. جامعة المنسير تطلق أول رحلة أكاديمية إلى مقاطعة جيانغو الصينية خلال النصف الثاني من سبتمبر المقبل، تشمل 15 طالبا تم اختيارهم في 3 اختصاصات جامعية. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تؤكد الحرص على مؤسسة مناهضة العنف.

0: المكتبة الجهوية بصفاقس تنظم اليوم وغدا وبالشراكة مع عدد من المكتبات العمومية بالجهة برنامجا ثقافيا وتنشيطيا وورشات تعليمية وإبداعية وأركان خاصة بالألعاب الفكرية والإبداع القصصي بالذكاء الاصطناعي بفضاء الكورنيش ضمن فعاليات الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب. تظاهرة تجارية صيفية كبرى تتضمن معروضات ومنتوجات متنوعة في مختلف القطاعات كالأثاث وديكور المنزل ولوازم العودة المدرسية وجهاز العروسة والصناعات التقليدية. المعرض يوفر تخفيضات هامة تصل إلى نسبة 50% تراعي القدرة الشرائية للمواطن. في أخبار العالم، قوة الاحتلال الإسرائيلي تصعد اعتداءاتها على لبنان حيث شهد قضاء سور منذ ليلة الفارطة حتى صباح اليوم عدوانا واسعا تخللته سلسلة غارات وقصف مدفعيين. إيران تحذر دول الخليج من أن أي هجوم أمريكي جديد على أراضيها سيؤدي إلى رد يستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة في أنحاء المنطقة وفق مصادر متطابقة. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.
4: سمر كويز.
5: سمر كويز. سمر كويز.
4: من الاثنين للخميس
5: مع عربي ويصال وكري.
4: الجو والفن والربح لكل مضمونين،
5: الكل مضمونين.
4: سمر كويز
5: من ماضي ساعتين للأربعة. عادل موجتك يربح.

0: ديالي من عند محمد شاكر وسعد المجرد وصلونا على ماضي 43 دقيقة في سامر كويز حتى الرابعة. ديما السلام عليكم على الناس الكل. دورة نصف النهائي الرابعة والأخير اليوم في حصتنا باش يكون بين يسر من تونس وبين ياسين من باردو. يسر مرحبا.
1: عسلامة.
0: عسلامة يسر.
1: صباح.
0: صباح.
1: الحمد لله.
0: تعرفوا عليك يسر شنو تعمل في الدنيا؟
1: يسر
0: أنا نخدم. تخدم. ربي عينك يا يسر.
1: عايزك
0: اقعد معنا وحاول تقعد في بلاصه في اريزو خاطر صوتك قاعد يتقطع شويه. نمشي لياسين من باردو. ياسين
2: اهلا بيك.
0: اهلا بيك. صباح لاباس.
2: صباح.
0: وينك ياسين؟
2: صباح.
0: شو تعمل في الدنيا خويا؟
2: عامل يومي.
0: عامل يومي بالتوفيق وربي يعين خويا. يا سيدي الزوز حاضرين. يسر
1: ان شاء الله
0: بعد حضرات نبدأ معاك أول سؤال في الجولة الأخيرة من الدورة نصف النهائي الرابع. زوز أسأل لكم الزوز فيهم كلمات وباش تلوجوا على معنى الكلمات هذوما. يسر.
1: نعم.
0: فيلسوف كبير اسمه أفلاطون. ماذا تعني كلمة أفلاطون في اللغة العربية؟ هل تعني طويل الأنف؟ طويل الأذنين أو عريض الكتفين؟ أفلاطون ماذا تعني في اللغة العربية؟ طويل الأنف، طويل الأذنين أو عريض الكتفين؟
1: عريض الكتفين.
0: عريض الكتفين. تعرف هالمعلومة ولا بزهر؟
1: نعرفها شوي.
0: خطرين شو؟
1: ها؟
0: خطرين شو؟
1: والله انا
0: فكرت اللي قريناها. اوكي اوكي اوكي. قارئ اداب دونك تعرف افلاطون هي عريضه الكتفين والاجابه صحيحه. ايسي ياسين.
2: وي معك.
0: ديما في نفس المحور تقريبا نحكيه على ماذا تعني شكون اللي بحليها الحصه دي. شكون بعد تليفون بعد تليفون بعد راديو بعد انت اعمل شكون ولا اي اي ياسين سؤال يقول ماذا تعني كلمة عنترة؟ هل هو الشجاع الغني او الشاعر؟ عنترة الشاعر الغني الشجاع في اللغة العربية.
2: والله شك انا ما بين الشجاع وال قول شجاع.
0: انت شاكك بين شنو شنو هو
2: شجاع والشاعر؟
0: اي خاطرو الشاعر
2: تقول خاطر مشيت عنترة عنترة بن شديت شاعر
0: فهمني. اي تو شنو نعملو؟
2: فيها من الاول
0: نمشيو على شنو تو؟
2: شجاع شجاع قلت
0: شجاع. صحيح.
2: اي من الاول قلت لك شجاع شكيت في الشاعر وبدلت شجاع
0: بعد بدلت. عنترة في اللغة العربية يعني الشجاع والعنترة تعني الشجاعة والإقدام في الحرب. وإجابة صحيحة دونك عنترة الشجاع. يا سيدي سؤال فيصل بيناتكم يسر وياسين. يسر
2: سؤال في الرياضة.
0: لا ما هوش في الرياضة للأسف.
2: تعطينيش مسلسلات.
0: لا فما كان مسلسلات
2: عليه خويا نسي مغرومين بالمسلسلات.
0: ايه شنو نعملوا احنا والرجال مغرومين بالرياضة؟
2: بدلنا شوف لنا جغرافيا.
0: يا يسر
2: لا هكا لا هكا برا.
0: يسر يسر شنو تحب انت؟
1: وانا
0: تحب جغرافيا
1: كما هيك ما تحب جغرافيا
0: مسلسلات مش نسأل على مسلسلات بطبيعة الحال ما لا مش نسأل
1: يعني نعرف حتى كما تحب جغرافيا هو اللي
0: ايش عملنا تو؟ مشيو جغرافيا؟
2: هو يلي باترون في الحصه راك.
0: لا انتوما اللي باترون هاكم انتوما تختاروا وتوجهوا فيا وكنت بلي عندكم لا. عندكم سؤال عندكم سؤال تحب نساله لكم خير هكاك خير هكاك تبدا امورنا واضحه. يا سيدي في الجغرافيا تدلوا خويا تدلوا تدلوا في الجغرافيا. في اي محيط يوجد اكبر عدد من الجزر؟ هل هو ولا بلاش احتمالات طيب؟
1: محيط هادي.
0: عاود
2: السؤال.
1: محيط الهادي محيط الهادي. لا راني فاكر. المحيط الهادي.
2: والله ما سمعتش السؤال.
0: هاي سمعت هي المحيط الهادي. أنا قلت في أي محيط يوجد أكبر عدد من الجزر؟
2: هي قالت محيط الهادي هو أكبر محيط. المحيط الهادي
1: محيط الهادي
2: دونك أنا بش... برا إجابتها يا سيح.
0: لا يا
2: والله خاطر ما سمعتش والله ما سمعتش فرانشمون ما سمعتش.
0: ما قول
2: والله ما من الاخر شفنا تربع نورمال والله ما سمعتش.
0: مش مشكل
2: والله لا سمعت.
0: مش مشكل ياسين
2: هادي عاودت السؤال دونك المحيط الهادي
0: فوالا فوالا.
2: انا مشيت ما سمعت انا ما سمعت.
0: صادق ياسين صادق ياسين. المشكله توا انا طرحت السؤال وهي جاوبت دونك معناتها انت ما سمعتش للاسف.
2: والله ما سمعت.
0: انا مشيت معاك.
1: هم نور طوائف
0: قطت كان بكليك. هو
2: قايتي شديتي انا كليتي بالكليه. ما يودي خلاص ما والله لا سمعت.
0: ما سيرش باه ياسين باه.
2: والله كليتنا ديريكت فهمنا بكليه دي فهمنا بكليه اش قالوا لك.
0: باه ياسين وسع بالك وسع بالك ياسين.
2: شدتها بكليه.
0: باه ياسين هكا هو هكا هو صفا. صباح ياسين صباح ياسين. المره الجايه ياسين نعدوك تكون موجود وحاضر معنا خويا. تطلبنا المره الجايه تكون موجود. كلمني المره الجايه وقول انا ياسين بتاع المحيط الهادي اللي ما سمعتش. ان شاء الله تكون موجود
2: طبعا. يا خويا مبروك عليها.
0: اوكي مازال هي مازال ما راحتش هي باش تعدى الفينال كهو. تحياتنا ليك ياسين.
2: الفينال
0: قولوا لهم بكري. تعال ليك ياسين باي باي خويا. تعال كل مستمعينا في باردو. اي يسر. يسر انت قريت باكليت راه؟ شمتى في ياسين؟ اوكي باش
1: تقعد معاك. والله نقول لك هذا راني مش في الشام حتى باكليت خاطر خويا عمور باك خاطر الجماعه فهمت مش في الشام باكليت
0: راه. واضح اوكي.
1: هي باكليت اساسيه
0: اوكي اوكي اوكي اوكي سافا وسعونا بالكم الناس الكل. يسر تقعد بعد شويه تلعب فينال. بعد شويه الفينال. الفينال باش يكون ان شاء الله يا رب. ما نعرفش كسردوك مازال موجود مازال عايش. ما نعرفوش تو بعد شويه نعرفوا الاجابه لحظات ونلعبوا الدوره النهائيه الاخير. في الانتظار نكملوا على الموسيقى حسين الجسمي واحنا معكم حتى الاربعاء في سامر كويز.

0: أهن أهن وأهين وثلاث أهات من حصة اليوم ما شاء الله حصة فيها برشا أبار السسبانس وأبار العباد كل حب تربح وهذا طبيعي لكن فيها برشا حاجات فيها سردوك يعوش تقريبا على امتداد الجولة كاملة فيها باك داتر عند يسر فيها برشا حاجات بزيادة أوكي دور نهائي أخير يتعام بين أشرف وادي الليل ويسر من تونس الزوز أشرف
1: مرحبا
0: صباح أشرف
1: الحمد لله
0: عليك شو عملت له سردوك يا أشرف حسه ما فهمش
1: سمقت
0: شو يبدأ شو أسمع والله هو من سو هو من صوته هو من صوته ظهر ظهر متاع مقرونة بصراحة تعمل 88 صوته ما شاء الله ربي يطول في عمره وكهو أوكي يسر يسر باك ليتر يسر ها اوكي اكثر واحد اليوم تغشش من باكليتر هو ياسين اوكي يا سيدي زوز دور نهائي باش نبدا بشكون نبدا باشرف بما انه تعدى معنا للدور النهائي قبل يسر بعد لحظات يا سي اشرف سؤال اليوم ولا في الدور هذا على العواصم سؤال يقول ما هي العاصمة العربية التي يطلق عليها الفيحاء هل هي بغداد دمشق وعمان ما هي العاصمة التي يطلق عليها الفيحاء يا أشرف أعطيني إجابة بغداد دمشق عمان
1: شكل بغداد ولا دمشق بعرف دمشق
0: طعم في السسبانس أنت تبدا عندك الاجابه وتعمل لنا احنا شويه سسبانس شاكك في بغداد اما برا نمشي كي انت شاكك في بغداد علاش مشيتش مع البغداد
1: شكيت بين هزوز مشيت هكاك ديريكت
0: دمشق
1: دمشق
0: باهي اقعد غادي امشي لدمشق وقعد غادي حتى نرجع لك يا يسر
2: نعم
0: سؤال في العواصم نفس السؤال السؤال يقول ما هو اسم عاصمه بولندا هل هو
2: شنو
0: بولندا عاصمة
2: شنو
0: تسمع فيا ولا
2: عقد
0: ركز معي
2: انا ركز معي
0: اوكي ما هو اسم عاصمة بولندا سمعت السؤال
2: اه
0: هاتيني اجابة هل هي براك وارسو ستوكهول كيفه
2: وارسو
0: نورمالمون اوكي بحذاك شكون قاعد يعاون فيك في الاجابات
2: والله
0: لي الصوت متقطع اوكي دونك عاصمه بولندا هي وارسو اجابه صحيحه ما هي العاصمه العربيه التي يطلق عليها الفيحاء هي دمشق اجابه صحيحه سؤال فيصل بينتكم الزوز يا اشرف ويا يسر
2: نعم
0: اشرف
1: تسمع فيه
0: السؤال يقول ركزوا معايا مليح الياس في دور او في الخطاب على الباب شكون عمل دور الياس ولد شقيقه الشيخ طحيفه الياس اي شكون عمل
2: في دور الخطاب
0: على
2: الباب حاتم الربع
0: اوكي اشرف انت عطيت عن نص الاجابه وهي كملت الباقي
1: نورمالمون قلت حاتم وديت في زرته بالربح وانت
2: حاتم بالربح
0: ديريكت الزوز قلتوا حاتم وواحد قال حاتم بالربح ديريكت اوكي بدلكم السؤال واللي عنده اجابه يعطي اجابه كامله سمعتني يا اشرف
1: سمعت
0: مش حاتم وتخلي الباقي عندك
1: باهي
0: اوكي سؤال سهل برشا ركزوا مليح الروضه صحفيه في دور خطاب او في مسلسل خطاب على الباب شكون عمل الدور هذا؟ هذيك هي شكون؟ حنين شكراني مش حنين شكراني شكون؟ ريم الرياحي دونك هي اللي قامت بدور الروضه في الخطاب على الباب اشرف انت رابحه معنا اليوم يسر
2: نعم
0: قل لي يسر عملت مجهوداتك ما شاء الله، كنت حاضرة ما شاء الله زادة، ولكن في الأخير أشرف هو اللي ربح. فوالا عاد شكون تحب تسلم؟ عاد شكون تحب تسلم يسر؟
2: على دارنا ماما وخويا.
0: اوكي ومبروك عليك باك حلويات نوران، باش ما تمشيش يدك فارغه كعك ورق زغوان هاو، كانت يا والعائله تتلموا قيوه ما نعرفش عليكم تي جو اللي تحبوه. دونك مبروك عليك يا يسر، وان شاء الله ديما تكونوا موجودين حاضرين معنا. اشرف
1: نعم
0: سردوك تنجم تذبحوا توا، مبروك
1: مقرونه
0: مقرونه مقرونه. اوكي يا اشرف قول لي صديقي شو تحب تربح معانا؟ فمشي اكثر من هكا دلال اليوم ما نتصورش.
1: والله فما لينازات مرايات.
0: تحب لينات انت صيافي؟
1: صيافي
0: صيافي وامور خمسه على خمسه ومقرونه بالدجاج العربي امورك خمسه على خمسه. اوكي يا اشرف مبروك عليك خويا. لينات من هدايا مجموعه النظرين بيكونك. شكون تحب تسلم سيدي؟
1: والله سلمتي مربي عيونكم.
0: شكرا.
1: وعلي عرفوني وكهو.
0: الناس الكل باي باي يا اشرف. ولا كانت هذه حصة اليوم ماضي ساعتين حتى الاربعاء، كل نهار من الاثنين حتى الخميس نتقابلوا بعد شويه العلوم يتحلى القوس مع لي زانفيتي مع حسان زاده، راني نشوف في ضيفات منورات الاستوديو بعد شويه تلقاهم مع حسان. ضيفه برك اوكي ضيفه برك اوكي ضيفه برك ما نعرفش قلت بالك فما ضيفات اخرين. حسان قول لي كان فما ضيوف اخرين ولا فما ضيفه برك بعد بالتليفون. اوكي هذا كل تعرفوه بعد الحلقات. شكرا للكيب الكل تقابل معكم ان شاء الله فقره بالاوقات. نقول لكم خليكم ديما برونشي على راديو شباب. باي باي. سمر كويز
3: سمر كويز سمر كويز
4: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
4: الجو والفن والربح الكل مضمونين. سمر كويز
3: من ماضي ساعتين للاربعة. عادل موجتك يربح.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم. توا الاربعه ودقيقتين نقعدوا مع بعضنا لمده ساعه كامله باش نحكيو تكنولوجيا وعلوم وكل الاخبار وكل جديد متاع الكفاءات العلميه التونسيه نحكيو عليها في هذه المساحه التنشيطيه كريزي ساينس كل نهار خميس من الاربعه للخمسه متاع العشيه. في برنامجنا اليوم زوز فقرات او زوز استضافات. الاستضافه الاولى سعيد جدا انه باش تكون معنا بعد بضع دقائق الباحثه بمعهد باستور الاستاذه ايناس البيني بمناسبه تعيينها امينه قاره امينه اقليميه لشمال افريقيا ضمن الجمعية الأفريقية لعلوم الأعصاب. الأستاذة البيني تنتمي إلى مخبر السموم والجزيئات الحيوية العلاجية والتشخيصية. العنوان هذا ما يخوفكمش، تو نحكيو عليه بأكثر تفصيل ونفهموه الموضوع هذا وناخذوا على المسألة هذه نرجع عليه بأكثر تفاصيل. هي تركز في الأبحاث متاح على آليات الشيخوخة والأمراض العصبية وخاصة المرض المعروف الباركنسون إلى جانب سبل الحماية العصبية واستكشاف الإمكانات العلاجية للجزيئات الحيوية المستخلصة من السموم الحيوانية. هذه هي ضيفتنا اليوم اللي كانت محل حديث كل وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة، وبطبيعة الحال أفضل وسيلة إعلام تكون حاضرة فيها للحديث على هذا التعيين هي إذاعة الشباب. بطبيعة الحال كل الكفاءات أول مكان يتوجه له هي إذاعة الشباب. مرحبا بكم مستمعينا في الجزء الثاني من لقانا اليوم باش نحكي على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. باش يكون معنا الموزع والملحن والمنتج الموسيقي شادي عمر، باش نحكي على مراحل تصميم أو إنتاج الأغاني عبر الذكاء الاصطناعي. الأغاني هذه اللي اجتاحت كل وسائل الإعلام وكل منصات التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم في كريزي ساينس اليوم. الإخراج التقني تأمنوا كوثر البجاوي، ومن أمام ميكروفون وكاميرا استوديو إذاعة شباب حسن الطاهري فريق الديجيتال. تنعطيكم أسماءهم بعد قليل. أهلا وسهلا بكم.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم. نذكر مره اخرى انه ضيفتي وسعيد جدا باستقبالها الاستاذه الباحثه ايناس البيني، اللي تم تعيينها مؤخرا في منصب الامينه الاقليميه لشمال افريقيا ضمن الجمعيه الافريقيه لعلوم الاعصاب، وهي من معهد باستور. شنو احوالك دكتور؟
1: عايشك،
0: مرحبا بك، نورتنا.
1: نشكرك على الاستضافه. اكيد
0: معناها اقرب شويه للميكرو.
1: انا هذه اول مره في الاذاعه،
0: سعداء جدا انك موجوده بحذانا في ذات شباب.
1: الحقيقه انت وقت اللي سالتني تنجم تجي بحذانا فرحت، خاطر اول مره وعلاش ليه معناها نجي بحذاكم ونكتشف استديو هذايا محليه وندخل اول مره المبنى الاذاعه الاذاعه التونسيه. مش ما عادش تلفزه هو. يعيشك، ميرسي على الاستضافه اونكور، ونحب نشكر المستمعين الكل بتاع راديو جون. وكاو هذا هو،
0: ونبدا حديثنا ونبدا حوارنا. هو التتويجات او التعيينات نتاع الكفاءات التونسيه هي في الحقيقه بالنسبه لنا احنا في كريزي ساينس فرصه انه الباحثين والكفاءات العلميه نستدعاهم باش الناس تعرفهم اكثر، نقربوا اكثر، المسيره نتاعهم اكثر. انا نحب نبدا معاك، معناتها وتنجيهم بعد مساله التعيين كامينه اقليميه لشمال افريقيا ضمن الجمعيه الافريقيه، تنحكيوا عليها النقطه هذه. لكن الباحثه ايناس البيني، الباركور نتاعها، المسيره الدراسيه، ارجع بيا بضع سنوات من المدرسة العمومية، الاختيار على علم الأعصاب، كيف جاء الشغف عندك، شكون في العائلة معناتها نحبوا العالم نتاع ايناس البيني،
1: نكتشفوا العالم،
0: نكتشفوه.
1: اي اكيد. انا منتوج 100% تونسي، تعليمي الابتدائي والثانوي والجامعي في تونس. قريت في مدرسة أبو القاسم الشابي بالقاسرين الابتدائي، وقريت الثانوي في المعهد الثانوي في القاسرين زيدا. خذيت الباك عام 2000، ومن بعد مشيت المستير، قريت عملت ميتريز اون سيونس بيولوجيك في مستير، ومن بعد عملت ماستر في مستير، ومن بعد الدكتوراه في كلية العلوم بتونس. الحقيقة أنا من أول ما بديت نقرأ في الثانوي وأنا وليت مغرومة بالبيولوجيا، يعني قبل كنا نقرأ وسيونس ناتوريل، مغرومة به، نحب نكتشف العالم هذايا. ومن بعد كيف تخصصت معناها في العلوم البيولوجية في مستير، الحقيقة تلقيت تكوين متميز. كانت معناها الجامعة هذيك كانت جامعة جديدة، المعهد الأعلى للبيوتكنولوجيا بالمنستير، وكان معناها زاد الشغف بالبيولوجيا زاد كبر. بعد عملت الماستير متاعي، بعد مشيت عملت الدكتوراه في تونس، زدت حبيت أكثر المجال هذايا، وبديت نحلم بروحي اللي أنا نكون باحثة. معناها كان قبل حلمي أني نقري في الجامعة، أما بعد وليت تغرمت أكثر بالأبحاث. كملت الدكتوراه متاعي في 2015، ووقتها احنا معناها ما كانش عندنا حتى مجال، يا اما نخرجوا لبرا باش نجموا نكملوا دراسات ما بعد الدكتوراه، والا نحضروا روحنا باش نعديوا لكونكور ناسيونال دو ريكروتمون دي ميتر اسيستون. وانا اخترت هذيك بحكم عائلتي وبنيتي ما نجمش معناها نبعد عليهم. عديت الكونكور، الكونكور نذكر كانت في 2016، كان بوست واحد محلول، واحنا عدينا 16 واحد، انا خديت البوست. والحمد لله معناها ما كان سهل، ما كان سهل، على خاطر بالحق معناها منافسه كبيره، واحنا عندنا كفاءات كبيره معناها في تونس في المجال اللي انا عديت فيه الكونكور، اللي هو كان الفيزيولوجيا الحيوانيه. ودخلت المعهد باستور. معهد باستور كيف نقولوا احنا ابحاث في تونس نقولوا معهد باستور، الحقيقه معناها معهد باستور اللي هو ينتمي لوزاره الصحه، وزاره التعليم العالي، وينتمي زاد للريزو دي انستيتو باستور في العالم الكل. معناها من اكثر المؤسسات العلميه والبحثيه اللي هو واحد ينجم يلقى روحه فيها وينجم يخدم ونجم يبدا. وقت اللي دخلت معهد باستور اكتشفت عالم اخر. معناها انا في البلاصه هذيك لازمني نقدم، لازمني نخدم في حاجه جديده اللي العباد مش خادمه عليها. هذيك هو انا كان الشغف نتاعي. اخترت نورو سيونس، نيغوسيونس ما كانش عندي معناها تقول انت على خاطر عندي اسباب شخصيه ولا حاجه اللي انا اخترت لا خاطر هو كنت نحب برشا نفهم المخ شنو اللي فيه. وبالحق معناها احنا ريت الامراض اللي تمس المخ من اصعب الامراض. انا نقول نجم نقبل اي مرض في بدني الا مرض في مخي على خاطر ريت الخلايا بتاع المخ اللي نفقدوها ما عادش نجمو نعوضوها ولازمنا نحافظوا على مخاخنا بالحق معناها على خاطر ريت مع الامراض هذو من بعد ريت التجربه نتاعي ما هي تجربه كبيره معناها 9 سنين نجم نقول لك اللي احنا بالحق لازمنا نحافظوا على قدراتنا العقليه وعلى مخنا وعلى الوظائف تاع مخنا.
0: باش مانيش باش نقطع لك حبل التفكير نتاعك كما نحب نسال خلايا المخ كيفاش يفقدوها
1: نجمو نفقدوها والله شوف هما اول حاجه بون ثم الاسباب الوراثيه كيف ما كنت توا نحكي مع زميلتك معناها اللي هو نجم يكون الامراض مثلا كيف مرض باركنسون ولا الزهايمر نجم تكون اسباب وراثيه اسباب جينيه واسباب اخرى اللي هي مربوطه بالانفيرونمون معناها ريت احنا ماكلتنا البوليسيون اللي نعيشوا فيها ستريس اللي احنا عايشين فيه كل يوم اللي احنا ما نحافظوش على صحتنا ما نعملوش سبور ما ناكلوش ماكله معناها صحيه هذا الكل ينجم ياثر على وظيفه الخلايا اللي في المخ والخلايا هي حاجه حساسه معناها اللي تنجم تاثر بهذوما كلهم وتنجم تموت والخليه اللي تموت ما عادش نجم نعوضوها. شفت انا مثلا في ابحاثي توا ما عادش نحكي على علاج خاطر الامراض هذه ما فيهاش علاج معناها باش نكون انا صادقه معاكم ما فماش علاج للامراض هذوما. احنا نحاولوا ان نوجدوا علاج اكيد خاطر ما فماش ياس مع العلم. اما نحاولوا نحافظوا على الخلايا هذو حتى كان هو الكل كاتب من عند ربي حتى كان ربي أصابنا بمرض من نوع هذية نحاولوا إن نحافظوا على الخلايا اللي مازالوا في المخ كيف ما قلت لك معناها راهو احنا ربي عطانا تونس اللي هي فيها الشمس عنا هواء نظيف عنا البحر عنا ماكلتنا صحية نحاولوا نستفيدوا ما هيش حاجات غالية معناها حاجات بسيطة اني نخرج نعمل مارش عنا بلايس وين نجمو نتحركوا باش نجمو انا تو كيف نحكي اوكي على صحة الدماغ مي زادة حتى على صحة البدن الكل فهمت باش ما نتعرضوش نوع هذايا من الأمراض.
0: نعم نحب باقي تو وصلتنا لمعهد باستور نحب المستمعين انا كل ما يكون فما كفاءه علميه وباحث نحب يدخلنا للمخبر نتاعو انت في مخبر السموم والجزيئات الحيويه العلاجيه والتشخيصيه بمعهد باستور شو يعملوا الباحثين في هذا المخبر
1: هو المخبر هذايا تاسس 1987 احنا متكونين نجم نقول لك 90% نساء في المخبر هذا علاش نو نخدمو على امراض اللي هي الامراض اللي الاساس نتاعها يكون جاي من الالتهابات كيف امراض الشيخوخه امراض الباركنسون الزهايمر كيف الكانسير كيف الامراض المربوطه بال معناها تو سكي كاردياك انسيفيزونس كاردياك واحنا شنو نعملو احنا الحمد لله معناها اللي نخدمو على جزيئات موجودين في سموم الافاعي والعقارب المختبر هذايا وقت اللي تأسس عام 1987 كان الأساس متاعو أنه يخرج جزيئات من السموم ويحاول يجربهم على أمراض معينة أنا وقت اللي دخلت المخبر هذا في 2017 معناه زملائي الكل يخدموا كان على أمراض سرطانية على أمراض القلب وقت اللي دخلت أنا قلت لهم أنا نحب نخدم على أمراض الشيخوخة وعلاش ليه نجرب الجزيئات اللي هما عندكم على أمراض الشيخوخة وكان هذايا معناها موضوع مشروع بحث اللي هو ممول من جامعة في سويسرا اللي هي تسمى أوبيافل إيكول بوليتكنيك فيديغال دو لوزان ضمن مبادرة اسمها مبادرة إفريقي لتشجيع الباحثين الشبان المبادرة هذه شاركوا فيها 182 باحث قبلوا كان 5 باحثين من افريقيا منهم انا المراه الوحيده انا التونسيه الوحيده وانا زاد الباحثه الوحيده اللي تخدم في علم البيولوجيا وكان معناها المبلغ الموجه للابحاث كان مبلغ الحقيقه مهم برشا بهو نجمت انا توا ناسس مختبر اللي هو متخصص في علوم الاعصاب معناها انا شفت الرحله دخلت الباستور 2017 كاستاذه مساعده، بديت نخدم بشوي بشوي مع زملائي، خديت جزيئات بديت نجرب فيهم على على الامراض هيهم. بطبيعه احنا نخدموا على دي موديل اكسبيريمونتو، ما نخدموش عند الانسان، احنا نخدموا عند في الخلايا ولا نخدموا عند فئران التجارب، ما نخدموش عند الانسان. فهمت؟ دونك بديت بهكي. كان بعد عملت حاجه اسمها ابيليتاسيون اونيفرسيتير اللي هي قبلت تسمى دكتوراه ديتا، ومن بعد خديت الجراد نتاعي ميتر دو كونفيرونس، وأسست المختبر متاعي اللي هو مختص في علوم الأعصاب. وكو ما زلت الرحلة متواصلة.
0: دكتورة، تو أنت في بداية الحديث متاعك لمحت أو أشرت أنه الأمراض الشيخوخة ما عندهاش علاج. شنو ما الأسئلة العلمية اللي تبحثوا على إجابات لها في المختبر متاعكم؟
1: انا مثلا انا نخدم اكثر على مالادي دو باركنسون، مرض الباركنسون. مرض الباركنسون منين يجي؟ مرض الباركنسون ثم بروتيين اسمه الفا سينوكلين. البروتيين هذا موجود عنا احنا الكل، موجود بطريقه طبيعيه، وعنده دور مهم في نقل المعلومات في مكان معين موجود في الدماغ اللي هو الاسترياتوم، لا سوبستانس نوار، اللي تعاوننا ان نتنقلوا، ان نحركوا يدينا، ان على الحركه، على المشي. السبستانس هذه اللي اسمها الفا سينوكلين عند العباد اليوم مرضوا بالباركنسون ما نعرفوش علاش تبدل في شكلها وتتغير وتكون جزيئات ما اكبر اللي هما يبدأوا موجودين في وسط الخلايا. الخلايا وقت اللي تشوف حاجة اللي هي اترانجيغة عليها وما تعرفهاش تموت. انا طوى على شنو نخدم، كيفاش النجم جو ليميت لا بروباغاسيون تاع الموليكول هذية اللي هي مالفورمي، اللي هي خايبة، باش ما تتعديش من خلايا الى اخرى. كيفاش نعمل؟ ثم اجزاء موجودة على الخلايا اللي هما سون دي ريسبتور، سون دي كانو ايونيك. شنو نعمل؟ نستعمل جزيئات من السموم بوغ بلوكي لي كانوا هذوكم، على خاطر اكتشفت اللي الالفا سينوكليين هذايا البروتيين هذايا اللي يولي خايب عند المرضى بتاع الباركنسون تتنقل من خلايا الى اخرى باستعمال هاك لي ريسبتور هذوكم اللي كانوا ايونيك. انا شنو نعمل؟ جو لي بلوك، نستعمل جزيئات نتاع السموم جو بلوك اللي كانوا هذوكم باش ما تتعداش البروتيين الخايب، يتعدى من خلايا الى اخرى. انا توريت في ابحاثي حتى التوا، معناها اللي هو اللي نحكي لك عليه توا اللي هو ممول من جامعه لوزان، وتوا هو ممول في جزء منه من مؤسسه اللي هي خاصه باش نكملوا نخدموا على لقينا ان برودوي، معناها اون موليكول اللي هي عندها انيفي اكسترا اوردينير، اللي قاعدين توا نخدموا باش نجموا نمشيو للفاز كلينيك ونجموا نبيعوا دواء ان شاء الله يا ربي يخرج باسم تونس، والخدمه الكل تتخدم في تونس. ومعناها كيف ما قلت لك احنا بدينا بشويه بشويه، نجمنا ناخذوا التمويل، قدمنا، وصلنا لنتائج معينه، من بعد خدينا توا تمويل جديد من مؤسسه خاصه باش نجموا نكملوا ابحاثنا. وعلاش ليه في ظرف 4-5 سنين يكون عندنا دواء اللي هو يعالج مرض الباركنسون ويبطئ من البروغريسيون نتاعو باش نحسنوا معناها لا في تاع لا في كوتيديان دي باسيون.
0: واضح. نذكر أنه ضيفتي اليوم هي الأستاذة إيناس البيني، الأمينة الإقليمية لشمال أفريقيا ضمن الجمعية الأفريقية لعلوم الأعصاب، وهي من معهد باستور، وهي عندها 45 مقال في نشرية علمية محترمة، وهذا رقم بالنسبة للناس اللي تبع شوية البحث العلمي، رقم محترم ورقم كبير. سؤالي ليك توا أستاذة إيناس البيني، قلت لي أنه تم اختيار مشروعك معتها المشاركة متاعك معتها في الجامعة اللي في سويسرا من ضمن كنت الوحيدة في إفريقيا. اليوم تقييمك للبحث العلمي في تونس مقارنة ببقية البلدان في إفريقيا؟
1: هو احنا الحقيقه ما عنديش الارقام، اما اللي نعرفه اللي احنا نوسوم كلاسي parmi les premiers في الافريك dans la production scientifique، كيف ما كنت تحكي اللي هو انتاج المقالات العلميه. كل باحث في تونس في اي مجال لازم يكون عنده مقالات علميه. احنا ريت انت سي تان سكور، كل باحث عنده سكور نتاعو، غديها عندك من ارتيكل، فهمت؟ اما المشكل في تونس اللي احنا ننتجوا مقالات علميه اما ما عندناش تثمين. لازمنا نثمنوا المقالات العلميه هذيك، لازمنا نثمنوا ابحاثنا، على خاطر انا نكتب نخدم دون لو لابوراتوار، نكتب ان ارتيكل ونجي على الاورديناتور ونكتب ان دوسيي برودكسيون 2025 ونحط فيهم اكلي ارتيكل هذوك الكل اي ومبعث اكل بابي هذيك الارتيكل هذيك باش يقراوه الطلبه نتاعي، باش يقراوه عباد باحثين اخرين في العالم اي ومبعث ماني باش تقف كان في الاوراق. اما هو أحسن حاجة في تونس
0: لازم نمشيو من النتائج المخبرية
1: للتثمين.
0: للتثمين
1: للتثمين. احنا في تونس توا الحقيقة وزارة التعليم العالي قاعدة تشجع على التثمين الأبحاث، وثم الامبير الاجنس ناسيونال دو لا بروموسيون دو لا ريشيرش قاعدة تخدم معنيها باش تثمن الأبحاث في تونس. أما الحقيقة ما هوش كافي، على خاطر ريت أنت هي الوزارة قاعدة تمول في مشاريع البحث متاعنا، أما زادة ما هوش كيفي، وما نجموش نطلبوا من الوزارة أكثر من اللي هي تعطينا فيه. أما لازمنا نجيبوا تمويلات من الخارج، ثم برامج اللي هي تمول مشاريع البحث، أذوكم يعاونونا اللي احنا نقدمه. أما الوزارة تنجم تعاوننا أكثر في التثمين، والتثمين ما نجمش يكون كان بشراكة ما بين الخاص والعام.
0: واضح.
1: وأنا معناها نتمنى في نهار اللي هو ريت كل باحث تونسي شاب والا معناها متقدم في العمر والا في الروتريت يكون عنده شأن ويكون عنده دور في تثمين الابحاث في تونس.
0: مهم جدا، وهذا اللي عمل مشترك لازم الناس الكل تتعاون عليه، وكما قلت معناتها لازم ابواب الشراكات تزيد تتحل اكثر حتى نشوفوا التميز نتاع الكفاءات التونسية.
1: سامحني نعطيك معلومه، انا ايه؟ انا قبل ما نجي للبرنامج قعدت نشوف في البلدان في العالم اللي الاقتصاد نتاعهم قائم على البحث العلمي. يبقى اكتشفت اللي سويسرا، دنمارك، امريكا، هذوما بلدان اقتصادهم قام على البحث العلمي. ثم بلاد منهم يظهر لي الدنمارك ما عنديش المعلومة صحيحة، أما الاقتصاد الكل قام على دواء اكتشفوه المرض، يظهر لي مرض السكري. معناها احنا كان نستثمروا في البحث العلمي في تونس بالحق نجم نطوروا الاقتصاد بتاع البلاد. انا بيرسونيلمون نحلم اللي تونس تكون قطب افريقي للبحث العلمي
0: إن شاء الله
1: في كل المجالات، ما نحكيش كان على المجال الصحي أما في كل المجالات. وعنا راهو الكفاءات، وإحنا شنو اللي عنا؟ عنا الأدمغة، وعنا نخدمه الحقيقة نأمنوا بالعمل التوينسة، خاطر هاك تشوفوا من التوينسة يبدأ، وقت يخرج من تونس يبدأ في تونس يحاول أنه يبدأ، أكيد مش سهل في تونس، أما نجمه نبدأ. عنا العمل، عنا ثقافة العمل وعقلية العمل، عنا العقل، عنا التكوين، على خاطر احنا بالحق معناها راهو ما تلقينا تكوين في الابتدائي ولا الثانوي ولا الجامعي بالحق مهم. معناها انا نحكي على جيل الثمانينات، معناها انا مولوده في لي زاني 80، اللي بالحق معناها الحمد لله اني تلقيت تكوين من النوع هذاك. معناها النجم نوصلوا علاش ليه، كيف ما قلت لك نحلم انه يكون اللي تونس تكون قطب افريقي في البحث العلمي
0: ان شاء الله. قعد لي كان دقيقتين، نحب
1: في ساعة
0: جاوبني على سؤال، ما هو دور الأمينة الإقليمية لشمال إفريقيا ضمن الجمعية الإفريقية لعلوم الأعصاب، وشنو التوانسة ينجموا يربحوا من المنصب اللي تعينت أنت فيه؟
1: هذا هو، هي الجمعية الإفريقية لعلوم الأعصاب هي جمعية معناها سون رول أكثر حاجة هي تعريف بالليزاكتيفيتي دو ريشيرش في النورو سيونس دون لافريك. هو الانتخابات مازالوا كيف تعملوا في 2000 اخر 2025 ضمن مؤتمر علمي، اللي في المؤتمر هذا زاد تلقيت جائزة جيمس كيماني للبحث العلمي.
0: مبروك، اللي هي اول شويه ما مشيت
1: اللي هو زاد اول مره تجي لتونس الجائزه هذه، كيف زاد المنصب هذا اول مره يجي لتونس. انا الدور نتاعي توا هو التعريف بابحاث باحثين التوانسه في مجال علوم الأعصاب في إفريقيا. هذيك أول دور. احنا زادة من المهام متاعنا في الجمعية هذية اللي احنا نجمو اون اورغانيز معناها دي كونغري دون لا سبيسياليتي معناها في نورو سيونس دي وركشوب اللي احنا نحاول نشجعوا الشباب اكثر انهم يحاولوا انهم يختاروا المجال هذية يخدموا فيه. معناها هي الدور ما هو سهل. احنا تو بدينا نخدمه من شهر جانفي بدينا نخدمه ونحضروا على ان ايفينمون اللي باش نعملوه ان شاء الله في 2027 اللي باش يكون في لافريك دو سود واكيد اكيد باش يكونوا توينسا موجودين بحثين توينسا موجودين. انا باش نحاول من مكاني اني نحاول نقدم اني نحاول نعرف بالبحث العلمي في المجال هذايا في تونس وان شاء الله ان شاء الله ربي معنا الكل وكاو.
0: كل التوفيق ليك الدكتوره ايناس البيني الامينه الاقليميه لشمال افريقيا في الجمعيه الافريقيه لعلوم الاعصاب. من خلال الاستضافه تعرفتوا على مسيره واحده من الكفاءات العلميه التونسيه المتميزه. شكرا ليك على حضورك، شرفتني ونورتني.
1: يعيشك، ميرسي بوكو، يفضلك، ميرسي.
0: راجعين متسامعين.

0: الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
4: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. اليوم انطلاق عملية الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 26 و2000 عبر الإرساليات القصيرة، على أن يتم غدا الإعلان عن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.in. جامعة المنسير تطلق أول رحلة أكاديمية إلى مقاطعة جيانغو الصينية خلال النصف الثاني من سبتمبر المقبل، تشمل 15 طالبا تم اختيارهم في 3 اختصاصات جامعية. نائب رئيس جامعة المنسير والمكلفة بالتكوين والاندماج في سوق الشغل ليلى حميدة أكدت في تصريح لأخبار إذاعة الشباب أن هذه الشراكة الدولية تهدف إلى تمكين الطلاب من الاستفادة من التقدم التكنولوجي في الصين. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تؤكد الحرص على مؤسسة مناهضة العنف بجميع أشكاله وفي كل القطاعات. جاء ذلك خلال لقاء علمي انتظم اليوم حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع ببادرة من مركز البحوث والدراسات والتوثيق

0: وأركان خاصة بالألعاب الفكرية والإبداع القصصي بالذكاء الاصطناعي بفضاء الكورنيش ضمن فعاليات الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب. في أخبار العالم، قوة الاحتلال الإسرائيلي تصعد اعتداءاتها على لبنان، حيث شهد قضاء الصور منذ ليلة الفارطة عدوانا واسعا تخللته سلسلة غارات وقصف مدفعي. كما وصلت قوة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثاني على التوالي اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة النطاق وتجديد الإشراءات العسكرية في المنطقة. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مكملين معكم في لقانا في كريزي ساينس. نمشي توا مباشره الى القاهره، وسعيد جدا انه نستضيف اليوم الفنان والملحن والموزع والمنتج الموسيقي شادي عمر، واحد من الاسماء المتميزه في المجال الموسيقي في مصر. في الحقيقه ميزه الفنان المتميز شادي عمر أنه في الفترة الأخيرة توجه إلى صناعة محتوى تسهل على الناس، على مستعملي الذكاء الاصطناعي، أنهم ينجوا تجاربهم أو محاولاتهم في استعمال تطبيقات الموسيقى وإنتاج الأغاني في الذكاء الاصطناعي. ناخذ أكثر تفاصيل على المسألة هذه وتوجه في تشجيع الناس على أنها تقدم أغاني أو تجارب أو محاولات. طبعا هي باش تبقى التجارب نتاع هوات في النهاية، لكن خليني نمشي مباشرة نستقبل ضيفنا الآن الفنان شادي عمر. أهلا وسهلا بيك، شكرا على قبول الحضور معنا اليوم في إذاعة الشباب التونسية.
1: يا حبيب قلبي والله ده شرف ليا، احنا ناجحين بيكوا باشا، انتوا الشعب من الشعوب اللي بتعرف تسمع مزيكا، وشعوب من اوائل الشعوب اللي صنعت الموسيقى، والشعب التونسي طبعا معروف جدا انه شعب سميع اولا واخيرا، يعني فاحنا لو ناجحين فبنسبه كبيره بيكم اساسا.
0: يعيشك يعيشك استاذ شادي. خليني نرجع شويه نذكر مستمعي اذاعه الشباب بواحد من الانغام بتاعك، تفضل كوثر.
1: من الايه؟

0: اهلا وسهلا بك من جديد استاذ شادي.
1: حبيب قلبي، اهلا بيك يا حبيب
0: قلبي. هذه واحده من اغاني البدايات، طبعا هذه ما عندها حتى علاقه بالذكاء الاصطناعي، لكن خلينا نسمع توا المستمعي الاذاعه واحده من التجارب اللي عملتها انت مؤخرا، ونحب تعليقك عليها والهدف من هذا المقطع اللي باش نسمعوه توا.

0: ايوه استاذ شادي.
1: ايوه حبيب قلبي.
0: تو دخلنا في مجال انتاج الاغاني بالذكاء الاصطناعي.
1: ايوه
0: مظبوط. هذا المقطع هل هو اغنيه تحب باش تكملها انت ولا كانت شو الهدف من انتاج هذا المقطع الغنائي؟ تجربه تحب
1: والله بص انا دلوقتي طبعا انت عارف ان ظهور الاي اي بالذات في عالم الموسيقى وعالم السينما وكده، خلينا في عالم الموسيقى ده اللي يخصني. عالم الموسيقى دلوقتي الاي اي لما ظهر اتحارب كتير جدا في الاول من الصناع، وكان لان هو حرفيا واللي انا شايفه واللي انا لمسته عن كثب من خلال التعامل مع كبار اسماء صناع الموسيقى في العالم العربي كله، والكواليس بتاعت الموضوع حقيقة ان هو بيهدد شغلهم تهديد مباشر، لان الذكاء الصناعي النهاردة بيقوم على احتمالية، يعني انا النهاردة مثلا لما اجي لحن اغنية غصب عني ذاكرتي ممكن تقترح اغنية سمعتها من 10 سنين، فبالتالي هعمل لحن شبه لحن انا عملته او حد غناه تاني من 10 سنين، فهعمل لك هيجي يقول لك ده سرقه من اغنيه كذا. لا، هو محدش بيسرق من حد حاجه، بس هي العقل الانسان الباطن بيحتفظ بالنغمات لفترات طويله جدا، وممكن اكون اللحن بيجي في ذهني وانا مش فاكر ان ده لحن اغنيه انا سمعتها، ممكن سمعتها مره واحده من 15 سنه، بس اللي بيعلق في الذاكره هي النغمه مش اسم العمل.
0: نعم.
1: الذكاء الصناعي النهارده بخصوص الالحان، انا ممكن اعمل جزء من لحن وما بقاش عارف اكمله، فلما بحطه على الذكاء الصناعي اولا اول حاجه بيعملها ان هو بياخد اللحن في مجرى بعيد تمام البعد عن اي حاجه اتعملت من بدايه الخليقه، فبالتالي نسبه ان هو يكون سارق لحن او عامل لحن شبه شيء نسبه ضعيفه جدا جدا جدا. زائد ان الموسيقى اللي هو بيعملها، طبعا هو مش مبدع زي الانسان، بس المزيكا اللي هو بيعملها، انا ليه مع الموضوع ده؟ لان اولا بيستعمل خامات، عشان النهارده موزع معروف او موزع موسيقى او بروديوسر يعمل لك نفس الهارموني ونفس المزيكا دي هياخد منك مبالغ طائله جدا، وطبعا اغلب الناس الموهوبه واغلب المطربين اللي هم مش مع شركات او شاب لسه بادئ حياته ما معهوش النهارده 15-20 ألف دولار يوزع بيهم اغنيه ويخش بيهم استوديو. فالحل الامثل والاوقع والاكثر كوميرشال ونتائجه مضمونه والنهارده زي ما احنا شفنا ان الالبومات اللي نازله حديثا لنجوم كبار جدا هم قالوا ان هم استعملوا في الاي اي وبكثره. يعني فالاي اي مش هنقول بديل للانسان، بس الاي اي اداه موسيقيه خلاص بقى امر واقع نستخدمها في انتاج الاغاني وبشكل عادي، ومفيش حقوق ولا في اي حاجه خالص، هو مجرد ما اقترح ليك اغنيه او لحن او موسيقى فهي 100% بتاعتك وبتنزل على المنصات عادي ومحدش ليه عندك حاجه خالص.
0: ولكن شادي عمر معناتها المشكل مش مشكل في التلحين او الكلمات فقط، يوميا نلقاو عشرات الاغاني باللهجه المصريه التونسيه المغربيه وغيره معموله بالذكاء الاصطناعي، يعني ما فماش مغني، معناتها الذكاء الاصطناعي هو اللي يغني.
1: ما هقول لك، في ناس اللي ممكن يكون ده خطأ، انا ضد ان هو حد يخلي الاي اي يغني، لان هو الذكاء الصناعي النطق فيه ما بيبقاش سليم 100%، زائد ان هو انا ضد الحاجة الوحيدة اللي انا ضدها، يعني ان هو الناس الموزعين او الناس اللي هو عرفوا يستعملوه ان هو بيعمل اغاني بيخلي الاي اي يغنيها وينزلها ومع ذلك بتنجح وبتطلع ترند كمان. بس انا صراحه انا ضد الموضوع ده، انا ضد ان انا اعمل لحن او موسيقى بالاي اي بس خلي شخص هو اللي يغني، يعني اخلي انسان هو اللي موهوب او عايز يوصل او عايز ينجح هو اللي يغني. نوع موضوع ان انا اعمل اغنيه بصوت الاي اي كده، الاغنيه اللي حضرتك نزلتها وزعتها اللي هي قولوله دي، دي انا عملتها على، يعني اولا هي كان على سبيل الكوميديا زائد ان او البهزر يعني مع زمايلي، زائد ان هي بس كان فيها شيء من الاستعراض، ان انا بكلمه واحده بس ممكن اعمل اغنيه، قولوا له قولوا له، يعني ما فيش كلمه تانية. وطبعا ده فيها شيء من الاسقاط على الاغاني اللي بتتعمل الجديده الخاليه من الكلمات والمعاني وكده.
0: نعم، يعني لنفهم من كلامك انه بالنسبه للشادي عمر عادي انه الذكاء الاصطناعي يكون اداه مساعده في انتاج الموسيقى، يعني ممكن نستعمله في الالحان، ممكن كذلك في الشعر في الكلمات، نعم ام لا؟
1: لا، الشعر لا، الكلام لا، انا ما بعرفش يكتب، وعمر الشعر ما الشاعر هي الشعر هي المهنه الوحيده اللي لا يمكن الذكاء الاصطناعي ياخد مكانها، لان الشاعر ده بيبقى تجربة هو عاشها، وعمر الذكاء الصناعي ما هيوصل لمرحلة التعبير زيه زي الإنسان بالظبط. الحان التوزيع الموسيقي الهندسة الصوتية أوكي، العزف بالآلات أوكي، كل حاجة فيما عدا اللي هو الكتابة والشعر والتلحين برضو خلي بالك. بس أنا بفضل دايما إن يبقى فيه كلام والكلام يتلحن واللحن هو اللي يتوزع بالاي اي، انما اخلي الاي اي يلحن لي او يكتب لي، يعني شويه انا مش مع الموضوع قوي يعني بنسبه كبيره، وخصوصا الكلمات، لانه كلامه مش مبني على تجربه او مش مبني على موقف او مش مبني على شعور انساني، يعني مش هيجي، يعني موضوع الكلمات ده الاي اي ده معلش مهما اتطور عمره في جزئيه التعبير بالكلام عمره ما يبقى زي الانسان ابدا.
0: نعم، انت اوضحت نقطه انه الاغاني بالذكاء الاصطناعي ما فيهاش مساله حقوق الملكيه الفكريه، هذا كلام شادي عمر. نعم،
1: هقول لحضرتك انا النهارده عندي وكان اثباتا للقصه دي، لان انا في ناس كتير جدا هاجموا الموضوع ده من البدايه وقال لك كان مجرد اشاعات علشان يخوفوا النجوم الكبار من ان هم يشتغلوا بالاي اي، او عشان الجماعه الموزعين كده كانوا متضايقين في الاول من الموضوع، فطلعت اشاعه ان هو الحقوق ومش الحقوق، الحقوق يا سيد الفاضل بترجع لحاجه من الاثنين. عشان يبقى في حقوق ملكيه فكريه او حقوق طبع ونشر او ايا كان، لازم اكون انا عملت عمل ونزلته على منصات، والمنصات دي بتقرا العمل ده، وبالتالي لما حد بياخد او بيستعمل العمل ده بيظهر له ان في حقوق. انا النهارده معلش مع احترامي ليك، اما اغنيه زي قولولو قولولو اللحن ده بالكلام ده بالتوزيع ده، هل ممكن يجي في بال حد تاني ان هو يعمله؟ اكيد لا. يعني الفكره بتاعتي. فالنهارده انا بيطلع لي نتيجه للحن اللي انا عامله، وبالكلام ده بيحط لي موسيقى مناسبه لهذا اللحن. فبالتالي هيبقى فيها حقوق ازاي؟ يعني حقوق هيجيبها منين؟ ما الحقوق دي اللي هي الكوبي رايتس دي بتبقى معتمده على ان العمل ده اوريدي اتصنف وبقى له حقوق، انما هو ده عمل معمول من خوارزميات فيها جميع اشكال الموسيقى، بيجيب من هنا على هنا على هنا ويعمل لك خلطه رقميه بتعمل لك، ده هيجيب حقوق منين؟ وبعدين غير كده كمان انا عندي على سواء بقى المنصات الاستماعات الاغاني على سبيل المثال انغامي وسبوتيفاي، المنصات يعني المعروفه دي كلها عندي، واليوتيوب برضو عندي لا يقل عليها اكتر من 75 عمل من 3 4 سنين معمولين بالاي اي، وبيجي لي عليهم ارباح ولا حد قال حاجه ولا حد اتكلم فيها، بلس ان في البومات مع احترامي الشديد للنجوم كبار جدا في العالم العربي النهارده نزلت في هذا السيزون من الصيف مستعمل فيها الاي اي واغانيهم على جميع المنصات، ولا في حقوق ولا في
0: أي البعض حاجة. منهم البعض منهم يقول يعترف انه استعمل الاي اي، معناتها شادي عمر البعض منهم.
1: بص يا حبيبي، اولا خلينا متفقين يا عزيز الفاضل على نقطه مهمه جدا في موضوع الاي اي في الاغاني او بخصوص النجوم الكبار او البروديوسرز الموزعين.
0: ايه،
1: جميع برامج التوزيع الموسيقي اللي بيستعملها الموزعين الموسيقيين وجميع برامج هندسة الصوت في جميع أنحاء العالم بكل أنواعها وأشكالها بقت بالاي اي، يعني البرنامج اللي الموزع بيوزع بيه بعيدا عن برامج بقى سونو والبرامج اللي هي دي، البرنامج نفسه اللي اتحط فيه التراكات بتاعت التوزيع هي البرامج دي اصلا بقت بالاي اي، يعني هو بقى اجباري مش اختياري يعني.
0: واضح، فهمنا،
1: ما ما ما, ما اه
0: وصلت الفكره. سؤالي ما ما نرجع شوي لصناعه المحتوى، الفيديوهات اللي تنشرها حول صناعه الموسيقى باستعمال الذكاء الاصطناعي، انت من جهه استاذ شادي عمر، من جهه تقول ما تشجع الناس وتوريهم كيفيه استعمال وانتاج الالحان والاغاني باستعمال سونو، وفي مرحله ثانيه نلقاوك في معناتها فيديوهات اخرين كما في مباراه كره القدم تطلع كرت الأحمر كما تقولوا أنتم، تقول لا راهو تستعمل الأغاني من الذكاء الاصطناعي لكن تبقى هو في النهاية احنا هذاك اختصاصنا وهذاك مجالنا معناتها، وراهو إنتاج الأغاني بالذكاء الاصطناعي فيه مجهود وفيه تعب. معناتها
1: ما أقول لك، أفهمها لك بالراحة. النهاردة الاي اي، اما الاي اي في الاول، اول ما ظهر وبداية محتوايا في الاول خالص كان على اساس ان انا بعرف الناس ايه، ان الاي اي ده بيعمل ايه. فمع فترة من فترات لما تعرفوا بقى كل الناس بتستعمله، بقى الناس بتستعمله بطريقة خاطئة مزعجة جدا، اللي هو ازاي النهاردة انت شاعر ومفروض مهمتك الوحيدة في هذا الكوكب ان انت تكتب كلمات، فبدأوا يعرضوا علي انا شخصيا شاعر يبعت يقول لي هبعت لك اغنية كلامي ولحني وتوزيعي.
0: فاهم
1: حلو، هو بيعمل ايه؟ بيخش يكتب الكلام، هوبا كرييت، اي نتيجة في اي بطيخ. طبعا الذكاء الاصطناعي ده، الذكاء الصناعي ده يا عزيزي الفاضل بيفهم الشخص اللي قاعد بيستعمله ده شخص عنده اكسبيريونس زي ما انتوا بتقولوا ولا لا. فالنهارده هو بيبقى فاهم انت عندك خبره ولا اماتور، يعني مستخدم عادي. فلما بيفهم على حسب طريقه استعمالك، يعني انت لما بتخش على سونو تقوم كاتب له كلمتين وداس كرييت، هو على طول فاهم ان انت شخص هاوي لا علاقة ليك بالمزيكا، فبيديك نتائج بيرجعوا بقى يصدعونا احنا بيه. امتى بقى المرحلة الجديدة بقى من الاي اي؟ لما عملوا ابديت للبرنامج نفسه. فالبرنامج نفسه عمل ابديت، الابديت ده الناس المستخدمين العاديين ما يعرفوش يستعملوه. اللي يفهم بقى الموضوع ايه؟ الناس اللي هم اللي عندهم اكسبيرينس. انا اللي هو انا مع استعمال الاي اي، بس انا ضد بالاستعماله بالطريقه الخاطئه. يعني استعمله صح، اتعلمه مظبوط، اعمل سيرش مظبوط، اعرف ازاي تكتب البرومبت مظبوط، ازاي تختار الالات، سرعه الاغنيه، ايقاع الاغنيه، الشكل العام للتوزيع، طبقه المغني، دي كلها تفاصيل لازم تتحط، علشان كده الاي اي هيفهم ان انت فاهم، فهيديك نتيجه يعني سوبر زي ما بيقولوا 100% perfect، يعني فاهم قصدي؟
0: واضح.
1: بس
0: واضح.
1: انما في بقى حاجات مزعجة جدا، بسمع صريخ ونواح قال وكأن يعني الأغنية دي كانت أغنية واحدة بتصوت على واحد ميت.
0: طيب شكرا لك، هكا وصلنا لنهاية البرنامج في كريزي ساينس. شادي عمر الفنان المتميز جينا صوته من القاهرة مباشرة، شكرا لك على حضورك وحديثنا معك كان على إنتاج الأغاني باستعمال الذكاء الاصطناعي. شكرا ونورتنا أستاذ شادي عمر، شكرا لك، إلى اللقاء. احنا هكا مستمعينا وصلنا لنهاية برنامج كريزي ساينس، أجمل تحيات كوثر البجاوي في الإخراج التقني وحسن الطاهري من أمام ميكروفون ستوديو صالح جغام ونجيب الخطام. نعطيكم موعد في ماتينال الأحد، نهار الأحد إن شاء الله، بداية من 6:30 تاع الصباح. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: جمهور مهرجان بوغرنين، موعدكم مع سهرة الفن الشعبي من تونس والمكسيك، وذلك يوم السبت 8 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين انطلاقا من 10 ليلا. يجمع العرض بين الفرقة الموسيقية مونو بلانكو المتخصصة في فن السونو خاروتشو بالفرقة الوطنية للفنون الشعبية التونسية التي ستقدم لوحات تعكس ثراء وتنوع التراث الكوريغرافي الوطني. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغرنين الدولي، ليالي الفن الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت بداية من اليوم عملية الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عبر الإرسالات القصيرة، على أن يتم غدا الإعلان عن نتائج عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من المنتظر أن يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية يوم الجمعة 14 من أوت الجاري ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال إشرافها على اللقاء الإعلامي الذي نظمه مركز التوثيق والدراسات والإعلام حول المرأة حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع، أكدت أن الوزارة تحرص من خلال مؤسساتها على مناهضة العنف والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تمثل تهديدا للسلم الاجتماعي، وخاصة تلك التي تستهدف الأطفال والنساء وكبار السن. ينطلق غدا موسم التخفيضات الصيفية لتواصل على امتداد 6 أسابيع. رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي أفاد أن السولد يعد مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض أقلها 20%. في أخبار العالم، قالت 4 مصادر في قطاع الشحن أن الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عمان الذي من شأنه أن يمنح طهران السيطرة على السفن التي تدخل الخليج عبر مضيق هرمز يصعب تنفيذه بسبب العقوبات الأمريكية والشروط التأمينية التي تقيد أي مدفوعات. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يرحب بإعلان اتفاق يقضي بالتخلص النهائي من أسلحة حركة حماس وانسحاب القوات الصهيونية من غزة. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
4: معلومة الوافية،
3: نفس الروح نفس الإحساس،
4: نفس الإحساس،
3: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى،
4: من القلب للقلب،
3: من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

الخبر، الدموع زخات المطر، الموت حشرة ونعبر، لا بشر صيفيا لا حجر. جاني الخبر، الدموع زخات المطر، الموت حشرة ونعبر، لا بشر صيفيا

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

0: 8 أوت 2026، العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

أقوى أقوى شوية أقوى شوية على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب

0: لمة صيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لمة صيف
3: بريحة البلاد. بريحة البلاد من أحلى حاجات نجم نحكيو عليها. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين الكل في لمة صيف على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. الميسيون اللي تبدأ وتتواصل حتى الثمانية متاع الليل اليوم الخميس 6 أوت 2026. فرحان برشا إني موجود معاكم وموجود مع إكيب كاملة: كوثر البجاوي، محمد الغول، رامي مجولي، حمزة عراكي، سامي نويسر وكريمة الوسلاتي. شحوالك كريمة؟
4: أهلا وسهلا. شحوالك سامي؟ أنا لاباس وأنت نتصورك لاباس، خاطر كي نبداو إحنا
3: نفوق وفرحان.
4: أي بالضبط، خاطر الهواء متاع الإذاعة أن نكونوا نحن على الهواء مباشرة مع المستمعين. الإذاعيين من أحسن لحظاتهم،
3: صحيح.
4: دونك ديما نكونوا لباس ما ديما مع
3: المستمعين، لحظة حية أكثر من الحياة بيدها.
4: بالفعل تحية لكل يسمع فينا. تخليكم معنا على زوز موجات إذاعة شباب والإذاعة الوطنية التونسية.
3: شنو رايك نبداو مع الموسيقى؟
4: نبداو.
3: فما اغنيه حسيتك تحبها برشا هكا.
4: اي انا هي اغنيه من عرض. أي. والعرض قريب برشا لروحي، هو اسمه روح العرض.
3: عرفتك، حسيتك.
4: قدم في دوره من دورات مهرجان الاذاعه والتلفزيون في الاختتام على ما اظن، والمايسترو والملحن والعازف الكمان والموزع زياد زويري كان اشرف فنين على هذا المشروع. باش نخليكم تعملوا رحله من المحيط الى الخليج.
3: نجي معاكم ولا نقعد لنا؟
4: مرحبا، عندك نفس من المحيط للخليج؟
3: عندي عادي نفس، نعرف نعوم بالكدا.
4: ايوه شويه من ارض مكناس. نسمعوها بمجموعه من الاصوات العربيه والجانب الفني اشرف عليه زياد زويري.

0: سافرنا ودورنا وعمنا ومشينا وجينا ومازال عندي نفس طلعت كريمه في الاخر معناها
1: هذا هو
0: حلوه برشا الاغنيه
1: اي شفت محليها الريتم والايقاع وكل
0: وان فواياج بالحق رحله حلوه ومزيانه برشا نحن باش نعملوا رحله زاد في الايميسيون تاعنا كريمه حتى لثمانيه نتاع الليل ورحلتنا نبداوها بفقره حكايه شط حكايه شط شنو علاقتك بجربه كريمه قل لي ترى
1: علاقة باهية كما أغلب المدن والأماكن في تونس ما مشيت لهاش برشا مشيت لها ممكن 10 مرات هكا في مناسبات ثقافية
0: مش برشا 10 مرات هكا هاو
1: أي على
0: برشا 10 مرات
1: 10 مرات في 50 سنة ما يسميوش برشا
0: 50 سنة تعرف شنو 50 سنة
1: عمري
0: أبون
1: وبضعة أشهر والعام والشهر الجاي واللي هو 51 دخت
0: كوثر عندك غنية صدمة كبيرة في فقرة حكاية شط ديما يحضر معنا الشيخ محمد بن حمودة باحث في الهوية التونسية اليوم اختار انه يحكي لنا على جزيرة جربة نرجع للصدمة بعد شوي خلينا نستقبلوا شيخنا شيخ اهلا وسهلا
2: اهلا وسهلا سامي تحية ليك تحية كريمة لكيب تكنيك إذاعة شباب والإذاعة الوطنية وكل المستمعين اللي يسمعوا فينا
1: مرحبا
0: سلموا عليك برشا وجتنا جربة اليوم وجهة مزيانة برشا وتمثل كل يحبوها
1: فما شط معين انت اخترته ولا باش تحكي بصفه عامه
2: لا باش نحكي الجمعه الجايه نحكي بالتفاصيل احنا تو نحكي
1: والجزيره مدخل عام تو مدخل عام الى الجزيره باش تدخلوها بالبحر ولا بالبر
2: من زوز بلايص
1: احنا
2: نحكيو على بلاد الالف شط نجم نكملوا العام في جربه وما ونزيدوا سيزون اخرى نحكيو على الشط نتاعها وكما قلت لك سامي 10 مرات سامي وشوية بالنسبة للجربة
0: هو أنا 10 مرات ميسالش شوية ما بعد العشرة هي اللي صدمتني ما ميسالش
1: الخمسين هما 10 في 50 هذيك الصدمة
0: بهالي كريمة عملتها بالعاني حبت تصدمني
1: يا أخي توب ليه سي محمد تو إذاعة شباب قديش عمرها إذاعة شباب
0: برشا
1: قدي
0: 35 خلينا نقولوا ترى
1: ليه خلينا نكبر 35
0: نكبر فيك
1: شباب 30 95 2025 30 31
0: لا لا 35 ميسالش
1: أنا كنت في
0: كبر فيك كبر فيك
1: إي أنا من مؤسسي إذاعة شباب دونك سافا
0: لا والله باقي مصدوم ما
1: باقي مصدوم كمل يا سي محمد جربه خلي يفيقوهم الصدمه
2: جزيره جربه اللي هي جزيره الاحلام زاده نسميوها البحر والشط حكايه في جربه المدن كريمه نعرفوها بالشوارع نتاعها جربه تعرف بشواطئ
1: هاي
2: معناها ما في الشط فلاني تسكن بحدا الشط كذا ولا بعيد على الشط كذا مش بنهج نقولوا احنا حبيب
1: ولا الحومه ولا
2: ولكن الجربة بشواطئها الجنوب الشرقي كنا في جرجيس احنا ونجمو كما قلت نتعديه على نمشيو الجربة سواء على البطاح معناها من الجرف البطاح اللي كان قبل بين بنزرت وزرزونة وكان زاد في حلق الواد تو موجود مازال موجود في جربة وعنا تو نحكيو على قارق زاد نوع اخر بتاع البطاح اللي ينقلك من جرف الاجيم وانت ماشي في ثنية سامي وكريمة في البطاح خاصة في الليل النور سيبدأ معاكم خاطر يشع على الضوء هو في البحر
1: والضوء
2: ذاك يخلي السردينة تجي بحذا تحب تلوج على الضوء كما الناموسي لوج على الضوء السردينة والحوت أزرق بدأ يلوج على الضوء فالنورس ذاك عشاه
1: ماشي يبدأ يتبع
2: ومع النورس يجي شكون يجي الدلفين زادة هو يحب الحوت يبقى غادي فما الدلفين وساعة ساعة تشوف سلحفاتها كما تهزت راسها لأنه فما برشا غاديك الغوقة
1: سلحفات البحرية
2: بالضبط اللي تحبها السلحفات
1: منظر منظر بديع
2: فوالا منظر بديع منظر حلو مزيان تنجم تطلع فوق البطاح الكل وتاخذ تصور تشوف الجزيرة من بعيد ونجم ندخل لها زاد على جرجيس عبر القنطرة اللي تسمى ممر
1: الروماني
0: طريق الروماني
2: الروماني هي هو مش روماني هو قبل الروماني
1: أما علاش اصطلح عليه الروماني والا خطا طبعاً. شائع هو
0: سمى كيك
2: خاطر الزمن ليبوك معناها كي يقولوا الحضاره
1: الفتره الرومانيه
2: تلقى حسن تقول هذا روماني هو وقتها رومان اما هو موجود قبل الرومان نحكي على البونيقي والفينيقي القرطاجي ونحكي وعلاش هو خاصه لبسته حكايه الروماني لانه يعني يقولوا فما قائد روماني معناها مهر اللي زوجته هو من قبل موجود
1: التريق
2: هذيك قنطرة رمل ولكن وقع طبليتها بالحجر نعمل لها ثنية في البحر مهرا للمرأة لجمالها لكن البحر التاريخ يقول هذيك الأسطورة التاريخ يقول أنه جزيرة جربة مربوطة بالبر من قبل عن طريق الرملية هذيك واللي كارتاجينوان عملوا كانوا سعوا انها باش تربط باش ينقلوا
1: البضائع.
2: واهم حاجه في البضائع نحكيوا على مدينه مينانكس. مينانكس هي الاصل الكلمه الجربه معناها بل كانت فما مدينه غاديك وين القنطره بالضبط اسمها مينانكس. اش تعمل المدينه هذه؟ تعمل الاصباغ. واقوى صبغ اللي هو الصبغ القرطاجي واللي ما تلقاه في حتى دوله كان عندنا احنا اللي هو الفيولي اللي خرجوه من المحار.
1: اللون هذاك سبيسيال على الاخر.
0: سبيسيال وغالي برشا.
2: نتاع الملوك يتعمل في مينانكس في جربة.
1: عندنا شكون شفت مره فيديو هكا فما شكون مازال محافظ على الحكايه هذه تاع الالوان.
2: فما شكون مازال يعمل فيه هذا التقليدي. ما هذاك تخيل هذاك كانت تجاره وتتباع للعالم الكل.
0: واو. وكان غالي برشا شيخ يتباع باسوام خياليه.
2: خاطر يتعمل من المحار. المحار هذا الموجود القرداش احنا نقولوا في جربة اللي هو نوع نتاع نوع تاع صدف. وتلقى فيه اللون هذاك ويمر بعدة
1: مراحل باش يوصل للون النهائي.
2: ولكن ناتوريل طبيعي الى درجه معناها صحي ويعطي لون ما تلقاه في ما تنجمش على ذلك تلقى الاعلام الكل احنا قداش من دوله اكثر من 180 دوله الالوان الكل تلقاها في العلامات الا اللون الموف هذاك الارجوي خاطر غالي.
0: يتكلف برشا.
2: يتكلف فما حتى دولة ما حبت تستعمل باش تعمل برشا دربوات حبت
0: ميزانية كبيرة لازمها وقتها.
2: ميزانية كبيرة قعد لون ملكي. لون ملكي. المينانكس هذه كانت فيها اللوتيوس أو يقولوا زاد نوع نتاع التفاح تفاح جربة. حتى اللي يذوق التفاح ذاك يولي ما عادش ينجم يغادر المدينة.
1: فيها سحر.
2: للسحر اللي فيه وللبنة اللي فيه فما برشا اللوائح نتاع فسيفساء وخاصة أنك تلقاها في لوكا. وفيها أربع جنود رومان يبكيوا لكم بالدموع خرجهم بالسيف معناها اسمه أوليس
1: كي
2: الجربة. ندخلوا من القنطرة ذيك اللي هي طويلة شوية وتوقع توسعتها من تخيل من كارتاج بدأت العهد الاستعمار في بعد الاستقلال وتوليك زادة فما تشهد توسع زادة باهية. تدخل للجزيرة اللي كما قلت لكم كلها بحورات معناها كلها شطوط. من جمال الجزيرة أنها ديجا رحلة إليها معناها تبدأ ديجا أنت بديت دخلت في المغامرة معناها وصول الجربة يبدأ من البحر بل ما يبدأ من اليابسة معناها جربة جزيرة فيها عالم كامل زرقة البحر الجميل بياض الرمال تعانق النخيل والزيتين ومع النسمة متاع البحر اللي تجيك من الجهات الأربعة في جربة. علاش يقول لك جربة جزيرة الأحلام؟ لأنه الهواء متاعها نقي إلى درجة كريمة. كي ترقد ساعتين تقوم شبعانة بالنوم، ترقد ثلاثة سوايع تقوم شبعان بالنوم. أنا قد ما ترقد عادي ما يتطلبش ما فيهش لخم متاع تلقاه في البلايص اليابسة ولا الجبال ولا لأنه الريح يدور على ربع شيرة. السواحل نتاعها ممتده نحكيو على 514 كيلومتر نحكيو على اكثر من 500 جامع وكل جامع بحذاه شط معناها الشط في جربة وخاصه نحكيو على جزر زاد معاها كيما الفلامينغو اللي هي راس رملت ونحكيو عليها. البحر في جربة مش كيما قلت لك وجهه للاستحمام ولا وجهه للزياره والخلاعه
0: والبوصلة
2: نتاع الساحل تو نحكيو عليهم. ثاني البحر في جربة يبدا من نص اوت كما قبل كانت معناها سيدي بوسعيد يصيفوا البلدية في بعد ما كملوا الحصاد وما كملوا دينتهم الكل كيف في الساحل وغيرها يهزوا قيطون ويقعدوا بالجمعة وبالشهر وبالثلاثة جمعات. اللي يبدا من نص اوت علاش خاطر اوت وسبتمبر واكتوبر حتى نوفمبر تقعد تعوم في جربة معناها الماء يقعد سخون معناها والطقس مواتي للبحر. الجربة شي يعمل يخرجوا يسميوها الزيارة مش خلاعة. علاش الزيارة؟ خاطر يمشيوا للجامع كل شط سيدياتي ولا سيدي جمور ولا تو نحكيو عليهم كل إلا وتلقى بعثاه ولي صالح أو جامع يمشيوا لك الجامع ذاك يسميوها زيارة يحضروا معناها زادهم وزوادهم يقر على قلبهم وفادهم ماهيش ماشي نتاع نهار
1: يحذروا زادهم وزوادهم وما
2: يقر على قلبهم وفادهم.
1: حلو ياسر.
2: واحد شنو يحب
1: فوالا
2: كل واحد
1: فما اللي يشتهي شهوه يحطها في عشاه
2: صحيت فما اللي يشتهي هما شنو يهزوا اغلب الحاجه صباح زميته مع
1: شريحه
2: كرموس
1: شاي
2: والعنب الجربي معناها موجود خاصه اللي هو بلاش كلوب عنب بنين برشا وفما شكون يهز دلية فما شكون يهز حاجات
1: أخرى هذاك هو يحبين أي دونك اللي يحب كل واحد
2: يختاروا الشواطئ نتاعهم كل قبيلة وكل عائلة عندها شاطئة وعندها جمح ويمشيوا مع بعضهم رجال يتعاونوا يشريوا الماكلة من الحانوت ويشريوا كل شيء ونسيش يعملوا كارينة يهزوا معهم الصوف معناها يبحروا
1: ويغزلوا
2: الصوف بعد ما يخلصوا الصوف هذاك بشي خاطر ينضاف بالقداب من البحر خاطر بشي يقعدوا هما جمعة ولا جمعتين ولا شهر
1: يستغلوا الوقت باش ما يذيعش يعملوا الصوف
0: يستغلوا الوقت والبحر مع بعضهم زوز
2: بالضبط تكون منها تبحيرة نفطروا نتعشيو نغزلوا الصوف والصوف هذاك بشي تخدم بعد كدرون ويتخدم معبانة ويتخدم بطانية ويتخدم خاطر جاي الشتاء وجاي البرد يمشيوا البحر رحلة كاملة
1: والحديث والمغزل يا سي محمد
2: الحديث والمغزل يمشيوا على كاريتا
0: تحكي على سي محمد ولا تحكي على الجرابة ولا على الزوج
1: الحديث والمغزل ما هو ساعات قتل يبدا واحد هكا يعمل في حكاية ويقف يقولوا يعيشك الحديث المغزل معناتها اغزل وتكلم
0: ما تقعدش احنا تو ناخذ من تحكي فرد
1: هذا هو الحديث والمغزل
2: بالضبط الحديث والمغزل ويمشيوا للبحر على شنو
1: على الكريتة
2: منها جاي الاغنيه هذيك هي ماشيه للشط
1: على الكريتة
2: ايوا
1: فما شكون يقول كريتة وفما شكون يقول كريتة
2: اي بالضبط الرجال كما قلت لك يتقاسموا المسؤوليات ساعات يذبحوا برشني ولا يذبحوا حاجه شيت ولا اللي هو وفما اللي يهز معناه القديل والا يسناو الاغلبيه يسناو البحر شي يجيب لهم الحوت خاطر الصياده كل جامعه تبقى فيه مغص صغير قدامه الشط هذاك ستة سبعة فلايك يقصد ربي واللي باش يجيبوا العشيه باب الله الناس كل بالزياده ولا
1: بالضبط العادات هذه اندثرت شويه خاطر الشطوط ما عادش ملك للناس الكل
2: لكن في جربه من جد
1: مازالوا محافظين
2: ومازال تنسى تمشي تغسل الصوف ومازالوا يقعدوا غادي وخاصة العومان في الليل كما قلت لكم البارح في جرفيس في جربة برشا يعوموا في الليل لأنه يعني كما قلت لكم البحر آمن معناها تمشي حتى 3-4 كيلومتر
1: وما فماش برشا عينين زادة
2: ما يغرقش وبرشا عينين وبرشا حاجات ويخرجوا عائلاتهم ديما عائلات بعضهم
1: دونك تستدعانا الجربة سي محمد
2: اي نستدعاكم على عيني وعلى راسي
1: ايه عايشك
2: انت وسامي
0: انا هني حاضر من توا نكمل اللي مسون جي
2: ومالك وبشير ومالك
1: جربة تنادي
2: جربة تنادي بالحق معناها مرحبا بكم
0: شيخ انا شط تحب تمشي له اقرب شط ليك
2: انا احنا شط سيد جمور نعوم فيه هو مقابل احنا بن حمود نعوم في شط سيد جمور

بن حمودة شيخنا باحث في الهوية التونسية. هاك اختار دخلة مزيانة للجمعة الجاية مستمعين شو قدر السنة للجمعة الجاية لما تصير تلقاوها 2-3-4-5 على موجات إذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب الكريمة. نحن مش نوصل مع الموسيقى بعد شوية نحكي ولا كتاب اسمه بوفوار اي ريبريزونتاسيون مع سي الحبيب بن صالحة في كتاب بحر مقوال باش نسمعوا كلمات وألحان مروان خوري صوت إيه لسه في حظ يضحك ليه.

0: عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. يتواصل اللقاء على موجاتنا في هذا الربط المشترك بين إذاعة شباب والإذاعة الوطنية في لمة صيف. سامية، والصيف نسأل فيه برشا على حالة الطقس.
1: والحاجات اللي نحبوا نعرفوهم بالنسبة لطقسنا للعشية وبقية الليلة، تروح حرارة الليلة عامة كريمة ومستمعين ما بين 25-30 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، ما بين 31-35 درجة بقية الجهات، وتوصل حتى 37 درجة بالجنوب الغربي. سحب عامة قليلة وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية بالنسبة للريح شمالية غربية بالشمال ومن القطاع الشرقي وبالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وين تثير محلين الرمال والأتربة، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. وأكيد برشا يتسائلوا على البحر، نقول لكم البحر شديد الاضطراب بقية اليوم والليلة بخليج جابس ومضطرب ببقية السواحل. وأكيد تلقاو موزيكا مزيانة على موجات إذاعة الوطنية التونسية وعلى موجات إذاعة الشباب مع توت ليكيب ومع صوت ألفة بن رمضان.

0: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف بريحة البلاد.
2: لما تصيف بريحة البلاد ونتبعوا احنا في ريحة البلاد وين ما كانت، والبحر فيه برشا روايح راهو وريحة مهمة برشا في الصيف. الموعد يتواصل في اللمة المشتركة بين إذاعة شباب والوطنية، وتوا عنا وقفة مزيانة برشا تستنى فينا.
3: وقفة مزيانة، وقفة حلوة كما بقيت فقراتنا، وكل فقراتنا في لما تصيف على موجات إذاعة شباب والإذاعة الوطنية. الكتاب اللي اختاره الشيخ الحبيب اليوم اسمه Pouvoir et Représentation، نحكيه عليه في كتاب بحر.
0: كتاب بحر
3: كريمة، هما قصص عبد العزيز العروي من تحليل منصف الطيب، وكيد يحكينا عليهم سي الحبيب بن صالحة. سي الحبيب أهلا وسهلا.
4: أهلا، تحية لكل المستمعات والمستمعين. سامي
2: كريمة
4: كل المستمعات قبل المستمعات
2: يسيلش اللي يجي منك مبروك.
4: كريمة يقول كي تمرأة باش تدخل من الباب تقول تفضلي لغتي أبخي توا مو لانجاج. برا خلنا ندخلوا في الموضوع. سي منصف التايب مؤرخ وشاعر وباحث، اختار موضوع طريف غريب يهتم بالسلطة وتمثلاتها والمقارنات اللي تقع، كيفاش السلطة ينظروا لها الناس، كيفاش يتعاملوا مع الناس، كيفاش يحكيوا عليها الناس، مش كما توا. بخدم على عبد العزيز العروي وعلى حكايات عبد العزيز العروي، وخدم على جماعة حلقة تحت السور يعني الدوعاجي وعبد الرزاق كرباكا
2: وملف لفها
4: وطار الحداد والهادي العبيدي ومصطفى خريف ومحمد العريب والهادي جويني حتى البنية. فخدم على التمثلات هذيك. والحقيقة أنا عودت قريت وصدقوني روعة، لأن بساطة اللغة اللي استعملها منصف التايب في متناول كل إنسان يعوم على الشط يحط الكين في القف. علاش؟ لأنه اختار قراءة مفتوحة وابتعد عن كل هيكلية الجامدة وكل لغة الأرقام. كانت موضة هذيك وقتها في السبعينات لأسباب سياسية. هو عندنا مدرسة في تونس وفي التاريخ وفي علم الاجتماع بوحديدة في منصف التايب ينتمي لها، راهو اختار حكايات الضحك. هيا بل نبدأوا بحكاية منه.
2: نبدأوا يعني
4: هاو يقولوا فما صياد نهار مو نحش نحكي بالبحر، هو استاد حوتة من الحوتة حوتة كما يقولوا الحوتة عليكم
3: حوتة حمقومة
4: الحوتة كنيته محدودة. هو ماشي جاه واحد قال له اسمع اللي يحكم في البلاد، قال لك هاته وسيب عليك يهديكم راني ما عنديش، يهديكم رواك المكسب يهديكم منظروا لي. قالك هاتها أعطاها له، روح بها السيد وفرحان بحاجة مش متاعه هو. كي يبدأ يقشر وشكون يقشر له شوكة من الشوكات ضربته في يده وبرع من اليد اليمين اليد اليسار وقريبه وبدأ يقصوا له معناه وقالوا شنو هذا. فجاه صوت، وهذه هي الحكاية، جاء صوت قالوا برا ارجع لك الفقير واطلب منه السماح واطلب منه العفو، رجع له وبرا. هي الحكاية تقول هكا لكن عندها
2: أبعادها رمز طبعا كبير. والرمزية متاحة طبعا.
4: هاو كريمة بشتفرح على حكاية أخرى فيها البحر زادة. ثم واحد حب يبني حمام، قال حب الفنان والبناء يخدموا بعضهم، ساعات يخدموا بعضهم هما. يا أخي ثم غيرة بين سي الفنان والبناء. كانك بالفنان مشى للسيد الملك اللي يحكم، قال واسمع لو قال فيك وقال فيك حطوه في شكارة ولا البحر. قال لكن الوزير سخفه البناء معناه عمل جهد والعرق متاعه مشى خباه في بقه ما باش يقول له. يا أخي نهار من نهارات ظروف حكمته ونسي الفنان ولا هو الكل وكذا، اخي الملك سمع بالحكاية رجعوا له البناء يحكى له الحكاية الكل. جاء قال له سي البناء قال له اسمع مشيت في البحر ولقيت امير البحار ويطلب منك اعطيهك الفنان اللي هو روعة وبنالك حمام اجمل حمام بربي يبعثه له. قال حطوه في شكارة وبعثه للبحار. يا حافر حفرة يا حافر حفظ السوء.
2: أي
4: واحد أخرى بالضحك.
2: أي كيما كيما ستيل عبد العزيز العروي.
3: هو عبد العزيز العروي.
4: هو ستيله هذا أيه هو.
2: ستيله هو.
3: تو فهمت حكاية الشكارة والبحر
4: هذه. أي أي أي احنا ما ولينا عاد الشكارة والبحر في التلوث.
2: أما عبد العزيز العروي وقتها زاد في فترة ما من خلال حكاياته فما لي ميساج زاد برشا ما كانش عفوي زاد في الحكايات.
4: الشعر طاهر طاهر الهمامي يختار اللغة البسيطة وخاتمة الناس و ويعمل قصيدة اسمها شكوى للسيد عبد العزيز العروي. اسمع اسمع شو كله. تحياتي سيدي وبعد فإن قطار القلعة الجرد عربة هارمة عربة سوداء سوداء وسخة وسخة ضيقة كثيرة الهواء والنهيق وفيها ينصب السوق بيض مسلوق ودجاج ينهى وأرانب تقوق وبعضه مسلوق وبعضه مشنوق نأتيه هي فجرا ويأتينا شروق. شوف راهو فما روح نتاع نقد. احنا نتعداو من حكايه تاع عبد العزيز العروي للافاتار
2: والقلعة الجردة توا هي الخصبة هكا ولا
4: ايوا بدلنا لها أي. لكن من من افاتار وهاري بوتر رجوع الحكايه يا اخي اللي اخي توا الانفلونسور هذوما المؤثرين توا يا خويا شنو رؤيتك للمجتمع؟ زعما عندك حاجه تحب تقولها يا خويا عندك قداش ناس يشوفوا فيك
2: اذا بينا عبد العزيز العروي في كل مكان توا بطريقه العصر بطريقه العصر توا
4: كريمة كريم بطريقه العصر حب عبد العزيز العروي لتونس كانت حكاياته هكا يقول سي منصب التايب من الدنمارك من المانيا من الف وليله وليله من ايران يعني الحكايه مش سهله راهو
2: ويتونسها هو زاد وفما لي ميساج هو راهو ساهم في في انه زاد فما قيم وحكايات اللي
4: كريمة راهي الحكاية تولي دائرة علم وأدب وفن وموسيقى وحكم وفلسفة
2: لو لو يعرفون ذلك يعني
4: تعرفوا عيشة عيشة راجل شنو حكايتها؟ ما هو قالوا
2: عندك دقيقة راهو دقيقة دقيقة في عيشة راجل
4: كمان كيف عملت كسرت المرأة نظرة خاصة يا أخي قالوا لها ادخل الموتى وتراها وكل لهم حاجة دخلتهم دخل وكلتهم والسيد اللي حب يلعب لها لعبة وقعد غادي هو احترام المرأة احترام المجتمع نتاعنا وراهو علاقة مع السلطة ديما علاقة فيها روح روح حب البلاد والمرأة ديما أخت وأم وديما
2: وهوني زادة نحكيه على صورة المرأة زادة في وسائل الأعلام وفي وفي المحتوى اللي نتلقاوه احنا في في الإذاعات واليوم كانت كان موضوع زادة ندوة في الكريديف وتوا واحنا قريب تو من 13 أوت تو نزيدوا نحكيه على المواضيع هذه. شكرا ليك
4: حبيب نصار كتاب روعة هو كتاب روعة تبحر
2: كتاب بحر نذكروا بيها اكيد الكتاب باش حتى اللي خلط علينا توا يعرف على شنو يحكينا ويمشي يلوج عليه وياخذه ويحطه في القفيفه ويمشي به للبحر. شكرا ليك حبيب بن صالح
3: يعطيك الصحه سي الحبيب. كتابنا بوفوار اي ريبريزونطاسيون تلقاو الغلاف نتاعو على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال صفحتنا زاد صفحه الاذاعه الوطنيه التونسيه 56 دقيقه بعد شويه موجز الاخبار على موجات الاذاعه الوطنيه واكيد موصل مع الموسيقى على موجات اذاعه الشباب. ضيفنا حاضر معنا كريم وليد فرات يكون حاضر معنا بعد شوية في لما تصيف.
5: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد

0: هذا صوت لطيف العرفاوي للشمس معناها على موجات إذاعة الشباب وعلى موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا صوت سيمن ويس وصلكم من خلال نزار الورتاني، من خلال كوثر البجاوي، محمد الغول، رامي مجولي، حمزة عراكي، حمزة صفار، وأكيد زاد صوت كريمة. الأستاذة كريمة اش عاملة؟
1: أنا عاملة برشا حكايات وعاملة بعمايلي.
0: مبتسمة هكا وفرحانة.
1: مبتسمة ديما مبتسمة أنا، هو سر الحيوية والنشاط.
0: أما اليوم ما غنيتش.
1: لا ما نغنيش عادة يا سيمي، يا سيمي
0: لازمك تسمع صوتي راك نغني، تسمع النشاز
1: حتى كان شفت النشاز اللي عندي. الحبال الصوتية متاعي جميلة فقط في الأداء أمام الميكروفون.
0: نهار نحفلكم ستوري أنا وكريمة النجزو، والحقيقة صوتنا باهي
1: الحقيقة. يلزم شكون يعمل لنا رياضة للحبال الصوتية متاعنا؟
0: هو لما حاله في معناها في الراديو
1: تتروض راهي الحبال شويه.
0: تتروض
1: كيما العضلات راهي
0: بالضبط
1: هكا. ولا
0: كريمه تحكي على الرياضه وتحكي على العضلات، هذا الكل نحكي عليه في ضيف اللم.
1: هذيك تسمى انا عملت لك توزيعه وانت باش تماركي.
0: سي بون ماركيت، مش ضيف اللم.
1: ضيف اللم يا شباب.
0: ضيف اللم واللي فيها اليوم كريمة ومستمعين الكل نستقبل الحقيقة ضيف أنا واحد من الناس نتابعه برشا على السوشيال ميديا، يحكي رياضة، يحكي صحة، مش كان رياضة كهو ماكلة ريجيم سبور، والأهم أنه يحكي على الصحة الدائمة، معناها باش تكون في صحة جيدة كريمة، مش تترينا وتعمل حاجات تخوف شوية، لا هو يترينا وينصحنا بأنك تكون ناتشورال بادي بيلدينغ، معناها رياضة كمال الأجسام تكون طبيعية 100%، اللي هي حاجة صعيبة برشا باش توصل للحاجات هذوما الكل، باش نتعرفوا عليه. صعيبة برشا،
1: حبلها برشا نفس،
0: حبلها برشا نفس وبرشا
1: العزيمة.
0: تترينا ولا كريمة؟
1: أنا توا جيت في البث المشترك مش تفضح، كل مش مستنسى نحكي على روحي.
0: ملي بديت وأنا نحكي على
1: تجارب أنا بديت
0: أي
1: وقصيت.
0: أنا نأكد لك أن الوليد الفراتي يضيف اليوم يشجعك.
1: أنا يلزمني شكون يدزني، ريت هذيك
0: أنا وليد، أنا وليد نشجعوك وتمشي تترينا. وليد فراتي بطل تونسي في تونس وخارج تونس، أهلا وسهلا مرحبا بك، شحوالك وليد؟
2: يعيشك خويا سامي،
1: مرحبا بك
2: كريم على حسن الاستضافة، ميرسي ذات الشباب.
0: أنا في الإذاعة الوطنية زاد معي ذات الشباب، ونحن في استوديو ذات الشباب توا صحيح.
2: شكرا على الاستضافة وميرسي اللي خممتوا فيا اليوم باش نحكيو على موضوع مهم برشا اللي هو كمال الأجسام الطبيعي.
1: اي مهم برشا الطبيعي، خاطر توا العالم يكسر. الكل ماشي كل ما هو طبيعي راجع بقوة، فدت العبيد من كل ما هو مركب في كل شيء راهو. دونك كيفاش نوصلوا احنا لكمال الاجسام؟ اولا مغير الالات ومغير شنو هاك
0: الهرمونات اللي هي مختلفه برشا الهرمونات. انا الحقيقه كريم حبيت نحكي شويه قبل ما نحكيوا على كل ما هو طبيعي على بروفيل وليد في السوشيال ميديا. انا نعرف في الانستغرام وعنده زاد فيسبوك، قال لي تيك توك مش برشا. وضيفنا الحقيقه اللي نجيبوا فيهم البريود هذه الكل عندهم معناها صناعه، عندهم محتوى نوعي.
1: هو يلزم يكون نوعي سينو لا يجدوا طريقه
0: سينو ما يجيش بحالنا زاد
1: تقليدي. لا على خاطر احنا توا مقسومين، دونك اعلام تقليدي واعلام البديل او الجديد، والاعلام التقليدي يلزم يكونش بعيد نتكاملوا الكل. واللي يتبث في الاعلام التقليدي يلزم زاده فيه فايده وفيه
0: انا مع إضافة. الاعلام التقليدي يكون موجود في السوشيال ميديا زاده
1: الحقيقه يلزم بالضبط. يكون بطبيعه يلزم يكون، وتمشي للسوشيال ميديا باخلاقيات الاعلام التقليدي
0: اللي هي حاجات واضحه
1: وثابته المهنه نتاعنا
0: وعمرها ما تبدل. وليد الفراتي نلقاوك على الفيسبوك، نلقاوك على الانستغرام، اللي ما عرفكش كيفاش تقدم روحك.
2: أول حاجة نقدم روحي كلاعب كمال أجسام طبيعي. علاش نركز ياسر على كلمة طبيعي؟ خاطر هي تو ولات بلوز أو موا أون مود. أنا نشجع الشباب أنهم يكونوا طبيعيين، أنه يترانا طبيعي، ياكل طبيعي، ما يدخل حتى هرمون لبدنه، حتى 0.001%. علاش؟ أول حاجة المنشطات ولا لي برودوي دوبون فيهم مضر للبدن. أول حاجة ينقص لك من نسبة العيش نتاعك، ينجم يعمل لك مشاكل في الكليوي، في القلب، في الرواري. معناها ادورك كان تترين ان انترينمون سان كيما نعمل فيه هنا مثلا، تنجم تعيش عيشه بلوز او موان نقولوا احنا طبيعيه، تعيش عيشه باهيه،
1: عيشه فل،
2: انك ما تخممش نهار نقول مشيش، معناها عافانا وعافاكم الله، نقول شيش نرقد وما نقومش. راهو
1: في خاطر برشا صارت حاجه
0: مالوغوزمون صارت برشا صحيح.
2: كل ديما كل ديما نسمعوا لاعب كمال اجسام هذا معروف، معناها مالغري اللي عنده الطب يتبعوا فيه ويعمل ديز اناليز تلقاه كل شهر كل مالغري سا ربي هزا مانتو، خاطر حاجه سي ان تخوك كي تخي تخي ريسكي وكي مختال. دونك ان الحقيقه الطريق هذا ما
1: تمشيش فيه وتشجع انه يمشيوا معاك في كل ما هو طبيعي. هي كانت قبل هكاك راهو قبل ما يدخلوا المصنعين والحكايات اللي هي تجاره بالاساس معناتها.
2: هي شوف احنا برشا عباد ما يعرفوش، مي الدومين هذا متاع الدوباج دخل اول الخمسينات
1: اواخر الاربعينات
2: صحيت معناها برشا عباد مثلا ما كانوش يدخلوا اللي في السبعينات والستينات فما الدوباج برشا عباد يدخلوا لي ارنولد بار اكزومبل شفارزينيغير يقول لك اكيد راه طبيعي خاطر هذايا حاجه جديده لو كلي معناها فما ال 60 70 سنه ملي الشيء هذا بدا يتطور واحنا اللاعبين كمال الاجسام الطبيعيين نحاولوا انه اون بارتاج نوتر اكسبيريونس كيفاش وصلنا عملنا معناها مش معناها غرور ولا حاجه مي عملنا بدن يحلموا به العبيد معناها برشا عبيد يقولوا لي بالحق معناها كان انا نوصل كبدنك انت ولا حاجه سي بون عندي انا معناها لوبجيكتيف اتا وصلت حلم حياتي ديما نقول انا اي انسان عمرك ما تقارن روحك بحتى حد معناها ربي يعطاك بدنك اللي كنتي وحدك كون قدوه روحك
1: وتحفظ عليه بالكدا
2: سي سا
0: واللي هو الهدف كريمه من انه تستعمل الهرمونات الهدف من انك توصل لبدن اللي انت عامله اليوم يعني هذاك اهم حاجه حسيتك عامل حمله وليد انت ومجموعه من صناع المحتوى على كل ما هو هرمونات وكل ما هو مخاطر اذا كان عامل حمله معناها الحاجه هذه متفشيه في تونس
2: شوف
1: في العالم اجمع متفشي
2: في العالم اجمع متفشي لكن انا فما حاجه نقولها تنجم ما تعجبش الكوميونيتي نتاع لي زاتليت ناتوريل لكن مانيش شجع الدوباج جو دي بيان نقول اذا انسان ناوي يعمل حاجه في بدنه وهو مقتنع كسوا ناتوريل ولا مش ناتوريل هو حر لبدا بدنه
1: هذيك يتحمل مسؤوليته لكن احنا زيد هوني دورنا انه نحلوا العينين ونوعيه دورنا هذيك هو دونك وهذا هو المحتوى اللي انت تقدم فيه باش يحل العينين وباش عندك برشا متابعين دونك انت قلت فيسبوك وانستغرام واحنا في تونس انستغرام فيه فئه معينه بالنسبه للشباب سمى حاجه قديمه الانستغرام الفيسبوك دونك انستغرام وتيك توك انت جمهورك شكون اللي تتوجه له على المحامل الرقميه وعلاش ماكش في التيك توك
2: التيك توك نحسه ان بو اوزر
1: ما هو ما تخليش عاده يعملوا فيه فتريه يلزم النوعيه
0: عمل شوية توازن زادة.
1: لا خاطر اذا انت تغيب زاد على تيك توك المحتوى بتبعته مع الالجوريتم اللي هو مش منصف عاي. احنا ظلمنا الالجوريتم في تونس وعامل بعمايله فينا راهو خاطر زاد ما هو حتى شيء ما هو عفوي دونك خليك في التيك توك
2: انا اوزر هي كاليتي وديفو في كاليتي اني انسان عفوي الديفو انه ما يوكلش الخبز مع السوشيال ميديا لازمك تكون تتصنع برشا راهو نعطيك اكزامبل هذايا بوتيتر ما تسمعوش ما عند اي حد برشا في تونس لاعبين كامل اجسام يقول لك طبيعي وهو مش طبيعي فهمتني دونك يحب يلعب على البوان هذا اللي هذايا الشيء علاش انا قلت لك اللي يحب يستعمل على روحه لخاطر برشا عباد يغلطوا يقول لك راني طبيعي وهو مش طبيعي
0: ويخرج برشا صحيح
1: صحيح اي كيما المنشطات وقت اللي زاد يدخلوا في مباريات ويبدا ماكل المنشطات وعلى اساس مش دونك انت هوني الرسائل اللي تبعث بها من خلال الفيديو نتاعك شنو هي بالضبط وفيش تتلخص
2: انا نشجع العبيد باش يكونوا اخطاء طبيعيين معناها باش نوريهم العيشه نتاعي المودو في اللي هو ماهيش حياه صعيبه فاتكم العكس عامل جو على عيشتي معناها يا با ريسك نخدم نترينا ناكل في مكله هيلثي ومانيش تاعب معناها العكس
0: هو لو اللي كنت وليد هوني عندي شويه احترازات هو في العاده كريمه تحب الاحترازات باش نفكها الكريمه انت تقول مش صعيبه لكن فما فما فما حاجه صعيبه مثلا الديسيبلين الانضباط الاستمراريه ماهمش حاجه سهله راهو يعني انت تخدم عندك خدمه اخرى وليد
2: في ماركتينغ ديجيتال انا تبتعنا اون بوات
0: شيما اللي نسلم عليها يعني عندك خدمة عندك التزامات معناها تقوم بكري تترين تاكل مكلة صحية كيفاش تعدي نهارك ما هوش سهل هو راه
2: والله يسهل
0: خليه كريمة
1: الروتين اعطينا بلغة السوشيال ميديا الروتين اليومي
0: ديلي روتين
2: قبل ما نبدأ وساعة في الروتين متاعي جوست نحب نقول حاجة باركة انا مخي ما يقبلهش ومش معناها فاناتيك ولا حاجة مخي ما يقبلهش كي عبد يقول على غرام وفرد وقت نتعب انا مادام حاجه نحبها ونعشقها
0: ونعمل عليها جو
2: نعمل عليها بون كيف انا راهو كي
1: كل هذه حاجه مهمه برشا حكايه غرام هي الحكايه
2: كل اكزرسيس راهو تتعب فيه وتحس المسكل يحرق وتدقدق انا عكس العبيد انا نشيخ عليها
1: شيخ كيما احنا ساعات يقول لك يا اخي ديما تخدموا وتتعبوا وتقعد اربع سوايع في المونتاج انا عامل جو يا اخي انت
0: علاش شيخين هذيك هي الشيخه نتاعك
1: اما انت كيفاش باش تهزني للعالم نتاعك دونك هذيك القوه توا في التسويق للحاجه اللي تعمل فيها عيشنا
2: باغ اكزومبل انا توا عادي نقوم كيما الناس الكل السبعه سته تاع الصباح لكن بيريود دو كومبيتيسيون النوم السبعه ثانيه نتاع الليل نقوم من اربعه تاع الصباح نطيبوا الوجبات نتاعنا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه انا والكوتش نمشي يعطيني ونتبعوا على لاتخ 10000 خطوه اوبليغاتوار كل يوم كان بيان سور ايامات الكومبيتيسيون طيح باش تخلي بدنك يرتاح وكل خاطر مربوطه بحاجات اخرى تنحكيو عليها من بعد سينو معناها الوجبات شوف سي كلاسيك اي حديدي راهو باش تجيبوه باش تطعاوه هوني يا احيك نفس حكي عظم جيش
0: اسكالوب
2: بطاطا نفس الحاجه
0: كاربس بروتين فيبر
2: صحيت شوف في تونس ما عندناش نفس الحاجات اللي موجوده لبرا برا مثلا
1: ما عندك الكيفالون تاعها
2: بيان سور برا مثلا تنجم تلقى انا مثلا مشيت عشت فتره في السعوديه تلقى مثلا حتى 10 انواع نتاع رز
1: اي اي فهمتني هو عاد الرز غادي البسمه الشنيه واللي جاي من الهند واللي جاي من الصين
2: تلقى هاو الحم البرازيليان هاو الحم
0: من الطبخ الطبخ نتاعو مختلف خلينا نشوف كريمه الروتين ديلي روتين كما قلت انت تاع السوشيال ميديا سهل ولا صعيب
1: لا اذا تعمل في لا متاع وليد يحبه هو الشيء اللي عمل فيه دونك
0: حسيته سهل ولا صعيب
1: لا هو فيه برشا التزامات
0: فيه التزام ولا هذا اللي قلته
1: سورتو في الماكل باش تقعد نفس الحكايه
2: نقعد نطيب وليد شيف كوجينه انا
1: بالحق
2: لابدو راه ما يتعاملوش في الصاله يتعاملوا في كوجينه هذيك
1: وشهواتك مع الماكل اش تعمل فيهم يا
2: اخي شوف لا دو طون زون طون اون بو سو فير
1: من حين الى اخر
2: اغزر شوف انا راهو مش نشكر في روحي مي عرفت يزني
1: كي تقول انت فسدت ما كلتك شنو تاكل
2: لا لا لا هاو ساعه شنو نعمل
0: طبعا سكر
2: ماكم انتم ما قلتوا نستنس كيفاش تعمل نستنس بالريجيم لازم ديما نكذب ونصدق روحي نطيب الدجاج اسمعني برا خنبدل لو فيه ومن بعد كي ناكل الدجاج تقول شالي اول مره كليته والله ابني البطاطا كيف كيف هاو مره نحط فلفل هاو معناها اغسل لازمك تنوع خاطر سينو راك باش تدخل بالحق دون اون فاز بريسك ديبريسيف تولي عندك فرنكات تولي تحب تاكل برشا تولي تبلبس معناها اغسل انا توا سبع سنين ترينا دونك بلوز او موان وليت فاهم بدري
1: شو يحب وشو ما يحبش وانت توا زاد كمال ارسام من اجل المباريات واللي مكش هكاك داخل في منافسات
0: خمسة مرات ساعه كنت بطل تونس خنذكروا بهم هاو موجودين قدامي توب 3 ناسيونال تونس 2026 اوفر اول مينز فيزيك دبليو ام بي اف اوراسيا 2025 والبقيه
2: لا اغسر فما ظهر لي غلطه بوتيت
0: هذا مسيت الفيل البيو نتاعك
2: في تونس لعبت لعبت معنا كيما نقولوا احنا حمص وزبيب طبيعي ومش طبيعي جيت مرتبه ثالث بعد لعبت
0: حاسك ماكش راضي عليها برشا
1: ليلي حمص وزبيب هكا واضحه عاده
2: لا والله
1: مشيت شي مره الحمص وحده وزبيب وحده
2: مشيت لارمينيا وقتها هي بطوله كمال اجسام الطبيعيين ارمينيا ايران فهمتني اما تلعبت في ارمينيا كانت تجربه
0: ايران معروفه برشا في كمال الاجسام عندهم قدرات كبيره برشا
2: وي وي داير جون اي غاردي اون تري تري بون اكسبيريونس خاطر حاجه بقى الكونتاكت والله اللي اهم من الميداي وكل
1: العلاقات
2: ما عليها كيفاش
1: وتكتشف ثقافات اخرى وكل
2: وتعرف بتونس خاطر كنا 15 جنسيه مختلفه انك تبدا تونسي وبرشا عبيد والله ما يعرفوش تونس
1: اي ديما تقول لهم تونيزي يقول لك ماليزيا
0: تونيزي از نوت اندونيزيا از نوت ماليزيا هاشتاج برشا على السوشيال ميديا
2: من الاول هزيت علم تونس برشا يسخلوا تركيا توا سي بون وقت يجي الاول وكل ما تونس ولا يعرفوا
1: تونيزيا
2: الحمد لله دونك
1: خذينا ثلاث دقائق نزربوا رواحنا
2: خذيت زوج ميداليات ذهبيه وبعد كهو توا نحضروا
0: هذا شرف لتونس بالميداليات الذهبيه زاد مش سهلين
1: فما جامعه ولا ما فماش
2: شوف انا اول حاجه باش كل حد ياخذ حقه انا ما التجاتش للجامعه التونسيه هذا اول حاجه ثاني حاجه فما مطلب
1: لا هي الجامعه موجوده كمال اجسام بصفه عامه انتم الطبيعيين ما عندكمش حاجه تمثلكم هيكل
2: تنجم تدخل لها تنجم بلوز او موان توا
0: فما دعم حاب تدخل كريمه
1: لا لا لا لا هذاك موضوع اخر خلينا
0: كنا نحكيو فيه في الكواليس
1: شق طريقك وحدك
0: وهذا معاك مش موجوده الشباب معاك
1: احسبهم مش موجودين وشق طريقك
2: انا ماذا بيا
1: وحتى كان ما جاوكش المطار مش مشكل راه تقفش على الجزئيه
2: انا بالحق اغزم ما نستنى
1: خاطر بعد توا
2: ما نستنى حتى
1: يطول ليلها وتعلف
2: ما نستنى حتى شيء من تونس العكس انا زين نوفر لتونس انا كي نربح مش معناته لو بي نو دو با نو ريكومبونسي انا جي باش نشرف تونس
1: ليه انا هذا مش معناتها راهو طفي عليك اما باش نفسيا ما تتعبش احسبهم مش موجودين خاطر تتعب تقول وينهم دونك نمروا الموضوع كبير برشا كريمه
0: فاهم الموضوع كريمه
1: في زوز دقائق الشبيبه تو اللي يسمعوا فينا وجماعه الوطنيه زاده مو عندنا زوز انواع نتاع مستمعين اللي هكا في الخمسينات والستينات ينجم يلحق يعمل حويجه في بدنه
2: اكيد تغزر لو سبور نا با داج تنجم تترينا وقت ما تحب وتنجم تشوف تحسن زاده في برشا حاجات معناها اول حاجه راهو برشا عباد ما يعرفوش اللي الميوسكل يعاونك باش تقعد حي يعاونك
0: لونجيفيتي مهمه برشا
2: صحيح اش معناها؟ معناها بار اكزومبل وقت تبدا في 60 سنه معناها نقولوا ناخذوا دو بيرسون عبد يترنى من اللي عمره 40 سنه وصل ل 60 سنه وعبد ما ترناش وصل عمره 60 سنه تلقى عمره 60 سنه ويترنى تلقاه يقوم يطلع لك كرسي يعمل لك بومبيت
1: والاخر يا الركب يا الظهر يا المفاصل
2: الاخر عنده
0: الغضروف نسيتو يا كريم. وليد يعطيك الصحه فرحان برشا جيت بحضنا اليوم
1: ذكرنا باللي باج نتاعو في كيفاش نلقاوهم
0: انستغرام
1: فوراتي
0: وليد الفوراتي بطل تونس برشا مرات واكيد ان شاء الله تعمل بطولات اخرى تكون موجود بحضنا
2: ان شاء الله.
1: شكرا لك يعطيك الصحه
2: ميرسي وعايشك على الاستضافه.
1: شكرا لك خليك معنا شويه لانه احنا باش نواصلوا اكيد اللقاء على موجات اذاعه شباب والاذاعه الوطنيه التونسيه. مستمعينا مستمعاتنا يرفع الى حضراتكم الان اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
3: الله اكبر الله اكبر اشهد ان

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف بريحة البلاد.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: الإعلان عن نتائج دورة الرئيسية لتوجيه الجمعية 2026 عبر الإرساليات القصيرة. منظمة رواد الأعمال تطلق برنامجا تكوينيا مجانيا لفئة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. غدا انطلاق موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ولكم التفاصيل. انطلقت بداية من اليوم عملية الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لتوجيه الجمعية 2026 عبر الإرساليات القصيرة، على أن يتم غدا الإعلان عن النتائج عبر موقع توجيه الجامعي www.orientation.tn وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تعلم وزارة التربية كافة الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالإختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان السنة الدراسية الحالية أنه بإمكانهم سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر شبكة تربوية وفق الرابط التالي www.dunet.tn. من المنتظر أن يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية يوم الجمعة 14 من أوت الجاري ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. وتدعو المنظمة في بلاغ لها كافة المهتمين من أصحاب المؤسسات ورواد الأعمال وممثل الهيكل الداعمة راغبين في التعرف على هذا البرنامج التسجيل عبر البريد الإلكتروني قبل موعد الحدث. أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال إشرافها اليوم على اللقاء الإعلامي الذي نظمه مركز التوثيق والدراسات والإعلام حول المرأة الكريديف حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع. أكدت أن الوزارة تحرص من خلال مؤسساتها على مناهضة العنف والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تمثل تهديدا للسلم الاجتماعي، وخاصة تلك التي تستهدف الأطفال والنساء وكبار السن.
5: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحرص من خلال مؤسساتها تحت الإشراف وعبر باقة من البرامج التوعوية والوقائية ذات البعد الوطني والتشاركي على مناهضة العنف والحد من السلوكات المحفوفة بالمخاطر والتي تمثل تهديداً للسلم الاجتماعية، وخاصة تلك التي تمس من أمن الأطفال والنساء وكبار السن. وهي حريصة على مأسسة مناهضة العنف بجميع أشكاله وفي كل الفضاءات التي اكتسحها بصفة مباشرة أو ضمنية من خلال تكريس الصور النمطية وتوظيف ظهور المرأة بما يعيد إلى إنتاج القوالب الجاهزة ويختزل للأسف قدرات المرأة الكامنة أو يقيدها في الأدوار التقليدية.
4: تطلق جمعية أصوات نساء أول منصة إلكترونية مخصصة لرصد الجرائم ضد النساء، وذلك خلال تقديمها للتقرير السنوي حول رصد جرائم تقتيل النساء في تونس لسنة 2025 في ندوة صحفية الأربعاء المقبل. إطلاق المنصة يأتي في خطوة تهدف لتعزيز آلية التوثيق والرصد وإتاحة البيانات والمعطيات المتعلقة بهذه الجرائم

0: باش نسمحوا للتونسيين بالخارج بتبليغ صوتهم بحسب خصوصية الجهة وبحسب الحاجيات على مستوى. اليوم في القرواد نختتم الدورة هذه نتاع 2026 نؤكد فيه اللي كون التونسيين بالخارج هما ثروة وطنية، هما رأس مال بشري متدرب وفق مواصفات دولية وفق أنماط إنتاج عصرية متطورة، قادرين باش يمثلوا قاطرة تاع تنمية تونس يبحثوا نحو الأفضل بإمكانيات وبمقاييس دولية.
1: تفتح وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باب ترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي يتكون من 10 شبان وشابات من مختلف أقاليم الجمهورية من الفاعلين المنخرطين في العمل المناخي. وسيعمل الفريق الشبابي الذي سيتم اختياره على دعم تنفيذ ومتابعة السياسة المناخية الوطنية على المستويين الجهوي والمحلي. عن الوحدة الوطنية التنسيقية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة عفاف عياد تضيف،
2: قامت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فتح باب ترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، اختيار دي بوان فوكو ريجيونو من الشباب من مختلف أقاليم الجمهورية التونسية، شبان فاعلين ومنخرطين في العمل المناخي باش يحفز للعمل المناخي بصفة عامة. يهدف هذا الفريق هو بالأساس تنفيذ ومتابعة السياسات المناخية الوطنية على المستوى الجهوي والمحلي. فتح باب ترشح باش يكونوا أعمارهم من 18 إلى 24 سنة، عندهم قدرة على الإبداع والابتكار والطاقة. آخر أجل لقبول ترشح 18 ويرغب في المشاركة يقوم بتحميل الرابط اللي موجود على باج تاع وزارة البيئة.
1: ينطلق غدا موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية محسن بن ساسي أفاد أن السولد يعد مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد.
3: من انطلاق التخفيضات موسمية لسنة 2026 الصيفي ينطلق إن شاء الله يوم 7 أوت 2026، يدوم التخفيضات هذه حسب القانون عدد 40 لسنة 1998 6 أسابيع. بالمناسبة هذه دعوة لكافة التجار في كامل تراب الجمهورية باش ينخرطوا الماكسيموم بوسيبل، نخلقوا حكة حركية في السوق، ينجموا من تورا ومفتوح الإدارات الجهوية للتجارة باش يقبلوا من عندهم الملفات نتاعهم. بالنسبة للتخفيضات ديما القانون عدد 40 ما يكونش من أقل من 20% فما فوق.
1: إلى هنا نصل وياكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لتوجيه الجمعية 2026 عبر الإرساليات القصيرة، منظمة رواد الأعمال تطلق برنامجا تكوينيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، غدا انطلاق موسم التخفيضات الصيفية لتواصل على امتداد 6 أسابيع. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: لما تصيف،
6: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
5: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله،
6: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
7: من 6 لـ8 متاع العشية،
5: وانتي تحت الباراسول
6: تاكل في البامبالودي
5: ولا تقرمش في الكاكي،
6: نقترح عليك كتاب تقرأ
5: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
6: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
5: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
6: متاحف،
5: حسيلو معانا كينك حاضر.
6: لما تصيف،
5: لما تصيف،
6: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب.
6: لما تصيف،
5: لما تصيف،
6: بريحة البلاد.

0: هذا جونا وهذه موزيكتنا وهذه الفايبز نتاعنا على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. أصالة بنتي أكبر توصلنا حتى للسبعة واربع واربعين دقيقة وقيت نمشي مع بعضنا لفقرة سبور ديكالي.
1: سبور ديكالي
0: واللي فيها نحكيه اليوم على أشهر الأغاني العالمية المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم وبالإزادة مرتبطة بالمناسبات الكروية الدولية. كما قاعدين تسمع أغنية واكا واكا This Time for Africa صوت المغنية الكولومبية شاكيرا اللي كانت غنيت الأغنية هذه واليوم ما زالت تستعمل برشا ودور برشا الأغنية هذه على السوشيال ميديا. كأس العالم سنة 2010 أغنية زادة كأس الحياة The Cup of Life La Copa de la Vida للمغني البورتوريكي ريكي مارتن واللي كانت بمناسبة كأس العالم في فرنسا. تاريخ الإصدار كان في مارس 1998. نحكيو زاد اليوم في سبور ديكالي على أغنية نحن واحد وي ار وان اولي اولا نلقاو فيها بيتبول جينيفر لوبيز. الأغنية هذه اللي تغنيت في كأس العالم في البرازيل اللي كانت 2014. أغنية زاد عيشها ليفيتاب اللي تجمع بين نيكي جام ويل سميث. كيف كيف الأغنية هذه كانت في كأس العالم في روسيا عام 2018. عام 1990 نرجعوا مع كأس العالم اللي كان في إيطاليا. أغنية اسمها صيف إيطالي اونيستاتي إيطاليانا تو بي نمبر وان ومن عام 1990 نمشي مع بعضنا العام 2010 أغنية رفعين الراية ويفينج فلاج فيها مغني صومالي معروف برشا اللي هو مغني صومالي كندي اللي هو إكنان اللي كانت في كأس العالم في جنوب أفريقيا عام 2010. نحكيه على جزء أغاني مربوطين برشا ببعضهم اللي هما We are the champions نحن الأبطال وغالبا ما مربوطة الأغنية هذه مع أغنيتها أختها الشهيرة الأغنية اللي اسمها We will rock you من عند فرقة الروك البريطانية الأسطورية كوين بقيادة المغني الراحل فريدي ميركوري. الأغنية خرجت في 7 أكتوبر 1977 ضمن ألبومهم الشهير News of the World. الأغنية هذه ما عندها حتى علاقة بحتى كأس عالم معين وإلا بحتى ماتش وإلا حتى إيفنمو معناها رياضي معين إلا أنها ولت نشيد رسمي عالمي لكل بطولات الرياضة الكبرى في التاريخ كما كأس العالم لكرة القدم الأولمبياد وغيرها وتتعطف تلقائيا في كل النهائيات في العالم الكل نسمع منها مقطع مواصيل معاه لما تصيف حتى الثمانية متاع الليل.

0: هذا صوت سيلين ديون في أم لايف. وصلنا حتى للسبعة واربعة وخمسين دقيقة. هذا صوت سيم لويس يسعدكم الفقرة الفستيفال. الفستيفال واللي فيه اليوم نحكيه على العروض المبرمجة إن شاء الله غدوة جمعة 7 أوت 2026. نحكيه على رادس بصح لو اطلق برادس عرض الموسيقى الصوفية والاستعراضية زيارة لسامي اللجمي في مهرجان بوغرنين. نلقاو في المسرح الصيفي ببوغرنين العرض الموسيقي الجماعي الكلنا نغني نمشي مع بعضنا الولايات نابل. نحكيه على مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60. تلقاو غدوة سهرة عالمية تحيا فرقة الروك والموسيقى البديلة التركية دي دوبلومان على ركح مسرح لو اطلق بالحمامات في ولاية صفاقس ومهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. عندك موعد مع سهرة موسيقية شبابية تجمع ما بين الفنانين سانفارا سيلم هف وبلينغوس في المسرح الصيفي بصفاقس. نمشي والمهرجان المونستير الدولي في دورته 53 عرض موسيقي لجمعية شباب الموسيقى العربية بالمونستير ملوفنا العزيز بفضاء رباط المونستير. وبالنسبة لمهرجان نسيج بقصر الهلال في دورته 31 تلقاو حفل الراب للفنان يونغ إيرتو بالملعب البلدي بقصر الهلال. نمشي جابس معرض جابس الدولي واللي فيه سهرة للفن الشعبي غدوة مع الفنان وليد الصالحي. بالنسبة لولاية جندوبة وتحديدا تبرقة مهرجان تبرقة مسرح لو اطلق بتبرقة عرض ولد الطلياني. نختم بولاية مدنين جزيرة جربة مسرح لو اطلق بميدون في جربة. نلقاو العرض الكوميدي الاستعراضي تونسي ونص فقرة الفستيفال. نكون وصلنا لاخر ليميسيون تاعنا. نشكركم برشا مستمعينا الكل مستمعي الاذاعة الوطنية ومستمعي اذاعة الشباب. نتقابلوا كالعادة في عشويتنا في لما تصيف 2 3 4 و5. اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة ما تبدلوش موجة الاذاعة الوطنية كي تبرمج مزيان تسنى فيكم ما تبدلوش موجة اذاعة الشباب. بعد شوية يجيكم رمز القلعي في توب سبور وبعد توب سبور عندكم موعد مع ديديكاس مع وفاء فدو. اجمل تحيات لكيب اللي كنا معاكم اليوم. سلموا عليكم برشا نزار الورتاني كوثر البجاوي كريم الوسلاتي سامي نويسر محمد الغول رامي مجولي حمزة عراكي وحمزة صفار. نقول لكم اقعدوا في امان الله نتقابلوا على قريب وباي باي.
1: لما تصيف
2: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي
1: ملاك اليزيد سيم الويسر وبشير خلف الله.
2: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس
3: من 6 لـ8 متاع العشية
1: وانت تحت الباراسول
2: تاكل في البامبالولي
1: ولا تقرمش في الكاكي.
2: نقترح عليك كتاب تقراه
1: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه.
2: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
1: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
2: متاحف
1: حسيلو معانا كينك حاضر.
2: لما تصيف
1: لما تصيف
2: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف
1: لما تصيف
2: بريحة البلاد.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور

0: 8 ياقوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: توب سبور. السلام عليكم، تحية تصلكم في هذا الموعد الرياضي الأخير على موجات إذاعة الشباب توب سبور ليوم الخميس 6 أوت 2026. في الجانب التقني نزار الورتاني، حمزة يأمننا الديجيتال طبعا، ومعكم في الإعداد والتقديم رمزي القلعي. البداية بكرة السلة، المنتخب الوطني التونسي استهل المشاركة في الأفرو باسكت أقل من 18 سنة في أبيدجان بالكوت ديفوار بهزيمة أمام المنتخب الكاميروني 53-41 في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثالثة. رواندا والسنغال يلعبوا في وقت لاحق من مساء اليوم في المباراة الثانية، ومنتخبنا سيواجه المنتخب السنغالي يوم السبت إن شاء الله ضمن الجولة الثانية 6 متاع العشية. نقعد دائما مع الهزائم في المنتخبات الوطنية. في كرة اليد، منتخب تونسي سيدات أقل من 18 سنة خسر اليوم مع كرواتيا 33-23، 10 نقاط فارق في المباراة الترتيبية من 17-32 في بطولة العالم في رومانيا 2026. منتخبنا في المباراة الترتيبية ربح الأوروغواي 23-19 وربح كازاخستان 29-26 في منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. وفي الدور الأول كان فاز انتصار وحيد أمام كندا 32-16 مقابل زوز هزائم أمام السويد 33-19 وأمام المجر 40-29. في المقابل مع هذه الهزائم لمنتخبنا سيدات أقل من 18 سنة، تألق للمنتخب المصري للناشئات. منتخب المصري يوصل للنصف نهائي المونديال بعد فوز على الصين 30-29، وباش يلعب غدوة نصف النهائي ضد المنتخب الإسباني. في الكرة الطائرة، بطولة العالم للناشئات أقل من 17 سنة في الشيلي اللي بدأت اليوم إلى حدود 6 شوط، منتخبنا يلعب اليوم أولى مبارياته 10 متاع الليل ضد منتخب البيرو. المباراة الثانية إن شاء الله غدوة ماضي ساعة متاع الصباح، يعني ليلة السبت ضد الصين، يوم السبت 10 مع تونس الفلبين، يوم الاثنين 10 أوت فنزويلا ضد تونس 7 متاع العشية. نذكر أنه طبعا هذه هي بطولة العالم للناشئات أقل من 17 سنة، وهي بطولة تحتضنها الشيلي بالتوفيق إن شاء الله لممثلات الكرة الطائرة التونسية، وإن شاء الله يشرفوا الكرة الطائرة التونسية على عكس ربما المشاركة المخيبة للأمال بالنسبة لكرة اليد اللي كنا نحكيه عليها. دائما مع المشاركات التونسية، لعب التنس التونسي عزيز دوغاز المصنف 690 عالميا انهزم أمام النمساوي جويل تشافر ليزر المصنف 182 6-7 6-3 6-7 في ثمن نهائي بطولة جروندز سيكا البولونية المصنفة ضمن دورات التحدي. نفتح صفحة كرة القدم التونسية. قرعة رابطة الأبطال الإفريقية وضعت الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني بما أنه معفى من الدور التمهيدي الأول في مواجهة أمام السويحلي الليبي، الفريق الذي لا يستهان به أو فريق كيزاد الزنجباري. القرعة كانت دارت اليوم في القاهرة. الترجي معفى في الدور التمهيدي الأول. دور التمهيدي الأول يقام بين 4 و6 سبتمبر ذهابا و11 و13 سبتمبر إيابا، والدور التمهيدي الثاني بين 16 و18 أكتوبر ذهابا و 23 و25 إيابا. النادي الإفريقي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في رابطة الأبطال سيواجه في الدور التمهيدي الأول نادي جوليبا المالي، وإن شاء الله في صورة المرور الذهب يكون في تونس ساعد جوليبا والإياب في باماكو، وفي صورة المرور نادي باب جديد يلاقي المترشح والمتأهل بين تيبي مازيمبي الكونغولي وميديما الغاني. في كأس الكاف السي اس اس في دور التمهيدي الأول سيواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري، وفي صورة تجاوز هذا الدور إن شاء الله يتجاوزوا سي اس اس خارج تونس ذهابا وفي تونس إيابا، سيلاقي المترشح بين نادي أيفا مادو ديالو ليفواري ونادي إستاند ليونز السيراليوني. ترجي رجيس في الدور ذاته في دور التمهيدي الأول من المسابقة يلاقي نادي اف سي ديان بارز السنغالي ذهابا في تونس وايبا في السنغال، وفي صورة المرور إن شاء الله يلاقي فريق فيتاس اف سي من بوركينا فاسو أو نادي باماكو المالي. نذكر 4 و 6 سبتمبر في الكاف الذهاب و 11 و 13 العودة. ونذكر أن المسابقات الإفريقية العائدات المالية ارتفعت، اللي باش يربح تشامبيونز ليج سيغنم 6 مليون دولار تقريبا أكثر من 18 مليار من مليماتنا، واللي باش يربح الكاف باش يغنم 4 مليون دولار يعني أكثر من 12 مليار من مليماتنا. في المباراة الودية النجم الرياضي الساحلي والأولمبي الباجي تعادلا سلبيا مساء اليوم في حمام بورقيبة. الترجي الرياضي التونسي يخوض في هذه اللحظات مباراة ضد سان بيدرو أليفواري دون حضور الجمهور، والترجي بدأ المباراة بمميش بن علي العيفي الشيخاوي الصحراوي كوناتي رفيعة حج علي حج محمود جبالي وفلوريون دانو. على ذكر طبعا الترجي الرياضي التونسي، الترجي دخلت إدارته في مفاوضات أولية مع الجناح الأيسر الإكوادوري واشتون كروزو، وذلك من أجل النظر في إمكانية تعاقد معه في الميركاتو. كروزو 28 عام قد يعزز صفوف الترجي بعد البيروفي اللي وصل لتونس خيسوس كاستيو لإتمام إجراءات التعاقد مع فريق باب السويقة. النادي الرياضي الصفاقسي وصل منذ قليل مهاجمه الكونغولي جوسنا لوليندو تمهيدا للتعاقد معه، 22 عام هذا اللاعب وسيكون على سبيل الإعارة من نادي العين الإماراتي. النادي الرياضي لحمام الأنفة صعد إلى الرابطة المحترفة الأولى بهيئة تسييرية، أعلن عن تعزيز صفوفه باللاعب الغيني أبو بكر سيديكي 24 سنة مهاجم أو متوسط ميدان حتى 2028، وقبل ذلك الهمهامة تعاقدت مع عزيز القضاعي هو ابن الهمهامة في الأصناف الصغرى، ثم انتقل للترجي وانتقل بإعارة هذا الموسم من الترجي إلى النادي الرياضي لحمام الأنفة عزيز القضاعي. أيضا نظير الأيمن فراس بن عمار حتى 2027، كذلك المدافع المحوري بهدين السلامي والمهاجم محمد علي الماجري وظهير الأيسر هيثم المحمدي وتجديد عقد إياد العابد إلى حدود جوان 2030. طبعا الحارس الدولي النادي الرياضي لحمام الأنفة في انتظار تسوية الوضعيات والملفات العالقة قبل يوم 10 أوت القادم. الاتحاد الرياضي المنسير انهزم اليوم في مباراة ودية ضد نادي قسنطينة بهدفين دون رد. نادي حمام الأنف قلت موجود في عين دراهم وسيخوض مباراة ودية ضد الاتحاد المنستيري يوم السبت في ختام تربص في عين دراهم. الاتحاد المنستيري في الأيام الجاية سيتحصل قرابة 700 ألف دينار قيمة بيع إبراهيم السويسي لمسيمر القطري ومصفى سامبل للاتفاق السعودي، ستنعش خزينة الاتحاد اللي كذلك عنده ملفات عالقة طلب مقابلة سلطة الإشراف لأنه تحويل الأموال تعطل على مستوى البنك المركزي. اتحاد بن قردان تعاقدت مع متوسط الميدان السابق للسيابية من العمري متوسط الميدان الملعب التونسي غازي العيادي وظهير الأيسر فؤاد التيمومي. الأخبار العالمية طبعا اتحاد لوروغواي تعاقد مع المهاجم السابق دياغو فورلان ليكون خلفا للأرجنتيني مارسيلو بيلسا اللي ما مشتش معاه الكرة ونعرفوا قيمة مارسيلو بيلسا. نادي ريال مدريد تعاقد مع طبعا جناح الكوديفواريان ديوموندي، صفقة قد تكون الأغلى في تاريخ النادي الإسباني قادما من ليبزيغ. لم يكشف الريال عن تفاصيل الصفقة لكن تقارير ذكرت أن القيمة ستتجاوز 125 مليون يورو بالإضافة لبين 10 و 15 مليون يورو حوافز. المبلغ هذا يتجاوز الصفقة اللي كان أبرمها الريال مع جود بيلينغام 2023 والتي بلغت 103 مليون يورو بالإضافة للحوافز. الرئيس الفيفا جياني إنفانتينو ما زال يثير الجدل، وآخر تصريحات كانت من النجم لويس فيغو، قالوا أنه سلوك ماكر ومخادع من جانب جياني إنفانتينو ووجب عليه الرحيل من رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم. ونختم بالمونديال. قبل المونديال فما اخبار نسيتو في الكره الطايره. اللاعب الدولي التونسي ابن الاولمبي القليبي المنتخب الوطني خالد القريتلي رسميا في جامعه بريشيا يونيفرسيتي في ولايه كنتاكي ليصبح بذلك اول لاعب تونسي في تاريخ الكره الطائره التونسيه يخوض منافسات الدوري الجامعي الامريكي تحت مظله الرابطه الوطنيه للالعاب الرياضيه بين الكليات. المباراة الودية أيضا ما نساوش مباراة ودية إن شاء الله يوم السبت القادم في ملعب الشادي زويتن 5 PM بين الترجي التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى. الملعب التونسي عنده 3 مباريات، غدوة ضد أولمبيك أكبو، يوم 9 أوت ضد شباب الوزداد، ويوم 11 أوت ضد شبيبة القبائل. حكيت على طبعا لويس فيغو وإنفانتينو وعلى ريال مدريد نهائي كأس العالم 2030، المونديال الذي سينظم بين إسبانيا والمغرب والبرتغال. النهائي تقرر بعد أن دارت شائعات حول إمكانية أن يدور في المغرب. النهائي رسميا في سانتياغو برنابيو في إسبانيا، ووعود من الفيفا للمغرب بأن تستضيف كأس العالم للأندية 2029 إن شاء الله. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الرياضي. أجمل تحية نزار الورتاني في الجانب التقني، حمزة في الديجيتال، معكم في الإعداد والتقديم رمزي القلع بعد قليل، وفاء فدو في الإهداءات. ديديكاس لا تذهبوا بعيدا، إلى اللقاء.

48 لمجتي بعض الشباب. أهلا وسهلا بالجميع في ديديكاس موعدكم اليومي حتى للتسعة ونص نتاع الليل. حمزة القضاعي هكا مش غالطة، حمزة العراكي، حمزة العراكي، حمزة العراكي معانا في استقبال مكالماتكم الهاتفية، ونزار الورتاني في الهندسة التقنية، وأنا في فدو نرافقكم حتى على التسعة ونص على 71 844 411. وإلى الغاديو جون تونيزي باج أوفيسيال نستنى تليفوناتكم، نستنى أهدائاتكم، اقتراحاتكم. نعرف البيوت التونسية تقريبا مجملها تعيش على وقع الأفراح والمسرات، الزواج، الخطبة، نجاح، التراث، يعني اكيد ان شاء الله في كل بيت وكل منزل نلقاو الافراح والمسرات. انا معاكم حتى للتسعة ونص، تعطيوني اقتراحاتكم واحنا نلبيو اللي انتوما تحبوا تسمعوا. هنا باش نودكم اليوم باول اغنيه جديد روبي، انا عجبتني الحقيقه، اغنيه خفيفه تمشي مع صوتها، تمشي معها هي معناتها كمغنية روبي تغنينا مغرورة.

مرحبا بكم من جديد في ديديكاس. كنا نسمع في جديد إليسا نظرة الأولى من ألبوم لعبة الأيام اللي خرج في 27 جويلية 2026. كذلك سمعنا أغنية روبي مش مغرورة, وسمعنا نوال الزغبي حفلة على 71 844 411, وإلى على الغديو جون تونيزي باج أوفيسيال حمزة في استقبال مكالماتكم الهاتفية, ونزار الورداني في الهندسة التقنية. قبل موجز أخبار الثمانية ونص باش ناخذ مكالماتكم أكيد بعد الموجز. تحية لزهير بن يوسف اللي قال مساء الفل والاسمين والجمال أخت وفاء منورة إذاعة شباب موفقة, إن شاء الله يعطيك الصحة. شكرا ليك زهير بن يوسف, وشكرا للناس الكل اللي قاعدة تتبع فينا وتسمع فينا. وتحية لصديقتي وزميلتي وأختي وحبها برشا هنيدة بنت الجريد اللي قاعدة تتبع فينا بتبيعة من توزر, تحية لها وتحية لكل مستمعينا فين مكانوا على كامل تراب الجمهورية وكذلك اللي خارج تونس. نقضوا في جديد, نقضوا في الألبومات اللي قاعدة تخرج تباعا. هكا يغنين عمرو دياب اتأخر عتبنا لغنية جديدة من ألبوم متاعه الجديد. نرجع لكم بعد موجز أخبار 8 ونص.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد الموشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عد الموشتك تسمع صوتك.
3: الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة التربية تعلن أنه يمكن للناجحين في مرحلة القبول الأولي لمناظرة الخارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وفني وتقني سحب استدعاءاتهم. وزير الشؤون الاجتماعية في اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج يقول أن الجالية التونسية ثروة وطنية وشريك أساسي في دعم التنمية. مدينة العلوم تعلن فلكيا الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، سيكون يوم 25 من أوت الجاري. انخفاض في عدد حوادث المرور مقابل ارتفاع عدد القتلى إلى حدود 5 أوت وفق مرصد السلامة المرورية. في سريانة تدخل طائرتين عسكريتين لدعم جهود السيطرة على حريق جبل المرقب، ورياح القوية ساهمت في توسع النيران. عرض الزردة مساء اليوم يعود ويحيي التراث التونسي على ركح مهرجان سوسة الدولي. في أخبار العالم، فولودومير زيلينسكي يأمر بشن عملية ضد صناعة الأسلحة الروسية. وزارة الصحة السورية تعلن مقتل شخصين وإصابة 13 بانفجار في ريف دمشق. ومايوركا الإسبانية تسجل درجة حرارة قياسية في مياه البحر وصلت إلى 33 درجة مئوية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.

0: اللي نسيتو من قبل الأوان. هكا تغنينا ميادة الحناوي اللي اليوم باش تكون على ركح مهرجان كارتاج الدولي في سهرة أكيد طربية بامتياز. تحية للناس الكل اللي ماشى للزملاء الصحفيين والصحفيات اللي ماشيين للحفلة هذه تحديدا لصديقتي واختي وزميلتي سهير العبيدي اللي في انتظار بتباعة ماشية للحفلة. اعطيناكم افونغو لحفلة ميادة الحناوي اليوم انطلاقا من 10 متاع الليل على مسرح كارتاج. احنا بعد ميادة الحناوي مش كون الموعد مع المكالمات الهاتفية، ذكركم على 71 844 411 وإلا على الغاديو جون تونيزي باج اوفيسيال تاتيونا اقتراحاتكم الغنائية وشنو اهدائاتكم وعليش اخترتوا الاغنيات هذو. ما ناخذوا اول تليفون نزار. الو عسلامة.
1: النور والسرور والفل والياسمين والعنبر والنسرين والشهد والعسل ست الكل وكل عامل معاك هذه الليلة.
0: هذه الليلة شلبي إذا ما تقوليش الكلام ذي الكل راني أنا نتغش.
1: لا ما عاش ما يغشك إن شاء الله.
0: مرحبا بيك نفرح هنا رهوة كي ناخذ تليفونات ونشوف معناتها العبيد اللي فما فيديليتي كبيرة معناها منكم منتوما للبرنامج هذي ولكل برامج إذاعة الشباب انكم تقعدوا تسمعونا وتكونوا موجودين معنا.
1: ربينا عليه وربينا كبد على إذاعة الشباب ونحن نحبوه احنا نحبوهم وهم يحترمونا وبيحاولوا لنا يحبونا ان شاء الله.
0: هو نحبوكم زيادة كيف ما انتم تحبونا احنا زيادة
1: الايام الطيبة.

0: عايشه كنحبوكم
1: والله العظيم كنحبكم وكل قسما بالله من غير مجامله ومن غير علاش نقول لك علاش. فثم انسان يخليك ترجع اذا حاجه خليك ترجع له، وثم انسان يكرر في الحاجه يعني في سواء في الاهداءات ولا في اي برنامج تكلموا مره تولي ترجع له ديما، واذا تكلم شكون تكلموا مره ما عادش ترجع له للامانه وصدق.
0: صحيح يا ليلى، ان شاء الله ديما تسمعنا وديما موجوده معنا.
1: الله يفرحك ويسعد قلبك ويخلي لك ما عندك ويفرحك ما عندك يا رب، يعطيك على قد قلبك وعلى قد اخلاقك
0: يا عايشك.
1: تحيه للمخرج، شكون معك اليوم؟
0: اليوم مع نزار،
1: نزار الوركاني. تحيه
0: كبيره برشا جاي من الكوجي نزار البرنزي،
1: دنيس باللونة، سيم القصيبي، محمد عنتول، الوليد الريفي، كل كل كل كل عامل معك كل. وتحيه للعربي باطيني، كلمه زغبي، سامي نواصر، فيصل شابو، مالك الطرابلسي، كل المنشطين المنشطات والمخرجين والمخرجات والسوداريست الكل، العبد يزعط الشباب الكل. ونهدي أغنية نجات صغير لها ليكم الكل.
0: مهما الأيام تعمل فينا، أنا اخترتك.
1: مهما الأيام تعمل فينا ما نستغناش عن بعضنا. نهديها لكم الكل ونهديها.
0: أنت من محبات نجات الصغيرة ولا الأغنية ذي هكا؟
1: لا والله نموت عليها. وإذا نسمع نجات صغيرة حتى نسمع الموسيقى وانا البرة نقص على كل حتى ترجعني تنشطني غني نجات صغيرة وترجعنا الأيامات وترجعنا الصحيح فيك وكل مواجع وكل اللطف عليك المواجع وكل لطف عليك يا ربي.
0: يعيشك
1: لا لا نهديها لكافة عائلتي وكل، وخاصة بنتي نهى في مصير، ربي يحفظها وربي يسترها إن شاء الله بحول الله لحد الجاي باش تجي تم فرح بنت عمها ظهور نايلي. وان شاء الله نتمنى لها هنا والسعادة، وان شاء الله
0: ان شاء الله فرحكم دايم.
1: كل يعيش خيتي يفرحك ان شاء الله، والعاقبة البنات والأولاد وكل يفرح أمة محمد يا ربي. ونهديها لكل الولد بلال، جهاد، يسرى، وكل أختي وأخواتي، بالقاسم زهو زوجته فطوم، وحسن زوجته روضة وصغارهم وكل، أختي حسنة وصغارها وزوجها الصادق جيدي، أختي فاطمة وبناتها وكل وزوجها محمد الصالحي، والجيلاني خوي وزوجته لطيفة قاسم وبنتها رؤى وتقال اللي سميتهم لأنهم صغار زوج برك البقية برك الله ما شاء الله. وكل من يحمل لقب زهو، كل من يحمل لقب نيلي عايل تراجلي وكل، والأصدقاء والصديقات، وخاصة اللي قدموا لي تحية، معمر من المكنيسي، مبروك من حزوة، آمنة ما نعرفش منين سامحني، واللي قدم لي البارح تحية نقول له سامحني رغم ما نسيت اسمك تنساه الموت، من أبي ابن حمد نجيب الصخيرة نجوب علاقي صالح محمود مجمع عباس أنا مجمع عباس، وكل كل كل من يعرفني وكل من يعرفش البيزا وكل من يحبني ونحبه. وليلتك مزيانه وليلتك سعيده
0: يعيشك يا شلبي،
1: ان شاء الله ديما منورين متالقين ومنحفل الاحسن يا رب، يحمي بلادنا ويسترنا من حرائق وكل، ورب يهدي من كان الله لا يسامح اللي كان السبب اذا كان يعملها يكون فاعل فاعل الله لا يسامحه. ونقول لهم اللي في الطريق نقول لهم شوي شوي تخلطوا بحول الله، سالمين غانمين ورباك راك تخلين عائلات.
0: صحيح، لانه حوادث الطرقات راهي تغير تغير العائلات وتغير من حال لحال، لانه قاعدين نشوفوا في قاعدين نشوفوا في عدد كبير من حوادث الطرقات في تونس.
1: لطف خويتي علينا وعليك، وربي يبقي ستر علينا وعليكم، والله لا يفجع موما في عزيز علي يا ربي.
0: يعطيك الصحة شلبية، يعطيك الصحة، محليك ومحلى كلامك، يعطيك الصحة. شكرا لك نجت صغيرة بعد شوية في مهما الأيام تعمل فينا. لكن ناخذوا تليفون آخر. شكون معانا؟ خلود.
2: عسلام أختي.
0: مرحبا يا خلود،
2: متألقة وربي يعينك أختي وفاي، من المنشطين اللي نحبهم بالحق وفي الموسيقى ديما حاضر أختي وفاي، بارك الله عليك على الدوام.
0: يعيشك عايش. اخترت لنا اليوم خلود.
2: أنا اخترت زوز غنيات، والاختيار عندك أنت أخت وفاي. أنا اخترت رحمة رياض ونصيب زيتون لما وضحكة،
0: واقتراحك الأولاني
2: الاقتراح الاولاني هو أصالة القيس.
0: هذاك هو اقتراح كلوني الاغنيه اللي خرجت الاولى، نعدي لك مخليك شكيك في قلب
2: ربي فضلك. اما بالنسبه لاغنيه القيس الراول باش يسمعها باش يعرف روحه اكيد، ما خاطرش عنده حكايه اغنيه القيس. وبالنسبة للناس اللي تعرف روايحها أسمعوا الغناية وربي يهدي.
0: وانتي لشكون هذي الغناية القيصر؟ خل نعرفوا شوي نبتبتوا هكا شوي.
2: هي غناية قيصر للناس اللي تسمت لهم اللي لقيت منهم ديسيبسيون.
0: هي غناية متاع مسلسل ولا متاع فيلم؟
2: هي غناية متاع مسلسل.
0: اي المسلسل اسمه القيصر زيد؟
2: المسلسل اسمه القيصر اللي خرج في رمضان 2025.
0: خليني نتبع معك. القيصر مسلسل القيصر 2025. ايه
2: 2026 سامحوني.
0: خرجت هو هذا
2: سامحوني انا سيء انا رجع اعطيك معامل ثاني. 2026
0: في رمضان هذايا.
2: رمضان هذايا
0: سوري هو المسلسل.
2: قاعدة تتراند الغناية قاعدة تشارك
0: مسلسل سوريا هكاكا. عليه ليه مسلسل مصري القيصر. ايه
2: مصري سامحوني مصري لكن
0: يوسف الشريف.
2: غنيته قاعدة تتراند وديجا أسرة نصري مازالت خرجت غنية جديدة. ديديكاسيت يا اختي يا وفي. انا بالحق حبيت نشكر لميتسان تاعي الكل كوسوسوا لانتيغن او ليكستيغن. تحية لارجونس ميدسين. تحية للسيرفيس راديولوجي اللي بالحق كل مرة تجي دوموند تخصني انا انه يكونوا غطيت بالحق. حتى اختي وفي ساعات السيركيلاسيون تحكم باش نخلط المخر انه سيرفيس الجاسترو نلقى منه صدر رحب وبالحق يكون معايا الحقيقه متعاونين الحقيقه. تحيه جديده للكيب سنتر انتي دولور اللي بالحق اللي وقف معايا. تحيه للميدسان اللي وصلت نبكي بالحق وهما كانوا يمسحوا في دموعي يحسسوني. الميدسان تاعي يحسسوني بالفاميلي يحسسوني بارش حاجات كوسوسوا لو سينيور والا لو ريزيدون. تحيه للشيف سيرفيس جاسترو شيف سيرفيس جيوريجي وشيف سيرفيس راديو بحق تحيه لهم الكل.
0: ان شاء الله قاعدين يسمعوا فينا لان كل اسبوع انت تعطيهم التحيه هذه الكل معناتها
2: بالحق.
0: باهي انه واحد يشوف العباد اللي وقفت معاه وحتى كان هكا يحييهم ما نجمش يقول لهم حتى شيء غير انه ان شاء الله التحيه اللي توصل من القلب منك انت ليهم هما على المجهود الكبير اللي عملوا فيه.
2: اخت وفاه راني نحلت انا فاغي لمي نحلت ويتاغي لمي اللي نلقى روحي البخومي معناتها بالحق ما نقعدش نستنى بالحق.
0: يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة وإن شاء الله هكا الناس الكل تبدأ هكا لهي بالمرضى امتاعنا بخلافهم هما لشكون تهديها
2: بخلافهم هما. تحية زيدة بخلافهم هما بالحق. أنا هدوما نهديهم لما وضحكة لخطر يضحكوا في ذاك علي سخطك أنا زوز غنيات وقتها الغنية الأولى البخولي تعني علي بيخصون اللي ريت منهم ديسيبسيون والغنية الثانية لما ضحكة لخاطر شي موقع منهم كانت ضحكة.
0: طيب المرة الجاية نعديوها لك الغنية الثانية
2: المرة الجاية
0: إن شاء الله.
2: تحية ديديكاس نتاعي على المستمعين اللي بالحق اللي ساندوني الجمعة اللي فاتت. بالنسبة لأختي نسرين راني يعني سمعتك مع نسرين وطلبت رقمي نجم تاخذ رقمي أختي نسرين ومرحبا بك أتو ماما ونحبكم المستمعين الكل رقم أنتم قلبي أنتم الفني أنتم باش نقول لكم نبعث لكم قبولات قبولات وربي يفرط لكم ومحليكم مستمعين الكل باش نسمي الحقيقة
0: باش ننسى. أما أكيد الناس الكل تعرف اللي أنت على شكون تحكي للناس الكل اللي سألت عليك من الأسبوع الفارط. صحيح يعطيك الصحة خلود إن شاء الله لاباس ربي يفضلك ويخلي لك صحة بدنك. خلود اللي طلبت أغنيتها صالة القيصر هي تتر متاع مسلسل القيصر ليوسف الشريف في رمضان 2026 وبعدها نسمع نجاة الصغيرة مهما الأيام تعمل فينا.

0: نجد الصغيرة مهما الأيام تعمل فينا. هذه أغنية طلبتها شلبية زاهو وسمعناها لها، ترجعنا بطبيعة للزمن الجميل والأغاني القديمة اللي نحبوهم وتربين عليهم ونسمعوا في أصواتهم، كيف نجد، كيف أم كلثوم، عبد الحليم، وردة، ميادة، برشا أسماء أكيد كبيرة عشنا معاهم الصوت الجميل والكلمات الجميلة. بعد خلود وشلبية نمشي الحزوة، مبروك مرحبا بيك.
1: هيا ليك أخت وفاء في الفريق المستمعين الكل.
0: هيا سي مبروك، شنو الأجواء في حزوة؟
1: نسمع بارد عننا.
0: هيا بيه هيا بيه، ولا صح عليكم يا سيد، تغير شوية طقس. هيا بيه، شنو طلبت اليوم مبروك أنت؟
1: طلبت إيوان كان موجود.
0: اي طلبت اي غنية لي إيوان ليش كون
1: كان موجود القديمة ذيك غنية إيوان.
0: شنو هي الغنية؟
1: وعد أقول إن شاء الله كان موجود.
0: باه ياتا ونشوفوها معانا مع نزار. ليش كنت تهديها مبروك؟
1: نهديها لشلبية حياتي تو وكافة عائلتها كل على الأخلاق العالية. نهديها لمعمر رهاني صديق العزيز، نهداها الحياة مرضيف، نهداها الرؤاء وخلود، نهداها الحسام الأسود من تليفزيات، نهداها لكنت وكافة الفريق المجتمعي.
0: يا سيدي يعطيك الصحة وشكرا ليك مبروك. انت تحب تسمع إيوان ان شاء الله، هذه الغنية اللي طلع بها وعمل بها سكسي كبير في كامل الوطن العربي، هكا ولا ايه؟ هيا بيت شوي اخر ونسمعوا هيك، لكن قبل هذية احنا من حزوة نمشي والجندوبة مع عبد ستار. عبد ستار مرحبا بيك.
2: تحية ليك اختي الغالية عبد ستار علوي جندوبي، اصيل جندوبة الشمالية، والعمل ما بين جندوبة ومدينة السرس الغالية هوت كوتير، مع احلى منشطة رياضيا وثقافيا ورائعة راكي ممتازة بلغير ورود بلاستك مليانة في إذاعة الشباب الأولى هي والإذاعة الوطنية، أذوهم يستغن عليهم حتى الأغاني الرائعة كما خونا حبيب وشغام يقول رقم تلقوها كانت في الإذاعة الوطنية إذاعة الشباب، وبالرسمي بالرسمي حتى الأصدقاء يعجبوني توت في كيفيك يختاروا في أغاني هي شكل هيك بشك، معناها أغاني رائعة متزنة ورائعة ويعطيك الصحة. يعني الأغنية اللي طلبها أختي وفاء الباهية طلبة يمتي الغالية، هذه نحب نهديها يمي المتوفية منذ
0: أكثر
2: سنوات هي مجموع المؤمنين عقاطر، هذه نحب نهديها لها وهم بها ابن الغالية أي رسمة العدل اللي في غيره كمل معناها بريباري عنده معناها في جامعة القيروان نجح بتفوق بالكلاسمون باهي، فمعليش باش نهديله أغنية هذه خاطر مين في وقت نهز معناها تبدا فرحة بيه تحصل عليها معناها باش تقرا في ريسات في تونس معناها في الهنسة اللي هو حاطه في ديله معناه انه هو معناه تحصل عليه من ساعة التركيب نتاعهم عندهم توا 5-6 أيام وشكل في الجامعة في تونس إن شاء الله مشروع مهندس
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي نجحه يوفقه وتفرح به.
2: يعطيك الصحة كما أهديها وأختم إلى الغالية أمالة موسى من مدينة اللات السنس وأبنائها مريم ويحيى وكافة المستمعين والمستمعات وخاصة شلبية احنا اللي زاهو اللي معناها ما ما ما ما ما نقفصها، نحب نحييها ونقول ان شاء الله ديما افراح عندكم ديما افراح وتحية ليك يا شلبية رغم في الاهداء اكي ساعات تنسي عبستار عني تحياتي ليك اختي الغالية. برافو
0: ماش مش تنسى تاوش مع الجاي تقولك انت لولين يا سعب ستار. يا سيدي مرحبا بيك يعطيك الصح
2: براني هي ريباه يا وناس ملاح
0: اي
2: تتذكر شلبية الاخراني يعطيك الصح تحية ليك وتحية ليك وان شاء الله نحبوا نسمعها يا مين تلغالية
0: ان شاء الله ان شاء الله مش نسمعوك مرحبا بك، يعطيك الصحة.
2: شوف الهاتف على أخلاقه، على أخلاقه حبة، أخلاقه رائعة.
0: يعيشك يا سي عبد الستار،
2: راكم ممتازين.
0: شكرا لك، شكرا لك. إلى اللقاء سي عبد الستار من جندوبة. طلب يا ميمتي الغالي مبروك، طلب إيوان إن شاء الله، وعلي من سيدي بوزيد، طلب غنية لعبد الحليم حافظ وابتدى المشوار، لكن يحب يسمعها بصوت أمال ماهر. سنسمعكم مقطع بالطبيعة من ابتدى المشوار، ونسمع الأغاني اللي تحبوا تسمعوهم معانا على الموجة إذاعة شباب في 71 844 411، وإلى على الغاديو جون تونيزي باج أوفيسيال.

0: هذه يعمل مهر مقطع من أغنية ابتدى المشوار الأغنية لقبل الأخرى. اليوم الأغاني الكل تقريبا طربية من أمل مهر. آخر تليفون معانا اليوم في ديديكاس يجينا من صفاقس. محمد اليوسفي مرحبا بيك.
1: ألو سهلا أختي.
0: مرحبا سي محمد. منين؟ من صفاقس.
1: من طريق منزل شاكر.
0: طريق منزل شاكر. شنو الطقس باهي؟ تحت شوية السخانة؟
1: لا حاليا ولا طقس عملتي
0: هيا به
1: مرود شرقي سحنا شوية من السحنة.
0: هيا به هيا به حاجة باهية. أيوة
1: ربي يدوم علينا النعمة.
0: أمين يا ربي. شنو طلبت سي محمد؟
1: طلبت الأماكن.
0: طلبت الأماكن المحمد عبدو. شكون تحب تهديها؟ علاش اخترت الأماكن؟ عندك برشا ما سمعتيش؟
1: وعندي برشا ما سمعتيش.
0: هيا باه. شكون تحب تهديها؟
1: نحب نهديها لزوجتي.
0: إي.
1: فاطمة بن سالم.
0: اها.
1: وبنتي نادية.
0: إي.
1: ولدها حمزة.
0: أيوة.
1: وبنتها أسماء وسليم. وزياد ولدي وسارو. اللي كنتي.
0: عايشك.
1: اللي هز علي التليفون.
0: ايواش
1: والناس الكل اللي يعرفوني.
0: يعطيك الصحة يا سي محمد. شكرا ليك محمد اليوسفي من طريق شاكر صفاقس. محمد عبدو الأماكن. نكون وصلنا لختام وعدنا معاكم اليوم من ديديكاس. ديديكاس اللي تسمعوه كل يوم ثلاث للجمعة ونهار لحد كذلك من 8 ودرجين حتى للتسعة ونص متاع الليل. شكرا نزار الورتيني. شكرا كذلك حمزة في استقبال المكالمات الهاتفية. ملا كورة السهرية باش تبدأ بعد موجز أخبار التسعة ونص على موجات إذاعة شباب وعودة لمالك طرابلسي لملا كورة. ليلتكم زينة. نتلقى معكم إن شاء الله في موعد قادم. إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة التربية تعلن أنه يمكن للناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية لانتداب أساتذة تعليم ثانوي وفني وتقني سحب استدعاءاتهم. مدينة العلوم تؤكد أنه فلكيا الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف سيكون يوم 25 من أوت الجاري. في سليانة تدخل طائرتين عسكريتين لدعم جهود السيطرة على حريق جبل المرقب، والرياح القوية ساهمت في توسع النيران. وزير الشؤون الاجتماعية في اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج وأكد أن الجالية التونسية ثروة وطنية وشريك أساسي في دعم التنمية. عرض الزردة يعود مساء اليوم ويحيي التراث التونسي على ركح مهرجان سوسة الدولي. في أخبار العالم، مايوركا تسجل درجة حرارة قياسية في مياه البحر وصلت إلى 33 درجة مئوية. وزارة الصحة السورية تعلن مقتل شخصين وإصابة 13 بانفجار في ريف دمشق. ورئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يأمر بشن عملية ضد صناعة الأسلحة الروسية. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة العاشرة والنصف إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز،
14: شعل الحماس وعيش الإحساس،
15: وعيش الإحساس.
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
17: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
18: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
20: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
21: نعيشوا معاك الحكاية.
22: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
23: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
24: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
25: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
26: تسمعوا طوس
25: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
27: عدل موجتك وصيف معانا.
28: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
29: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: فوق البطو بافارد. الله الله الله يا دوسون،
1: هذه مستحيلة يا عمر.
2: ما الكرة ملا كورة.
3: أهلا وسهلا بيكم الناس الكل في ملا كورة كما العادة من توا إن شاء الله حتى نص الليل، خلينا نقول نص الليل ونص، وبعد نخليه مكان للموزيكا. الليلة باش نرجع نحكي شوية على اللي صاير في الاتحاد الدولي لكرة القدم في الفيفا. شكرا أيضا للفيفا اللي عطتنا مجال، تعرفوا لي بلغة الإعلام هذه فترة تبدأ هكا فترة فارغة، ما عندناش برشا ما نحكيو فيها، دونك عطتنا مادة دسمة اللي نجمو نحكيو عليها بالنسبة لجاني أنفوتيني والاتحاد الدولي لكرة القدم. شرجو أيضا نحكيه على قرعة المسابقات الإفريقية. الأندية التونسية في مهمة صعبة منذ البداية، دور تمهيدي مش يكون يعني سهل بالنسبة للفرق التونسية، الترجي جرجيس نادي الإفريقي والنادي صفاقسي، ترجي الرياضي التونسي في مختلف المسابقات. آخر أخبار الميركاتو، ونرجو أيضا على ميركاتو العالمي، ميركاتو العالمي، ميركاتو في تونس. هذا المنيو بالنسبة لليوم. ذكركم كما نعد تجمو تابعونا اون ديريكت على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، ولا على www.radiojeune.tn. فرحان برشا اللي نرجع بعد فترة غياب من بعد كأس العالم، خذينا أسبوع راحة بعد الفينال متاع الكوب دي موند، وفرحان برشا باش يكونوا حاضرين معايا كما العادة حمودة بن سليم الفيتيرون صحفيين. مرحبا بيك حمود، شحوالك؟
4: مرحبا بيك، محليك في المريول هذا الطليان. كأنك ترمز الحاجة، وأنا في غياب إيطاليا في الكوب دي موند مفوالا انت بوزيتيف.
3: لا والله لا، تبارك الله، هذا تأويل. لا أنا أقول نرمز شنو، إن شاء الله عودة للريجيون هذيك ترجع الكرة. شنو هي الريجيون اللي موجود فيها؟ إيطاليا، تونس، هذوما كلهم بحذا بعضهم. إن شاء الله عودة، إن شاء الله صحوة للكرة القدم، خاصة كرة قدم تونسية.
4: بون روتور وإن شاء الله تملى بلاستيك.
3: عايشك يا حمود.
4: سي با إيتونون، ركزت أنت مليان ومشيت عاد كملت عايشك
3: عالمية دبري. أنا باش ما ننساش، مشكورة جدا جدا جدا. وجدين زجروبة اللي هي ما شاء الله عليها، وخبرة كبيرة وكفاءة كبيرة في الفترة السابقة اللي هي كانت موجودة، ومعتها شفت أنا بعض حتى اللقطات، يعني تعديت من أفضل الحصص، ومشكورة وجدين، وإن شاء الله تكون حاضرة معنا في مختلف الحصص متاع ملا كورة ما كاكرونيكور. نرجع ناخذ بلاستي هكا ولا
4: يمشيش كل كيفا على شاس بيرسا بلاس، انت على الاقل تي مينتيان تا بلاس.
3: لا تستحق، هي تستحق كل خير.
4: بارك الله عليها.
3: فاخر شحوالك؟
5: مرحبا بك، مرحبا سي حموده، سفيان معانا خويا، ليك وحشه
3: عايش
5: وقتك امريكا.
3: سيريسي برو،
5: شرفنا خويا، زاد كيف كيف لي كومبيتونس تونيزيان كي يبداو غادي يشرفونا، زاد كيف كيف انهم يكونوا موجودين ويواكبوا كاس العالم حتى للاخر، دونك حاجه نفرحوا بها برشا. عباره نحن كلنا اللي كايكيب مشينا، تحيه وجدين زاد كيف جيت معها مرات، زاد كيف يعطيها الصحه، ان شاء الله نشوفوها معنا، وان شاء الله ان شاء الله جاي خير، ان شاء الله نعملوا ريبريز باهيه
3: ان شاء الله. هو ريبريز يتواصل البرنامج، ما وقفش، مرتاحش البرنامج، لانه فما كثره المسابقات وفما تخمه نتاع كوره وتخمه نتاع مسابقات، هذا باش نرجعوا نحكيوا عليه، هل هذا في صالح كره القدم ولا لا. به اول مره يكون حاضر معنا، مرحبا بيك سفيان الرياحي، مدرب موجود في اكاديميه باريس سان جيرمان في الامارات، مش في قطر، مش بعيد برشا لمحاله. مرحبا
6: وبيك اكثر، عايشك سيدي،
3: شرفتنا
6: وبيك اكثر، شكرا على الاستضافه.
3: فاكونس في تونس؟
6: فاكونس في تونس كالعاده، كما كل عام لازم نجيو لتونس، نزور البلاد، نزور العائله، نتفقدوا الاصحاب والاحباب. شكرا على الاستضافه مره اخرى.
3: مرحبا. شكون سفيان الرياحي؟ الناس اللي قاعد تسمع فينا،
6: بالنسبه للناس اللي قاعد تسمع فينا، سفيان الرياحي على باز سي ان انسيون ديدوكاسيون فيزيك سبورتيف، متخرج من
3: معهد الرياض،
6: اعلى الرياضه، مدرب كره قدم. J'avais de l'expérience en tant que مدرب et enseignant ou tawa fi l'Emirat kabr fi CV nta3i ou voilà.
3: Ça va, mais chez l'amour.
6: Ça va très bien.
3: Académie de Paris Saint-Germain.
6: Ça va, haja une autre méthodologie, haja à l'âle مستوى. ماذا بينا كان نشوفوا حاجه في تونس.
3: ان شاء الله، علاش ليه؟ علاش
6: ليه؟ حسب ما نشوف انا وكوبارون عندنا لي moyens d'être حتى احسن منهم.
3: تيزم التيرانيت ساق قبل كل شيء لانه التيرانيت نتاعها معناتها حاجه مميزه صحيح. جدا هذه الصغاره وما ياسر على فكره نعرفش انا اتاكد ولا ليه عملوا برشا على السوق اوروبا الشرقيه بالنسبه للاكاديمي نحكي ولا الصغار خاصه في المدربين دوك نلقاو مدرب تونسي نفرحوا نفرحوا برشا وهذا اللي ما لاحظناه معناتها في في في في قطر ربما في الامارات حتى اكاديميه بي جي في الهند نلقاو فيها من المغرب العربي الحمد لله عندنا نلقاو معناتها من الجزائر من تونس اللي موجودين ومشرفينا كيما سفيان الرياحي
5: باهي زيك هاز تيتر زاد راهو زيك هاز تيتر
3: ما حبش يحكي على الانجازات نتاعو تيتر شنو؟
5: عملوا تورنوا انترناسيونال
6: هي تورنوا معناتها تتعمل كل عام في الامارات
5: اندر قداش
6: هي الفاغي ما بين اندر 5 حتى يكشي الاندر 14 يعني
3: هذا صغار صغار اي ميسيش احكي
5: كيما
6: فوالا دونك التيتر سيتي اندر 10 و اندر 13 في الخزينه كما نقولوا عندي 3 تيتر بوغ ما بروميير اني دونك الحمد لله
3: الحمد لله شرفتنا ومرحبا بك سفيان الرياحي حموده بن سليم وفاخر فهمي كما العاده نبداو بالدخله

0: بيه نمشي مع الدخلة مثالش عودة مازلت روداج الدخلة مازلت مش حاضرة ولكن انتم حاضرين للدخلة متاك نبدأ معك فاخر
1: بيه الدخلة نمشي بها للجامعة التونسية لكرة القدم نمشي بها المدير الفني سيدي الجدي ماذا بينا يخرجونا الاستراتيجية اللي باش يخدموا بها ان شاء الله تكون فما استراتيجية للي جون قبل ما نحكيه على السينيور دونك الدخلة متاعي انا نحب نشوف نحن اسكو باش نتوجهوا باش نخدموا كان الفئات السنيه نتاع المنتخبات الوطنيه والا عندنا منتخبات جهويه باش تعاود ترجع اللي هي كانت في استراتيجي كانت باهيه قبل وما فهمتش علاش تنحات باش ندخلوا اكثر للجهات وكل شيء بون شفت اللي هما هبطوا ماذا بهم فما معناها كيما نقولوا دي سبيسياليست في لي ريجيون ويمشيوا يشوفوا مي اكثر حاجه نحب نشوفها يحبوا يمشيوا للجمعيات يحبوا يعملوا نحب ماذا بيا نشوف هذا ميساج ريستركتوراسيون نحن نعاودوا نبنيوا من جديد الشباب في الجمعيات ماذا بينا تكون عندنا استراتيجي ستاندر يخدموا عليها المديرين الفنيين ومنها هي تخرج بيان سور الاستراتيجي نتاع الكلوب تكون حاجه اللي هي كيما نقولوا مواتيه بعضها تمشي ما بين البرنامج نتاع الجمعيه وبرنامج نتاع الجامعه ويكون فما سويفي ويكون فما كفاءات من الفئات السنيه كما كان يحكي اندر فايف نحكيوا من 5 سنوات حتى يريكش الى انتجر ليكيب سينيور باش نقاوم بعد كاليتي اللي نجموا نبنيوا عليها خاطر تو قاعدين نشوفوا برشا تو نحن مشاكلنا في جوارات سينيور ونمشيوا حتى المنتخب نعاود نرجع بيك للكوب دي موند ديما فما حاجه ديما عندنا كاليتي ما عادش موجوده لا كاليتي تكنيك لا كاليتي تكنيكو تكتيك ما عادش موجوده وهذه على باز دو فورماسيون ماذا بينا نعاودوا نرجعوا فورماسيون دو باز راه ما تنجمش تبدا السومي من الفوق تبدا السومي من اللوطا ان شاء الله يخرج يعطيونا استراتيجيه باهيه وان شاء الله
0: علاش ما تقالش الكلام هذا معناتها الكلمه مفتوحه عليك علاش ما تقالش انه الكلام اليوم لازمنا نصبروا راه ما عندناش برشا معناتها جوارات صنعناها كاليتي كما اللي كانت موجوده قبل راه اليوم المنتخب الوطني التونسي لازم نصبروا عليه فشلنا والجمهور متغش برشا على فكره التو مازال متغش واي حاجه تذكروا في النكسه نتاع كاس العالم 2026 تشوف الناس كلها تصول وتجول على شبكات
1: فيت راه مالك تحسها فيت لا لا تحسها ما فماش
0: مازال في فما ديكليك فما ديكليك حاجه تصير ما نعرفش انا منتخب عربي اخر يفوز ولا المنتخب مغربي مثلا تجيها وعندك بها معناتها الكوب دافريك معناتها عام اخر كوب اقل من عام الكوب دافريك راهو الجماهير راهي مش معناتها ساكته توا اما راهو متغشين ومازالوا يستناو في كلام باستثناء معز المستيري الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم اللي هو تكلم ما فماش برشا كلام تاع انه هاو استراتيجية نتاعنا هاو شنو نجمو نعملو هاو تفكير على المدى القريب على المدى المتوسط على المدى البعيد وهذا كما حكيت انت
1: قداش مرة نقولوها البلان دورجونس الكلمة هذه حفظتها معايا انا البلان دورجونس يسمو يتنحى علاش مثلا كما قلت كوب دافريك يا خويا اخرج قول لنا كوب دافريك هذه رانا ما عندناش فيها حتى اوبجيكتيف رانا باش نعاودوا من الباز بالاول وجديد عندنا 3 سنين 4 سنين 5 سنين من بعد المده هذيك هي اللي هي اقل حاجه 3 سنوات من بعدها هي نبداو نتحاسبوا على المنتخب الوطني وعلى المستوى نتاع بطولتنا التونسيه وعلى الكلاسمون نتاعها اللي ما عادش عندنا ما نون كلاسي ولينا في البطولات الكل وقت اللي نحن نخرج ونمشيو بالحقيقه يا خويا راهو ما عندنا حتى شيء لازمنا نعاودوا من الباز نخدموا من اللوطا وباش ننسقوا مع الجمعيات ومع الجامعه ومع الوزاره ونحاولوا نوفروا الظروف والتيرانات وين سي دو سويت خاطر نحن مثلا تو ما عادش تطرح موضوع ان النجم ننظموا حتى العاب متوسطيه ولا ولا أي. ولا بطوله افريقيه ولا اي حاجه نحن باش نلعبوا ماتش تشامبيونز ليغ على تيران بركه اللي هو فالاب دونك هذه هي المشكل لازم نخدموا حاجه على 3 4 5 سنين نواجهوا بها الشعب التونسي يعرف اللي ما فما حتى شيء توا نجموا نحاسبوا عليه على المدى القريب والمتوسط راهو عندنا خدمه نجموا تحاسبونا وتابعونا فيها كسويفي على المدى الطويل كيف المده ديدلاين نتاعنا نحن اجوا حاسبونا على اشغال اللي عملناه
0: بي انتو كان نحب نسلم انا على الجماعه اللي قاعده تتابع فينا شكرا لكم على المساجات على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال عباس سوف حافظ بالضبط وقتش اخر حصه قدمتها في ملا كوره داير هنا في نفس الاطار فاخر وسفيان وحمود نحب نسالكم سؤال مثال تنجموا تجاوبوني عليه من بعد هل سؤال صعيب هو نعرف اجاباتكم راهو خارج الاستهلاك الاعلامي كان سفيان ما نعرفش الاجابه نتاعو هل تونس اون ناسيون دو فوتبول ولا لا الحقيقه ما نعرفش كيفاش نترجمها هذه بالعربيه هل تونس بلاد نتاع كره قدم ولا تونس اون ناسيون دو فوتبول والا هذه كذبه نو سون با اون ناسيون دو فوتبول وصار خلاف على فكره علاش نوريك قيمة المنتخب الوطني التونسي في الشارع الرياضي التونسي راه عباد تغشت برشا. معناتها فما صديق مقرب صار خلاف ما بيني انا وياه في الرأي حول الموضوع هذا وصل ما عادش يكلمني لأني عطيت رأي. باش تفهم انت قداش قيمة ليكيب ناسيونال. حييه ونسلم عليه.
2: انا باش نقول لك حاجة. الكرة التونسية باللي ريزولتا اللي عملتهم في المونديال الأخراني ما تنجم تمنع معناها سوف كيبو كما يقول الفرنساوي ما تنجم تمنع الفضيحة نتاعها أو الريزولتا كاتاستروفيك اللي عملتها في المونديال إلا بحاجة واحدة وأنها تجيب تيتر على المستوى الإفريقي في أول منافسة تقع معناها جو فو دير لا بروشين إيديسيون. هذه دان كوتي. وقلت كلمة أنت تو قلت لي هل أن احنا ناسيون تاع كورة ولا لا؟ أنا نقول لك أون لا إيتي كنا أما ما عدناش. إيش معناها؟ انا كي نقول لك ليكيب ناسيونال
0: كيفاش نحسبوها؟ شو هما لي بارامتر بتاع الناسيون دو فوتبول؟
2: الناسيون دو فوتبول
0: هي بالالقاب ولا لا؟
2: بالالقاب حاجه
0: تاريخ تونس كره معناتها تاريخ تونس في كره قدم نحكي المنتخب الوطني التونسي عندها لقب على مستوى الانديه هاوكا وقاعدين في تراجع. هل احنا اليوم اذا نغزر رواحنا في المرايه نتاعنا اون ناسيون دو فوتبول ولا نعم ام لا حمود ما تقعدش؟
2: انا نقول لك اون ايتي وما عدناش كنا كنا ويريتنا نرجعوا خاطر خرجنا من لعبية من أعز ما فم عالميا لو أنهم متواجدين توا نأكد لك رم يلعبوا في الميور كلوب كسوسوا في الإنجليزية وإلا إسبانيورية خاصة. أنا كي نعطيك ترق ذيب لبالون دور يكفي. كي نقول لك حمد العقرب الله يرحمه يكفي. كي نقول لك طاهر الشيبي دونالتان سيتي يقارنوا فيه برونالدو متاع ان ديمير ديمير جوار دو طول طون. فهمتني معناها اليا دي جوار راهو كي تاخو عتوغا اللي تي ان جو ان غارديان سيبوزي لو ميور دون لافريك تاخو ليكيب ناسيونال تمشي وتقدم ان فوتبول لو انها تلعب لو انها ليكيب هذيك موجوده نقولوا لو لان علاش قلت لك نجم نرجع نلقى ديزيكيب ميم تنجم مش تلعب البي ديباسي شكون في الماروك في 2022 هذيك
0: بالنسبه لتونس تونس ناسيون دو فوتبول حسب كان حسب لي كاليتي نتاع لي جوار
2: كان وعندنا اللي
0: انت تحسب
2: نقول لك مين نفسه ال 2000
0: ولا 2000 انت تحسب باللي كاليتي نتاع لي جوار فما شكون يراهو يحسب بالالقاب.
2: ايكوت البرازيل على قداش
0: شو على قديش على عندها خمسة
2: إيش وعشرين في واحد مشيت لأمريكي بيموند
0: لأمريكي خمسة كاس عالم شو شوية خمسة كاس عالم
2: وعندها خمسة
0: كوبا أمريكا
2: وعندها 26 سنة ما خدش تيتر قديسة
0: تقعد ناسيون دو فوتبول
2: ناسيون دو فوتبول
0: بالألقاب بالألقاب
2: نجم نقارن الكلام اللي قلت لك البرازيل عايتي
0: سوفيان أي مسيرة خذ الكلمة
3: ما عادتش ناسيون دو فوتبول وي تونس تونس اون ناسيون دو فوتبول وي. علاش انت سالت سؤال سيمالك قلت الشارع الرياضي الشارع الرياضي توا مازال سوشوك مش مستوعب الخيبه الامل الكبيره اللي صارت لنا في الكوب دي موند دونك هذه هي لا ريبونس معناتها مادام نحن
0: علل الاجابه
3: مانيش
0: دو فوتبول كيفاش بلقب واحد
3: بلقب واحد بالجوارات اللي قاعدين نخرجوا فيهم كل عام
0: ما يلقاوش حظهم ما خلقناش حتى جور كما محمد صالح مثلا
3: ما خلقناش
0: في تاريخ كرة قدم التونسي
3: خاطر
0: انا راهو نرجع للمونتاليتي نعطي في الجانب الاخر مش رايي راه الجانب هذا راهو موجود يقول لك راهو ما يلزمناش نتكلموا ياسر بالعاطفه
1: هذوما سو سون دي زارغومون تونس ماهيش ناسيون تاع فوتبول
0: دونك سامحني فيخ دونك هاك شفت عندنا ثلاثه اراء فما شكون راي يقول كنا وتوا ما عادش فما شكون يقول لك احنا اي ناسيون دو فوتبول فاخر قطع يقول لك احنا لا
2: رغادي بيان انا نو با بور تو كونتراديير انا بور دير ان رياليتي صالح فكرت اسم انت مصر depuis 1934 ou 1930 mais ربحت حتى طرح elle a attendu pendant قداش حتى 2026 باش تربح اول طرح في حياتها في الكوب دي موند اور شوز كنا في احنا depuis قداش 78
1: باش تربح انجاز باش ترشح انجاز اما راهو بالنسبه لمصر سي حمود نتفاعل معاك مصر سي اون ناسيون دو فوتبول في الافريك اقوى ناسيون دو فوتبول اي بيان سور في الافريك يا اخي انت كده في الافريك اول ناسيون راهو اكثر وحده تيتري في لي كوب دافريك راهي مصر معناها كي باش نحكيو على انجاز راهو مصر اكثر واحده تهز.
2: انا بالنسبه لي انا هي كوب دافريك.
1: شوف هي دي جينيراسيون. كوب دافريك
2: بالنسبه لي
1: هي دي جينيراسيون.
2: تراها حاجه كبيره. انا نقول لك ان كوب دافريك نو مو دير ريان. فو سافي نعطيك حاجه علاش نعطيك سبب علاش. بربي نحي نيجيريا نحي نيجيريا اللي هي ديتوندور دو بامال دو تيتر سور لو بلون افريكان ومشيت وعملت في ميداي دور في
0: لي جوز اولمبيك.
2: جوز اولمبيك وربحت الارجنتين والبرازيل. اعطيني ليكيب
1: الاخرى. هذوما هما الانجازات اللي يعملوا فيها.
2: من المنتخبات الاخرى.
0: هي هذيك القاره نتاعي.
2: دونك
0: انت قلت لي فاخر ليه ماناش اون
1: ناسيون. نقول لك علاش ماناش.
0: شوف على فكره السيتينغ نتاعنا معناتها لي بارامتر نتاعنا مختلفين راه كل واحد كيفاش
1: قاعد فيزيون نتاعو.
0: لا لا كل واحد كيفاش شنو هو معناتها بالنسبه لي اون ناسيون دو فوت. فما شكون يعتبرها بالكاليتي نتاع اللاعبين كيما حموده. فما شكون يعتبرها ربما بالهستوريك باللاعبين اللي خرج لهم. فما شكون يعتبرها كيف كانت هذولي بالالقاب.
1: هو شوف
0: ارقام
1: نحن الألقاب. نحن بالنسبه لتونس ما نجموش نكونوا ناسيون دو دو فوتبول. نحن عندنا اللعبه الشعبيه الاولى اللي ماخذ الاهتمام تاع الشعب الكل في المجمل نقولوا نحن الاغلب تاع الشعب
2: في العالم كامل
1: هكا. لا لا علاش في العالم كامل. امريكا ما فيهاش ماهيش اللعبه الاولى مثلا. فما
0: خلي كامل فكرته
1: يعني اللعبه الشعبيه الاولى والاهتمام تاع الشعب 90% 95% ماشيين الفوتبول. اوكي هذه انا معك فيها. اما ناسيون دو فوتبول معناها راهو شوف اول حاجه نحن ديما عندنا تبعيه. نحن عمرنا ما خلقنا الفلسفه التونسيه في كره القدم مثلا. ديما نحن نتبعوا في المدرسه مثلا الفرنسيه. هذه كريتير من لي كريتير. نحن ما عندناش برشا القاب على المستوى الافريقي اللي نحن في قاره افريقيا. نحن ماناش ديما الاولانيين ولا الثانيين ولا الثالثين في لي تروا برومي في النيفو نتاع الشامبيونات نتاعنا. نحنا ماناش عندنا اكثر دي كلوب اللي هما يترشحوا لكاريداس اللي هو لوبجيكتيف تاع اي جمعيه. كاريداس مش التونون دو تيتر هذيك سي لو سور اوبجيكتيف اللي باش يصير.
3: ماناش ديما موجودين نحنا في كاس العالم.
1: اسمع استنى نحنا حتى كي باش تعديوا لكاس العالم نحنا انجازاتنا في كاس العالم اقوى انجاز نحكيوا عليه نحنا ربحنا ماتش اللي هو يلزمك انت كي تتعدى بريمير تور ماهوش انجاز. الانجاز كيفاش الانجاز؟ الناسيون تاع افريقيا قداش من ايكيب لعبوا ايكيب في الكوب دي موند؟ قداش من وحده تعادل دوزيام تور؟ قداش وحده في لاويتيام في لانكار وفي الدومي؟ هذوما كي تجي تشوف المنتخبات العربيه والافريقيه فايتين برشا. نحن الكلاسمون تاعنا نحن ساعه ما ترشحناش وني نون كلاسي كو سوسوا في النيفو مونديال في النيفو نتاع الكوب دافريك حتى في النيفو اراب حتى بطوله عربيه اللي قبل نحن كنا بطوله عربيه نتاع انديه والا نتاع عادين كنا نهزوا فيها شويه. اما كي تجي تشوفها دون لونسومبل الخزينه نتاعنا فارغه معناها ما عندنا حتى شيء يشهدونا به باش نجموا نكونوا واحدين. باهي الحاجه الاخرانيه كنت تحكيوا عليها الجوارات.
0: الكلمه الحره
1: الجوارات
0: تفرعنا فيها الطاوله.
1: الجوارات الجوارات نحن خلقنا جوارات لعبوا دون ان سيرتان نيفو. اما لو تري او نيفو عندنا واحد ولا زوز. يمكن تنجم تقول حاتم طرابلسي ان سيرتان مومون ما كملش كارير وراه زاد راهو ما تعداش الباليي واحد اخرين. زبير بيا تسمى في الاو نيفو مش تري او نيفو. معناه راهو ما عندناش
0: حتى طرابلسي ولا ايمن عبد النور.
1: ايمن عبد النور ولا ريكوت جور ولا زوز. ايمن عبد النور حتى ايمن عبد النور عمل ديماراج مخر. والعكس حاتم طرابلسي عمل ديماراج على بكري. معناه كل واحد فيهم عنده دي لاكون اللي هو ما خلاش يكون هو كما نقولوا فخر الكره التونسيه في النيفو العالمي. دونك معنا حتى كريتير نجم يخلينا
0: نحسن بيت فرعنا كما قلنا. خلينا نمشي معك حموده الكلمه حره نتاعك.
2: والله كلمه حره باش نحكي على لي ريكروتمون في الاوروب. كيل فولي كيل فولي بالحق. نحس اللي فما شنو مش بالزهر جبت المثل هذا. انا كي ناخذ البارسا ماشيه باش تفوت 200 مليون تو فات 110 ولا 120 ولكن تيخو الفاريز باش تولي تفوت 250 ولا 260 نتعدى
0: حدث اليوم شكون؟
2: شكون؟ رودري اي اي ولكن تزيد رودري باش تزيد 60 مليار اخرين
0: اللي هو معناتها اعلن في السابق اللي امنيته يلعب في الريال مدريد يحب يلعب في الريال مدريد.
2: سلمى فما اللي يبدا اون بو ديسكوتي الحكايه هذه علاش؟ نتعدى الريال مدريد. ريال مدريد خذيت بقداش؟ ب 195 وكان تاخذ واحد اخر باش تفوت 200. ليفربول 170 خذيت باركولا ولا ماشي باش تاخذه وتجيمي لي جاكيت هذايا ب 63 دونك الفا دي باسي كيف. الارسنال ماشيه باش تحب تفك فينيسيوس جونيور ب 150 مينيموم. ركاردي بيان قداش نحكيو مئات المليارديرات
0: نحكيو معدل معناتها في 200 مليون يورو
2: شيء كبير
0: شيء
2: مهول. اي بورتون كي تاخذ لي لي كلوب هذوما لي كلوب هذوما ريال مدريد برسك عملت ان شامباردمون شامباردمون كامل قداش من ريكروتمون
0: احنا هذا بعد شويه في الكره العالميه باش تحكيوا عليه ما حكيت موضوع الاجور والعقود اللاعبين والميركاتو باش نرجعوا خاصه مع مع انتقال محمد صلاح للدوري التركي
2: بالضبط انا قلت علاش جبت الموضوع هذا على خاطرش نحس اللي لهنا tu peux il y a la comparaison ما بين لو فوتبول التونسيان و لو فوتبول الاوروبيان بربي احنا اش قاعدين ناخذوا في ملعبيه كي ياخذ واحد 3 مليار دويت يقول لك ملاعبي ب 3 مليار دويت راه فهمتني اكثر من هذا تنرجعوا لها لو
0: ريكروتمون فما اجور فما البطوله نتاعك
2: فما اجور دو 3ييم ديفيزيون لهنا باش يلعب لون دي ميرز ايكيب تونسيان
3: كيفاش ديتاي صغيره هو ماهوش لاعب كره قدم فقط
2: شكون
3: هو هذا اللي باش يصير فيه ريكروتمون 100 مليون دورو ولا 200 مليون دورو ولا 17 مليون
0: دورو ميكرو
3: هو ماهوش لاعب كرة قدم فقط هو راه وعنده بوبليسيتي وعنده ماركتينغ وعنده فلوس فما ريفوني باش يعاود يرجع سي دو كوميرسيال اي دو سبورتيف
2: اي سي لا شوز كو نو مانك الحاجة اللي ناقصتنا احنا باش نجم يطلع الفوتبول نتاعنا يلزم يكون كوتي باش بملاعبيه دو فالور هذوك هما النجم
3: يجم يكون عندك انفستيسمون ايكونومي وعندك حاجات تخلي تدخل بيبليسيتي
2: بربي انا جو برون ان بيتيت اكزومبل دو ريان دي تو السعوديه سي كوا دون لو تون كنا احنا نعطيوها ملاعبيه لي برو نتاعنا يخرجوا للسعوديه نعطيوها ليزونترونور اتسيتيرا اتسيتيرا توا ولات هي هاجمه يقول لك لكن دخلت السعوديه في منافسه على ملاعبي مع برشلونه ولا بينابورت نجم تفكوا بسهوله تام معناها طلعت النيفو نتاعها باش
3: بالاراده والفلوس
2: بالاراده والفلوس, والفلوس. وتختار في ملاعبيه اللي يجيبوا لها لابيبليسيتي ويطلعوا النيفو دي فوتبول مالغري اللي النيفو سور البلان ايكيب ناسيونال ما طلعش
3: اللي هو بروجي سبورتيف ديما معناتها البروجي سبورتيف اللي حطته السعوديه parmi les plans نتاعها فخر حكي على
0: البروجي سبورتيف على مستوى فقط الترويج
3: ترويج
0: للمملكه ترويج بعد للبلاد ككل
3: المنتخب
0: لا منتخب وين
3: سعودي
0: شو عمل المنتخب
3: بون قارنوا 2022 في قطر عمل اون بون
0: ربح الارجنتين
3: ربح الارجنتين وعمل لا بريستاسيون باه يخلى معناتها السعوديه
1: سابخو دو تون راهو اللاعب السعودي انه باش يولي يطور من روحه
2: هي عملت قبل الخير كيما عملت تونس كتذكر عويرات ولا اسمه كما سابيل اللاعب اللي ماركا
1: سعيد عويران
2: اللي ماركا واحد من اعز البونتويت دو طول طون هي ساعتها ستي لا غروندي كيب
3: واللي نحن سقطنا مو لقينا دي ديفيكولتي مع السعوديه شوف سيتي لو ماتش 2-2 هذاك سيتي اون كيل اني
0: 2006 كاس العالم في المانيا
3: كي تقارن ما بين 2006 2006 وما بين 2006 2026 شوف السعوديه معناتها لو نيفو كيفاش طلع لي زونترونور اللي جيب فيهم السعوديه انت حكيت على
1: نحن اللعبه الشعبيه الاولى وما موجوده ما نحكيش على الناسيون اما السعوديه راه ما كانتش موجوده بالنسبه للاعب السعودي ما كانش بالنسبه له اوبجيكتيف
3: انه ما كانش موجوده
1: كانت الوزير نقولوا نحن دونك معناها سافا برونو دي تو انه مش يطوروا معناها
0: لا في اخر ما اتفقش معك راه ربما انت قاعد تحط الخليج كل فرد شكاره ولكن راهو السعوديه راهو مجانين مهبله نتاع كره قدم جماهير وملاعبيه راهو مش مثلا كيما قطر ولا الامارات
1: معاك
0: راهو السعوديه حاجه اخرى
1: ما كانش فما استراتيجي قبل كره القدم وكان الجوار معناه ما عندوش اوبجيكتيف انه
0: باش يخدم عندهم كاس العالم زاد جيتهم باش ينظموا كاس العالم 2014
1: هذه تو داخله في لي بروجي
2: جدد بربي مالك كليما بارك
0: ميكرو ميكرو
2: كليما بارك ما يخص شنو السبب اللي يخلي الكره التونسيه ما تنجمش تطلع دي زيتاب اخرين والا دي بالي اخرين القانون نتاع الكره القانون نتاع الكره راهو اللي مكبل السقي مكبل الكره التونسيه لانك انت طونكو انت تخدم بالسيستم هذا تي بورا جامي ايفولوي ان جور كي مادام لي زيكيب قاعدين يمدوا في ايديهم ماهمش هما سو فورم دونتربريز وسو فورم عندهم مداخيل اخرى امبوسيبل كو الفوتبول التونيزيان ايفولوير ان جور
1: حاجه من الحاجات حاجه مهمه
0: حاجة برشا حاجه مهمه
1: برشا
0: صحيح سفيان كلمه حره
3: فخر حكي على الديريكسيون تكنيك اللي فما توا ضبابية في الديريكسيون تكنيك فماش ان بلون دو ترافاي انا باش نحكي على سي جمال الحمودي اللي جي موانزان مازلت عندنا جمعه يذولي تبدا الشامبيونا جمعتين وينسحب من اداره التحكيم نحن التحكيم عم ناول في السيزون اللي فاتت بالباهي
0: انسحب اجبر على الانسحاب
3: او اجبر على الانسحاب. هذا سؤال يطرح نفسه، علاش في الوقت هذايا كان عندنا الوقت سيف كامل كان ينجم معناتها ينسحب، والا حتى اذا كان معناتها هما لون بوسي باش ينسحب، علاش في الوقت هذايا تقعد هذا كله يرجع بالضرر على الكره التونسيه وعلى البطوله التونسيه اللي ديما لي بلون دو ترافاي سوا يكونوا معناتها غوتار الميزون بلاس نتاعهم، وهذا يعني مشكل كبير باش من بعد نقعدوا ديما في التورنو ياثر على لي زيكيب ياثر على المنتخب من بعد اكور تيرم يا لون تيرم.
0: فما اسم مطروح اللي هو اسم الكبير اسم نجي جويني وارد فاخر انه نجي جويني يرجع للاداره الوطنيه للتحكيم،
1: وهو وارد انه باش يرجع، ما يلزم كي باش يرجع
0: يعني تستبشر خير بعوده نجي
1: تستبشر جويني. انا مش بالاسماء، انا استبشر
0: بالعمل،
1: مش حتى بالعمل بالبروجي. انت جاي لهنا شو باش تعمل في التحكيم؟
3: انت شخص هو نجح في قطر،
0: اسم
1: نجح في قطر،
0: اسم نجي جويني
1: جاي لتونس باش ينجح
3: في صحيح تونس. مش نفس لي كونديسيون
1: في قطر يتعامل مع انديه ومع جامعه مع كذا اوتر كو تونس.
0: مش كان في قطر كاوره ما كان موجود على مستوى الاتحاد الافريقي لكره القدم، راه موجود
1: بالنسبه لتونس
0: على مستوى حتى الاتحاد الدولي لكره القدم.
1: اي في التحكيم بالنسبه لتونس اصعب بلاد انك تتعامل معها في التحكيم، اكثر بلاد نجم تقع فيها راه انا تو مثلا في الميديا وكل شيء ولا في الريزو سوسيو راهو يجي وخواتنا الجزائرية وليبيا والمصارى وكذا ونشوفوا ما فماش برشا حاجات على التحكيم. نحن راهو حاجه راهي يبدو ما دايره، لازم كل جمعه فما شكون يتشكى من التحكيم، فما شكون يشكك، فما شكون يقول لا الحسابات محسوبه، حتى الفار زاد كيف كيف مهما باش تعملوا ديما فما مشاكل. لازم يجي
0: احنا واحد رزنامه البطوله معناتها صارت قرعه وبدات المشاكل
1: ومن بعد قالوا باش نعوضوها، من بعد جمعيه قالت لا، وبالقانون جمعيه كي تقول لا لازم تتعاود، من بعد لا ماهيش باش تتعاود على خاطر زربنا الوقت
0: اعتمدت
1: هاي اعتمدت، ومن بعد هي باش تلقى مشاكل نتاع عباد باش تشكت تقول لك لا والله الرزنامه كانت نجم تتعاود. معناها راهو نحن ديما عندنا مشكله ان مثلا كي نفشلوا ما نقولوش فشلنا، نخرجوا بعد الماتش اشو رانا خسرنا على خاطر خسرونا فلان وفلتان من الاربيتر من الطقس من المدارج من درا شنو، لازم فما حاجه ديما نبرروا فشل. دونك معناها راهي صعيبه.
2: نجي جويني انا بالنسبه لي انا ستون ريفيرونس ستون ريفيرونس كيما تقول أكيد انت أكيد. كيما تقول انت ترقي ذي في الكره التونسيه، انا نقول نجي جويني على المستوى التحكيمي. معناها تونس مالوريزمون عندنا نقطه خايبه، ما نفرحوش بالناجح، ما نفرحوش به ويظهر لي يولي
0: ما نفرحوش بالناجح التونسي.
2: معناها تولي كانك انت كي ينجح ماذا بيك، اما كي يفشل الناس كل تعطيه الكلات. انا جيماجين السيد هذا ما فماش ما اعز منه جيريان، راني ما نعرفوش مع علاقتي معاه نتاع عسلامة عسلامة. سيت ان هوم كي ميريت تو لو ريسبي بكل من كل قلبي نقولها، ونتمنى نهار من النهارات يعطوه الفونكسيوني. جمال حمودي
0: شرعتيه زاد نفس الصلاحيات على الاقل
2: بيان سور يعطوه الفالور نتاعو الحقيقي اش ينجم يعمل. جمال حمودي كيما بلغة الماتيماتيك ولا بلغة المات نقولوا موان بار موان دون بلوس، اش معناه؟ غلطة أولى جابوه في الغلطه الثانيه خرج سي طون ميو بور التحكيم.
0: باهي نمشي توا من الكلمه الحره اللي تبارك الله قاعده فيها هذول نص ساعه الكره العالميه.
4: الكره العالميه
0: باهي الكره العالميه نحكيو على جدل الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا جاني انفانتينو. هل تجاوز جاني انفانتينو الخطوط الحمراء الخطوط المسموح بها في عالم كرة القدم؟ الجدل نذكر اللي كان على يعني اعطاء لشركة تجارية انها هي اللي تنظم كاس العالم، وهوني الاتحاد الاوروبي لكرة القدم وقف ضد المشروع هذايا. ايضا معناتها نلقاو انه موضوع كبير على ما بين ظفرين ما يسمى بأمركنة أو أمركة ما تجي من أمريكا كرة القدم وكأس العالم. علاش الجدل هذه تطرح توا؟ هل هذا يجي بعد ما اللي شفناه في كأس العالم من تغييرات؟ حمودة نحب ناخذ الجانب الصحفي.
2: أنا نقول إنفانتينو هو والاتحاد الأوروبي لكرة القدم عمرهم ما كانوا راسين في شاشي ضد بعضهم. دونك سي توت افي نورمال. هو تلعب تلعب الى بروبوزي كيك شوز الاخرين عندهم يسالوه دونك ils sont opposés ou لقاو عليش. بيرسونيلمون شنو مون افي انا كومون جو فوا لي شوز. بالعكس انا جو في اللي السيد هذا اللي عملها وبيتيتر جو سيدي بارمي لي رار بيرسون كي بونس كوم سا. بون كل واحد ورايه. انا نقول انفانتينو كيس كي لا فولو بريفاتيزي الحاجه نتاع كوب دي مونت سيتادير دوني
0: مسابقه كاس العالم
2: معناها مسابقه كاس العالم لا بريفاتيزاسيون دو نيمبورت كوا في الامريك هذه اللي عطات النتائج. دونك البريفي هو اللي عطى والليتاتيك هو اللي طيح. دونك هو اش حب يعمل بريفاتيزاسيون يعطي للشركات مش باش هي اللي تنظم كاس العالم باش تعاونوا في تنظيم كاس العالم. دونك مداخيل جديده دونك كره معناها موتيفاسيون اكبر دونك باش ليزيكيب ولا المنتخبات الكل باش تاخذ اكثر فلوس. دونك سي اون ريغارد سكوتي لا انا جو فوا اللي باش تعطي حاجه ايجابيه جدا للفوتبول اي سورتو بور المنتخبات المشاركه.
0: ولكن المثير للجدل
2: هم يقول ايه
0: المثير للجدل وقت اللي ولقى معارضه كبيره في سافيسا معناتها ما انسحب من القصه انفانتينو معناتها ما شدش صحيح في القرار نتاعو كان واحد متلبس
2: حالي اتاندي ميتي فو اسا
0: كان ينجم يحطها على تصوير
1: هذا هو مقتنع مقتنع
2: ميتي فو اسا هو خذا كفوف قديمه ما تابع الارجنتين يدز في الارجنتين ما في 2022 زاد يدز في الارجنتين في 2026 ديجا خلقوا له اكاذيب او شبه الاكاذيب والا بتاتر حقيقه اللي انا جوفو عليها
0: نقص
2: فهم بربي نكمل وخذ راحتك. دونك سي توت افي نورمال هو ولا يقول لك نون سولمون عطيني الحس وزيد اليافا هكا الاتحاد اليافا اللي هي تسالهم غرفه وقفت له في الدور يقول لك يظهر لي سي لوكازيون باش يجيبوني على برا. دونك فو ميو انا جو مي ريتير دان بروجي قبل ما يبدا خير ما نزيد نكبرها على روحي.
1: شوف لغه الكره اللغه العاميه يقول لك اللي يخاف ما يلعبش الساعه هذه الاولانيه دخله نتاع انفانتينو بالنسبه لي انا انفانتينو. ثاني حاجه بالنسبه لانفانتينو اذا هو عامل بروجي سوليد عامل ايتيود ومعاه مارشي نتاع دي زونتربريز اللي هما باش ينظموا معاه ولا باش ينظموا له الكاس العالم ولا كذا
0: اللي هو مع الفكره مارشي امريكان
1: امريكان بعدنا شركه انا بديتك من الاخر
0: كوشنر
1: بديتك من الاخر
0: ما وقفتش معاه
1: اذا عنده
0: تنجم تقف معاه
1: اذا عنده ديزاتو في ليتيود مارشي نتاعه وهو اللي هي حاجه بينيفيك راهو يحارب بها الاتحاد الكل والدنيا كلها على خاطر هذه راهي باش يوري يقنعهم عنده ديزارغيومون
2: اللي هي يحط معاه لونتيسيدون اللي كنت نحكي عليه
1: حط معاهم لي زارغيمون باش نمشي لك باش نمشي لك
2: لي زونتيسيدون على حكايه الارجنتين
1: ها باش نمشي لك باش نمشي لك لحظه برك هو كان جاي عنده لي زارغيمون راه واجه الناس الكل وراه وصل لقناع الناس الكل ولا وصل لقعد مع الاتحاد الاوروبي وراه قال لهم راه يجي اليوفا يجي خويا تنحكيو ها وكذا كذا كذا اذا ما كنتوش مقتنعين شوفوا دي زيكسبير خلوا يعملوا ايتيود على البروجي هذا ومن بعد جاوبوني مش ينسحب ديريكت. تعرف علاش انسحب ديريكت وهذا اللي نورمالمون الكلمه الاولى خاطر ريتو من الكوب دي موند اللي صارت في امريكا انتهى اخلاقيا ورياضيا
2: اخلاقيا
1: ورياضيا
2: لا رياضيا متفاهمين
1: اخلاقيا اخلاقيا على خاطر الرياضه والسياسه ما يتقابلوش
0: بالضبط
1: الرياضه والسياسه ما يتقابلوش وهو انحنى الى امريكا.
0: شوف على فكره معناتها باش نرجع مع سفيان هو رايك موجود ماش انت الوحيد على فكره فهمت وايضا زاد فاخر الراي هذا موجود هذا لا يمنع ذلك انه شو الديفيرينس ما بين جاني انفانتيني ومما سبقوه من لي بريزيدون اللي كلهم كانوا تقريبا على نفس الوتيره انه هو يفركسوا على الربح التجاري
2: ولكن اكثر منه
0: ولكن كما قال لك فاخر انفانتينو كي يلغي ورقه حمراء في كاس العالم هنا يتجاوز الحدود
1: انحنى صحيح
0: فما فساد نحكيه وقت اللي الكاس العالم تولي بتخمه من المباريات وعدد المنتخبات اللي موجوده
1: من العنصريه اللي صار
0: دور الاول
1: منتخبات
0: تشوفوا ولا فما اربع اشواط وهي باغ دي ستاتيستيك مؤثره تقريبا معناتها فما
1: تاع ليدراتاسيون
0: تاع ليدراتاسيون
1: في 22 مينوت
2: وفيها زاد ايجابيات الاربع اشواط فيها ايجابيات
1: كان دخلين فلوس
0: الفرق ما بين جاني انفانتينو واللي بريزيدون اللي سبقوه اللي هو مس من مبادئ لعبه كره القدم. اوكي تحب تعمل بريفاتيزاسيون ولا تدخل فلوس اكثر هذا كانوا الرؤساء السابقين ولكن هو مس من جوهر كره القدم. سفيان
3: هي ولات سيغتينمون مع انفانتينو اكثر شو من مما سبق.
0: شو الامريكان؟
3: شو الامريكان؟ وديجا هو معناتها حتى في اون كونفرساسيون مع ترامب قال انا ترامب قال نجم نرد كرة القدم والكوب دي موند هذيا كيما السوبر بول ولا كيما البيسبول، معناتها هذيا كانت كانت الفكرة. انا نشوف على رأيي حمودة انه الكوب دي موند هذيا انا نشوفها من زاوية اخرى انها ناجحة على كل المقاييس، انديبوندامون من الاخلاقيات، انديبوندامون من شكون ربح، من الورقة الحمراء اللي تلغات تباعها معناتها اللي هي غلطة كبيرة ما
0: سابقة
3: سابقة سابقة. هو اللي تي انفلونسي هو
2: اللي تي انفلونسي
1: لا لا تلغات مش العربي
2: تاع امريكا
0: لا امريكا
2: والكرتون اللي كانت ماشي لهذا تنحات زاد ستندزيما خاطر
3: فوالا. دونك انا كوب دي موند هذه نشوفها ناجحه، التون تاع ليدراتاسيون 3 مينوت كيف كيف انا نشوفه يطور كره القدم، يخلي لي زونترونور معناتها يخدموا اكثر يخمموا اكثر، يعطيه وقت دو ريفليكسيون.
1: ان توكا سي با سيانتيفيك راه نتفاعل معاك 22 مينوت سي با سيانتيفيك 30 مينوت وقت ندخلوا في ريكوبيراسيون على خاطر خذوا لي تون فورم تاعهم، بعد كذا فمازالوا 15 مينوت، كل 15 مينوت الاخرانيه ينجم فيها هيدراتاسيون او مشترك 3 مينوت، وفي ال 22 مينوت وساعات في ال 23 وساعات انت والريتم نتاع الجمعيه في ال 27 وصل معناها راه شوف تعدت كل حسابات، تعدت كلها جبدنا الموضوع زيد حتى مع وجدين، تعدت كلها قمار، معناها النيفو نتاع القمار الرهن الرياضي اللي صار في امريكا حاجه مهوله راهو سنه في الكوب دي موند هذيا راهو، وما بعد دقيقه 80 راي هذه تعدات
0: كوب دي موند القمار راهو حرام بالنسبه للصغار
1: الرهن الرياضي حاجه ما تعدات هذه فساد رياضي تسمى فساد رياضي معناها فساد رياضي في الرهن اللي صار اللي بعد دقيقه 80 واللي بعد كذا راهو برشا حاجات صارت سور ميزور الامريكان باش يمشي الموضوع الاقتصادي كما يحبوا هما، الموضوع الاجتماعي كما يحبوا هما، فما عنصريه زاده صارت مع منتخبات، فما عباد مميزه على عباد في برشا حاجات سواء في التيران ولا اور تيران مع الجماهير زاده كيف كيف، هذوما حاجات بالنسبه لي انا الكوب دي موند هذايا كانت عار، وهذه ورات اللي هما اللي انتقدوا منهم انفانتينو وجماعه الكل نقول انا اللي انتقدوا كوب دي موند تاع قطر اللي كان 100% بارفي بارابور لي زيديسيون اللي تعداو الكل، مي بعنصريه حبوا ما يخرجوهوش بارفي. بالنسبه لي انا كوب دي موند اللي تعدات معناها خارجه على موضوع الرياضه واضح. والاخلاق.
0: شكون اكثر منتخب انتفع من ذيك توقف شرب المياه حسب رايكم؟ معناتها في العشر دقائق اللي من بعد ليدريتاسيون بريك يسجل اهداف منتخب الارجنتين
3: صحيح
0: سجل اربع بون ميسي ما شاء الله معناتها ما يستحقش اربع اهداف سجلها المنتخب الارجنتيني في التوقف لشرب المياه، معناتها شوف قديش فما تاثير بخلاف الاهداف هو ما تمش تعمق برشا، لو زاد فما تكون فريق يكون عنده سيطره بالتوقف هذاك تنجم تتقلب
3: الامور. فما ديناسيون خدمت على
2: بلاش نحكيو فيها هذيا سامحني كيفاش نحكيو عليها في في تبدا في ال 22 مينوت الاولانيه تولي طاح الريتم ولا طيح الريتم وش بيه تولي 45 مينوت ما نحكيوش عليها علاش اون جينيراليز با لا شوز
0: لانه الوقت مش كيف كيف
2: عليه 45 مينوت زاد حتى انا في 45 مينوت انا وصلت للتوب فور التوب نتاعي
1: يا اخواتي وفي الميتون وقت
2: تاع هي حتى هذا مش ولا بريسك ميتون
1: لا لا مش بريسك ميتون شطر ميتون
2: سي تا شونجمون دو روبير ما فما
1: شطر الميتون
2: شطر الميتون سي اون بيتي
1: لي هذا شطر ميتون ان توكا تايم بريك تاع باسكيت
0: يولي اكيد انه في رساله جاني اون فوتين اعتذر من الاخطاء والتزم انه ما عادش في كراره، يتحدث على فكره بيع حقوق كاس العالم، هذا هو الخطا بالنسبه له هو بعد حمله يعتبرها يقول فيفا يطالب بوقف الحمله ضده بعد سحب المشروع. زاد سمعنا اسم ناصر الخليفي اللي ربما باش يكون هو ما اعلن حتى شيء، ولكن فما كيما تزكيه للاسم هذا باش يكون في انتخابات رئاسه الاتحاد الدولي لكره القدم.
2: يعني فما تروزيم ان فرونسي يظهر لي اللي حط لي باتون دونيرو ضد
0: اللي هو الثالث في
2: هذا كاين اللي عمل
1: انحناء سياسيا لترامب، انحناء رياضيا لليو اف بالنسبه للافاتينو ما عندوش حتى شخصيه، عنده كان مصالح يخدم فيها، اذا حس روحه في موقف ضعف يخرج يطلب السماح ويقول لهم راني غلط ويهرب من الموضوع.
3: اللي صارت في الاخر في التتويج المنتخب الاسباني، ونحن كنا شفنا المشهد كيفاش معناتها ترامب جاء وتصور
0: معاه. شوف راه كلهم ينحني، وراه كما قلت لك الرؤساء حتى السابقين من جو هافلانج من جوزيف بلاتر، ولكن ما مسوش كما قلنا جوهر كرة قدم، ما تمسدش ما تبدلتش برشا معناتها كرة القدم. وحتى أرسن فينجر كان ضد المشروع هذايا اللي تقدم به جاني انفونتين، ولو كما قالها حمودة بن سليم سي ليجيتيم، معناتها أنك بالعكس معناتها باش تضخ أموال أكثر للاتحادات المحلية للاتحادات الوطنية، وربما الطريقة أو فما حاجات أخرى زاد يقول لك 64 منتخب مستقبلا في كأس العالم الجاية.
2: ربعتيني كلمة
0: تخمة بصراحة.
2: أنا جو بور حكيت 64 إيكيب بور كاريزون باش نقول قايل
0: قول لنا
2: 42 إيكيب تلعب على التروازيام ميور تروازيام ولا لا؟ دونك أنت تو فا إليميني حكاية ميور تروازيام تولي تلعب ديريكتومون 32 دونك النومبر دي بارتي راهو با ساميليوري ماهوش باش يكبر أكثر، معناها النومبر دي بارتي باش يولي بريسك قد وعدد المشاركين من المنتخبات باش يكبر.
0: كيفاش شريت انت مستوى المباريات في كاس العالم هذوما؟ مستوى المباريات
1: بالنسبه لي انا غلطت،
0: مستوى الفرق كمباراه تتفرج في مباراه
2: جي في بامال دي بارتي اللي
0: قداش من بارتيني قداش على 104 مباراه قداش من بارتي شدت انتباهك؟
2: انا كي نقول لك انا علاش نمشي من الاخر، انا نمشي من الاخر طرح نتاع التروزيام بلاس
0: واحد.
2: قديش لا قديش في مقابله
0: 10 اهداف
2: معقوله ما بين دو غران كلوب دو غران ديكيب ناسيونال؟
0: اي بي جو جوني اسويل هنا
2: قديش من قلت لك انا مشيت لك بالاخر قلت لي انت تقول لي قديش شفت كي قلت لك انا بالنسبه لي جي سوي ديسو بار اون بارتي رغم الناس كل شافتها ان غران بارتي، انا جي سوي ديسو كيفاش دو زيكيب يلعبوا على تيتر اللي كانوا اكثر ناس فابوريزي باش ياخذوا تيتر لانجلتيرا ولا فرنسا في الاخر 4 بلاش الميتون الاول فرنسا ماكلة وفي على فان 10 بونتو سي نورمال. انت وكان لعبت مع نيمبورت كيل ايكيب من الافريك مترشحه ما تماركيوش 10
3: خاطر نشوف لي دوز ايكيب كانوا مراهنين جديين على
0: ميكرو سوفيان.
3: لي دوز ايكيب كانوا مراهنين جديين على كاس العالم. سيتيت اون ديسيبسيون فرنسا ولانجلتير، دونك دخلوا الماتش سون باري
1: فرنسا اكثر من انجلترا. انجلترا دخلت 4 3 بلاص
2: ما فماش حاجه كاشي اونتر لي لينيا بيلينغهام اي مبابي، واحد خذا ميور ميور بيتر وينجم ياخذ بها البالون دور والاخر خذا تروزيام بلاس. علاش ما فماش لعبه تحت الطاوله نجم تكون
0: في النيفو هذاك صعيب شويه فهمني. هما قالوا احنا حبينا نعملوا لو شو على امريكان على ام بي اي، هذا تقالت حتى في التصريحات، حبيتوا حاجه تتفرجوا فيها
1: لعب محلول
0: للمشاهد، وشفنا مباراه ممتعه صراحه. ولكن كرويا تقريبا باجماع ما فماش مباراه كبيره
1: هكا،
0: ربما ارجنتين انجلترا في الدومي فينال.
1: ريتو يحكي على 64 انا ضد ال 48 سي تافيري لي 48 ايكيب برشا. باش نقول لك علاش، خاطر فما كريتير قوي برشا في الكوب دي موند وما حكاوش عليه، سي لو كريتير فيزيك، فما ايبويزمون كبير
0: واضح
1: فيزيك واضح على كذا. اما الكريتير اللي ما حكاوش عليه تو تعاودوا ترجعوا انتم تو التصويره تجي قدامكم والعباد اللي تسمع فينا ولا تتفرج فينا، لاحظتوش لي ناسيون الكل لي زيكيب ناسيونال الكل يلعبوا برشا بلوك تري با؟ مرايا راهو تشوف في حاجه غريبه، راهو منتخبات الكل سوف كو المنتخب الوحيد اللي عنده الفليكسيبيليتي تكتيك اللي هو المنتخب الاسباني
0: منتخب
1: اللي
0: فرنسي هو زاد.
1: منتخب فرنسا يلعب في البلوك تري با زاد كيف كيف ويقبل في اللعب في برشا ماتشات، ما حكيتش على ماتش اللي هو في تري فافوري فيه هو يونكور فما راهو يوستو ريكوبيراسيون اللي قاعده تصير. كان يسمعوا فيا المحلي اداء وكذا راهو يعرفوا الموضوع هذا ونجموا حتى يبعثوا لنا، خاطر راهو نوصلوا نحن في 18 متر فما 10 8 جوارات في 16 متر 50 قدامهم زوز جوارات على الدومي سيركل تاع 16 متر 50 ويقعدوا هكاك درج ودرجين تضيع وقت من الفريقين يخليوا الكرة تخرج في العقل أرجع راهو فما حاجة مشكلة فيزيك ماذا بينا نعاودوا نرجع 32 وخاطر راهو فما إيبويزمون على السيزون كاملة فما برشا ماتشوات قاعدة تلعب على تري أو نيفو دو تيل فاسون بعد ترقام فيزيك
0: ماهمش قادرين الوقت ماهش ماهش أنا برشا
2: كافير بربي كافير سيبوزي برمي لي ناسيون اللي أول مرة تمشي للكوب دي موند شنو اللي عديته خويا سي با ديستينغي دون فاسون إكسترا أوردينار
0: خلينا لازم لازم بس
2: معناها معناها انت تقول
0: على 48 منتخب لازم فما فريق
2: باش دون زان بوت بيان ديتيرميني وان المنتخبات هذه تاخذ فلوس
0: واضح واضح واضح
2: فلوس مادية
0: ولكن ولكن ارهاق كبيره ارهاق كبير واضح من الملاعبيه حتى من الناس حتى من الناس قلقنا قلقنا يا اخوي ماذا توحشنا انه نقعدوا نستناو شويه باش نتفرجوا في مباريات كره التخمه التخمه نتاع كره قدم راه قبل كنا نبداو من الويكاند الويكاند اليوم الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس كل يوم فما مباريات كره قدم على على على في معناتها على السيزون كامله يظهر لي فما شويه تخمه نتاع كره بعد لحظات فما الاخبار نتاع 10 ونص وراجعين معكم في ملا كره باش نمشيو نحكيو على قرعه المسابقات الافريقيه والانديه التونسيه في القرعه هذه الحظوظ نتاعها بطبيعه الحال
4: مالا كرة مالا كرة
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
7: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
8: موضة سياحة وإضافة أكيدة
9: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
10: دباير صايح وأنسب الوجهات
11: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
12: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
13: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
14: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
15: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة
17: الجو المعلومة والموسيقى لبنينة
18: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
20: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
21: ونعيشوا معاك الحكاية
22: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
23: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
24: السبت والأحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
25: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
26: تسمعوا التونسي
25: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
27: عدل موجتك وصيف معانا
28: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
29: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
30: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
31: نشرة الأخبار الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عبر الإرسالية القصيرة وزير الشؤون الاجتماعية في اختتام دورة الإقليمية للتونسيين بالخارج وأكد أن الجالية التونسية ثروة وطنية وشريك أساسي في دعم التنمية غدا انطلاق موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع السلام عليكم كانت هذه عناوين النشرة ولكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي أهلا بكم انطلقت بداية من اليوم عملية الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عبر الإرساليات القصيرة على أن يتم غدا الإعلان عن نتائج عبر الموقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت وزارة التربية مساء اليوم عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الفني والتعليم التقني بعنوان 2026 للناجحين في مرحلة القبول الأولي وأضافت في بلاغ لها أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn من المنتظر أن يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية يوم الجمعة 14 أوت الجاري ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال إشرافها اليوم على لقاء الإعلامي الذي نظمه الكريديف حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع أن الوزارة تحرص خلال مؤسساتها على مناهضة العنف والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تمثل تهديدا للسلم الاجتماعي وخاصة تلك التي تستهدف الأطفال والنساء وكبار السن.
0: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحرص من خلال مؤسساتها تحت الإشراف وعبر باقة من البرامج التوعوية والوقائية ذات البعد الوطني والتشاركي على مناهضة العنف والحد من السلوكات المحفوفة بالمخاطر والتي تمثل تهديداً للسلم الاجتماعي وخاصة تلك التي تمس من أمن الأطفال والنساء وكبار السن، وهي حريصة على مؤسسة مناهضة العنف بجميع أشكاله وفي كل الفضاءات التي اكتسحها بصفة مباشرة أو ضمنية من خلال تكريس الصور النمطية وتوظيف ظهور المرأة بما يعيد إلى إنتاج القوالب الجاهزة ويختزل للأسف قدرات المرأة الكامنة أو يقيدها في الأدوار التقليدية.
31: تطلق جمعية أصوات نساء والمنصة الإلكترونية مخصصة لرصد الجرائم ضد النساء، وذلك خلال تقديمها للتقرير السنوي حول رصد جرائم تقتيل النساء في تونس لسنة 2025 في الندوة الصحفية الأربعاء المقبل. اختتم ديوان تونسيين بالخارج اليوم بولاية القيروان سلسلة الندوات الإقليمية للتونسيين بالخارج لفائدة ولايات الإقليم الثالث بهدف دعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يضيف للزميلة نادرة برج.
1: حتى ولات عنا ندوات إقليمية باش نسمحوا التونسيين بالخارج بتبليغ صوتهم بحسب خصوصية الجهة وبحسب الحاجيات على مستوى. اليوم في القروان نختتم الدورة هذه نتاع 2026 نأكدوا فيه اللي كون التونسيين بالخارج هما ثروة وطنية، هما رأس مال بشري متدرب وفق مواصفات دولية وفق أنماط إنتاج عصرية متطورة قادرين باش يمثلوا قاطرة نتاع تنمية تونس. يبقوا نحن الأفضل بإمكانيات وبمقاييس دولية.
31: تفتح وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمائي باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في العمل المناخي، يتكون من 10 شبان وشابات من مختلف أقاليم الجمهورية من الفاعلين المنخرطين في العمل المناخي. عن الوحدة الوطنية التنسيقية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة عفاف عياد تضيف.
2: قامت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فتح باب ترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، اختيار دي بوان فوكو ريجيونو من الشباب من مختلف أقاليم الجمهورية التونسية، شبان فاعلين ومنخرطين في العمل المناخي باش يحفز للعمل المناخي بصفة عامة. يهدف هذا الفريق هو بالأساس تنفيذ ومتابعة السياسات المناخية الوطنية على المستوى الجهوي والمحلي. فتح باب ترشح باش يكونوا أعمارهم من 18 إلى 24 سنة، عندهم قدرة على الإبداع والابتكار والطاقة. آخر أجل لقبول ترشح 14 أوت يرغب في المشاركة يقوم بتحميل الرابط اللي موجود على باج تاع وزارة البيئة.
31: ينطلق غدا موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة محسن بن سيس.
3: من انطلاق التخفيضات موسمية لسنة 2026 الصيفي ينطلق إن شاء الله يوم 7 أوت 2026 يدوم التخفيضات هذه حسب القانون عدد 40 لسنة 1998 6 أسابيع. بالمناسبة هذه دعوة لكافة التجار في كامل تراب الجمهورية باش ينخرطوا الماكسيموم بوسيبل، نخلقوا حركة حركية في السوق، ينجموا من تورا ومفتوح الإدارات الجهوية للتجارة باش يقبلوا من عندهم الملفات نتاعهم. بالنسبة للتخفيضات ديما القانون عدد 40 ما يكونش من أقل من 20% فما فوق.
31: في العالم

0: second poteau, Pavard. Allah Allah Allah Adoussou.
1: Il est impossible, Yaouma.
0: Centre de Müller pour la tête.
2: Mal la cour.
3: Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars.
2: مالا كورة.
4: مرحبا بكم من جديد في مالا كورة، سهرية طيبة للجميع، سهرية صيفية نحكيو فيها في الكورة، نحكيو فيها في الميركاتو العالمي. بعد ما حكينا شوية على الفيفا نرجع مرة أخرى للاستوديو هنا في غاديو جون مع حمودة بن سليم، سفيان الرياحي وفاخر فهمي. هل حسنا فعل محمد صلاح باختياره الدوري التركي وترابزون سبور؟ كلمة مفتوحة ليكم.
5: انا اشوف اللي محمد صلاح اللي الدوري التركي هو اللي اختار محمد صلاح
4: أي.
5: قبل ما محمد صلاح يختار الدوري التركي، لان نتعدى ونشوفوا كيفاش لي شامبيونا
4: طوروا
5: الشامبيونا الايطاليان واخرت خذت بلاصتها، ياخذ بلاصه الدوري التركي، على خاطر الدوري التركي قاعد يستقطب في برشا نجوم وبرشا لاعبين على غرار حتى من قبل ديدي دروغبا وسلي شنايدر وتوا محمد صلاح وقبله مسعود أوزيل. وكي تشوف القيمة المالية، تشوف القيمة المالية متاع اللي معناتها التزمت بها الصفقة، نتصور مغرية كثير، معناتها ما نجم كان
4: مغرية
5: 17 مليون 1.4 في الشهر معناتها
4: مغري ما تفهمين، ولكن ما تراوش اللي كان
5: أما خير ولا يمشي للدوري السعودي مثلا.
4: الدوري السعودي أكثر فلوس،
5: أكثر فلوس، لكن القيمة الرياضية كمحمد صلاح مازال عنده دي تشالنج توا يذر لي هو في معناتها في الترونتين مازال عنده أقل شيء.
4: مع احترامي، مع احترامي لفريق ترابزون سبور، فريق متوسط بفيز
5: ماهوش مغمور، متوسط
4: الكومبيت بالدوري التركي، ولكن ماهوش فريق على مستوى كبير،
5: ماهوش غلطه
4: بعد اسبوعين باش يلعبوا الدوري الاوروبي. ما نعرفش محمد صلاح باش يشارك في المباراه الاولى ولا الثانيه، دور تمهيدي
5: ديما نحكيوا على البروجي سبورتيف. بروجي سبورتيف ان ساوثهامبتون سبور معناتها من ضمن النجاح البروجي سبورتيف نتاعو هو استقطاب محمد صلاح. محمد صلاح اكيد
4: اي ما هو عنده كلمته زيدا، عنده كلمته محمد صالح، اوكي استقطاب ما هو بشي يرفض والا لا. ترى انه اختياره
6: وحيل على التقاعد الرياضي بالنسبه لي،
4: اختياره صحيح
6: والا لا، وحيل على التقاعد الرياضي. اختار انه يكون فما فلوس في ميليو اللي هو كما نقولوا سبورتيف اللي هو زيدا هو متوسط. البطوله التركيه ما هيش حاجه كبيره،
5: لكن دوري سخون، دوري سخون، دوري تركي دوري سخون،
6: دوري اما شوف متوسط في الاوروب معناها مش
5: جوزي مورينيو كان في الدوري التركي
6: ما سمعنيش ضجه كبيره حتى كي تعدى جوزي مورينيو. معناها الدوري التركي حاجه متوسطه، حاجه ما يتبعوهاش برشا، ماهيش حاجه كبيره انه هو باش يعاودي الاشعاع نتاعو كمحمد صلاح. بالنسبه لي محمد صلاح اذا وصل
5: الى غير ابروفي ابري تو معناتها
6: جوست الفكره هذه، اذا وصلت انت كجوار وليت قامه من القامات في ليفربول، وما ادراك من ليفربول، وفي البطوله الانجليزيه اقوى بطوله في العالم، في البلاصه اللي تخلقت فيها الكوره لانجلتير، بعدها هي كي باش تمشي التقاعد الرياضي نتاعك كسوا تركيا ولا كسوا في الخليج
5: سعودية.
6: بالنسبه لي انا هو اختار تقاعد رياضي مع اجره شهريه اللي هي باش يزيد بها اكثر، ماهوش ناقص فلوس. محمد صلاح
5: ماهوش اول جوار، ماهوش اول جوار يمشي للدوري التركي.
6: شوف اسمعني، شوف التاريخ، التاريخ التاريخ لازم تخليه ديما في احرف من ذهب. انا عملت كل شيء، ما نجيش انا بعد ما عملت كل شيء نخلي روحي نعاود نرجع بالتوالي. كريستيانو رونالدو تقول لي مشي للخليج، كريستيانو رونالدو حتى كي مشي للخليج في برشا حاجات
5: اخرى، ليونيل مشى لامريكا.
6: اسمع كي مشى عنده دي زوبجيكتيف باش يزيد بهم لي ريكور نتاعو. هو محمد صلاح بعيد على لي ريكور العالميه انه هو باش يكون احسن بيتر في العالم على مر التاريخ، بعيد انه هو باش يعاود ياخذ بالون دور، بعيد على برشا حاجات، عمل حاجات كان هو في التاريخ نتاعو، هو عمل حاجه اللي ما عملها حتى عربي ولا افريقي.
4: باه معناتها نفهم من كلامك اللي اختياره سيء تعتبره. باه حمود
7: 34
4: ميكرو 34 سنه،
7: 34 سنه ما نقولكش وفاه كرويا، لانه فما شكون في 38 وقاعد يكور ويل سو ديستانك، دونك مازال فيه كره في ساقيه. الى شوزي تركيا يظهر لي انا ان سونس، سي لا شوزي السعوديه سا سيري ميو. علاش؟ ربما فما ناس تقول لك الدور التركي فيه الشامبيونز ليغ، انا نقول لك الدور السعودي اللي بلو فيو قاعد هو
4: بشارع مش يلعب تشامبيونز ليغ، مش يلعب الدوري الاوروبي،
6: هذا كان خلط
7: ليه
4: بالنسبه للموسم هذا
7: هذا اللي كان وصل لنهار للشامبيونز ليغ. انت عملت شامبيونز ليغ قبل وخذيت بون خذيت وقت اللي خرج كان نتذكره مع رامور
6: هز شامبيونز ليغ،
7: ما هزش شامبيونز ليغ
6: لا صلاح
7: هز من بعد هز من بعد
4: هذاك
7: ربحت الريال صحيح انا في بالي ساعتها هو ربح ما ربح. دونك انا صلاح يظهر لي استمو في شوا انا امون سونس سي لا شوازي مثلا وكان مشى لمارسيليا ينجم يلقى روحه فيها اون ايكيب لا مقارنه مع والبطوله الفرنسيه مهما كانت الصفه النيفو نتاعها طلع، وكان مشى البطوله الاسبانيوليه ما نقولكش مشى مع ريال ولا بارسا
6: حتى على الالمانيه ولا اي بلاصه
7: ليه نجم يلعب مع في الاسباني يلقى روحه
6: تقاعد مبكر هذا يتسمى
7: انا يظهر لي الغلطه مش غلطه هو بقدر ما غلطه المكلف باعماله
6: المانجر
7: نتاعو فلوس ما عرفش يختار والا هو اخذ
4: لا ما اتفقش معك في اخر ماشي فلوس كان ينجم يمشي الدوري انا اعتقد ده انا عارف الشامبيونز ليج نسمع نعطي راي انه اختيار ذكي برشا من محمد صالح. علاش اختيار ذكي؟ لانه اوكي فما فلوس 17 مليون يورو ولكن فما في السعوديه تقول انت يمشي للسعوديه او امريكا ولكن السعوديه فيها نجوم امريكا ايضا فيها نجوم. محمد صالح علاش اختيار ذكي نتاعو؟ لانه اختار الدوري التركي باش يكون هو النجم الاوحد للدوري التركي. وايضا كما قلت ترابزونسبور بالذات معناتها تعرفوا اي لاعب يمشي الفريق الجديد ديما فما فتره ما يسمى بفتره شهر العسل. شهر العسل الذي بالنسبه للنجم المصري محمد صالح ينجم يدوم موسمين في الدوري التركي مع ترابزونسبور ينجم ياخذ وقته حتى كان ما يقدمش مباريات كبيره والا ما يدخلش وما يتاقلم ما عنده الضغط. بالنسبه كلاعب يخمم في روحه على المستوى المالي ممتاز فما ايضا على مستوى مش ترابزونسبور والا الدوري التركي على مستوى تركيا سياحيا فما بارتناريا ما بين محمد صالح وتركيا وبالتحديد منطقة ترابزون هذه اللي معروفة سياحيا ويحبوا معناتها يزيدوا يطلعوها أكثر. ربما أنا نقول كاريرو راه كما قال سفيان اختيار صائب اختيار كلاعبة كنحكيه على لاعب ويخمم في روحه باش يكون هو النجم الأوحد باش يصبروا عليه عنده أن بروجي مع الدولة التركية. أنا نرى أنه ما هوش اختيار غلط صراحة خير من أنه يكون في البريسيون بتاع فريق حتى في الدي دو في الفريق بتوسط في البوندسليغا وإلا في مارسيليا باش تلقى مباراة اثنين راه باش يكون تحت الضوء وتحت الضغط وباش يتبعوه
7: دوري. كانك تقول لي صالح وفيه كرويا وما عندوش بلاصة في لي غران شامبيونان 5 شامبيونان موجودة في الأوروبا
4: لا موجود
7: أسا بلاص أو نيمبورت كيل إيكيب
6: راك تختار الكونفور
4: هو اختار
7: أو ريسبكت للشوا نتاعو أما مش معناها سي لو ميور شوا
5: اختار الكونفور هي تنجم تكون مرحلة بالنسبة محمد صالح هو يخمم أن هذه مرحلة
6: سو لونسي ما تصورش
5: ياخذ معناتها سو لون كونترا نتاعو
6: عام يفا با افواغ لو نيفو كسوا كيما قلت ترابزونسبور
5: 34 ينجم معناتها الكارير تاع جوار توا
4: يعمل موسم أو موسمين ونجم يرجع من بعد المصري يرجع للأهلي المصري ما استغربش
5: يرجع
4: وهذه صارت مع برشا ملاعبية حتى في يرجعوا للدوري الأرجنتيني
5: حكيت على شهر العسل
4: كيما نيمار
5: اكزاكتومون عام العسل اللي ظل يعمل في السعودية عام لعب فيه ماتش ولا زوز
7: لعب ماتش
5: وتضرب وقعد غادي
4: سبيلة متاع فلوس ماشي
5: ورجع لسانتوس ودجا وعامل بوليميك هو في البرازيل توا
4: اي فما شفنا فيديو
6: سو سون دي شوا
4: به نحكيو بالنسبة للأجور متاع الملعب اليوم خبيل حكي حمودة بن سليم حكي على القيمة الكبيرة متاع شراء الملعبية نحكيه على معدل تقريبا 200 مليون يورو 17 مليون يورو وين واصلين وين ماشيين في آخر هل ترى عادية هل فما جزء قولك في الأخير هو ماذا يقدم للبشرية معناته أنه بشيخذ سالير كيما هذايا في العام 17 مليون يورو او يقول فما شكون جزء يقول لك راهو صناعه كرويه راهو باش يرجعهم هكا
6: باش يرجعهم فوالا هو 17 مليون يورو باش تلقى ديجا هما قبل ما تصير سيناتور خرجوا 100,000 مريول معناها هذا مازالوا ما عملوا حتى شيء معناها دونك فما فلوس فما بوبليسيتي فما دوره اقتصاديه وسياحيه كيما كنت تحكي على ترابزون سبور بحر وجبل يظهر لي دونك فلوسها باش تعاود ترجع لها معناها دونك 17 مليون يورو هذوما اول حاجه ككلوب باش يستنفع كاسم تاع كلوب في التاريخ باش يولي موجود على خاطر كيما قلت جمعيه متوسطه راهي تنجم تكبر بحاجات كيما هكايا شنو باش يتبع البروجي نتاعها هي من بعدها هي انه هما باش يجيبوا دي جوار اللي هما كاليفيي باش يزيدوا يطلعوا النيفو ومحمد صلاح كيما قلت انت النجم الكبير وتولي جمعيه تلعب على تيتر وتلعب في الـ في الـ في الاوروبا ليغ هذه حاجات من بعد ادي كوفرير اما بالنسبه ل 17 مليون يورو هذه حاجات ولات عاديه بالنسبه للكره معناها سورتو كي نحكيوا على فيدير كيما محمد صلاح سي با نابورت كوي انسان جاي تاريخ وراه ليفربول كامله كنت تقدروا وتحبوا بورتون لي معناها صعيب برشا انه عربي وافريقي انه يكون بالقدر هذاك معناها موجود مع موما غاديكا
4: وربما هذا سبب رفضه للدوري السعودي على فكره
6: 50-60% من الفلوس اللي مشات باش ترجع بالوقت ولا 40 ولا 50% الاخرين راهم مش يرجعوا في الاستراتيجي على مر السنوات
7: في نفس الحكايه انا فينيسيوس جونيور الارسنال قتلوا جي بور 150 مليار معنا 150 مليون اورو للريال بلس اللي هو اغلى لاعب في كل باش يفوت حتى مبابي في اسبانيا زعما سي برسك لا ميم شوز تقول لي الفلوس منين الارسنال قالت لك قبل ما يصحح باش ياخو ديجا شركات باش يولي لا فيديت نمبر 1 في
6: روتور سور انفستيسمون يتسمى هذاك
7: بالضبط معناها ماهيش خاسره فيه راه الفلوس باش تجيه منه هو مش هي باش تخسر عليه بل بالعكس باش يدخل لها فلوس
6: هي اكثر روبير تنجم تاخذ راه تنجم تاخذ روبير نتاع ميسي في بي اس جي راهو العدد نتاع المراول اللي تباعت بركة راهو تحكي على مريول ب 100 اورو راهو مثلا 120 اورو راهو اسمع راهو كي تطبع مئات الالاف
4: تحكي ميسي
6: اي كي تطبع مئات الالاف ديجا انت راك رجعت على قياس 5%
7: ولا هذه بي اس جي على الروتور الاخر باش تاخذ 150
6: نحكي على الروتور في انفستيسمون ليش اما اللي يخلص فيه في الشهر بركة راهو حاجه مهوله
4: على كل حال محمد صلاح يقعد اسم كبير اسم مكتب كتب معناتها التاريخ صراحه مع نادي ليفربول في اوروبا وهو كما قلت الشوا نتاعو ربما يفكر يقول لك انا علاش ليه ما نطلعش به الفريق المغمور هذا ولا فريق متوسط كما ترابزون كما صارت مع مارادونا
6: مارادونا
4: كي مشي لنابولي
7: والا ميامي ميامي وميسي توا
4: اي لا انا نحكي على مستوى فريق اوروبي مستوى اوروبي به من الكره العالميه نمشيو توا لكرتنا
8: كورتنا
4: كورتنا على أبواب موسم جديد وكما شفتوا اليوم قرعة الخاصة بالمسابقات الإفريقية دوري أبطال إفريقيا كأس كونفدرالية إفريقية جولي بالمالي ضد النادي الإفريقي مباراة صعبة دوري تمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا اللي باش يربح في المباراة هذا باش يواجه الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي وميدياما الغاني بالنسبة للترجي معفى هو من الدور هذا الدور الاول ولكن باش يواجه زاد فريق نجم يكون سويح لليبيا اللي هو فريق صعيب او كي اف زي من زنجبار اللي باش يلعبوا كما قلنا نادي سويح ضد كي اف زي من زنجبار نادي صفاقسي باش يلعب ضد فريق امادو ديالو الفريق هذا الايفواري او ايستون ايست اند لايونز اف سي هذا المباراه هذه اللي باش يربح منهم باش يواجه السي اس اس ترجي الجرجيس باش يواجه ايس ريال باماكو ضد فيتيس اف سي اللي باش يربح ما بيناتهم باش يواجه كما قلنا ترجي الرياضي الجرجيسي دونك المباريات باش تكون بالنسبه للنادي الافريقي ما بين 4 و 6 سبتمبر ومباراه الاياب اللي باش تكون في مالي باش تكون ما بين 11 و 13 سبتمبر الدور الثاني يكون في اكتوبر ما بين 16 و 18 اكتوبر وقتها باش يشارك الترجي الرياضي التونسي في المباراه الاولى نتاعو كما قلنا ربما ضد نادي سويحلي الليبي الاكثر على الاقل او فريق كي اف سي من زنجبار ومباراه العوده ما بين 23 و 25 اكتوبر هذا فيما يخص مباريات دوري أبطال إفريقيا ونفس نفس تقريبا الفترة الزمنية باش يكون فيها زادة مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية بالنسبة للترجي الجرجيس والنادي الصفاقسي. كيفاش شريتوا القرعة سفيان؟
5: القرعة بالنسبة خلينا نبدأ بالتشامبيونز ليج. النادي الإفريقي الإسبيرونس بتبعتها معفاة في الدوري التمهيدي الأول، قرعة صعيبة صراحة بالنسبة للنادي الإفريقي. تاريخيا يظهر لي فما مواجهات قبل صارت بين النادي الإفريقي وجوليبا المالي، تنجم تكون ان تشالنج كبير لإثبات الذات، اون روفانج سبورتيف، سواء ضد جوليبا المالي سواء إذا كان تعدل من الدور التمهيدي الأول باش يقابل مازامبي، ونعرفوا المقابلة الشهيرة بين النادي الإفريقي ومازامبي نجم تكون حافز اون موتيفاسيون للنادي الإفريقي باش يرجع للأجواء الإفريقية. النادي الإفريقي نتصور عنده كل المؤهلات وعنده الوقت وعنده ستاف تكنيك، عنده الخبرة بقيادة ماهر الكنزاري انه ينجم يحط عنده الوقت باش يحط لي بوين سور لي زي ويكون حاضر باش يترجح ان شاء الله للمجموعات.
4: حمودة،
7: انا باش نرجع للتاريخ نسبة شوية على التاريخ. انا كنذكر جوليبا مالي والكلوب افريكان لعبوا جو سي با اون كاني مي متاكد منه لاني مشيت معاهم حتى في الريتور 2-1 لهنا جوليبا تربح
6: 3-2 بعد
7: من بعد انا زيرو الكلوب افريكان تماركي اللي سيتي
8: وطور
7: لا لا لا لا في ردز
8: في ردز
7: اي وطورو كنت تذكروا الاسم هذايا هو اللي مركبوته بالسيزو خرجت انا زيرو الكلوب افريكان لكن مالوريزمون الكلوب افريكان جات على بار اثنين ترشحت معناها لهنا فما كيما كنت تحكي فما حكيت باش ترد ترد
5: رد الاعتبار
7: رد الاعتبار ولا نسالك حويجه باش نفك نرجع حقي تو اثنين par la suite لكن تترشح كوب افريكان رونكونتري ليكيب اللي تتسمى النقطه الكحله في تاريخ الافريقي الثمانيه يظهر لي سيتي
6: مازامبي
7: تي بي مازامبي دونك سي لوكازيون او جامي باش ترجعك الحكايه هذيك ما نقولكش باش تربع ثانيه اما باش على الاقل توري لو فيزاج الصحيح تاع كوب افريكان. بون مع شكون تحت قياده ماهر الكنزاري. ماهر الكنزاري اللي بتتر الى خرج برشا برشا ناس كتبت برشا عليه تكلمت برشا عليه. انا جو فوا سي ان تري بون شوا اللي بيتيتر الناس سيتون تقول كيفاش ماهر الكنزاري اللي هو ماهوش فريمون محبوب من الجماهير تاع كوب افريكان زعما ان بون شوا سي ان بون شوا بور تا دو ريزون. اولا لانه هو الى راتي الشامبيونز ليغ مع ليسبيرونس وخرج اون ديري بار لا بتيت بورت من ليسبيرونس ماشي لشكون الغريم التقليدي نتاعو اللي هو الكلوب افريكان. دونك بيتيتر سي تون موتيفاسيون دوبل او تريبل بور كونفانكر لي جون بور كونفانكر تو لو موند اللي هو راهو سي لو غران مسيو ما تنقصو حتى شي راهو ماهر الكنزاري. وديجا قال لو اني قعدت انا في ليسبيرونس الشامبيونان ما تضيعش مني. ما نعرفش قريتوها الديكلاراسيون هذه ولا قالوا وكان قعدت ما تضيعش منه وانا جون سوسيور اللي كان قعد ما تضيعش منه الترجي البوت ميم حتى لي ماتش اللي لعب مع ليسبيرونس اون لا ديفوندو ميم حتى دون سي بلاتو لا كنت تذكر اللي ماهر مشى كبش في دي معناها يفو شانجي يفو شانجي حتى من جات الفرصه اي خرجوا هي بويا بري اش عملت باللي جبته ماهوش خير منه مالوريزمون. دونك ماهر اثبت راه كو سوسوا افيك لي جون ما في ليكيب ناسيونال كو سوسوا ميم افيك ليسبيرونس عنده في مخه كوره ماهوش نيمبورت كي كوارجي وكتكنيسيان راهو مش خايب وقت يمشي من الساتونيزيان سيتي الساتونيزيان في الطبق نتاعها باش
4: ليسبيرونس. انطوكا ما نهربوش برشا احنا ماظن نقضوا في المسابقات الافريقيه ماهر كنزاري في الاخير باش نشوفوا شوفوا النتائج نتاعو على الميدان
6: مازال هذا كله فما ان كريتير هو على مش عطيك حاجه على ثلاثه انا على ثلاثه بالنسبه لي انا لو سول كلوب
4: ربي ما نساوش نحكيوا على ترجي جرجي
6: باش نتكلم على ثلاثه انا باش نتكلم ثلاثه لو سول كلوب افونتاجي
4: اربعه هما راهو
6: لا ثلاثه اللي باش يلعبوا الرابعه ليسبيرونس ما يطلع في الدور الثاني معناها اللي من بعده عندك النادي الرياضي الصفاقسي اللي عنده استقرار على مستوى اللاعبين مش على المستوى الفني وفما امبيونس باهيه فما اقل مشاكل واقل ضغط اللي هي تنجم تكون مرتاحه مع الاكسبيريونس نتاعها هي في الكاف دونك مسميه على النادي الصفاقسي بوتيتر لي افونتاجي مونتالمون باش تكون في اريحيه في التحضير نتاعها للماتش. جرجيس والنادي الافريقي عندهم مشكله نتاع استقرار فني ومشكله نتاع لي زيفيكتيف نتاعهم. هما برشا جوارات خرجوا سواء من جرجيس ولا من كلوب افريكا.
4: بمعنى استقرار فني اشكاليه وين بالنسبه للنادي الافريقي؟
6: تغيير النادي الافريقي تغيير المدرب خروج ركائز الفريق. تذكر اش حكينا اول ما هزت الكلوب الافريكان شامبيونا قلنا راهو ليفيكتيف هذا لازمك تستحفظ عليه ويزمك تزيدوا دي جوار اللي هما اكثر كاليبر واكثر اكسبيريونس سورتو على كومبيتيشن افريكان اي بوتيتر الركائز اللي موجود فما منهم شكون باش يولي يشد البنك. معناها انت تي دو رانفورسي على خاطر باش نجم تلعب الشامبيونا لوكال وباش نجم تلعب كومبيتيشن افريكان يزم عندك بنك قوي ويزمع عندك عشرة وقول اللي بشاهد طولانين قويين وهذا مش موجود في النادي الإفريقي. مع تغيير إطار فني مع أفكار جديدة مع إعداد بدني جديد مع مهمة جديدة مع ضغط جماهيري.
4: ولكن كانزاري عنده خبرة إفريقية كبيرة
6: إلى لا كومبيتانس ما إلى سو بريسيون من دو فولي الفولي بتاع الجمهور
4: عادي.
6: أقل غلطة
4: عادي
6: باش نجم يكون
4: أي مدرب باش يشد النادي الإفريقي باش يكون
6: ماهر كانزاري سبيسيالمون باش يكونوا أكثر أغريسيف معاه. أنت شفت الحملة اللي صارت وقت اللي شد هو على غالب على تونسيين عندنا المونتاليتي هذا اللي نمشي هذا منين وهذا الشيء يحب وهذا كذا وهذا درك شنو دونك باش يكون أكثر ضغط مع الكلوب عندها برشا ملعبات في الشامبيونز ليغ وعندها برشا ما تعداش المجموعات دونك هذه الضغط آخر مع ضغط زاد كيف كيف على شامبيون لوكال. معناها شوف ظروف ماهيش مريحه لك الدرجه باش الكلوب تنجم تبدا الماتش نتاعها هي اللي هو جاي صعيب معناها وسي نورمال باش يجي صعيب راه سي نورمال باش يجيك جوليبا ومن بعدها مازيمبي ولا اللي باش يربح ما بينات مازيمبي والاخرى على خاطر عندك برشا ما ترشحتش دونك هذه حقيقه
7: سونز اوبليين شوز اللي لو نيفو راه نتاع لي كلوب في اللي يلعبوا على كسوا شامبيونز ليغ ولا كاف
6: باش يجيك نيفو كويس
7: النيفو موش شامبيونز ليغ اللي قاعدين لو نيفو اللي في ليسبيرونس اللي خذيته اللي خاسره كونتر الاهلي وفكيته لهنا ثلاثه بلاش لا مقارنه ما بين النيفو هذاك نتاع 2019 جو سيبوز والنيفو اللي نلعبوا فيه تو نتاع شامبيونز ليغ
4: راهو
7: لي كلوب تاعها
4: سكي سور اكثر
7: تيبي مازامبي سي با سيل دوتر فوا راهي زاد
6: هذايا انت تحكي على مارج دو ريغريسيون نتاع لي كلوب في
7: الاخرين
6: هما عندهم مارج دو بروغريسيون ولا ريغريسيون ديما خير منا كان ريغريسيون راهم اقل منا
4: هبطوا حتى احنا ترجعنا كفرق
6: تونس هما عملوا بروغريسيون
7: خير منا ما يخوفوش الدرجه المهوله
4: بلي زينه من اللغه هذه نتاع ما يخوفوش معناها في كاس العالم ما يخوفوش المنتخب السويدي ما يخوفش كلينا اربعه وديما ما يخوفوش احنا اللي نخوفوا راهو احنا اللي نخوفوا رواحنا المشكله فينا احنا ككره تونسيه
7: سي بي ان دي قلتها احنا
4: هذه مشكلة
7: لان
4: احنا اللي تراجعنا احنا تراجعنا
7: حتى كي ندخلوا للطرح نبدو خايفين من الطرح
4: فريق كأنك فريق جولي بامالي معناتها فريق محترم مباراه صعيبه للنادي الافريقي خلينا نحطوا الامور في اطارها مش يلعب ضد مازيمبي كيف
7: جولي بامالي دون لو طون اقوى برشا من
6: تو انا باش بديت لك بالحاله اللي فيها النادي الافريقي شنو اللي صار في الانتر سيزون هذيك اللي باش نلعبوا كونتر رواحنا كيما قالك الكلوب باش يلعب كونتر روحه شنو عندك لي زاتوم تاعك. اما من بعد احنا نمشيو للوبوزيسيون تاعنا مع جوليبا جوليبا عندها التاريخ جوليبا ولا لي زيكيب افريكان كلهم اسمعني لي زيكيب افريكان كلهم تطور من نواحي الكل
7: شنو التاريخ
6: تطوروا تطوروا تطوروا
7: ما عنديش تاريخ
4: انت قلناش تاريخ قلنا مباراه صعيبه
7: صعيبه
4: صعيبه ماكش تاريخ ضد فريق
7: مهموم انت تحكي على ريفونش في مازامبي
6: انت تحكي على ريفونش مع جوليبا
5: جوليبا
6: اللي عنده انت تحكي على ريفونش على جوليبا
5: شامبيونه
6: ايه اللي عنده تاريخ
5: وعاملين هذا الشامبيونه دونك
6: هو ديجا انت عندك ريفونش معاه انت يظهر لي ما نعرفش بالستاتيستيك
4: يلزم النادي الافريقي يخلي بجديه المباراه
6: اي جولي با ترشح
7: يخلوها بجديه اكثر من جديه ما غاديش شنو ليفيدونس ميم
6: الظروف اللي موجوده صعيبه يلزم الكلوب تعرف كيفاش تحضر وراه الماتش كلي نتاعها هي راه الماتش لالي الماتش لالي برشا عباد يقول لك خذ بايك من الاول لا اكثر حاجه لازمك تعملها انك ما تقبلش بونتو في الماتش لالي يلزم تو ماهر كانزاري نصور سي لي تري كومبيتون يعرف دو كوا سا ساجي ولاعب في الافريك كجوار ولا كاونترونور اول حاجه باش يخدمها لاسيس ديفونسيف نتاعو من بعدها هي باش تماركي ما تماركيش سي اون اوتر بير دو مونش اي سورتو من بعد في الروتور كيفاش باش يكون راهو اذا ما تقبلش بونتو تنجم تسهل على روحك الماتش روتور بو امبورت لو سكور راهو راهو حتى 3-1 و2-1 راهم وانت رابح
5: راهم صعاب على الاستقرار الفني انا نوافقك وما نوافقكش باهي صحيح على مستوى اللاعبين النادي الافريقي خسر برشا ركائز من جهه اخرى انا نعتبر انه الفوز بالبطوله ان اكسبلوا في الموسم الفارط بالنسبه للنادي الافريقي. سيتي ان اكسبلوا، سيتي اكوز خاطر فوزي البنزرتي.
4: اكسبلوا شنو مقصود به؟
5: اكسبلوا
4: استثنائي معناتها؟
5: استثنائي استثنائي
4: بالنسبه للنادي الافريقي.
5: بالنسبه للنادي الافريقي
7: ليه مده ما خذاش تيتر،
5: عنده مده ما خذاش تيتر، فما ظروف كانت ملائمه. والانجرو معناها سيتي انجرو مسيو سي فوزي البنزرتي كان عنده بار كبيره باش خلى الكلوب تهز الشامبيونا.
7: والاسبيرونس خسرت برشا نقاط اللي خلات
5: خلت
8: سير ان ديربي نقولوا نحن.
7: لا لا انا حيت هذاك الاسبيرونس
5: قبل ما قبل ما
7: الديربي خسرت برشا بوندوليه. دونك تاخذ من غير ما تخسر وتاخذ
8: هي الاسبيرونس خسرت الشامبيونا من ماتش بنزرت بالنسبه لي.
4: فوالا دونك بنزرت ونادي الصفاقسي
7: وبنزرت
4: الدرجي جرجيسي
7: ثلاثه ماتشات دو سويت.
5: استقرار الفني على مستوى اللاعبين نوافقك، لكن على مستوى الإطار الفني أنا نشوف أنه فوزي البنزرتي السكسيسور نتاعو ماهر الكنزاري براتيكمون نفس ال...
7: كأنه تلميذه
5: نفس التمبيرامون، نفس لابور اللي بشعتيه الأجريسيفيتي هذيك على ليندو توش، نفس الفلسفة. دونك نادي الإفريقي أنا من نجم نقول كان توا أنتر دو بون ما مازال فما الوقت. لو 15 اوت يظهر لي اخر
8: شفت محلاه كلمه مازال فما وقت.
5: مازال فما الوقت، مازال فما الوقت باش تدعم لاعبين خاطر خاطر
8: فوزي بنزرتي
5: الميركاتو مازال
7: محلول.
8: فوزي بنزرتي خذاه عام كامل باش خلط عمل اوساتور وفهم روحه في الجروب، والجروب هذاك ما استحفظوش عليه. راهو الكونتينيتي انت تعرف الناس الكل يعرفوا اللي هي مهمه برشا، حتى كان ما فماش كونتينيتي على الاطار الفني
5: كيما اسمعوا على بعضهم برشا في الفلسفه.
8: ها باش نرجع لك مثلا صفاقس وموا صفاقس فما استقرار خرج ذولي عمر بن علي كهو، فما استقرار وموا على مستوى اللاعبين. نحكيوا على الزوتوماتيزم اللي ما بين الجوارات، انت لازم تنحي الركائز والانترونور اللي هو كان متحكم في الركائز وما جبتش. انت
5: جبت ركائز
8: دائما اللي جبتهم ساعه ما يغطيوش الركائز اللي خرجوا في النومبر
7: مثلا شوات.
8: في النومبر
7: شوات
8: معنا شوات ما فماش
7: السيد اللي جاي من شو اسمها من المغرب.
8: اي ذوما كلهم
7: اجيو شوتي ماركي اكثر من شوات بوتويت
8: هذوما
7: ماركي 32 بوت شوات خلص برك.
4: نستناو نحن ساعه اللي نشوفوا ساعه في الدوري التونسي
7: حتى نشوفوا
8: ليش قلت انت توسي حموده شوات جاي في بلاصته واحد ونحن كنا نحكيو على شوات ويجي معاه واحد اخر كونكورون يلعب هو ولا شوات يولي بناك غادي وين لازمك تلعب كومبيتيسيون افريكان. اذا انت ما عندكش دي دوبلور ما عندكش بنك قوي ما تنجمش تلعب
4: كومبيتيسيون افريكان. مؤسف انه نحكيو اليوم على مع انه ليه على انه بطل صحيح بطل البطوله التونسيه مباراة يشوف يترشح الدوري التمهيدي والا لا والا هذا الواقع.
7: فماذا على البقيه؟
8: النادي الافريقي اختار الاستقرار المالي والمادي على الاستقرار الرياضي. انا راه هكا كان ينجم يخلي نفس اللي جوار فامبورت حتى كان يحب يخرج المونترونور النجم ينجم بدل.
4: هل كان فما استقرار مالي؟ هو برشا يقول لك في الظاهر كان استقرار مالي و
8: خير برشا. لا لا
4: ولكن ما كانش فما تقريبا جهاد يومي بالنسبه لاداره النادي الافريقي باش توفر الموارد.
8: هو راهو شوف بالنسبه لي زونتيسيدون اللي قبل تسمى الكلوب في ماليا تتسمى تجاوزت برشا حدود حمراء كانت موجوده فيها. اما الاستقرار المالي نحكيك عليه اللي اختارته في الميركاتو هذايا ان باعت برشا جوارات باش نجم تدخل فلوس، مي اون كونتر بارتي يلزمك تجيب كل جوار تبيع ويلزمك تجيب زوز. علاش زوز؟ على خاطر انت كان عندك واحد بركه اللي هو بيرفورمون في بوست كنت باش تجيب له دوبلور نتاعو الكونكورون نتاعو تلقى روحك انت هذاك بعته دونك يلزمك تجيب زوز. اسكو بالمعدل اللي قاعده تبيع فيه جبت زوز ولا تقدر تجيب زوز؟ هذا هو المشكل اللي ليفيكتيف اللي تري ريدوي. انا تو نسهلكم ونسهل الجمهور اعطيني 10 وجول ومن بعد تو نحكيو على الواحد. ال 10 وجول موجودين اعطيني البنك اعطيني اللي تضرب اعطيني اللي تضرب اعطيني اللي تعب اعطيني اللي خذا صفر اعطيني اللي خذا حمر.
4: معناتها النادي الافريقي مش جاهز للمسابقه الافريقيه هذه في
8: تقدير الى
4: حد الان
8: سور لو بلون افيكتيف ماهوش جاهز. ينجم يكون جاهز بالنسبة للدور الأول جولي با اللي من بعده صعيب برشا. أنا حتى من بعد باش تتعدى المجموعات اللي هو راهو نحكيو على حاجة كيما خير يحكي إكسبلوار إذا تعدت المجموعات هذا لو بروميي أوبجيكتيف.
4: إذا وصل النادي الفريق للدوري المجموعات
8: حاجة باهية على الأخر
4: إنجاز
8: إنجاز
5: إذا كان تعدى الدور المجموعات
8: إنجاز لازم يكون بكل تواضع راهو إنجاز ما تعديش.
5: أنا نعطيك معلومة
7: سيرتو اللي مدة ما وصلش للدور المجموعات
4: باهي سفيان
5: باهي الكلوب افريكان تو يظهر لي عندها جمعتين ملي رجعت بريباراسيون وبدات تحضر في الموسم نتاعها. جولي بالمالي يرجع غدوه باغ اكزومبل، فهمت؟ دونك هذايا في ميزان البريباراسيون تفرق تفرق برشا. نزيد نقول لك انه الميركاتو مازال محلول، معناتها النادي الافريقي نجم يدعم نجم يدعم الفريق بروكريتمون ولا اخر دو غون كاليبر، ماخو وقته نشوف فيه قاعد ماخو وقته، مش قاعد يتسرع سواء في الاتاكون سواء في الميليو تيران سواء في الديفونسور في معناتها سور لو بلان ديفونسيف، مازال فما الوقت باش يحضر.
4: مش ما نقعدوش في النادي الافريقي، اللي يسمع فينا قلنا كان حصه خاصه بالنادي الافريقي. باه حكينا على النادي الافريقي، انت حكيت قبيلك شويه على ترجي جرجيس. بالنسبه لسي اس اس مسابقته المفضله
7: يظهر لي يلعب في الدار نتاعو، يظهر لي صفاقس هذيك سي صابيان يمي حاجه الكاف كي دي
4: هو اللي صاحب الرقم القياسي
7: بالنسبه صديقها معناها يلعب في اللعبه اللي يحبها هذيك هي
8: التيتر
7: اللي التيتر اللي موت عليه هو سي اس اس. دونك سي لوكازيون وجامي باش وجيماجين هذيك انا طول الارز الكوكي راه ماهوش نيمبورت كي عنده من التجارب
4: بالنظر لنهايه الموسم تاع نادي صفاقس
7: معناتها سورتو الكورب اللي عملها ماهيش عاديه، تخرب يلعب على البطوله وكان زادوا ثلاثة جولات ربما يقوى البطوله
8: وقعدوا جوارات وجابوا جوارات خساروا فرسي ليكي
7: لا خساروا انا على بيردو سي اس اس خسرت لافون سونتر
8: عمر بن علي
7: بن علي ما يظهر لي اسكو لا رومبلاسي او با جو سي با اما يظهر لي
8: زاد كي جابت واحد ان افريكان
7: بون قاعد الترجي جرجيس
8: انتو كان راه صفاقس راهي من لي تراديسيون نتاعها هي تنجم تستغنى على
7: لا خوف عليه
8: على اتاكون دو بون معناها تنجم تلعب لك 4 4 دو لوزونج وخاطر نحن نحكيو على نبيل كوكي من محمد الكوكي نبيل الكوكي زوج فلسفه عندهم مش كيف كيف معناها ما مش بعاد على بعضهم نبيل الكوكي يلعب الاكثريه 4 4 دو لوزونج دونك نجم يستغنى على افون سونتر كلاسيك وبالنسبه لمحمد الكوكي حتى بعمر بن علي كان يلعب دوزيام اتاكون راه كان يلعب 3 5 2 كي يلعب 3 4 3 يحطوا اتاكون دو بوينت اما اكثر في 3 5 2 يلعب فيه دونك معناها انه يكون ما فماش اتاكون دو بوينت دو ميتيي بالنسبه لصفاقس عمرها ما كانت مشكله
7: تكتيكيه انا نمشي اكثر من هذا وان سي اس اس عنده اون ايكيب سنين نتصورها باش ننتظر منها حاجه باهيه اي سور لو بلون افريكان اي سور لو بلون لوكال معناها تنجم راهي تظهر معناها على مستوى قاري والا مستوى داخلي يعني على مستوى البطوله قاعده جرجيس بالنسبه لنا جو بو ريان دير علاش ما نجمش نعيش التكهنات جرجيس سي لو مونك ديكسبيريونس لا سول ايكيب اللي هي نقصتها التجربه الافريقيه معناها ما عملتش تاريخ في باش تمشي بور شيرشي لا سوربريز بور كري لا سوربريز
8: معاك اما جرجيس
7: ربما جرجيس عملت سوربريز دون لو طون مع بوجلبين في البطوله وعطات
8: بوركو با
7: روفير لا ميم ايستوار
8: تعرف البوان اللي حكي انا معاك فيه هذا كله على الاخر مالوريزمون بور جرجيس انها ما جاتش الكومبيتيشن افريكان في البيك
4: نتاعها
8: نتاع بوجلبان
7: عليه
8: والجوارات اللي موجودين اما المشكله كيفاش كيف نحكيو كيما الكلوب افريكان كيما جرجيس جوارات خرجت ليفيكتيف اللي ريدوي شانجمون نتاع الستاف تكنيك دونك فما ان ديزيكيليبر دو بريباراسيون دو دوتوماتيزم دو كومبيتيشن مع هي في الكومبيتيشن ما عندهاش لي تراديسيون
7: لكن فما حاجه ايجابيه على الكلوب افريكان الكلوب افريكان عنده الضغط ترجي جرجيس باش تلعب من غير ضغط سي لا لافونتاج
8: ما شوف
7: من غير ضغط باش تلعب ابريتو
8: من غير ضغط راهي
7: باش تلعب رينا بيردو توتا غاني الكلوب افريكان هاني رجعت للشامبيونز ليغ يلزمني
4: نضغط هذاك احنا حكينا على السي اس اس المسابقه المفضله بالنسبه للنادي رادي صفاقس ترجي جرجيس على سلي معناتها احداث المفاجئه وبالنسبه للنادي الافريقي كما قلت يرجع المهم يرجع في المسابقات الافريقيه نحكيو على الترجي هذا مسابقته المفضله وهدف الاول نتاعو ديما يقعد دوري ابطال افريقيا نجمو اليوم نقولوا فما ثوره في الترجي الرياضي التونسي بأتم معنى الكلمه اختيارها صحيح ام لا على مستوى الاداره شفناها على مستوى تغيير ملاعبين واكثر يظل فريق قاعد الحديث عليه على مستوى الميركاتو هو الترجي الرياضي التونسي
8: فما اجتهاد سو كي شور من عند شكري الواعر يخطئ ويصيب هذيك حاجه اخرى من بعد باش نجموا نشوفوها سور تيران يمكن نتعمق اكثر ثوره نقول ثوره بدنيه الناس الكل يحكيوا عليها بيرسونيلمون خدمت مع المعد البدني سليم لابرك ونعرف حتى اللي معاه زاد كيف حسين الكسوري دونك هذوما زوج زملاء ونعرفهم بالكدا تري كومبيتون خدامه برشا افيك لا تكنولوجي اللي تبعوا فيها خدموا فيها مواكبين على الاخر دونك باش نلقاو ثوره بدنيه في الترجي الرياضي هذه اول حاجه في النيفو الاعداد البدني باش نلقاو ليسبيرونس اللي في لو دوسو بارابور اوزوتر باش يقعد فما نقطه استفهام اللي هو ريجي كامب توا يدوا بروفي لي شوز قبل خرج مظلوم نجم نكونوا معاه دونك عنده لا لا لا لا دوزيام لا ديرنيير شانس انه باش يثبت اللي هو فنيا وتكتيكيا انه هو جدير بالترجي واللي تلعب على القاب وتلعب على القاب الكل وتلعب على الشامبيونز ليغ. بالنسبه للدوزيام تور باش تلعبوا قبل مجموعات ما تصورش اسبيرونس تلقى برشا ديفيكولتي في النيفو هذا تصورت عدى دار مجموعات ما غير مفاجئات. اما بالنسبه للريكروتمون فما ديو ديبا فما حاجات اللي هما ينفعوا فما حاجات اللي هما يضروا كيما مثلا البلايلي في الاسبيرونس بيرسونيلمون نشوفه انا بارابور لعمره وبارابور الكاركتير نتاع البلايلي اللي يلعبوا على خاطر البلايلي والبلايلي فيزيكمون ني با او توب وينجم حتى من بعد 3 شهور باش يحضر دونك يضر اكثر من ينفع رياضيا بالنسبه للاسبيرونس دونك ان شاء الله
4: لونترينور ما يبنيش كل موسم فما جدل
8: في ما يبنيش البروجي جو نتاعو على البلايلي كيما صار الكانزاري كانزاري وقت اللي تضرب البلايلي وقتها هو كانزاري ولا يتضرب من عند الجمهور على خاطر ما عادش يلقى لي سوليسيون دونك لازم يلقى لي سوليسيون نتاعو. كوسايلا بوعايلا خرج اللي هو وقت اللي ما ياخذ طون جو نتاعو اللي تي بيرفورمون دونك الكونتكست اللي هو فيه شنو هو ما فماش ما بين
4: كوسايلا بوعايلا معناتها تتفهم فسخ العقد نتاعو معناتها لاعب فما شكون يقول لك معناتها من احسن لاعبين في الترجي
8: انا قلت اللي يدخل يفي لو بلوس تكتيكمون تكنيكمون يلي فالابل عنده حاجات اللي هو ينجم ينفع بهم يبقى هو لونترونور اذا ينجم يجيب هو شكري الوير ينجم يجيبوا مخير في البوست هذيك وقتها نجم نتكلموا
4: اللي غادروا الترجي الرياضي التونسي خلينا ناخذ فكره بالنسبه لفسخ العقود كما قلت كسيل ابو علي موحلي محمد موحلي اللي تقريبا ما لعبش مع الترجي الرياضي التونسي الياس بوزيين والنيجم الكبيره نتاع بوزيين يونس راشد عزيز الكناني ياسين بوخريس نهايه العقد يان ساسي محمد امين بن حميده ويبقى زاد سؤال كبير البوست نتاع بن حميده شكون باش يعوض ايضا بن حميده الترجي اليوم لازم زاد يفكر في الجهه اليسرى اوكبيلو غادر ياسين مرياح حسام تقا غيث الوهابي وائل الدربالي زكريا العايب وتم بيع محمد امين توغاي ابو بكر دياكيتي قصي معاشة تبادل وأحمد بوعصيدة كيف صفقة تبادل أوكي علاش قلت لك غربلة كبيرة سوفيان في الترجي
5: غربلة كبيرة في الترجي نفس الشيء كما حكينا عن نادي إفريقي فما عدم استقرار فني نفس الشيء بالنسبة للترجي براتيكمون لي باز تاع ليسبيرونس غادرو دونك الماركاتو سخون برشا بالنسبة للإسبيرانس الاسبيرونس زاد قاعده تاخذ في وقتها بالنسبه للريكروتمون فما لاتاكون الاكوادور اللي ما نعرفش صحح ولا مازال
8: زي مع الاتحاد الليبي زاد كيف زاد وشات الاتحاد الليبي ما بين اعطيني يخوض
4: ريبيرو
8: ديارا وريبيرو
5: ياسين مرياح اللي وفي عقده مشى للكلوب افريكان دونك انا نشوف زاد فما شويه ضبابيه في الاسبيرونس الماتش نتاعها في الدوري التمهيدي الثاني ماهوش سهل
4: زاد كيف ضبابية على اي مستوى
5: على مستوى الافكتيف على مستوى الافكتيف
4: بمعنى ما فهمتش
5: على بمعنى تو ما فماش 10 وجول حاضرين كي نغزروا من بعيد هذو مع 10 وجول جاهزين باش معناتها
8: لا عندك جوارات عباره نوفو ريكرور وتحكي على حمزه رفيعه وتحكي على شو اسمه على حاج محمود
4: زين ما قبل بدايه
8: على حاج محمود على كذا دونك هذو موجودين معناها دراجر زاد حاضر زاد كيف
5: دراجر حمزه رفيعه هذو ما كملوا
8: شوف حمزه رفيعه علاش نقولوا الافكتيف تاع الاسبيرونس مش نفس الكلام مع الكلوب افريكان خاطر ايلي بلوز ايلارجي وحتى المغادرين اللي خرجوا ما عندهمش طون جو برشا اللي عندهم طون جو برشا هما اربع خمسه جوارات منهم دوز ايترونجي دونك معناها ماهيش باش تتبدل برشا
5: اللي كان يسمي فيهم مالك اللي كان يسمي فيهم مالك لي جوار اللي خرجوا فما على الاقل 60% من الافكتيف هذوما كان
8: معناتها زوج لاعبيه فما مرياح وفما مرياح وبن حميده يان ساس ما كانش تيتولير عامله
9: بن حميده بن حميده كوسيل بوعاليا
8: كوسيل بوعاليا ما كانش تيتولير
9: ماهوش تيتولير مي
8: سي لو بلوس دو ليسبيرونس كوسيل تقا وبن حميده
5: ياساس
8: لا ياساس ما كانش تيتولير
7: ما
8: كانش تيتولير
5: حسام حسام parmi les atouts
8: حسام قال اسبيرونس ما ولا يخسر في بلاصتو زاد كيف كيف دونك ما عندوش حاجات فهم برشا جوارات اليوم ظاهرين ما نفعوش لسبيرونس دونك يخرجوا منفع على لسبيرونس ماهيش مضر على هموم فرق ما بين جوار اللي نحكي لك انا في كلوب افريكان شنو الفرق كي تخرج لك لوساتور اللي هو كومبيتيتيف نتاع كلوب افريكان ما هو اللي تي بيرفورمون فهمتي ولا خرجك علي يوسف وزيد يكمل يخرج حمزه بن عبده هذوما دوز اكسيو وهذوما زوج كانوا بيرفورمون مرياح اللي كان في الديو ديبا حسام تقادي وديبا فهمت ولا يخرج لك شوات اللي هو البيتور وانت ما عندكش جوبلور مش مش مش كيف يخرج لك كسيل ابو عايله وهو ما عنده دوبلور نتاعو ولا تنجم تجيب له دوبلور دونك ليسبيرونس عندها ان سيرتا ايكيليبر باش في الاورجونس تتصرف ومازال عندها البيدجي انها تاخو عندها اكثر استقرار مالي انها باش تشري الجوارات بالمونطون اللي تحب عليه هي دون لي نورم بيان سور عندها دي ليميت مي هي عندها في الميركاتو وعندها مازال عندها دي شانس
5: هذا هو
8: الكلوب ما عندهاش لي شانس
5: هذاك علاش الكلوب اختارت الاستقرار المالي انها تسيب انها تسيب وتبيع جوارات باش تضمن باش تضمن الاستقرار المالي تاعك دون اون بارتي باش انت تكمل تعيش او موا تقعد في نفس النيفو ما تيحش على النيفو هذاك
8: هذاك ريتو نفس النيفو
5: عندك لي شانس
8: هذاك تاع شامبيون لوكا
5: عند فوالا اي
8: تاع شامبيون لوكا اذا كان ليسبيرونس انت... عندها لو نيفو باش تبدا هي تاو تعمل الديماراج نتاعها في الشامبيون لوكال عندها افونتاج اللي هي تلعب دوزيام تور دونك الفا ديماري في لي ماتش
5: في في صوره
8: بعدها هي راه عندها كل شيء صديق عندها ليفيكتيف سي بون اي لي بلان
7: انا انت حكيت قلت هل ان هناك ثوره وقعت في الترجي انا نقول بتتر حاجه اخرى نقول اللي الترجي الرياضي رب ذره نافعه الترجي الخروج نتاعها من الشامبيونز ليغ عام الاول خسرتها البطوله في لا ديرنيير مينوت اثنين هذوما ربما سون دي فاكتور اللي نجموا يخدموا مصلحه الترجي بور مونتري ان اوتر فيزاج ان اوتر فيزاج باش يكون بملاعبيه اللي ما ينقصوا ما تنسخ حمزه رفيعه ديجا يظهر لي مركز زبونتو اخر ماتش
8: مباراه وديه حمزه رفيعه كوب دي موند كان نجم يمشي كوب دي موند كان
7: نجم يمشي كوب دي موند تري كرون مسيو دراجر ماهوش نابورت كي دونك هذوما ما كانوش موجودين في الايفيكتيف تاع ليسبيرونس سي تان بلوس باش يعطيو البلوس
8: حاج محمود في الكيم ناسيونال
7: دونك شكون خسرت الترجي خسرت كوسايلا سي اون فيريتي انا سي تان تري بون رومبلاسون اشاك فوا يدخل تحس عندك الانتيريور دو بي ولا الاكستيريور دو بي كيفاش يماركيك بوتويت
8: يدخل دياغونال ديفوردمون تاعو ديكالاج
7: وثنين بن حميده راهو سي لو جوار اللي ديما مذموم لكن c'est une vérité زاد كيف كيف هو ان جوار كفار الاستيسا بلاس
8: نوتي با بيرفورمون عم نورا مع الاسبيرونس ضر الاسبيرونس اكثر من فحا عم نورا
7: بتتر اما انا ديما راه اكل ملاعبي اللي عنده
8: مش على خاطر هو ما يعرفش ولا لا ولا النيفو طايح لا لا لا بن حميده وحكينا عليه تذكروا بن حميده راه صار له ايبويزمون دو تيل فاسون مونتالمون ما عادش يركز راهو الفازه اللي قدش مره تصير في الكيب ناسيونال في الاسبيرونس نتاعهم ويكسر لو جو راهو هو راهو يعرفها هذيك وراه عمره كامل يعمل فيها وما يغلطش فيها هذاك صار له فيها ايبويزمون معناها راهو بن حميده انسر تام مو ما عرفش يعطي البلوس ليسبيرونس دو تيل فاسون يخرج خير
7: انا نقول اللي الترجي يظهر لي الروفيان باش ترجع بقوه مش على خاطر باش ترجع بقوه على خاطر هي ما عملتش ثوره تي عملت حاجه اللي خذيت درس اون برانسيب خذيت درس اي سور لو بلان افريكان اي سور لو بلان لوكال معناها شنو هي الاخطاء نتاعي شكون جابت ان ميسيو اللي هو اسمه شكري وعد شكري وعد اذا سيد هذا ما يفهمش كوره على الدنيا سلام ماهوش بالزهر جاي بور شابوتي ليسبيرونس ما هكا على خاطر اسمه شكري نو على خاطر سي تري غران كونيسور ومش بالزهر قاعد يخرج في ملعبيه ولا يحط في ملعبيه معناها
8: مش وحده زاد
7: ما يخسرش نو
8: ما كانش ديكتاتور مش وحده عنده سيلي
7: عنده في كل ايكيب موجوده شيء اما الكلمه الاخرانيه ترجع له اللي هو كون لو فيو كون لو فيو هو ديسيديتي تكره ولا تحب
8: هو ديسيدور
7: في هو في الكلمه الاخرانيه ترجع له اللي هو دونك انا جيماجين اللي شكري يسال حاجته قبل ما تنجح الترجي هو يحب ينجح هو لانه il revient pour faire quoi باش يعاود
5: حقه يضل
7: اي من حقه بيان سور ابري تو سي لان دي ميور غارديان دو طول طون هو عتوغا سي اون فيريتي فما عتوغا فما كي دي غارديان دو بيت نقول له عتوغا بويا شكري الواعر سي اون فيريتي دونك عنده تاريخ ويحب لهنا لاول مره يشد المسؤوليه هذه اش يحب يعمل dans un but bien déterminé باش هو ينجح من اجل باش تنجح ليسبيرونس مش باش ينجح ليسبيرونس وكاهو سي لا سي لا لا ديفيرونس اي جيماجين كيلي اب دو الفير.
4: بعد لحظات فما الاخبار، موجز الاخبار نتاع 11:30. مازلنا مكملين معاكم في مالا كوره، مازلنا باش نحكيو ايضا على الكره التونسيه، باش نحكيو على الرزنامه، باش نحكيو ايضا على الكونفرنس دو بريس اللي قدمها انيس بوجلبان مدرب المنتخب الاولمبي. فما برشا كلام تقال من انيس بوجلبان، شويه اخر راجعين معاكم ان شاء الله في مالا كوره.
10: مال الكرة. مال الكرة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. الإعلان عن نتائج دورة رئيسية لتوجيه الجامعة 2026 عبر الإرسالية القصيرة. وزارة التربية تعلن أنه يمكن للناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية لانتداب أساتذة التعليم ثانوي وفني وتقني سحب استدعاءاتهم. وزير الشؤون الاجتماعية في اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج وأكد الجالية التونسية ثروة وطنية وشريك أساسي في دعم التنمية. غدا انطلاق موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. مدينة العلوم تعلن أنه فلكيا الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف سيكون في 25 من أوت الجاري. في أخبار العالم، الصحة السورية تعلن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين بانفجار في ريف دمشق. مايوركا تسجل درجة حرارة قياسية في مياه البحر وصلت إلى 33 درجة مئوية. وزيلينسكي أمر بشن عملية ضد صناعة الأسلحة الروسية. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركة الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

0: كوتو بافار. الله الله الله يا دوسو.
1: هذه مستحيلة يا عمر.
0: جنون.
2: ما الكرة. ملا كورة.
3: شكرا لكم لاختياركم لفريكونس نتاعنا إذاعة الشباب من تونس، مكملين معاكم في السهرة السهرية الصيفية. نعرفوا برشا العباد تسهر، تقعد تسهر للصيف خاصة اللي يا جماعة ماخذين كونجيات في الفترة هذه. أنت مع كونجي جويلي ولا أوت حمودة؟
4: أنا مكنج على طول شيخ. عادي نصيب.
3: ميسالش بعد عام وسيزون معناتها نتاع خدمة، واحد يزمو يريكوبيري ويخف قسط من الراحة. اللي ما يلقاوش الجوارات شوية، معناتها الجوارات الوقت كما قلنا قبيلة مع زيادة عدد المباريات يظل بالنسبة لي مقارنة، خلينا نقولوا باللاعب نتاع جيل التسعينات أو بداية الألفية الثانية، جوار نتاع توا ساتوري تقريبا ما يرتاحش. نحكيو على رزنامة البطولة والرزنامة اللي اعتمدت رسميا بعد أخذ ورد، والفريق الوحيد اللي كان ملعب تونسي اللي طالب بإعادة الرزنامة هذه. نحكيو أيضا على السوبر التونسي، تم إلغاء السوبر اللي ما بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي،
5: النادي الافريقي،
3: لا نادي
5: القديم
3: العمل انت نسيتو هاك.
5: اي صحيح.
3: بالنسبه للترجي ولا النادي الافريقي مازال ما عرفش تلعب السوبر هذايا والا لا. ديما نفس الاسئله تتسال مع كل بدايه موسم في المقابل بطولات اخرى اللي نتفرجوا فيها واللي متاثرين بها. كل شيء واضح منذ البدايه، بدايه الموسم مثلا في انجلترا يكون بالمباراه الاولى، خلينا نقولوا سوبر ما قبل بدايه الموسم اللي فيه لقب. بالنسبه للكره الانجليزيه تلقى بطولات اخرى يبداوا بمباراه كما نشوفوا على مستوى الاوروبي، مثلا فما السوبر الاوروبي اللي يتلعب عاده في الشهر هذا. لكن بطولتنا او رزنامه الكره التونسيه ما نعرفوش، مباراه كبيره باش تلعب ديربي ما بين الترجي والافريقي والا لا. كيف شريتوا البدايه هذه؟ هالبكائيات اللي بدات قبل ما تبدا تتلعب البطوله حسب ما سميها البعض، مش وصفنا احنا بطبيعه الحال، في انتظار انه تبدا البطوله نتاعنا حمود.
4: باش تبدا بالسوبر كوب بين كلوب افريكان اسبيرانس، لو ان فما ناس تخدم مخاخها دون لو بون سونس، ستدير باش تدخل فلوس، علاش ما كنت في السعودية مثلا؟
5: والله العظيم
4: ولا في قطر. وصدقني لما ياخذوا فريمون
5: حتى الزمالك والاهلي يلعبوا
4: اسبانيا الريال والبارسا يلعبوا سوبرات ديما موجودين غاديكا. اي بوركوا با انت تعمل لها عملية اشهرية، دو جران كلوب لي ميور موجودين في تونس اكثر جماهيرية، وتحطهم
3: ما كانش درجة الحرارة مرتفعة،
4: مش توي ماهوش باش يلعبوا توا،
3: حتى على الطقس
5: في ديسمبر
4: يتلعب يا اخي. سوبر نتاع الاسباني يتلعب في جنب
5: حتى مصر زاده كيف
4: تلعبوا غادي انت تعمل له تخليه يعطيه الحكايه دي. اي سورتو انك كسو سوا في السعوديه كسو في قطر عندك ليزيسبيرونتيس بكثره ولي كلوب ستي برشا، دونك سي اون اوكازيون.
6: الجاليه نتاعنا
5: برشا برشا فلوس،
4: حاجه حلوه يدخلوا بها فلوس.
6: كيما حكينا في اول
4: هما يبداو يفركسوا على 2 مليار دويت، تنجم تدبر
6: ماتش كيما هذا مينيمو. الشركه راعيه انها تقوم هي بالتنظيم دو ا جوسكا زيد،
4: تريف ببليسيتي وجوها تمشي طيب.
3: سبونسور شكون الشركه هذه؟ ومره اخرى ما باش تطرح نفس السؤال، شكون الشركه هذه؟ و ما عندناش ليبرتي نتاع التصرف.
6: انا نشوف
3: الشركه ويقصد مستشار
5: جامعة تشوف مستشار وتخدم على الموضوع على البرمجه.
6: انا نشوف معناتها سوبر كوب ماهوش ان ماتش دو بيرفورمانس بين الكلوب والاسبيرانس، قد ما يكون انه
4: يدخل فلوس
6: ونعرفوا بكورتنا اكثر. خاطر فريمون كي تشوف معناتها الاهلي والزمالك يلعبوا في قطر ويلعبوا في السعوديه، بوركوا با نحن اللي نحن ديما نقولوا نحن سباقين ومن بعد نحن اوكي نفرشوا البيسات ونخليوا غيرنا
4: يمشي عليه يلعبوا في رادس ويهبط لنا 20,000 لهذم ولا 15 لهذم 15,000.
5: ما نجموش نستغربوا ان اسمع نحن عندنا مشاكل في الرزنامه وبارابور لي كومبيتيسيون تاع ليكيب ناسيونال وبارابور شنو يمشي وقتاش باش توفى، وهاي وقفت شهر وهاو لعبوا 8 ماتشات في شهر. نحن عندنا مشكله تاع برمجه كان نحن نوصلوا الفضل المشكله نتاع البرمجه نتاع روزنيما ساعه قبل كل شيء تو نوصلوا نهار اخر نعملوا الاكسبلوا نتاع البرمجه نتاع الماتش تاع سوبر كوب
6: هذو مرام ماهوش باش يكون صعيب
5: ديربي كي تلعب في تونس الناس كل تتفرج فيه حتى ماهوش كلوبيس مش مكشخ الناس كل تتفرج فيه غيان كو سيت ان ديربي
4: كيفاش
5: شوف والافونتاج الكبير اللي انت كي باش تلعبوا كيما قلت ابار الواحد باش تعاود ترجع زوج جماهير نتاع ديربي كونتر بعضها
4: وقف فرد استاد
5: محمود هي بيد الصوره اللي باش يعطيوها هذيك تنجم انت امنيا تعاود ترجع الديربي بجوج جماهير ويرجع الشهر نتاعو مي مالوريزمون نحن برمجنا نتاع روزنيما فيها مشكل باش خطو على برمجه نتاع سوبر كوب سي نورمال اي سونت اون تران ديليميني دي كومبيتيسيون
3: صعيبه للدرجه هذه ما نعرفش انا صعيبه انه باش تنظم مباراه نتاع سوبر سوبر تونسي معناتها للدرجه هذه لازمها برمجه ونتكلموا في كلام كبير
5: صعيبه كي نحكيو عليها في اوت اما مش صعيبه كي نحكيو عليها في مارس بو امبورت شكون هز وما هزش خويا راهو عام الجاي راهو عن البرمجه فك الوقت الفلاني راهو باش يتعبروا
4: الناس باش يخطط يخطط لك دون 20 طون دون 50 طون اش باش يعمل وانت مقابله ما تنجمش دون زون ميم با 6 شهور
5: عشان شهور مش برمجوها في تونس مش برا من تونس
4: ولا سي مالور انا نقول البطوله لو فيت وانها باش تلعب في حراره نتاع سخانه هذه لو 22 هكا ولا تبدا لو 22 لو 21 معقوله فالتمبيراتور هذه تحب تلعب ملعبي بربي انا باش تختاروا باش يلعبوا فيه انا الوقت الاربعه الخمسه
5: وصلت
4: لهم مش من بعد تلقى روحك عندك مونك دو لوميير تلعب اما باش تلعب في السخانه ولا باش فرق ستاد في اور لي ستاد نتاعنا الكل ما فيهمش الاضواء
3: في بالك الامباكت نتاعها مش وقتها مش لوجورجي لامباكت تاع السخانه
4: انت هذاك الدومين نتاعك
3: الامباكت نتاعها بيت
5: حتى المتابعه الجماهيريه
3: راهو باش تصير مشكله كبيره حتى المتابعه الجماهيريه ماهيش باش تكون كيما انه تكون البطوله مثلا في سبتمبر ولا اكتوبر عاده المباريات الاولى ما تكون ما تحظاش بمتابعه كبيره رغم اللي فما معناتها دي ماتش شوك كيما ترجي ولا النجم الساحلي في الجورنيه الاولانيه معناتها التوقيت
5: هذه البلاصه اللي تقع في استاد ديما فارغ
3: توقيت خاطئ
5: واقل ابونمون هي بلوز
3: بلوز اللي فيها اكثر شمس
5: اكثر شمس
3: آه.
5: ديجا هذه هاي مشكل معناها انت تجي بلوز ماهيش معبيه في ليزابونمون على خاطر هو يبعد لك على طرف سخانه نتاع 3 شهور.
3: هوني يقول لك فما استحقاق زاد كاس افريقيا هذاك علاش معناتها البطوله تبدا من توا تنساش اللي فما كاس امم افريقيا المره هذه باش يكون
5: المشكل تبدا لو 22 اوت
4: وين المشكله؟ بربي ما بين لو 22 واول اسبوع نتاع سبتمبر دي جور معناها 10 ايام 10 ايام يطيح فيها السخانه واثنين انت فيها زوج مقابلات ما تنجمش هذوما دو بارتي تو لي انتجر في ان ميركودي هذا وان ميركودي بعد اسبوعين كوم سا بروبليم
5: هذاك هذاك الحل نتاع اليورجونس اللي ديما نحكي عليه حتى في سبتمبر فما سخانه فما لوميديتي حتى لاكتوبر
4: ما مش كيما
5: في يا سي حمود حل ساهل الاضاءه يلزم انت توفر ملاعب فيهم إضاءة وتلعب في العشية وفي الليل
6: نحن نحكيه على
5: هذا هو المشكل هل نحن لو 22 أوت نلعب الستة متاع العشية السبعة متاع العشية ما هوش مشكل
3: والأمن والأمن
6: إذا كان الجامعة توا
5: أعمل الإضاءة
3: موجودة في بعض موجودة في بعض الملاعب
5: ونسق مع الأمن فيه نمبر معين موجوده في ملاعب لا لازم ملاعب الكل
3: اي مثالش علاش ليه
5: ملاعب الكل لازم
3: باهي اوكي
5: فما واحد يلعب مساتين واحد اربعة واحد ستة
3: بالمتوفر اللي عندك متوفر عندك مره ما تنعش انا الملاعب اللي ما فيهمش اناره هذاك هو هذاك الواقع هذاك الموجود
5: لهنا مظلومه النادي مظلوم اللي يلعب في القايله على خاطر ما عندوش
3: ليه علاش
5: ما نعرفش نقول لك علاش مظلوم خاطر الملعب مش نتاعو ملعب بلدي ملعب تاع الدوله دونك الدولة تحمل المسؤولية
3: متفاهمين هذا متفاهمين
5: الإضاءة للناس الكل
3: متفاهمين
5: علاش ما المفروض
3: لا نقصد معناتها هوني يا الكل يا ليه
5: هي الكل يا ليه في الإضاءة أخي مشكلة هي الإضاءة عمرها ما كانت مشكلة فلوس أخي فيها معناها أنك أنت باش تعمل إضاءة في كل ملعب في كل ملعب أي ملعب راهو يترينوا فيه اللي جون وموجود فيه إضاءة معناها أنت الإضاءة هذيك باش تعملها فوا 2 ولا فوا 3 ولا فوا 5
3: نفس المشاكل تتكرر
5: نقولوا نحن أن شيفر تعرفش هذا
3: تاريخ يعيد ملينا من المواضيع
5: 100,000 دينار
3: بالحق
5: ملينا 100,000 دينار مش 100,000 دينار 200,000 دينار
4: احنا مشكلتنا أنا
3: ما فما حتى تغيير على أرض الواقع
4: ما عندهمش با دو كوراج ما عندهمش مش ما عندهمش فلوس خاطر الفلوس ريت حكينا حكاية صغيرة قلنا علاش مش السوبر يتلعب في السعوديه ولا في قطر يجيب فلوس لو انك انت تيو اوز تطلع بتلعب اللي تنجم تدخلك فلوس تلقى بربي كومبيان سا كوت هلا الاربع فوانيس نتاع الاستاديت
5: نقولوا 200000 دينار
4: تنقول اكثر تنقول اكثر نقول اكثر يا خويا
5: صعيبه معناها هذه
4: كمان راهو اسمع سي اونتو والله سا ديفيان اونتو الحكايه هذيا وقت نقولوا مسؤول وتجي تحكي معاه في حكايه فارغ دورين دي تو
5: وبعد تقول لي نحن
4: والله والله والله فما مشاكل
5: بعد نحن ناسيون تاع
4: الامنيين بربي تحكي وامن تو هكا ولا لا يا اخي مش فما اون بو با لو فير بار دي بريفي شركه بريفي تقوم هي بالتنظيمه عليه الموضوع. لازم يكون لازم هو الامني ياخذ فلوس ولا ما ياخذش في الماتشات اللي يخدمها
5: نورمالمون ياخذ
4: مش ما سور ياخذ انت باش تنظم شركه تنظم المقابلات تجي في تونس مثلا تحل شركه نتاع ما نعرفش عندك 1000 بشر كي سون ديستيني افيرش تروك الكايبه برشا هذه
5: الكاف كي تفرض علينا باش نلعبوا 7 نتاع العشيه ولا 8 نتاع الليل ولا 10 نتاع الليل نص نلعب 10 نتاع الليل اش بينا نوفروا
3: الاذاعه
5: نوفروا
3: الاذاعه ماتش ولا زوز مش كيما يقول لك 7 مباريات و 8 مباريات
5: نوفروا في الاذاعه ونوفروا في الواحد ما عنديش مشكل
6: من بعد الملعب يدخل فيه اونترتيان ويفسدوا ما عادش نجموا نلعبوا فيه.
3: قلت لك نفس المواضيع نفس المواضيع تتكرر ملينا منها صراحة المواضيع هذه.
5: الموضوع ديجا مقترحتوا الموضوع هذا في حديثنا سبورت موضوع الملاعب وموضوع الواحد وصار في فيتير تاسي حمودة وزوز حكيتوا عليه وجبتوه وحكينا فيه يا خوصة
3: من سنوات من سنوات نحكيوا
5: الموضوع كل عام ديما نسبقوا
4: ملعب المنزه قداش لينا نحكيوا عليه باش تموت ناس وتحيا ناس وهو يقعد كيما في البلاصه هذيك يودي راه اسمع اللي شو انت ايش قلت توي الكلمه قلت الاشياء هي قاعده تتكرر لان احنا قعدنا نقعد نعاودوا كان في نفس الكلام ونفس الرومارك علاش على خاطر
5: ما فهمناش
4: دي جون سوليد فريمون اللي هما كي ساف مانتينير لور ريسبونسابيلتي انت داخل الدومين انت داخل الدومين من اجل شنو الهدف من باش تشد مسؤوليه باش تحل مشكله معينه او مشاكل معينه اذا توني با اب دو ريزور سي بروبليم بور كيل ريزون معناها باش تشد كرسي وكا هو
5: تسير اعمال
4: خير خير
5: تسير اعمال ماشي تسير اعمال
4: سي لا البروبليم
3: فما جيل معناتها كبر او باش يوصل عمر معين ما يعرفش استاد المنزه عمره ما شاف استاد المنزه في حياته تصور انت
4: ستين فيريتي
3: اي
4: ديك المره زويتن انا فرحت كي مشيت نلقى زويتن يلعب والله فرحت قلت لهم انا رجعنا عندنا زويتن اللي هو يمثل تاريخك
3: احنا نحكيو على المستقبل ونحكيو على جيل جاي انيس بوجلمان تقريبا من نهارين في مؤتمر صحفي مدرب المنتخب الاولمبي قال ما نكونوش قاسيين على المعبية راهو هذوما عندهم مستقبل توافقوا
5: عندهم مستقبل ا كونديسيون كو نحكيو على ليكيب اولمبيك عندها 3 سنين ولا 4 سنين مارج دو بروغريسيون بتاع انتغراسيون نتاع كومبيتيسيون لازم تخلط في هذه الجينيراسيون اللي تنجم تحاسب عليها معناها هذه الجينيراسيون نتاع نيس بوجلبان باش تزيد طعمها لازم برشا استراتيجي باش تجيب جوارات باهين وتصنع جوارات باهين اونتروتر زاده في تونس وفلاتات كرويه باش هما يعاودوا يعملوا لنا جينيراسيون هذه هي تو نجم نبني عليها انيس بوجلبان مع سي رضا الجدي مع الوزاره خويا راهو عندنا جينيراسيون اولمبيك اللي تحتها زاده كيف او 19 هذوما دو جينيراسيون باش نخدموا عليها ا 2030 نجمو تحاسبونا اللي نحن عندنا اون جينيراسيون نجمو نكونوا بها كومبيتيتيف بالنسبه لي انا لوجيك
3: سفيان انيس بوجلبان معين الشعباني البروفيل نتاع المدربين هذوما ينجموا يكون عندهم نفس مع الجامعه التونسيه لكره القدم مع الاداره التونسيه مع بعض الحاجات المملة الروتينية المماطلة الإدارية هذوما الناس تقول احنا نعيشوا وقال حتى مع أنيس بوجلبان قال احنا نعيشوا بالاحترام ونعيشوا بالقدر حتى إذا يلقى روحه في مكان ماهوش ينجم يخدم فيه افيك خلينا نقولوا لو مينيموم ولا حاجة بروفيسيونيل ماهوش في واصل العمل
6: شوف هو سواء مدرب ولا أي فونكسيون أخرى لازم يكون الاحترام متبادل لازم تكون الظروف طيبة باش واحد يخدم فيها ما فما حتى حد ان طونك مدرب يرضى انه يدرب في ظروف خايبة او متتسب وهي تسب كذا فهمت دونك يلقى روحه
3: في فما شكون حتى يعتبر سمحني نتفاعل معاك انه الظروف المادية مانيش نحكيو على سبان هنا نحكيو الظروف المادية الظروف الامكانيات المتوفرة للمدرب امكانيات البلان بلان داكسيون بلان دو ترافاي يدخل في باب الاحترام
6: بالضبط هو شوف هو طلب عدم المحاسبة قال هذه مرحلة انتقالية وانا نوافقه مرحلة انتقالية باش نبنيو بها للمستقبل المنتخب الأولمبي معناتها هما ناتيف 2007 2004 2006 ماهوش باش يكون كمنتخب نتائج يحضر به لل 2030.
3: هذا المنتخب شنو باش يحضر به 2030؟ هو نتائج مع ثمرة النتائج نتاعو في تحكي على كأس العالم 2030.
6: نحكي على كأس العالم.
5: فأنا فهمت وأنا شو يقصد مالك باش فصلك. باهي هو يقصد بالنسبة لأنيس بوجلبان كان باش يمشي الأهلي في إمكانيات كبيرة لوجيستية
6: ورفض
5: ولوجيستية ما نحكيش على الماديات تضحيات مادية هذيك الشخصية نتاع حمومة يعطيهم الصحة أما هو كان باش يمشي في مثلا سيلول نتاع أناليست اللي فيها 6 ولا 8 أناليست واللي فيها دو بريباراتور فيزيك معاهم دو زوتر عندهم حاجات سبيسيفيك في الفيزيك أناليست فيزيك يانسي دو سويت باش يمشي يلقى طب باش يلقى دي بريباراتور مونتو باش يمشي يلقى في ستاف نتاعو هو 6 من الناس وبار كومبارتيمون وسبيسيفيك وبالاريتي وانسي دو سويت نحكيو على ستاف إلارجي في نادي ب 20 معين الشعباني الامكانيات اللي موجوده عنده هو في نهضة بركان تفوت الامكانيات اللي متوفره في المنتخب بثلاثة وأربع مرات كل سواء في العدد ولا في الكيف دونك هذه هو المشكل انك انت تجي انت تقول لي افكتيف تو كي تشوف انت الاطار الفني نتاع المنتخب الوطني قداش فيه من واحد تاع قداش فيه من واحد
4: انا انترنور بلس
5: انا انترنور دو ادجوان
4: بريباراتور
5: فيزيك دوز
4: بلس طبيب بلس
5: طبيب
3: ميكرو
5: مدرب حراس طبيب قداش معناها في الاخر
4: ديزاين
5: نحكيو على الفنيين فما 6 من الناس مي سي مالورو
6: بارابور للناسيون
5: مي سي مالورو هذا راهو هذا راهو ايفيكتيف نتاع ايكيب تلعب على وسط الترتيب في تونس في اللوكا شامبيون لوكا مي سي مالورو
3: قداش يزيد يكون مع
5: شوف شوف ليفيكتيف بالنسبه ليكيب ناسيونال خاطر ليكيب ناسيونال راه ما تخدمش على طول العام قاعده تريني لا لا فما دي سيلول لازم يخدم في لي زاناليست لي زاناليست فما اناليست بريباراسيون فيزيك فما اناليست
3: هذا مش موجود توا
5: ما فهميش ما فهميش ما سمعهمش نجي يكون واحد بركه تابع على اناليست فما اناليست فيديو فما اناليست تكتيك فما اناليست انديفيديوال
6: اللي هي ان سيغتان مومون كانت موجوده في المنتخب فما اناليست مع نتذكر انا مع
5: فما اناليست على ادفيرسير اسمع اسمعني انا تو سميتك سانك فورن اناليست هذوما سانك اناليست عمرها ما كانت موجوده في تونس
6: لا
5: في تونس
6: نحكي على نحكي على
5: الفوتبول توا مربوط توا ساعه برشا
6: نحكي
5: على تعرف ايش بديت بالاناليست الفوتبول مودرن توا باش بور ديكورتيكي كسوا لي بوان فيبر نتاعك انت اميليوري والا ابرفيكسيوني لي بوان فور والا بارابور لادفيرسير هذوما سانك فورم داناليست هذوما لو مينيموم اللي عطيتهم لك ومازال فما دوتر فورم داناليست فما دي زونترونور ادجوان عالقيله فما دو تروا زونترونور ادجوان كل واحد عنده كذا
4: يظهر لي كيما عندك انترونور نتاع غارديان عندك ان انترونور ديفونسور ان انترونور دو ميليو تيران ان انترونور نتاع الاوفونسيف
5: ثلاثه وفما واحد تاع بالاريتي زاد كيف وفما واحد يخدم على ليزادفيرسير مع الاناليست زاد كيف وفما واحد كي كومونيك انديفيديوال مع الجوارات اللي هما في اللي يلعبوا على الترونجي فما على قليله فما ايفيكتيف ما بين 15 و 20 واحد ينجم يكونوا في كيب ناسيونال باش نجموا هما يخدموا شوف البريباراسيون فيزيك نخدموا فيها نحن كوليكتيف ولا انديفيدواليزي
6: كوليكتيف
5: وقت اللي هي نورمالمون شنو انديفيدواليزي اذا انت توصل ليكيب ناسيونال يا خويا ما عندكش لي مويان انت في الجمعيات توصل ليكيب ناسيونال ما تنجمش تعمل الترافاي فيزيك انديفيدواليزي وتوفر لي مويان عاد سامحني عاد اذا انت ما تنجمش توفر حاجات اللي هي نجم يكون عندك ستاف يخدم لك كل شيء سبيسيفيك باش تنجم تحاسبه ما عادش تقول لي قاعدين نخدموا اماتور
4: انا باش نحب نعمل
5: بارابور او موند بروفيسيونيل راه
4: فما
5: راه كلمه كبيره راه اللي قالها راه انه هو باش يلقى لي مويان اللي يلقى فيهم في الجمعيات اللي كانوا فيها لي زونترونور هذوما والا ليه ما حكيناش على المنتخبات الوطنيه راه
4: زلي ريت انالوجي صغيره معناها مقارنه ما بين باش تعدي ماتش اون ديريكت معناها بور بوفوار ريوسير اون بارتي لازم تكون عندك نومبر دي كاميرا قد نومبر دي جوار باش كل كاميرا هذا
3: مش للدرجه هذه
4: سي سي سي سي اقل شيء زاد اقل شيء دون دي فوا دي باس نومبر دي جوار فهمني باش واحده تعطيك اللارج تاع سيري واحده تتبع لك كل ملاعب نفس الشيء اون بوفير الانالوجي هذه نتاع اون ايكيب ناسيونال انا حبيت نرجع لحاجه اخرى بربي ليكيب ناسيونال هذه خذت فلوس ولا باش تاخذ فلوس من كوب دي موند اللي هي 9 مليار سيتادير دون لي 30 مليار دو نو ميليار
3: اقل ستادير. اقل ما
4: سي سي
7: 25
4: دون لي 30 9 فوت روفرغول صافا صافا فير
3: لا لا أقل 2.8 2.9
4: يا سيدي بريسك الشطر نتاع الحسبة اللي كنا نحكيه عليها قبل اللي كانت وصلت لها الجامعة التونسية لكرة القدم وكانت تقول عندي فلوس سي با لوكازيون باش تعطي لي زونترونور تعطيهم يا خويا اعطيهم مسؤولياتهم وبعد انت انا قربت الراء لادمينستراتور ولا الادمينستراتيف نتاع الجامعه يظهر اكثر من لونترونور تي انت ما دخلك تي انت اون برينسيپ تو فو ديفري اتر دون لومبر قاعد تخدم ادمينستراتيفمون سيتادير اون كاشيت هي سي لونترونور كي انت تحملوا مسؤوليه على قاعده صحيحه حملوا في كل شيء سيتادير اي لو شوا باش يختار شنو من المعاونين نتاعو والاسماء اللي كنت تذكر فيهم ولا السبيسياليتي اللي كنت تذكر من الكل ومن بعد تحمل المسؤوليه جلب بوجلبان بربي جرجيس لا بتيت ايكيب اللي رجع منها ان غراند ايكيب رجع منها داني كونفيونس اس مسيو تي ما كنت باش تعطيه ليك
3: ها عطاو ها عطاو مسؤوليه
4: مش مسؤوليه مش مسؤوليه تحب ياخذ مسؤوليه كامله سي تدير في الشوا في كل شيء خليه فريمون خليه هو
3: ما انا شو السؤال اللي طرحته من لو قد بروفيل نتاع انيس بوجلبان او معين شعباني
4: وي جون سوسيو
3: اللي ما نصورش
4: انا لكن يعطوه مقدره
3: او يقبل انهم يدخلوا فيهم
4: يعطيهم مقدرهم كما ينبغي كيما عطيت تقدر لو مير
3: هما يفرضوا
4: ذلك لا اتندي شبيك لو مير فرض هو ولا تفرض عليهم لو مير دون لو طون لو مير لانه الي فرونسي دونك هما يعطيو قدر البراني اعطيني نفس القدر نتاع لو مير البوجلبان plus شعباني et vous allez voir que ce sont deux
5: entrepreneurs positifs هذوما كيما قال شخصيتهم قويه وهما يفرضوا الاحترام ويفرضوا نعرفوهم وكذا اي شكون معاه هذه مشكله في الستاف اللي معاه
4: سي دي ديسيدي عاد يدش وزير
5: لو بودجي راه واسع
4: ما علاش جبت على الفلوس
5: يجيك معين شعباني يقول لك انا ستافي نحب فيه 15 واحد تقولوا انا ما نقدرش
6: كيما هو قدم تضحيات الستاف اللي باش يجي زاد لازم يقدم تضحيات
4: ما نجموش نعتبروا تونس ما ترشحتش ما نجموش نعتبروا تونس ما ترشحتش كوب دي موند جمله هالفلوس هذه اللي جات من كوب دي موند يا خويا خليها لي دو زونترونور اي لور زيكيب ناسيونال عطيهم كل هذوما
5: راهو شوف
4: نحطوهم للناس هذوما يوزلي فوار
5: السنيه راهو ديما عندنا تروا ناتيف راهو ديما عندنا تروا ناتيف يخدموا معناها في الفئات السنيه راهو التروا ناتيف هذوما ما تنجمش تعمل فيهم واحد ستاف يلارجي خويا في 10 في 10 من الناس يخدموا مثلا في 2010 ويخدموا في 2009 ويخدموا في الاو 23 هذوما نتاع الاولمبيك هذوما تحط فيهم ستاف يلارجي نتاع 10 من الناس 10 من الناس وفما منهم شكون ينجم يخدم في دو كاتيجوري معناها بور فير لا جيستيون كو سوا فينانسيير ولا جيستيون ديفيكتيف وهما بيدهم باتصال مع السينيور ويخرجوا لك هما جينيراسيون وعندك ستاف في السينيور ب 15 واحد نحكيو على 25 واحد قاعدين يخدموا 25 30 واحد فني قاعدين يخدموا على ليكيب
4: ناسيونال معناها باش يخلصوا كيستيون 50 مليون بار موا سي سا 2000 2000 3000 باش
5: لا لا 30 واحد قول لا موين قول باش موين انت نحي نتاع ليكيب
4: كيما خلصوه في خلصوه مش برشا شنو مش كيما لي زونترونور ولا هذوما التكنيسيان
5: 300
4: دولار هذاك اش حبيت نقول لك انا قلت لك الفو بروفيتي يا خويا نعتبروا روحنا مشيناش كوب دي موند وما خديناش فلوس خلي الفلوس هذيك تمشي للبلاصه نكونوا منها
5: مش عندك شيء هذوما ريتهم هذوما يتكلفوا
3: الميكرو اما يظل يستانس تكلموا قدام الميكرو تكلم جنب الميكرو راه ما يوصلش
5: 300,000 دينار بالنسبه للستاف من الصغار حتى لكش السينيور معاهم 200,000 دينار نتاع لوجيستيك ونتاع تكنولوجي اللي باش تخدم به هذوما 500,000 دينار بار موا باش يطلعوا لك 6 مليار
4: في العام
5: تخدم عليهم الشيفر نتاعك انت في 4 سنين
4: صافي
5: 24 مليار هذوكم يا خويا بودجي باش يمشي كان ليكيب ناسيونال اللي جاو ريتهم جاو من كوب دي موند
4: جابتو ليكيب ناسيونال يمشي ليكيب ناسيونال
5: هما جاو من كوب دي موند تخدموا عليهم اربع سنين على كوب دي موند اللي بعد كان عندنا شارج اخرين خويا الوزاره والجامعه تصرفوا الشارج الاخرين كيفاش تاسيوريو
3: باهي يعطيكم الصحه شكرا لكم الناس الكل قبل ما نختموا قاعد فما برشا اخبار قاعده تجي كما قلنا من الاتحاد الدولي لكره القدم ماده دسمه شكرا لهم لانه أنا قلت لك فترة هذه ما يسمى إعلاميا فترة قحط بالنسبة للأخبار الرياضية للبرامج الرياضية صعيب باش تخلق المواضيع ماهم سهلة معناتها بالنسبة خاصة في الفترة الصيفية الكومن بول كيف يخرج من الصمت نتاعه ويجي ضد جاني انفيتينو نحكيو على لانستونس نتاع أمريكا الجنوبية تقريبا باليوفا بالأمريكا الجنوبية برجال موجودين في الاتحاد الدولي لكرة القدم إلا شكون إلا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اللي بالإجماع مع جاني أنفوتينو.
4: يعني أنا واحد منهم إجماع في الاتحاد الإفريقي. أنا قلت لك معه.
3: ابتسامتكم تفسر كل شيء.
5: بل رزمه هو انحنى لترامب وإفريقيا كاملة تنحدي لأنفوتينو في جملة معنا.
6: على خاطر هو كثر في في ليزيكيب.
5: أوني توجور سومي نحن. مالوريزمون لي ريسبونسابل على.
4: والله قاعد نشوف.
6: ومع فكرة كارون. والله قاعد نشوف. ومع فكرة كارون تويت كيب في الكوب دي مونت ما ينجم كان.
3: للأسف وين تلقى الاتحاد الإفريقي وحكيت كيما هذم شم زد برشا رائحة وتهم تاع فساد مالي للأسف.
4: يا اخي هما يا اخي الاول نتاعها مشكون مش كان شافريكا
5: اللي شد لا قوه الا بالله
4: ربي يذكرني
6: هو بلاتير خرج بالذي
4: لا نتاع الافريق اللي شد قديش اكثر من 30 سنه
3: عيسى عيسى رحمه الله
4: الله يرحمه بيان سور ما كانش يمثل قمه الواحد يا اخي بلاتير وهو وبلاتيني راو اسمع راك لا ما عندكش ما تختار
5: معناها نحن ديما صفقوا ديما صفقوا معناش قرار
4: الغلطه نتاعو هالكارتون روج اللي عمل فيها مشكله اما ابارسا راهي الافكار اللي موجوده اللي في لوجيك فيها برشا لوجيك شوف اللي يحب يدخل فلوس هي اما هو
5: معناها ماليه ماليه الورقه ماليه والاوروبيان كل والدراشون كلهم جاوا ضد
4: يا ولدي فما فلوس قاعده تدور من اجل باش يطيروا
3: فما واحد مش مع بعضنا الناس كل خلينا سفيان
6: انا خليني نطرح فكره شنو اللي يخلي جوار ياخذ ورقه حمراء في ماتش يسوغا سانكسيوني لو ماتش اللي بعده
5: دي سانكسيوني
6: الماتش ما يلعبش الماتش اللي بعده
3: سانكسيوني هذاك هو العادي
6: معناتها هو اي فوالا دونك موش وقت بالحق باش نعاودوا نفكروا فيها القانون هذا نتاع الورقه الحمراء علاش انت معناتها غلطت في الماتش هذا دونك تبدا
3: حتى انت قاعد تبرر ولا شنو
6: اي قاعد نبرر انا شوف
3: تبرر في المبرر هذا ما يجيش مره ما صارت
6: انت تحرمت انت ديجا تحرمت في الماتش اللي خليت فيه الورقه الحمراء وخليت ليكيب نتاعك اون انفيريوريتي نوميريك دونك
3: تخرج ورقه حمراء في 90 دقيقه لعب
6: في 90 دقيقه لعب
3: علاش لعبت ماتش كامل
6: علاش الماتش اللي بعده ما تلعبش زاد
3: اي الورقه الحمراء راهو عقاب
5: تحبش تمشي للقانون تبدلوا
4: طاري بربي فين فما تور
5: فتشوف القانون يتبدل ساعه قبل الكومبيتيسيون
6: شوف القانون جو يتبدل
5: القانون يتبدل
6: جو يتبدل لي شونجمون زادوا
5: دونك فما القانون يتبدل قبل الكومبيتيسيون مش في وسط الكومبيتيسيون بارابور ناسيون معين
4: علاش يتنحاو لي كارتون بعد
6: انا نمشي معك اكثر من هكا نمشي معك
3: الولايات المتحده الامريكيه بناحيه للبقيه زاد
5: القانون اللي موجود تعمل
6: به البقيه يتطبق على الكل
5: انا نمشي معك كومبيتيسيون
6: اكثر من هكا القانون هذايا كما يطبق على السينيور كما يطبق على الجون كما يطبق على
5: اي سامحني يا اخي فما كان حمراء بركه هي في الكوب دي موند يا اخي كان الحمراء هذيك صار ايش بهم الاخرين ما تنحاهمش
6: شوف انا مانيش
3: مبرر هذه تبعاتها باش تكون خايبه ياسر على ما اظن اذا كان هكاك باش تشجع على اللاعب العنيف لا تشجع على اللاعب العنيف شو اللي باش ياخذ ورقه حمراء ما عادش يخاف ما عادش يهمه
5: فما درجات الحمراء
3: باش يلعب الماتش اللي بعد
6: نحن كنطوروا الكوره نخموا في معناتها نخموا في البديل زاده اوليو باش يبدا هو اوليو باش يتحرم هو الماتش اللي بعده تنجم تكون معناتها اون اموند يخلصها
5: تصلي يعني بيه تولي حسابات يدي ورق صفر يدي
6: هذا كيف كيف بالنسبه حتى
5: عملوها في تونس خلص ورقه صفر يدي كلات معاها
6: حتى
3: وجهه نظر
5: وجهه
4: الشعبيه دخلها في هيك اسمع ترامب مو مكروه جدا انحاء العالم يظهر لي جر على انفانتينو وكهو بك هو اللي دات
3: ما هو
4: الشعبيه الخايبه نتاعو
3: هذاك هو ما بين ظفرين ما بين ظفرين هو اللي يفضحوا لانه هو الحكايه ما سمع بها حتى حد الا ما ترامب تكلم وشكر جاني انفانتينو
6: تلقائي ياسر الرئيس الامريكي تلقائي برجع
3: لا مش تلقائي للدرجه هذه كل كلمه بحسابها يعرف كل كلمه وقت شيء ربما يظهر لك تلقائي ولكن هذوما الناس يعرفوا شو يقولوا وللاسف وقت اللي تتخلط الكوره مع السياسه نشوفوا النتيجه كيفاش تكون شكرا لكم
4: بربي وقتاش
3: كانت الكوره مصلحه يعطيكم الصحه
5: عندي ديديكاس
4: الكوره اللي دخلت السياسه وقتاش
3: ديما موجوده واضح
5: مش بدرجه ديديكاس مسيرش
3: اي بالطبيعه
5: ديديكاس لزوجتي ساره شويخ فامي نهار لحد ان شاء الله عيد زواجنا السادس نقول لها ان شاء الله كل عام نحن هاي بخير نحبك برشا وربي يفضلنا فاروس
3: ربي يفضلكم لبعضكم وربي دوم عشرتكم هكاها وكمل ديديكاز
6: باش نعمل انا ديديكاز زاد لمرتي اللي عيد زواجنا
3: البارح البارح ردوا بالكم كل واحد
6: سينو تغير معناتها نسيت تعرف بعض دونك
3: ربي يفضلكم ان شاء الله ربي يداوم
6: الكسندر
3: ده ربي يداوم عشرتكم
4: انا جيري ندير على خاطر مرتي باش قاعده تسمع في الراديو
3: رد بالك ما تعرفش نجمو نبعثوا لها يعطيك الصحة شكرا لك حمودة بن سليم سفيان الريح شرفتنا مرحبا بك فيخا فهمي يعطيك الصحة شكرا لك هكا يكونوا خلطنا بالنسبة للجزء الخاص الرياضي بالنسبة للملكورة باش نزيدها باش نكملوا معاكم في السهرية للناس المغرومة بالموزيكا 100% شوية آخر شيرينة للناس المغرومين خلي شوية للموزيكا ويزينا ملك لين نمشيو نعملوا تنفيسة مع الموزيكا وراجعين
7: La cura. Ma la cura.

يا ليل شيرين بلاي ليست بلاي ليست شيرين شرع المغرومين بالأغاني متاع شيرين استمتعوا معنا في الجزء الأخير من سهرية متاعنا اللي كانت بدايتها بالكورة وبالرياضة بصفة عامة. كل نهار خميس يكون عنا فنان تقريبا بلاي ليست على مدة نصف ساعة أو أكثر مع الفنان هذا اللي تختارون ثم تبعثونا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. نذكركم كما العاده زاد تنجموا تسمعونا على واحده من الفريكونس نتاعنا ولا www.radiojeune.tn. سهريه طيبه للجميع, سهريه سيفة, ونعرف برشا من الناس مازالوا سهرين يواصلوا السهريه حتى الصباح في سهريه صيفيه نسمه به الليله. ان شاء الله ما تكون سخونه برشا في مختلف المناطق اللي موجوده في الجمهوريه. ان شاء الله ليله تتعاد عليكم ليله بنسمه باهيه للناس الكل. شكرا ليك نزار ورتاني في الاخراج التقني. انا مالك ترباسي, نقول لكم تصبح على خير في امان الله.

0: صوت الشباب عدل موجتك تسمع صوتك على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب إذاعة الشباب نون ستوب
1: Arabesque.